0: 12 شابات هما مساهمين في مشروع، مشروع يتوجه لأصدقائنا حاملي الإعاقة السمعية للصم والبكم، ديف سكوير، مشروع واعد كما قلت وتحدثنا في لقاء سابق، كنا تحدثنا على الصعوبات اللي واجهها حامل الإعاقة السمعية، لأنه فما إمكانية الانقطاع مبكر عن التعليم تتهدو، واللي يكمل يعني يوصل حتى للبكالوريا فهذا يكون بالحق يكون محظوظ. وهذاك علاش في كل مره نعاودوا نرجعوا للموضوع هذا لمزيد التحسيس به والمزيد التعريف بمختلف الاطراف من جمعيات من باعثي مشاريع اللي يهموا ويهتموا باصدقائنا فاقدي النعمه هذه ولا هذه الحاسه، باش يدخلوا ويندمجوا اكثر فاكثر في الحياه المهنيه ويندمجوا اكثر في الحياه زاد التعليميه. المره الاخرى تحدثنا على بلاتفورم تعلم أصدقائنا الصم والبكم، اليوم باش نتحدثوا على مشروع ينجم نقولوا هو الحلقة اللي تواصل الرحلة اللي هي حلقة التكوين وكذلك إيجاد فرص عمل. هما زوز شابات ونحب نوجه تحية لبعثة المشروع مدام سونيا ناصفي، إن شاء الله تكون في الاستماع لنا، معنا نور الإيمان ناصفي وشيمة حبس. أهلا وسهلا بك نور الإيمان. ديما كيفاش نقول نور الإيمان نقول نور الهدى. نور الإيمان ناصفي أهلا وسهلا بك، صباح النور، مرحبا. مرحبا شيمة.
1: مرحبا
0: شيماء حباس. دونك فكرة ديف سكوير، ديف سي كلمة هي بالإنجليزية اللي الصم أو الأصم، وسكوير اللي هو يعني قلت لي نقصد بالفضاء. دونك منين جات الفكرة هذية أنه نخصوا فضاء لحامل هذه الإعاقة، وشنو الخدمات اللي يقدمها الفضاء هذية أو البلاتفورم هذه أصح؟
1: دونك الفكرة جات من عندي أنا وسونيا ناصفي اللي هي دونك الفونداتريس نتاع البروجي وزادة أمي. في بيريود الكوفيد هي حابت تعمل بلاتفورم تاع فورماسيون أون ليني، وأنا وقتها كنت نقرا إجازة في لغة الإشارات في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. يا أخي قلت لها إسكو فما بلاتفورم دو فورماسيون أون ليني للصم ولا لا؟ عملنا الغوشيرش متاعنا وقتها في 2022 ما لقيناش حاجة اللي مخصصة للصم كهو. ياخي قلنا برا خن نبدوها نحنا نبدو في المشروع الفكرة دي. عرفتها على المعلمين متاعي اللي هما بيدهم فما شكون فيهم من الكوميونيتي متاع الصم، عجبتهم الفكرة. تخلى معنا الكوفونداتور الثالث عاطف بوبكري اللي هو زادة توا الرئيس متاع الأزيست اللي هي الأكاديمي سبورتيف إدوكاتيف دي سور دو تونس، وبدينا المشروع ثلاثة مع بعضنا. دونك المشروع شنو هو ديف سكوير؟ هو في دو فولي، الفولي الأول اللي هو لا فورماسيون، دونك نعملو دي كور للي سور في الديفلوبمون ويب في الديزاين جرافيك، ولي كور كلهم بلغة الإشارات باش ينجموا هما يفهموا 100% من لي كور اللي فما. دونك ديجا تو عملنا كلكو كوهورت بداو ديجا قرابة 60 صم اللي تعداو بالكوهورت هذايا في الديزاين جرافيك. دونك هذوكم لي كور اللي بدينا بهم واللي الحمد لله كملوا. الفولي الثاني اللي هو التشغيل، دونك عاملين ان اسباس في البلاتفورم تاعنا اللي لي سوسيتي ينجموا يجيو فيه يحطوا لي زوفر دومبلوا اللي عندهم، وينجموا لي سور دونك اللي عملوا لي فورماسيون معنا اللي خذوا لي سيرتيفيكاسيون معنا ينجموا دونك يقدموا للفرص العمل هذوما ويستعملوا دونك لي سيرتيفيكاسيون اللي عندهم في الدومين نتاعهم في الخدمه. الفكره هذيا دونك المشروع هذيا الحمد لله تعدى برشا دي بروغرام في تونس، ربحنا دي بري في تونس وربحنا دي بري على الانترناسيونال.
0: تو نجيوهم الجوائز وباش نجي زاد لنقطة أخرى بعد شوية معاك نور الإيمان فيما يخص البذرة هذه اللي تتزرع في الإنسان في أنه يبعث مشروع، كيفاش تجي؟ باش نحاولوا نعرفوا خاصة النقطة الأساسية اللي أنت ووالدتك مدام سونيا ناصفي اللي أنتم جيتكم الفكرة وانطلقتوا منها وكانت معناتها كملتوا بعضكم نجموا نقولوا. قديش عمرها تويك البلاتفورم؟
1: توا قريب نعملو 4 سنين ان شاء الله في ديسمبر نعملو 4 سنين ملي بديت الفكره.
0: اي
1: و يعني ماشي ان شاء الله ان شاء الله ماشي الاكثر عوام
0: ان شاء الله يا ربي علاش لي وان شاء الله ديما في مزيد التطور وتم بعد نجيو لي افيق البلاتفورم هذيا اللي هي مهمه برشا بالنسبه لاصدقائنا الصم. دونك المشروع هذا انطلق من فكره انه مساعده ذوي الاحتياجات الخاصه من فقدي حاسه النطق والسمع باش نجموا تعملوا لهم تكوين. وقلت لي انه كونتم اكثر حسب ما فهمت في كل الاختصاصات الاعلاميه نظرا لانهم هما ما شاء الله عليهم يعني عندهم قدره يبدو انه ويتطوروا بسرعه في الاختصاص هذه وفي المجالات هذه. ثم الى جانب التكوين قاعدين تحاولوا يعني تلقوا فرص عمل لادماجهم اكثر في سوق الشغل. شكون معاكم اكثر الشركاء خاطر قلت لي شريك ثالث معانا دونك شنو هو مهمته وبعد باش نمشيو لشيماء حباس نشوفوا هي شنو مهمتها في المشروع هذا.
1: دونك الشريك الثالث اللي معانا هو عاطف بوبكري اللي هو بيدو مالانتوندون دونك ناقص في السمع وكان واحد من دونك من المعلمين نتاعي في الاجازه وعنده دونك الاكاديمي نتاع لي سوغ اللي هو اللي هي بها. عاطف من الاول كي تخلى معنا كان المهمه نتاعو بزنس ديفلوبر. بزنس ديفلوبر هي بوزيشن في الستارت اب اللي تخليه يتلاها بتو سكي لي ريلاسيون مع الخارج مع اي حاجه خارجه من الستارت اب. معناها هو كان البوان دو ريلاسيون نتاعنا مع الجمعيات الصم الاخرين اللي في تونس خاطر ما شاء الله فما برشا من شمال الجنوب دونك هو اللي عنده لي كونتاكت معاهم. زاد لقى لنا دي كونتاكت مع جمعيات نتاع صم في الافريك مشي هو ديجا في كونفرنس صارت حضروا فيها برشا دي اسوسياسيون دو سور من الافريك الكل. والمهم نتاعو سي انه يلقى لنا لي سوغ اللي يحبوا يقراو اللي يحبوا يدخلوا وانه يوصل معناها الاسم نتاع المشروع يوصل الفكره نتاع المشروع للصم اللي في تونس وفي الافريق وفي العالم. ومن بعديك دخلت شيماء دونك شيماء تخدم في ليكيب نتاعو ووقت اللي عاطف يبدا ليه بامور الجمعيه ولا بامور الجامعه شيماء elle prend la relève في اكثر دي تاش. دونك شيماء عندها نفس المهمه عاونتنا باش نكونتاكتيو دي اسوسياسيون او دي سوسيتي زاد اللي يحبوا يخدموا عندهم دي بيرسون سورد وعاونتنا باش نلقاو دي اسوسياسيون دو سور في المغرب وقت اللي مشينا مع في الفورم تاع جاي تكست. دونك مشينا قبلنا دي اسوسياسيون اللي كل خدمة شايمة كان مغيرة هي ما قينيش كونتاكت.
0: مرحبا بك شايمة. شايمة زاد انت مالونتوندونت يعني عندك شوية يعقة خفيفة وشنو بالضبط مهمتك في هالمشروع هذا؟
2: عاصمة سيكول ان فيت في الديف سكوير كم مالونتوندونت دونك نتعامل برشا مع لي سوغ ومع لي سوسيتي. دونك المهمه نتاعي بزنس ديفلوبر كيك سوا في وسط الديف سكوير كيك سوا خارج الديف سكوير. دونك اون فيت كونتاكتيو الجمعيات باش اكثر باش نسهلوا العمليه باش نكونتاكتيو لي سوغ وزيد عندي برشا اصحاب معناها في لي سوغ. دونك نعملوا دي داكاتون ونعملوا جورني دو سنسيبيليزاسيون في لي زونتربريز باش نوريوهم كيفاش يتعاملوا مع السم كيفاش يتواصلوا معاهم كيفاش معناها خاطر الكولتور كل شيء. دونك ان فيت نعملوا ديدا اكاتون عملنا اكاتون في تونس في معرض الكرم وعملنا اكاتون في الكيف ديجا اون بارتنريا مع لي زيت ايزي وزيدا في مع سنتر إليف عملنا أكاتون في الكيف كونتاكتينا لي سوغ الموجودين في الكيف وكونتاكتي خاطر هما البيرسون نتاع في كل إيكيب وكونتاكتينا زيدا لي زيت خاطر لي بارتيسيبون باش يكونوا في الدومين الانفورماتيك وليا وزيدا في كونتاكتينا زيدا سنتر إليف خاطر الأكاتون عملناه في سنتر إليف وعملنا اكاتون الاول اللي هو في تونس في معرض الكرام بيك تيك. دونك كان نجح على الاخر وخرجنا بديدي تحفونين على الاخر ومن غاديك عملنا معناها بقاو معناها منها قربنا برشا للي سوق ومنها زيدا اكتشفنا دي سوليسيون اخرين من الدومين نتاع الانفورماتيك خاطر مهم على الاخر باش
0: يفتح افاق قدامهم يعطيهم حلول وانتغراسيون اكثر في المارشي. انت شنو قريت شيء؟
2: قريت عملت تحصلت على شهادة جامعية في التجارة
0: ما شاء الله
2: دونك في إزدت سريانة ولقينا محمد رسول الله دونك عملنا أكاتون وعملنا ونعملوا دي جورني سنسيبيليزاسيون وديجا معناها حضرنا براسلي كونكتي مع لي سوخ تحكي لكم نور اكثر على البراسلي ونحضروا ان شاء الله في فورماسيون بتاع لغه اشارات فيز للعبيد اللي يسمعوا ديجا نحضروا فيها وبيانتو باش تبدا ان شاء الله دونك الفورماسيون هذه معناها نقولوا نحنا تمشي اكثر للعبيد اللي يخدموا في الميديسين في الدغوا في الـ في دي زوتر معناها كيما زاد المعلمين خاطر مهم على الاخر
0: باش يسهل على الاصم الاندماج في المحيط التعليمي ولا المهني
2: وش اخر دونك لما بالمهم معناها هذيك شنو حاضروا
0: انت يعطيك الصحه معناتها على الباركور اللي عملته معناتها مازلت شابه اما هي فرصه اليوم باش نفتحوا قوسين زاده باش نعرفوا ونتعرفوا على الصعوبات اللي تواجهها الفئه هذه اللي فئه الصم والبكم في تونس نعرفوا اللي الارقام ماهيش دقيقه ولكن من اعلى نسب ذوي الاعاقه اللي ينقطعوا مبكرا على التعليم دونك نقولوا انقطاع مبكر على التعليم يعني باش يلقى صعوبه من بعد في الفورماسيون في التكوين باش يلقى صعوبه اكبر في الاندماج في الحياه الاقتصاديه في المارشي فما مشاكل بالحق ربما احنا ما نعرفوهمش على الصم والبكم تنجم فرصه هذه خلينا نحلوا بارونتيز وانتم ماشيين في انكم توعيوا الناس تقربوهم لانه هك اليوم فما زاد اقبال من الشباب حاجه باهيه برشا ونثمنوها لي ريزو سوسيو فما ناس تحب تتعلم هالاشاره هذيا دونك شنو المشاكل اللي يلقاها الاصم خاصه في المرحله الاولى التعليم ومن بعد في الاندماج المهني
2: باهي هو كشيء ما حبيسي من ضعف السمع معناها اللي مالاتوندون يسري يواجهوا برشا مشاكل سورتو في الكوميونيكاسيون في البرونونسياسيون في كيفاش يسمع الكلمه وباش يعاود يكتبها دونك لازم يراها قبل ما يكتبها دونك فما بالك معناها الصم دونك لازم معناها راو كيلكو سوا لي مالاتوندون كيلكو سوا لي سوخ رانا معناها خاطر كي تقولو راني مالاتوندون ولا راني تقولو راني سوخ يفهم اللي فما نقص كبير الوغ كو لي حتى يوصل انه يرى انه نقص حتى في الذكاء معناها دونك راهي مش حكايه ذكاء راهم معناها ذكيين على الاخر عندهم قوة بصرية قوية على الاخر ينجم يراو لي ديتاي اللي يسمع ما يراوها معناها ما يلاحظهمش
0: ما ينتبهلهمش
2: دونك محمد رسول الله دونك فما عبيد مالغري انهم دي سوغ ونجحوا سورتو في الباك باك انفو باك انفو ديجا اسمه سويح 2026 ديجا خذيت باك انفو وسوغت هي زاده دونك الاكثر حاجه نواجهوها في القرايه سورتو مع لي ماتيغ لي لونك دونك الاكثر ديما نميلوا ديما للحاجات الماتيماتيك ساينتيفيك اكثر ملموسه سينو الحاجه اللي المهمه على الاخر لازم كل شيء مكتوب معناها باش ينجموا انهم توصل لهم معلومه ويفهموا اكثر والكل سينو راهو معناها ذكين على الاخر والكل الحاجه اللي نواجهوها الصعوبه اللي نواجهوها انه لازم فما الصوت لازم يكون واضح اذا واحد يبدا سوغ لازم الضوء باش ينجم يرى الاشارات انه معناها ما يصيرش كي يبدا مثلا المعلم في وسط الكلاس يوسع باله باش ينطق الكلمه بالصحيح معناها بون هما ما منشكش في الكفاءات والقدرات نتاعهم ولكن معناها فيها بس كان توسع بالك وتنطق الكلمه معناها بالضبط وغالونتي معناها باش توصل
0: مشروع كامل في تونس المدرسه الدامجه وهو محتاج للتطوير الحقيقة مازلنا في الخطوات الأولى هي الفكرة ممتازة والمعلمين والأساتذة محتاجين هم بدورهم للتكوين راهو اليوم احنا الإشكال اللي ساعات يلقاه الأستاذ ولا المعلم والتلميذ صاحب الإعاقة هو أنه حتى المعلم يحب يعاون ولكن ما يعرفش مش ناس كل عندها التكوين. دونك مهم زادة أنه نكونوا الأقسام اللي باش تستقبل التلامذة هذوما، باش فكرة مشروع المدرسة الدامجة يتطور ويتحسن على غير برشا بلدان أخرين معناها. دونك هذيا دونك النقاط اللي حكيت عليهم شيماء نور الإيمان، اللي هو فما أن بريجوجي على الأصم اللي هو ربما يقول لك يا خويا أنا باش خليه يخدم معايا، ربما نقص في الذكاء، ربما باش يعمل لي باش يعطلني. دونك أنت من خلال معاشرتك وأنت يعني الحمد لله يعني ما عندكش إشكال، شنو اكتشفت فيهم؟
1: أنا أكثر حاجة اللي اكتشفتها دايغ ملي دخلت نقرأ في الإجازة، واللي البروفيت متاعنا بيدهم فما اللي ناقصين سمع، فما اللي سم كومبليتمون مولودين سم، ولا خسروا سم اسمع متاعهم في صغرهم، اللي الكوميونيكاسيون مع لي سوغ سهلة سهلة سهلة أكثر من اللي نتوقعوها. معناها نحنا كانوا دي بروف من السمستر الاول، نحنا ما نعرفوا حتى شيء في لغه الاشارات، وهما كانوا يقربنا ونفهموهم 100%. هذا لغه الاشارات الحاجه المزيانه فيها اللي تعمل برشا على حاجه نعتولها الايكون اللي هي الصوره الصغيره، ولا معناها كل شيء باش يعمل له انسيني باش تلقاها يا ما تشبه للحاجه يا ما تشبه للحركه نتاع الحاجه هذيك. دونك حتى في لي جورني دو سنسيبيليزاسيون اللي شيماء تخدم عليهم واللي دونك نخدم عليهم نحنا كشركه، لي جورني دو سنسيبيليزاسيون نعملوهم للي سوسيتي، نوريو فيهم قداش راهو لا كوميونيكاسيون سهله مع لي سوغ حتى اذا انت ما تعرفش لغه الاشارات. معناها كي يجيك ان سوغ باش يخدم معاك في اي دومين من لي دومين اللي موجودين عنده في السوسيتي، تنجم تحكي معاه وبشويه بشويه تجمو تبنيو حتى دي سيني سبيسيفيك بينتكم انتم مزوز. مش لازم تكون من لغه اشارات اوفيسيال. وعملناها دايوغ في لي زاكاتون، فما دي بارتيسيبون في دي ستان اخرين وقتها في البيك تيك، جبناهم وعملنا اكسبيريونس سوسيال صغرونا. واحد صم قاعد بهذيهم يحكي لهم حاجه ولازم هما يعديوا لافورماسيون لعبد اخر ويعملوا كونفرساسيون كامله في ظرف 5 دقائق يفهموا بعضهم، تقوش عليهم متربين مع بعضهم وتقوش عليهم ديما يحكي مع بعضهم بلغه الاشارات. يعني الميساج نتاعنا للعبيد اللي تسمع راهو السم وناقصين السمع ما فهميش باريير بيناتكم، راهو تجمو تحكيوا معاهم. بالعكس يفرحوا كي يلقاو شكون هكا يحب يحكي معاهم ويحب يدخلهم معاهم في كسوة في الخدمه، كسوة في الجو، كسوة في معناتهم في الحومه مع بعضكم. كان عندكم شكون اللي ناقص في السمع دخلوه يلعب معاكم، خرجوه معاكم، راهو باش توصلوا تحكيوا مع بعضكم حاجه سهله على الاخر. وما شاء الله الكائنات البشريه معنا نحن كبشر الكونيكسيون اللي بيناتنا وكل الغابور اللي يصير بينات زوز من الناس برسم لي حاجه سهله وحاجه تصير ناتوريلمون. دونك لي بريجوجي هذوما نحاولوا نحطوهم دو كوتي، نمنوا بالعباد الاخرين كيما نمنوا برواحنا ونكونوا
0: من خدمتكم جزء من مهمه الديف سكوير اللي هي تحاول تعاون الاصدقاء هذوما باش يندمجوا اكثر في ممكن نوع من المهن اللي نتصوروش انهم يكونوا موجودين فيهم. ممكن زاده فما مهن كلاسيكيه تعودنا انه حاملي الاعاقات يقوموا بهم انه يندمجوا زاده في الميادين هذه اللي فيها افاق كبيره واللي قدامها برشا معناتها نجاحات ان شاء الله. زاد هذا يتطلب برشا عمل ويتطلب مجهودات مكثفه كما قلنا. مشروع المدرسه الدامجه راهي نقطه مهمه باش تعاون اصدقائنا فقدي السمع على انهم يندمجوا اكثر، على انهم يتحصلوا على التعليم، لانه الانقطاع عن التعليم راهو مشكلة كبيرة وتهدد الفئة هذه أكثر من أي فئة أخرى. بعد شوية باش نجيو للنجاحات اللي حققها المشروع، نجيو للتتويجات وكيف من بعد باش نشوفوا آفاق المشروع وتحكي لنا على البراسلي اللي أشرت لها شيماء حباسي. خليك الكلمة كوثر البجيبي، راجعين.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مرحبا بكم متابعين لقاءنا اليوم في استضافتنا مشروع ديف سكوير كيما عنوانه يدل. اذا هو مشروع موجه للصم، والمشروع هذايا يحرص على تكوين الصم وفي نفس الوقت يحاول يلقى لهم فرص عمل في مجالات ربما ما كناش نتصوروا اللي اصدقائنا حاملي الاعاقه هذه نجموا راهو عندهم امكانيات لتطوير مهاراتهم كبيره بحكم انه فاقد الحاسه هذه عنده قدره معناها ربما تفوق العادي فيما يخص كل ما هو تابع البصر والتفطن حتى للجزئيات وجزئيات الجزئيات في مجال كل ما هو مجال إعلامية يبدعوا فيه أصدقائنا حاملي الإعاقة. ونذكر كانت في استضافتي اللي تحصلت على البكالوريا اللي هي بالحق كانت وأمها تحدثت وقتها على رحلة كفاح، مش في البرنامج هذا في برنامج آخر، رحلة كفاح العائلة باش وصلت خليت البنية هذه توصل تدخل البكالوريا، ما كانش سهل. فهذه فرصة مرة أخرى باش نحسوا الأطراف الكل أنه الناس حاملي الإعاقة هذه راهو من حقهم التعليم، من حقهم أنه المدرسة الدامجة تخدم هكا خطوات متطورة أكثر لاستقبالهم باش ينجم يكمل. خاطر وقتها تحدثت والدتها قالت لي راهو برشا الحقيقة مؤسسات رفضوا استقبال البنية هذه خاطر باش تطرح إشكال وتكوين، زاد النقطة المهمة زاد تكوين المربين في كيفاش يتعاملوا مع حاملي الإعاقة اللي هما مختلفين راهو زاد، وساعات في نفس الإعاقة تلقى برشا اختلافات جزئية. فاحنا في برنامجنا هذا إلى جانب أنه نستقبلوا ونثمنوا باعثي المشاريع سواء كانت مشاريعهم موجهة لأصحاب الإعاقات ولا هما زاد من ذوي الهمم ويعني يقاموا بمشاريع، مرحبا بكم. نجم تخليو لنا لي كوردوني نتاعكم نتصلوا بكم نرحبوا باستضافتكم وهذا يشرفنا وينورنا. اليوم في استضافتنا كما قلت مشروع ديف سكوير، معنا شيماء حبيسي اللي هي مسؤولة على كل ما هو علاقات وربط الصلة بين المشروع وبين الجمعيات وبين أصحابنا يعني ذوي الإعاقة هذية، وصديقتنا كيف كيف نور الإيمان الناصفي اللي هي الشريكة في هالمشروع اللي بعثته مع والدتها. نرجع لنقطة مهمة معاك نور الإيمان اللي هو قلت لي زاد أخوك هو اللي جاب فكرة البراسلي هذية، خلينا ناخذ فكرة على البراسلي ومن بعد باش نربش شوية هكا باش كيفاش نخلقوا ناس عندهم فكرة بعث المشروع أو ثقافة بعث المشروع منين تجي؟ رغم أن أنت تخصصك نجم نقوله بعيد يعني بسيكولوجي بعيد نسبيا على مجال ريادة الأعمال وكل ما هو معناتها بزنس، لكن كيفاش البذر هذه كي تقول لي أخوك هو اللي جاب فكرة البراسلي وما قعدتش فكرة تحولت وإن شاء الله تكون في استضافتنا ونعملوا حصة الباعث المشاريع الأطفال، خاطر بالحق راهو عندنا بذور أطفال باعثي مشاريع يعني ما شاء الله عليهم. دونك كيفاش جاتوا الفكرة هذه وما قعدتش فكرة مشيت لفكرة براسلي اللي هي زادة مشروع

0: يعاون برشا أصدقائنا اللي يخرج من الدار. ساعات نبدأ متحيرين عليك يبدأ حامل إعاقة، تحقق له جانب من الاستقلالية وخاصة جانب كبير من الحماية.
1: دونك البغاسلي هذايا اللي إن شاء الله العام الجاي باش نخرجوها في السوق، هي بغاسلي يلبسها ذوي الإعاقة السمعية اللي تعمل له أليخت كان فما حس داير بيه، كان فما مثلا زمارة متاع كرهبة، كان فما أمبولانس، أي خطر اللي مهوش بشي نجم يسمعه ومهوش بشي نجم يراه مثلا. دونك تعمل له أليخت صغرونة باش تقول له راهو فما مثلا حس نتاع كرهبه، وتعطيه اكزاكتومون شنو الحس. دونك راهو فما حس نتاع كرهبه، راهو فما حس نتاع ميترو، راهو فما كلب قاعد يعمل فيه حس مثلا على اليمين على اليسار قدامك، باش هو يولي يعرف اوكي راهو فما حاجه اللي انا ما شلقتش بها في الانفيرونمون تاعي دايره بيا، اللي باهي ها فما ميترو جي ما ريتوش، او موان البغاسلي تقول لي اللي هو فما السونري نتاعو. وتخليهم دونك يوليو ينجموا خلينا نقولوا يوليو واعيين بالانفيرونمون تاعهم سونور اللي هما مقطوعين عليه. دونك الفكره قلت لك جات من عند خويا صغير وقت اللي كان عمره 11 سنه.
0: ياسين ما شاء الله 11 سنه،
1: 11 سنه
0: جاب الفكره هذي.
1: جاب الفكره بحكم انه انا وماما كنا معناها مش كنا مازلنا في الستارت اب وفي في معناها برسمي دايرين برشا مشاريع وبرشا دي زونتربرونور. دونك هو كان هكا يغزر لنا كقدوه الى حد الان، معناها يغزر لنا كقدوه في يحب يولي هو دايغ انتربرونور، يحب يعمل مشروع وحده. دونك بدا بالفكره هذيا، لقى اون ايكيب في لي زاكاتون اللي خدمت على الفكره نتاعو. بيان سور هو وقت اللي نجم يبدا معاهم بحكم عنده المكتب اون باراليل. والفكرة متاع المشروع دونك تطورت وخرجت وولدت ان برودوي فينال الحمد لله يا ربي. دونك كيفاش زرعنا البذرة هذيا متاع الانتربرونيا،
0: يعني كان تغزر انت لروحك معناتها باش انسان يخرج من نظر، يخرج من انه ساعه يكمل سي زيتود يونيفرسيتير لانه يدخل ميدان سوق الشغل ويتعرف ومن الفكره يمشي للانجاز. هذه اكيد فما ثقافه كامله، فما تربيه كامله،
1: فما ثقافه كامله تربيه كامله فيها. نحن ملي نحن صغار انا وخويا ياسين على فرق 11 سنه بيناتنا. دونك معناها التربيه اللي صارت من عند ما وبا بديت من قبل ما ياسين خويا تولد، بديت ملي انا كنت صغيره وملي خونا اللي خرج كان صغير. سنسونا اللي فما ديسيزيون تحب تعملها في شنو باش تلبس، في شنو تحب تترينا، في شنو تحب تقرا، كل حاجه انت تعملها. دونك كنا صغار يوريك مثلا هاو فما هاو لي سبور مثلا اللي فما، اسكو تحب تنس، تحب ناتاسيون، تحب تيكواندو، تحب اختار شنو تحب. كنت حب تجربهم الكل مره، جربهم الكل مره وبعد كي انت اختار شنو يعجبك شنو ما يعجبكش. معناها من الصغر علمونا ان نخمو الروح، نخمو وحدنا، ان نعملو دي ديسيزيون وحدنا، انه كي تلقى حاجه تعمل هكا شويه انديبوندونس وتمشي تقد حاجه وحدك. اللي حاجه سنستنا انه راهو صحيح القرايه مهمه ولازم الواحد يوصل قد ما ينجم في القرايه ويوصل ياخذ الشهادات نتاعو وكل شيء، اما اذا ما نجحتش في القرايه الدنيا ماهيش باش توفى، فما حاجات اخرى. دونك اعطي ثقة في الأفكار اللي عندك، كي ترى حاجة تقلقك في الدنيا حاول خملها في سوليوشن، والسوليوشن هذيك ولا الفكرة هذيك تجم بعديك تردها مشروع. دايوغ أول حاجة قريوها لنا في الانتربرونيا، ألقى مشكلة وألقى لها حل، ألقى مشكلة تقلقك أنت سبيسيفيكمون مثلا. فما حتى كل تلقاها كل حاجة اللي جوست تسخن لك كيسك، خلي كيسك يقعد سخون، هذيك خاطر الإنسان ما يحبش القهوة تبرد وسط النهار. دونك صنع حاجة فكره صغيره، حاجه سامبل اما حل. دونك الفكره راهي تنجم تكون صغيره، تنجم تكون كبيره، الافكار الكل مهمه والافكار الكل تنجم تطورها. دونك عندك هذيك انك تمن بروحك تمن بافكارك، وزاده القى اكيب باهيه معك. اهم حاجه في المشروع ماهيش الفكره، اما راهي الاكيب اللي باش تقد المشروع هذاك. خاطر فما برشا مشاريع نفس المشروع اما تلقى واحد فريمون نجح على الاخر وواحدين ما نجحوش برشا، على خاطر ليكيب كانت تمشي مع بعضها. معناها فريمون فما السينيرجي بينات لي ممبر نتاعها.
0: دونك هذوما هما عطاتنا الحلول وعطاتنا النصائح. يظل لي زاد انه الانسان يبدا قريب من الناس اللي تبعث المشاريع، زاد هذا يخليه يكون له ثقافه، يعني التفكير ويمشي للمسائل هذيا. وهذه زاد النقطه المهمه اللي هي ثقافه بعض المشاريع اللي نحاولوا احنا زادا نحكيوا عليها في برنامجنا كيفاش نجموا نزرعوا ثقافه بعض المشاريع اللي راهو زادا بين الحاجات مثلا في بلدان اخرى متقدمه ولا عندها مقاربات اخرى راهو يقريوهم كيما ماده من المواد ويشجعوا عليهم كانشطه في انك مثلا حتى لي جوي ولا كتبتك ولا حاجه انت ما عادش تستحق لهم راهو دوك تنجم تستثمر فيهم راهو انت تنجم تطور هكا الحكايات هذيك وتنجم تخلق منهم حاجه.
1: نحن ديجا نقراو انتربرونيا كاوبسيون في البسيكولوجي هي صحيح محلها فما برشا بليزيور ليسانس يقراوها اما صحيح محلها في تقراها في الفاكولتي اما كنجم نقريوها حتى من قبل في الليسي في الكوليج حتى نتاع سويعه في سيمستر سواء في التريمستر باش نوريو معناها الافق هذايا للصغيرات على بكري باش هكا يبداو يعرفوا شنو
0: الخدمات
1: اللي قدامهم
0: ما نخرجوش كان للمسائل هكا من زاويه ضيقه وانما راهو فما افاق كبيره وساعات كيما بالنسبه لك انت يعني مش بالضروره تكون مربوطه بمجال التخصص اللي انت فيه راهو معناتها كيما قلت انت ليسونسيال انه انسان يشوف مشكل ويحاول يلقى الحل والمجالات يعني معناتها فما برشا معناتها نقاط اللي الانسان يحتاجهم اليوم وكيما تحدثت البرسلين مهم برشا انه انتقل من فكره جايبها وليد عمره 11 سنه اليوم تري بيانتو باش تكون موجوده في المارشي هذه حاجه مهمه تعاون على حمايه اصدقائنا في قيدي السمع. نرجع لك شيماء حباسي الفتره هذيا يظل تنشطوا انتم اكثر الجمعيات تعملوا برشا تظاهرات وهذا زاد مهم لانه المسائل ماهيش مفصوله على بعضها يعني باش نعملوا مشاريع موجهه لاصدقائنا في قيدي السمع زاد يلزمنا الناس تتوعى وتقرب الفئه هذه ما تبقاش فئه معزوله كاينه فئه معناتها متنجم تكون كان موجوده مع بعضها هذيك يخلي اكثر يعني ليونه في انها تندمج في المجتمع انها تلقى حظوظها في المدرسه في المعهد يعني ثقافه التنوع نجم نقولوا اللي هي ثقافه زاد لازمها تسبق حتى فكره المشروع يقولي تري بيانتو فما برشا تظاهرات تهم اصدقائنا الصم
2: هو ان فيت معناها الحلقه تاع اليوم معناها كانت في الوقت معناها خاطر لو 23 سبتمبر هو اليوم الدولي للغه الاشارات ولو 26 سبتمبر انا انفيتي في الانستيتو فرونسي في يوم العالمي للصم معناها كيفاش خاطر في كل مره في كل تظاهره في كل مناسبه ديما نشوفوا فرصه ان باش نوريو الثقافه نتاع الصم ونوريو كيفاش نتواصلوا معاهم وكيفاش نحكيوا الكل بالنسبه زيد عندنا حاجات اخرين ديجا نحضروا فيهم ابار البراستي بالمناسبه لو 3 ديسمبر هو اليوم العالمي للذوي الاشخاص ذوي الاعاقه النهار معناها 3 سبتمبر ديسمبر يا ربي هو يوم مهم بالنسبه لنا نحن كديف سكوير خاطر عندنا ستارت اب اخرى ديجا باش تكون لوفيرتور
0: نهارتها
2: لو 3 ديسمبر هو الستارت اب شركه ناشئه تخدم على ليدوكاسيون ولومبلوا
0: مهم برشا
2: اسمها اكسون
0: هكاك تتكامل التعليم التكوين والتشغيل
2: خاطر فيكو ليكسبيريونس نتاع ديف سكوير في الامبلوا والليدوكاسيون اكتشفنا اللي الشركات والمجتمع المدني والكل طالبين الاشخاص ذوي الاعاقه لي بروفيل الكل معناها لي تالون دونك نحن مع الاكسبيريونس نتاع ديف سكوير خممنا فئه اكسونيا اكسونيا تخدم على جميع انواع الاعاقه دونك لو 3 يوم 3 ديسمبر باش يكون يوم افتتاح للشركه الناشئه اكسونيا و ميم طون نحتفلوا باليوم العالمي
0: هاي ان شاء الله نتمنوا لك كل الحظ السعيد والتظاهرات هذه راهي زيدة مهمه هي انه تجميع ديما الناس راهو واللي يكون عندهم تقريبا نفس الافكار والا يقرب برشا العباد تعرف بعضها اكثر الافكار ربما تزيد تتطور تزيد تعرف انت معناها الثقافه هذه اللي يزيد يدعم انه الانسان يفهم اكثر وين هو موجود وكيفاش ينجم يطور اكثر العالم نتاعو ديف سكوير من بين المشاريع اللي تحصل على تتويجات وطنيا وكذلك عالميا، سواء كان في شكل المشروع أو الأشخاص باعثي المشروع هذايا.
1: Donc, في تونس شاركنا في برشا دي بروغرام دانكوباسيون ولا داكسيليراسيون اللي هما سي دي بروغرام اللي معمولين باش باعثي المشاريع يلقاو وين ياخذوا لا فورماسيون تاع لونتربرونيا ويعرفوا كيفاش يتلاهاو بالمشروع نتاعهم، كيفاش تتلاها بالفينانس، كيفاش تتلاها بالبزنس ديفلوبمنت دونك اللي تعمل فيها شيماء، بالماركتينغ، بالستركتور كلها نتاع المشروع. Donc on a eu la chance باش نربحو فيهم. اول بروغرام شاركنا فيه نزلت الفكره جديده، ربحنا وقتها لو بروميير بري فيه اللي هي فريمون كانت
0: وقتاش هذا؟ نعم
1: هذايا في 2023 كان صدقني،
0: يعني وقت الكورونا وقت اللي
1: دونك مازال كيبدا الكوفيد، مازال كيوفي الكوفيد شويه كي دونك حضرنا لي فورماسيون خدمنا الخدمه و سيتي ان بروغرام فريمون نتاع ان سارتان مومون يولي كل جمعه فما اون ستارت اب اليميني دونك وصلنا للاخر وربحنا لو بروميير بري. في ان اوتر بروغرام ربحنا لو بري دو بوبليك دونك لو بوبليك فوت علينا نحنا دونك سيتي ان بري سبيسيال ابار من التوب 3 دونك هذوما في تونس مش نقعد
0: نحط على الجوائز هما ما شاء الله
1: فما كلكوزان
0: يذولي مدام سونيا
1: ناسفي ربحت ان بري على لافريك دو نور، ربحت ميور انتربرونور في لافريك دو نور،
0: احسن مراه باعثه مشروع في شمال افريقيا
1: انا
0: على ديف سكوير
1: على ديف سكوير انا دونك مع الستارت اب ربحنا ان بري في تونس مع كومبيتيسيون اسمها افريكا رينا دونك ربحنا في السوميم تاع تونس اللي هزنا للفينال في السوميم تاع كيب تاون في افريك دو سود وغاديكا في السوميم تاع كيب تاون قدمنا المشروع وانا ربحت البري تاع انتربرونور لو بلو بروميتور انا بعت المشروع اللي عندها اكثر
0: افاق عندها اكثر
1: بوسيبيليتي انها
0: تزيد تطور وتنجح التطور.
1: شاركنا زيدا في جايتكس دبي دونك جايتكس هي اكبر فوار نتاع دي زونتربريز دي ستارت اب في العالم تصير بارتو دون لو موند. في 2024 مشينا لدبي وصلنا دومي فيناليست في كومبيتيسيون نورث ستار اللي هي كومبيتيسيون دونك لي ستارت اب اللي مازالو كيبداو دونك ديجا لو فيت اللي وصلنا دومي فيناليست في جايتكس دبي اللي هو لو بلو غران جايتكس في العالم هذيك ديجا سي بالنسبه لينا احنا سي ان بري ميم سي وصلنا شي
0: حلم متحقق
1: اما حلم متحقق
0: شنو استفدتوا من هالجوله يعني وانت هكا مازلت شابه في مقتبل العمر ومشروع معناتها راهو كيخليك تزور افريقيا تزور اسيا تزور العالم وتلقى تثمين لهالمجهود هذا وتتويجات وطنيه وعالميه شنو يزيدك هذا كيما حكيت لي معناتها كيف تحضر هاللقاءات هذيا المهمه شنو اللي اضاف لك
1: الحقيقه من جهه المشروع يضيف لنا برشا دي كونتاكت مع دي انفستيسور دونك مستثمرين اللي برا
0: اللي هو يفتح لتطوير المشروع اكثر
1: افاق فوالا افاق لتطوير دونك خاطر خاصه كي يبدا المشروع نتاعك مع مستثمرين خلينا نقولوا عندهم الدولار تلقى اكثر دي كونتيتي نتاع انفستيسمون دونك لي بري enfin لي بري اللي فما ولا لي تيكي اللي موجودين نتاع الانفستيسمون يبداو دي نومبر اكثر في تونس فما مستثمرين ونشكرهم على الخدمه اللي عملوا فيها على ثقتهم فينا وعلى الوقفه نتاعهم معنا اما خلينا نقولوا لي بري بالنسبه للستارت اب كيما ستارت اب نتاعنا اللي عندها برشا حاجات باش ديفلوبيها ما يوصلونيش لي زوبجيكتيف اللي نحبوا عليهم في الوقت اللي نحبوا عليه
0: هو حلم مشروع
1: راه هو حلم مشروع اما توصلنا يعني اما فريمون معناها استعملناه
0: تحلم مش وطنيين فقط
1: تحلم انترناسيونال فوالا دونك لي انفستيسور البرا خاصه في المشاريع اللي تمشي في حاجات لي مينوريتي للفئات الفئات
0: اللي عددها مش كبير
1: عددها برشا مش كبير برشا تمشي في حاجه سوسيال تمشي في حاجه ديفلوبمون حاجه كيما هكايا فما اللي يقف معاك حتى للاخر يقول لك نمشي معاك في كل شيء نعرفك على ديزانفيستيسور اخرين نعرفك على دي بروغرام اخرين على خاطر يهمهم هالكوتي سوسيال
0: وكوتي ديزانفيستيسور اللي يحطوا معناتها ثقتهم فيكم شنو ما نوعيتهم بالضبط
1: نوعيتهم الوغ حاجه مهمه لازم تعرفوها على ديزانفيستيسور اللي كل انفستيسور عنده النيش نتاعو عنده هكا الدومين سبيسيفيك اللي يحب عليه دونك فما اللي يحبوا ينفستيو في الستارت اب نتاع الفينانس دونك في الفينتيك، فما اللي يحبوا يمشيوا في الدومين الميديسين الميدتيك، فما شكون يحبوا في الادوكاسيون اللي نحن ندخلوا فيها الادتيك، فما شكون يحب يمشيوا للديسابيليتي تيك دونك اللي هي التكنولوجي سبيسيفيك للاعاقات اللي فما. دونك نحن لقينا اللي يحبوا على النيش هذيك صغرونا، خاطر هذوك اللي باش يمن بيك ويمن بمشروعك ويعطيك الفلوس، ولا حتى كان مش فلوس يعطيك مثلا ناس عندهم اكسبيريونس دونك هما يوليو دي كوتش ولا يوليو دي كونسلتان. دونك فما باي طريقه ينجم
0: مش كله فلوس، معناتها مش كله فلوس، الطاقات البشريه
1: exactly.
0: والكفاءات البشريه تعاون
2: exactly. لما يكون المستثمر يبدا في نيش، معناها يستهدف نيش اخرى باغ كونت خيرا في يامن بالمشروع نتاعك ويقول لك راني صحيح تبع مثلا هالتك ولا تبع
0: اختصاص آخر،
2: أما يرى إنه المشروع متاعك فيه مستقبل يأمن بيك، يأمن معناها يحب الكوميونيتي هذيك، يرى في فما فيزيون، فما مستقبل في المشروع متاعك. دونك هذيك علاش
1: ينجم يعرفك على عبيد،
2: ينجم يعرفك على عبيد
1: على دي سوسيتي دي بارتنير، ما شاء الله فريمون
2: جوست خاطر يأمن بيك، فهمت؟ دونك خاطر المهم على الاخر، خاطر برشا معناها يراو اللي لي سوغ و لي مالاتوندون فئه ياسر ذكيه
1: ومي مالوغوزمون
2: مهمشة ويراو فيهم عندهم كفاءات عاليه على الاخر معناها ولكن مالوغوزمون مدفونه. دونك هاوكا معناها يحاول يعمل الماكسيموم، يقول لك راني مثلا تبع سونتي نحب نخدم معك انت، معناها تبع حاجه اخرى ونحب نخدم معك جوست خاطر نامن بيك، ما نجمش نعاونك بحاجه، نجم نعاونك بلي كونتاكت بلي رزو بالاكسبيريونس كل شيء.
1: دايور ديما في لي زيفينمون هذوما الانترناسيونال فما دي سواري نتاع نتوركينغ، فما دي سواري باش العباد تحكي مع بعضها، العباد تعرف على بعضها. ما شاء الله ولا عنا برشا اصحاب اللي ميم سي مش في الدومين نتاعنا، اما حتى هما بيعتين مشاريع اخرين، دونك نقفوا مع بعضنا كي نسحقوا بعضنا. و دان كوتي بيرسونيل انت بيدك كجون تتعلم كيفاش تحكي مع لي انفستيسور، تتعلم كيفاش تعرف المشروع نتاعك، كيفاش توصل فكرتك، وشويه توريزم.
0: شيماء حبيت نحكي معاك توا، قاعدين نقرب شويه للليفالواسيون، وانت عندك خبره صحيح انت شابه والكل، يعني فما اهتمام اكثر قاعد يتزايد بالفئه هذه، فئه الصم، معناتها سواء كان فما وعي، فما اكثر ثقافه قاعده تحرص انه الفئه هذه ما تقعدش مهمشه كما قلت انت قبيله شويه، انها نحاولوا نحميوها من أنها مثلا ما تتحصلش على شهيد علمية، ما تكونش عندها نفس الحظوظ كما الناس الطبيعيين أنهم في يلقوا فرص في سوق الشغل. قاعدة تتحسن شوية الأمور في تقييمك؟
2: هو heureusement فما فما فما فما توعية،
0: خاطر انت همزة الوصل بين باعثي المشاريع وبين الكوميونيتي نتاع الناس اللي حاملي الإعاقة هذه.
2: هو فما أمل، فما توعية وفما فما تطورات، معناها vu que l'expérience مع ديف سكوير معناها اكتشفنا اللي معناها حاجة بيه، انه فما فما فما عبيد تسمع فيك وفما عبيد قاعدة تتوعى، سورتو وقت اللي بدينا هكا في لي زكاتون، سورتو خاطر في لي زكاتون هي مسابقة تدوم معناها مدة 24 ساعة ولا 36 ساعة، سديبون نحن والتيم، سديبون وال معناها شنو نحبوا بالضبط. دونك في الأكاتون انت باش تتعامل مع شركات، باش تتعامل مع لي ستوديون اللي هما لي بارتيسيبون في ليا والكل، باش تتعامل مع لي جمعيات اللي هما باش اللي هما نقولوا نحن وين تلقى السم والضعف السمع، باش تتعامل مع جمعيات جمعيات، باش تتعامل زيدا مع معناها لي زيتي الجامعات، باش تتعامل مع برشا فئات. دونك في الاكاتون انه كي تحكي مع لي زونتربريز، خاطر فما كي تحكي معاهم معك معناها على السوليسيون تاع ديف سكوير، وتحكي معاهم مع التيم تاع الاكاتون وعلى كل معناها شنو نحن طالبين في الاكاتون، معناها تعجبوا الفكره، يامن بها، معناها يقول لك راني نحب على دي بروفيل معينين في الاكاتون، معناها بعد يقول لك ما ينساش اوكي هاني معاك معناها بعد الاكاتون يقول لك راني لا اني قادر اني باش نعمل انكوباسيون في الـ في الـ مثلا لي زيكيب لي غانيون راني ما نحب نخدم معاكم نحب ديما موجوده معاكم. علاش؟ على خاطر هو اكتشف حاجات ثقافه لي زوبورتونيتي خاطر مهم على الاخر تبدا تبادر بمعلومه ومن بعد تشوف فهمت دونك في فما حاجات فما دي
0: قعدت تتطور بشويه
2: في بعد الاكاتون خاطر احنا بدينا بالاكاتون بدينا باللي جورني دو سونسيبيليزاسيون كل شيء دونك فما طلب وفما فما فما دي بوين معناها بوزيتيف دونك محمد رسول الله فما
0: يذول زاد الافكار تتولد من بعضها يذول كي تبدا انت معناتها يصير انشينمون معناتها يسفي كي تلقى روحك انت في هكا مع مجموعه وتلقى انسان بادر بفكره الافكار تتطور الافكار تجيب فكره وتتحسن الامور بشويه بشويه. نرجع لك نور الايمان ناس في 3 ديسمبر هو شكل من اشكال تطور ديف سكوير
1: اي دونك 3 décembre
0: inchallah باش نعملو
1: voilà donc donc à part le lancement تاع الستارت اب ديال اكسونيا اللي اكسونيا باش تولي هي الستارت اب برينسيبال وديف سكوير شوا لي برودوي نتاعها دونك
0: خطوه مهمه
1: خطوه مهمه voilà donc باش تولي ديف سكوير سبيسيفيك للي سور و باش يصيروا معناها دوتر فولي اللي ولا بلوتو دوتر بروجي اللي كل وحده مركزه على ان هانديكاب سبيسيفيك. Donc le 3 décembre inchallah باش نعملو job fair donc باش تكون كيما المعرض معرض شغل voilà هذيك هي الكلمه donc معرض شغل باش يجيو des entreprises où ينجمو donc toutes les personnes porteuses d'handicap que ce soit les sourds que ce soit les non-voyants les malvoyants que ce soit les handicaps moteurs معناها اي نوع تاع handicap موجود تنجمو تجيو ان شاء الله على لي ريزو سوسيو نتاعنا دونك ديف سكوير باش تلقاو اكثر دي انفورماسيون على البلاصه على الوقت على شمال الخدمات شمال لي زوفر دومبلوا اللي شغل موجودين وتقدموا دونك لي سي في نتاعكم تلقاو شمال لي زونتربريز اللي ممكن انتريسينكم تخدموا معاهم وباش نربطوا معناها نربطوا لي دو كاتيجوري هذوما دونك لي زونتربريز اي لي بيرسون بورتوز دانديكاب نربطوهم مع بعضهم وان شاء الله يخرجوا برشا عباد بديز انترفيو ولا بديز اوفر دامبوش و دي زونتربريز اللي باش يدخلوا دونك معاهم دي بيرسون بورتوز دانديكاب خاطر في قانون تونس لازم 10% من البيرسونيل نتاع الشركه يكونوا دونك ناس
0: يلي تتفاعل اكثر القانون
1: ان شاء الله يتفاعل اكثر
0: ان شاء الله نراو اكثر على ارض الواقع لانه اصدقائنا حاملي الاعاقات راهو ما ينقصهم حتى شيء ما شاء الله عليهم فقط كانه فهمت من كلامكم وفي كل مره انه فقط لو انه نعرفوا وين ينجم يطور مهاراته وين ينجم يبدع اكثر تقعد هذه بطبيعه سلسله مربوطه التعليم هي نقطة مهمة جدا يلزم المدرسة الدامجة في تونس تعرف تتطور أكثر خطوات متطورة أكثر باش الناس الكل اللي حاملي الإعاقة ولا غيرهم يلقاو فرص للتعليم باش يكمل ساعة أول حاجة لأنه بعد هذيك يسهل عليه برشا الاندماج في سوق الشغل في مجال التكوين. معاش عندي برشا وقت شي ما نخلي كلمة الختام قبل ما نمشي لنور الإيمان.
2: كلمة الختام باهي كلمة الختام إنه راو اللي مالاتوندون واللي سوق صحيح رحلة صعيبة أما راهي مزينة بالمغامرات متاحة بصعوبات اللي فيها بكل شيء وراو معناها تنجموا تعطيوهم فرصة على خطر مهمة على الأخر تنجم تكتشف فيه كفاءات مهمة وعالية وعندهم نسبة ذكي قوية وراو معناها كلمتي للأشخاص ضعاف السمع والصم راو كملوا في رحلتكم راكم تنجموا توصلوا وشوفوا معناها الحاجة اللي بالحق تحسوها منكم كلكو سوا في أي دومين أنتم تحبوه راكم تنجموا توصلوا للبوان اللي تحب عليها معناها ما تأيسوش وما وديف سكوير نحنا راو إكيب كعائلة معناها عشنا برشا تجارب ياسر تحفونين مغامرة ياسر تحفونين على الاخر من لي زكاتون من لي فورماسيون من لي ستاج خاطر في بعد لاكاتون نعملوا فما دي سوغ عدوا معنا ستاج وفما دي ستوديون عدوا معنا ستاج وخرجنا برشا افكار مزيانين وان شاء الله مازلنا نخدموا مازلنا نقدموا.
0: وهذه النقطة المهمة اللي المشروع راهو ما يقفش المشروع راهو يلزمو ديما يتطور راهو يلزمو ديما يواكب هذاك علاش بعث المشروع يلزمو ديما فايق. نخلي كلمة الختام من نور الهدى الناصفي.
1: دونك كلمة الختام نسيش ديما تصير غلط. دونك كلمة الختام نمشي فرد ثاني اللي مشيت فيها شيماء امنوا بصغاركم كو سوسوا سم ولا ناقصين سمع ولا حتى يسمعوا امنوا بصغاركم امنوا بصحابكم راهو برسمي التالون ينجم يجي القراية تنجم تجي الانسبيراسيون تنجم تجي الواحد معناها الانسان ينجم يجيبها وحده الحاجه هذيك اما راهو الايمان بالعبيد الايمان بالاصحاب بالاخوه بالصغار وكل شيء راهي هي الحاجه اللي باش توصلهم راهو كي عبد تقف معاه في قرايته وتقف معاه في خدمته وتقف معاه في افكاره وتقف معاه في اي حاجه اللي تعني له برشا راهو يقعد ويكمل ويوصل ما شاء الله شيماء معناها عائلتك وقفت معها عندها أصحابها وقفوا معها رغم صعوبة كل ووصلت وكملت
0: عليها.
1: وهي بيدها أمنت في روحها دونك ديجا أهم حاجة أمنوا أنتم في روحكم وراهو
2: ثقة مهمة
0: برشا ثقة في النفس الانتوراج زاد يعطي ثقة للإنسان حامل الإعاقة واليوم الفرص قاعدة تزيد والحمد لله وإمكانية التطور موجودة حتى كان ما فماش في المدرسة فما دي بلاتفورم ينجم يقرأ ينجم يتعلم لكن هذا صحيح يطلب مجهود ماهوش عادي ولكن اللي يحب يوصل ينجم يوصل. شكرا لكم شكرا للمشروع داف سكوير اللي نورتونا اليوم نور الإيمان ناصفي وشيماء حباسي شكرا أيضا مدام سونيا ناصفي إن شاء الله المرة الجاية يكونوا من ضيوفنا من أصحاب المشاريع والأفكار الصغار جبت لي فكرة من ياسين الناصفي اللي أنا نستضيف في حصة الصغيرات اللي وجهوا مشاريعهم لذوي الاحتياجات الخاصة المجال هذا متاح لكم من 10:30 ل 11:30 كل نهار اثنين لأصحاب المشاريع ولا المشاريع الموجهة لحاملي الإعاقة أهلا وسهلا بكم. نخليكم مع بقية برامج إذاعة الشباب بعد شوية تونس اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة نتقابل في مواعيد لاحقة بإذن الله إلى اللقاء.
3: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة حتى لو ماكش مختص بالدراسة التخطيط الاستراتيجية والتطوير تنجح خود فرصت تجارب وقصص نجاح خود فرصت وتعلم تشق طريقك خود فرصتك
4: على فم ولا ستا

ولا 93 دقائق. تحياتي لكم الناس الكل، مرحبا على سلامتكم، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. عودة الى سهريه السبت، سهريه هذا السبت، سهريه احلى ليالي. الانديكاتيف هو شاره البرنامج، هي دومبيونس اكثر شويه، مش هي موسيقى، لا ابدا، ولا هي ولا اللي كانت ولا اللي سمعتوها. مرحبا بكم، تحيه لكم، هذه اول حصه في الشبكه الجديده. كل سبت من 9 حتى كشي نص الليل، 3 سويعات موسيقى نون ستوب. تحية لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، وين ما كنتوا في الدار، في المبيتات الجامعية، مع العودة المدرسية والجامعية، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالنجاح لكم تلامذة طلبة الكل، ربي معكم بالتوفيق. لكم السنة الدراسية ما تبداش في ديسمبر، ما تبداش في جانفي، ما تبداش في افريل، تبدأ في سبتمبر. ايوي، دونك هذه دعوة لكم، ما تخليوش الدروس تتراكم عليكم، سيرتو للسنوات النهائية، لأنه الموسم يبدأ على بكري، السنة الدراسية تبدأ على بكري. عندكم نهار السبت تجمعكم ترتاحوا شوية، للي عنده شعبة علمية نجم يحط بحذاه راديو، موزيكا تخدم، سيري بحذاه، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم الناس الكل. سعيد جدا وسعداء الناس الكل أنه رفقوكم في سهرة الليلة، سعيد جدا أنه كوثر البجاوي حضر معايا الليلة في الإخراج التقني، سلام عليها برشا. كريم زغبي، سلام عليكم الناس الكل، أحلى ليالي حتى لنص الليل. فقرات مش لقاوها كل عادة، رادار الأخبار، مش لقاو فقرة جديدة اسمها أغاني الراديو. نرجع بكم شوية للأغاني اللي كانت تتعدى في الراديو أيامات زمان وزمان، سنوات التالي سينو، مش تلقاو تونسي مية بالمية، مش تلقاو الجو التونسي. اللي يحب يعمل شطحة في سهرية سبت، سهلة برشا الحكاية، كان الدار ضيقة بعد شوية كل كريسي وكل طول، كان الشامبر زادة ضيقة شوية في المبيتات، نجمو تخليو بلاصة، لأنه جونا إن شاء الله باش يكون 100% تونسي. تلقاو غنيات وأغاني إن الفقرة هذه اللي فيها غنيات بالذكاء الاصطناعي باش تكون موجودة وحاضرة معنا. باش تلقاو زادة فقرة على كيفي، على كيفي أنا، مش على كيفكم أنتوما، على كيفي أنا، نسمعكم شوية غنيات من عندي. رادار الأخبار كالعادة طلع الأخبار ليستار في الوطن العربي وفي العالم، هذوما تقريبا فقرتنا اللي رافقكم بها حتى نوصل لبرشا موزيكا بنينة سنة فيكم. ما عليكم كان تبعثوا لنا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، قولونا لشكون تحبوا تبعثوا ديديكاس، شكون تحبوا تسلموا، شنية الغنية اللي عندكم تحبوا تسمعوها ديما. راهو في سهرية السبت ما كنتش باش تلقاو الغنية تقريبا اللي تسمعوها على امتداد أسبوع كامل، حاول ديما سهرية السبت نجيب لكم أغنيات ما تسمعتش على امتداد جمعة، جمعتين شهر، دونك ديما فما الجديد، ديما صاروا معنا من 9 حتى لنص الليل، وأكيد جدا إن شاء الله تلقاو معنا كل ما تحبوا تسمعوها. 9:06 دقائق حتى لنص الليل، توب كرونو. نبدأ بالموزيكا الليلة دوب، أول مورسو نبدأ به سهرة الليلة مع مصطفى قمر، إن شاء الله برشا جوي سنة فيكم، أنا راجعين بعد لحظات.

هذه على الحساب، هذا على الحساب. الريتم هذا اللي قاعد نسمع فيه مازال باش يزيد بشويه بشويه حتى نوصل بعد موجز الاخبار. نبداو في فقراتنا ان شاء الله كما قلت، فقرات جديده في القهوه غاني راديو تونسي 100%. تلقاو زاد اغاني ان غاني على كيف في رادار الاخبار، هذوما كل الفقرات حتى نوصل ديما. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، شكرا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. بعثونا كومنتات، قولوا لنا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا، على شكون تحبوا تسلموا. محمد حمود اللي قال احلى جو احلى موسيقى احلى الليالي برفقة كريم، قالوا يحلو السهر في سهرة السبت، قال يعود لسهرة السبت رونقها. اوكي، قال لموعد المعتاد صاريت احلى الليالي، قال نسلم عليكم الناس الكل، سلام على كوثر البجاوي، قال في الاستماع والمتابعة ويطلب غنية راغب علامة حبيبي يا ناسي لهدية بصفة خاصة الأمنة أمونة. إن شاء الله أخوي تسمع حبيبي يا ناسي. سينون سلام على دليل في هذه اللي قالت عسلامة كريم، تحياتي لي كل اللي معنا كل ليلة. كوثر معنا قالت نورتنا وأنستنا وفرحتنا برجوعك معنا في سهرية السبت. شكرا دليل، ربي فضلك ربي فرحك ربي ونسك، شو الاخر ربي نورك. فوالا هذوما الحاجات اللي بعثتولي، شكرا دليله، شكرا لكم. طبعا شويه نعمل تاخر على كومنتاتكم، مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت في سهريه الليله شقوا برشا موسيقى، برشا موسيقى فلاش باك، نحاول نرجعكم شويه لسنوات سنوات عادات. وان كنت ناسي افكرك ولو كنت نسيت افكرك، كما قال ثامر حسني وشيرين. هذه المورسو جايكم تسويت، بعدها شلقاو مورسو زادة يرجع بكم شويه لاغاني الافلام. طبعا نحكيوا عليها من بين الافلام اللي نجحت زادة، نحكيوا على اغنيه كمان محمد فؤاد. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في احلى ليله حتى نوصل لليل.

مورسو اسمه دراكولا. رجعنا لكم بيه بعد موجز الاخبار تاع 9:30 في توقيت 9:38 دقيقه. رجعنا مكملين معكم حتى نصف الليل. السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. احلى ليالي مكمل بكم ومعكم كالعاده الموسيقى نون ستوب. حبيت سلام عليك بكل سلام على كوثر اللي موجوده. كوثر سلام عليك، صفا امورك لاباس؟ 5 على 5 5 على 5. عجبتك الموسيقى قولي، كان مش عجبتك قولي. عجبتك اوكي بارك الله فيك. ان شاء الله المستمعين زاد كل عجبتها الموسيقى. انتم اللي في الثنيه سيسر ويحكم طريقه للسلامه، ان شاء الله توصلوا سلامات سوين قاصدين ربي، ان شاء الله ثنيه زينه زوينه ومزيانه ليكم. سينو انتم اللي في الدار السلام عليكم. صاريت انا سبت كل سبت نكونوا موجودين حاضرين معكم الوقت هذايا حتى نص الليل. قبل الموجز معنا زوز غنيات، سمعنا غنية ترجع بينا 1992 شبكني الهواء لأحمد عبد الفتاح جوهر، وقال الاسم الفني أحمد جوهر. تولد في مدينة الأقصر في 17 جويلية 1961 في الصعيد المصري، المنطقة نتاع الأقصر معروفة في الصعيد. تقريبا كان أول ما التقى بحميدة الشاعري، أول ألبوم عمله كان فيه برشا أغنيات شعبية كبيرة، حققت في الفترة هذيك نجاحات كبيرة عند شباب التسعينات، عند شباب التسعينات خاصة أغنيته الشهيرة اللي سجلت ميلاده كنجم وكفنان، وهي أغنية هات لي قلبك. ما نعرفش كنت عارفوها ما تحبش، أنا قادر بساري تسبش رجعكم للشباب بتاع التسعينات. انتم شباب الجيل بتاع زاد اللي مش نحط لكم شوية أغنيات زادة، ولكن خليكم تكتشفوا شباب التسعينات وبداية الألفينية الثانية كيفاش كان يعيش بالضبط. هات لي قلبك، الغنية دي هات لي قلبك ده وانا اقول له الجميل لازم توصل له. هذو تقريبا كلمات الغنية دي خرجت عام 1991 وخليت احمد جوهر من بين الفنانين الكبار. بعدها عمل برشا غنيات، يلي سكن العلالي، الليالي، عنده وحداني، وغنية زادة شبكني الهواء اللي خرجت كما قلت عام 1992. مع الغنية دي سمعنا غنية الغنية اللي تقريبا كمننا الغنية اللي نجحت أيضا محمد فؤاد فترة من الفترات. أنا اللي خليني نعدي الغنية هذه أبار اللي كانت ناجحة في فترة من الفترات، ولكن شدني تصريح للشاعر الغنائي عنتر هلال اللي هو اللي كتب الغنية هذه، كان حاضر مؤخرا في احدى القنوات المصرية برنامج خط احمر اللي قدمه محمد موسى. حكاية على الغنية من بين الاسئلة واللي يمكن تطرح هو اش معناتها كمان ديجا الغنية معناتها كلها وعنوان الغنية خرجت في ألبوم وأمورها 5 على 5. فاللي شدني هو الريبونس بتاع الشاعر الغنائي عنتر هلال اللي قال والله العظيم قال لا أعرف. هو قال هي جت وليدة اللحظة كمان أنا، عمل عليها بقية الكلمات وخليها كمان أنا، ولقات رواج ونجاح في الفترة هذيك. دونك على ذلك ذكرتها أنا أغنية كمان أنا. سينون توت سويت جايينكم أغنية في فقرة أغاني إين، أغاني اللي تقريبا ولو ينجموا يكونوا في منافسة كبيرة مع الفنانين ومع أغاني الفنانين الأخرين اللي تسجلوا في الاستوديو. علاش الأغاني هذوما؟ خاطر بكل بساطة أغاني معمولين بالإي آي بالذكاء الاصطناعي، ولكن تحس لي العباد تسمع برشا الاغاني هذه ونوعيه الاغاني هذه. على ذاك اغانيين توت سويت باش تسمعوا ثلاثه غنيات في الفقره هذه. بتسمعوا اغنيه تونسيه، باش تسمعوا اغنيه شرقيه ومصريه، وباش تسمعوا زاد اغنيه فيها شويه تربي وعاتي على الشرقي. وانتو كا هو في الريتم تاع الاغاني معموله بالذكاء الاصطناعي صعيب كانت تميز شويه وتحطهم في لون موسيقي محدد. اغاني ان توت سويت ثلاثه اغنيات ورجعنا معاكم في احلى الليالي.

أتيدك يا ولا أهو نجري وهو بس نجري 59 دقيقة. هذوما الأغنية في فقرة أغانيين. مرحبا بكم الناس الكل، احنا معكم حتى نص الليل. قبلها قبل الأغنية هذه، قبل أتيدك يا ولا، سمعنا زوز أغنيات من بين الأغنيات اللي سمعناهم: ابعدي ونسيني، خذي جوابك وابعدي ونسيني، لندور لنجيك لأنت تجيني. دونك بين الأغنيات، الأغنية هذه الأغنية هذه ترجع سنوات وسنوات، هي من كلمات محمود العبدلي، ألحان محمد حسن، والغناها الفنان خالد سعيد. هذوما نحكي على ثمانينات. فما شكون اللي بعث يظهر لي يتبع فينا وهو من ما نعرفش من الثمانينات ولا يحب يسمع أغاني الثمانينات؟ السلام على محمد حمودة. محمد شنو هو لك سافا لاباس؟ خاطر قالي بربي كريم خنقرا كونتر فوالا. وينو محمد؟ محمد خالي خويا كريم، إذا في الإمكان سمعنا أغاني فترة الثمانينات، أغاني الثمانينات اللي ذكرنا بأيام الطفولة. إيه فوالا، دونك أنت من الثمانينات صديقي، فما برشا أغنيات تو بشوي بشوي يعني رجع بكم، التسعينات، الثمانينات، السبعينات، ما نعرفش كان فما خمسينات وستينات. في أغاني الراديو الفقرة هذه تلقاها فقرة اسمها أغاني الراديو. سينو فاطمة عالمي سمعنا برشا، قال تحية ليك للعاملين الكل معاك، خلت نطلب أغنية الأماكن وإلا ذكريات وإلا الختافة. ان شاء الله يا فاطمه علوي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعديلك هنا، خاطر قلت لي والله مرات نطلب اغنيات قالته ما تتعديش، قالته تعدي في اغنيات اخرى. اوكي يا فاطمه، تدلل تدلل. سينو شلبيه زهو اللي قالت مساء الامطار والانوار والازهار، ثلاثه مع بعضهم. اوكي، قالته الطقس الجميل كجمال اخلاقكم، قالت مساء المحبه، شكرا يا شلبيه. قالت ليكم الأغلى وعز الأحبة لك خويا كريم، كل عاملين معاك في هذه الليلة، نقول لك أهلين وسهلين، وعاد الدر إلى معدنه. قالت بربي نطلب تعديولي في فقرة فلاش باك أغنية لطيف العرفاوي، يا سيدي مسي علينا، يا سيدي مسي، يا سيدي مسي علينا، وحتى لمح بكلمة وعلى بعز زعلك علينا سيت الباقي سامحني. قلت له بالامكان اغنيه محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب، حاسب على قلبي حاسب. قلت هذه لكم الكل والاغلى وعز الاصدقاء والصديقات، وخاصه احمد مقصر هلال، روى من رقاب من سيدي بوزيد، قلت مرام من سيدي بوزيد، قلت عبد الستار من سارس، الهادي من القاسرين، امي قمر من القاسرين اللي نقولها ربي يشفيك ويعافيك ويا رب. خلت شك كران جزيلا، سهرة ممتعة ورايقة مع أحلى كريم وأحلى الليالي، دمت منور ومتألق على الدوام خويا كريم، وقت برشا ورد ربي فضلك يا شلبية. دليل في يعني سلام عليها برشا اللي قالت يا حسرة يا كريم على أغنية أحمد جوهر شبكني الهوى وياك يا جميل، قالت محلاها محلاها وفيها جو خاص ويعمل 66. كيف هذا المطلوب أن نرجعوكم شوية للأجواء، للي عاش الأجواء روباز في كل سهرية سبت راهو باش تلقى أغنية تترجعك لأجواء الفترة هذيك. كل حد شنو هو فترة طفولة، فترة شبابه، ينجم يكون فترة كهولته، ما نعرفش المفيد باش نلقاو معانا إن شاء الله الفترات الكل من السبعينات وإحنا جايين، خاطر كمان ما نتصورش كان فما شكون من الستينات ولا من الخمسينات، فما فما كمان، أما ما نعرفش هل موجودين خادني صاروا معنا ولا ما نعرفش، فهم شوية لا محالة. أما سلم عليهم كان فما شكون، بربي كان فما شكون من الستينات قاعد يسمع فينا يبعث ويقول راني أنا نسمع فيكم وأنا من الستينات. مرحبا بيك سينو. موزيكا توت سويت، جو تونسي 100%، جايكم في ثلاثة مرسويات باش تعملوا معاها برشا جو، راجعين كملين معاكم أحلى ليالي حتى النص الليل.

ليل يا ليل يا ليل احلى ليل حتى نصل للعشرة تسعة دقائق. تحية ليكم وين قاعدين تسمعوا فينا هذه الموسيقى هذا الامبيونس هذا الجو ما عرفش كان فما حاجة مش عاجبتكم قولوا لي ابعثوا لي ولا وين كومنتاريتكم. الناس الكل عاملة 88 كيف دليلة اللي قالت خمسة وخميس علي كريم وزايدة معك في الجو. الاختيارات هي سهرية سمحة ومزيانة وزيت حفلتها بشاب عماد وجو تونسي. قالت شكرا على غنية رأف وربي فضلك دليلة. طرح عزيزة اللي قالت أحلى سهرة وأحلى راديو أحلى كريم. شكرا يا عزيزة. قالت رجاء خويا الغالي عدينا غنية شيرين وحماقي بحرية بحرية. إن شاء الله إن شاء الله تسمع بحرية سينو سلام على شكون. ذي سبيسيال شوية ديديكاس على سبيسيال شوية خاطر هما ديديكاس جاي سبيسيال سبيسيال خاطر السيد اللي معناتها الديديكاس مازال العروس جديد. قولوا له ان شاء الله بالهنا ان شاء الله يا رب ديما فرحان. نحكي لهنا على محمد امين اللي حاب يبعث ديديكاس كبيره لزوجته سيرين سلطاني. حاب زاده يسلم على العائله الكل ويسلم على نسيبه لزهر ونسيبته دجوة زادة. إن شاء الله يا رب زواج مبروك إن شاء الله بالسعادة والحب والاستقرار طيلة العمر. إن شاء الله ربي يبارك لكم زواجكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويخلي أيامكم كلها فرحة وكلها سعادة. شو باش نقول آخر ألف مبروك إن شاء الله أيام وعمر مليئة بأجمل الذكريات والفرح طيلة العمر. إن شاء الله ربي يعم حياتكم بالمودة والسكينة صبا فمش حاجة أخرى. إن شاء الله مبروك فعلا. هذا شو نجم نقول كل أغاني سبيسيال ديديكاس ليك محمد أمين ولزوجتك سيرين. احنا مكملين حتى نص الليل. الجو اللي جايكم جايكم لايف تلقى كل شيء رو. اللي يحب الراي يستنى الراي بعد العشاء. اللي يحب الشرقي اللي يحب الأغاني القديمة الامبيونس السهرية ما تلقاوها مزيانة كان نهار السبت من 9 حتى لنص الليل. خليكم مع ثلاثة مرسويات تعملوا معاهم برشا جو 10 و12 دقيقة. أحلى ليالي راجعين مكملين معاكم حتى النص الليل.

خطفتني رموشة. لازم اشخط فيكو، ما قدرتش احرشه، وان شفت خياله.

مروان خوري كل الأصايد قبلها شيرين ومحمد حماقي بحرية دوما زوز غنية ترجعنا بيهم بعد نشرة أخبار العاشرة ونص العاشرة و48 دقيقة رجعنا معكم في حلقة هذه زوز غنية طلبتهم على الفيسبوك.

زادوا زاد اغنياتكم اللي اللي جاو في الكونترات ان شاء الله باش نلقاهم تباعا موجودين وحاضرين معكم في سهرية تحضيرية. السلام عليكم على الناس الكل، مازال نفس ليكيب كوثر في الاخراج التقني كريم. السلام عليكم على الناس الكل، تحياتي ليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. بعد شوية فقرة من الفقرات جديدة ايضا في السهرية. اغاني الراديو، علاش اغاني الراديو؟ خاطر اغاني تعديت قبل كنت تتعدى في الراديو، كان عندها ايضا شارك كنت تسمع في الراديو وصارت لهم اعادات، ولكن ياخذوا هما عندهم حاجه سبيسيال. هنا اذا بنت الجريد، سلام عليكم على الفيسبوك اللي قالت مثلا نور وسرور للجميع، تحيه الكريم الكل عاملين على الراديو. نعتذر على التاخير، كنت نفرج في البرسا قد صراحة على ماخر كرة أخرى أكيد جدا. قالت عودنا والعودوا أحمد ومحل الليالي معاك مع الأغاني. قالت له الأغنية اللي تليق بالحدث هي وحشتوني الوردة الجزائرية في انتظار فيراج. شكرا يا هنيدة فيراج على غدوة نصف النهار ونص حتى الماضي ساعتين. عزيزة اللي قالت ألف شكر على الاستجابة لطلبي، دمت متميزا. شكرا يا عزيزة. شلبية اللي قالت هذا خويا كريم، شكرا جزيلا والله جوكم أحلى جو، شكرا على الأغاني والجو الجميل. بربي خويا كريم مسلمة مانا. قالت سلام عليك صديقتي واختي الغالية منوبية بني أحمد. قالت وتقول لك يا ريت البرنامج أحلى ليالي تكون فما مشاركة بالتليفون إن شاء الله. قالت وتقول لك أحلى ليالي أحلى برنامج. قالت فيه أنا برشا كده محلو مجيوش نقرأ. شكرا ربي فضلك. قالت ربي، قالت هذايا زاد رأي فيك. قالت ربي يحفظك ويرجعك يا رب، والله أحلى جو ودمت على هذا النجاح، ربي فضلك يا شلبية. شكرا عيسام حجام اللي قال مساء الخير كريم، تحية كبيرة ليك وكل كيف نورتونا برشا ديما مونسينا. السلام عليكم، سلام على عائلتي صحابي الكل اللي يعرفوني على أخوالي في الجنوب في جربة وبالله. نحب نسمع أغنية مروان خوري كل الأصايد، هاك إن شاء الله تكون سمعتها الأغنية. مازالت أغنية محمد حمودة، أغنية راغب علامة حبيبي اللي نسيني، إن شاء الله زادة تكون موجودة. سينو شكون محمد اللي قال خوي كريم أنا طلبت منك تسمعنا أغاني ثمانينات على خاطر ذكرني بأيام الصغر، ولهذا أنت وحدك خوي كريم تعرف أنا من أي جيل. عرفتك يا محمد من جيل الثمانينات، مرحبا ومرحبا بكل الأجيال اللي قاعدة تسمع فينا. أغاني الراديو زوز أغنيات موجودين في الفقرة هذه. سمعكم فؤاد غازي، شكون فما شكون يعرف فؤاد غازي وفهم شكون زاد اللي ما سمعش فؤاد غازي؟ أما نتصور كمان الأغنية اللي باش يغنيها واللي هي أغنيته فؤاد غازي، نتصور أنه سمعتوها في كوكتيلات، سمعتوها في سيرتو في كوكتيل الورد. فؤاد غازي الفنان هذايا اللي عنده ما شاء الله مجموعة كبيرة من الأغاني، هو فنان سوري تولد في محافظة حماة، بدأ مشوار الفني تحت اسم فؤاد فقرو، بعد اشتهر بين الجمهور في الحفلات الشعبية، تم تغيير اسمه لاسم فني ولا اسمه فؤاد غازي. بدأ تقريبا في المناسبات الخاصة قبل ما يتعرف على الملحن السوري عبد الفتاح سكر في الغنية هذه اللي خلاته تقريبا يكون موجود في الساحة ولقى نجاح كبير سيرتو في التسعينات. الغنية هي الغنية اللي بسمعها توتسويت، عنده برشا أغاني كان موجود حتى في السينما، كان موجود في أفلام حارة التنابر، حمام الهنا، حارة العناتر، اتفضلوا ممنوع الدخول، برشا برشا برشا، عنده برشا أغاني، صبر أيوب، ما ودعوني، يا زمان، برشا برشا غنيات. لكن تقعد أشهر الغنيات اللي كما قلت في أولى تعاملاته مع الملحن السوري عبد الفتاح سكر خليته موجود في الساحة ويكون معروف ويلقى نجاح كبير فؤاد غازي توتسويت في الغنية هذه. خليكم حدكم تكتشفوا وتعرفوها الغنية هذه، بعدها باش نلقاو غنية أخرى زادة نتصور برشا الجيل اللي خلط على ليلى غفران، والغنية يمكن غنية بحبك من بين الغنيات اللي أيضا كانوا ناجحين لليلى غفران. لازرع لك بستين ورود فؤاد، راجعين مكملين حتى نصليل في أحلى ليلي.

ليلى غفران بحبك، مولودة في 19 مارس 1961، هي في الأصل مغربية ولكن عندها الجنسية المصرية. بدأت مسيرتها في الثمانينات، عملت نجاح كبير برشا بعد ما مشيت لمصر، سكنت في القاهرة، نبرت الصوت الإحساس الطربي اللي كان عارف عندها، خليها تتعرف وخليها تكون موجودة، حتى أنه تم تلقيبها بملكة الأغنية الدرامية وعلى سلطانة الطرب العربي. عملت تقريبا مسيرة كبيرة في, في, في, في الفن، أغاني كانت معروفة بشكل كبير برشا. الفترة هذيك الكل فترة التسعينات، فترة سرتو بين 89 و 99 اللي عملت ألبومات، عملت عيونك أمري، ألبوم أنا مش ندمانة، ألبوم أوراقي القديمة، يا فرحة هلي، غيرهم الأغنيات اللي كانوا موجودين الفترة هذيك. خليت ليلى غفران كما قلنا تكون موجودة وتكون تقريبا من بين الفنانات اللي خدموا برشا، اللي عملوا برشا ألبومات من 89 حتى 2013، برشا ألبومات. نحكي على أنا أسفة ألبوم 1991، سألوا الظروف 92، كل شيء ممكن 93، هذا اختياري 94 96، جبار الغنية اللي خليت ليلى غفران أيضا تاخو مرج واحد آخر في الـ في الـ في, الـ في الموسيقى وفي عالم الفن. ملامح ساعة زمن، هدى الكلام، أكثر من أي وقت، الجرح من نصيبي، أحلامي، آخر ألبوماتها تقريبا في 2013 صورت برشا غنيات، برشا غنيت كانوا موجودين فيديو كليب، أيضا أغاني سينجل خرجت برشا برشا برشا، شو مش نحكي وأنا كده عجباني، جابني الغرام، عايزة تقول حاجة، حصيلوا من بين الفنانات كما قلت اللي رجعنا لها في أغاني الراديو. سينوم كملينا مع الموسيقى الحديث 8 دقائق ديما. السلام عليكم على الناس كل عشاق الراي، قلت راهو الأذواق الموسيقية كل مش لقاوها موجودة وحاضرة في سهري تحلى ليالي. هذي زوز مرسوات جايينكم يرجعوكم زيادة فلاش باك لأغاني الراي، وهنا رجعين مكملين في أحلى ليالي.

زوز مرتوات راي كانوا من عند الاو ام بي الاوركسترا ناسيونال دو بربس بوحديد، وسمعنا زاد غنيت شنو هي سمعنا الثانيه فوالا مرات طيب عليك الغنيه. سمعنا شبي يزيد فوالا صبري صبري، شبي يزيد اللي ما عادش يغني، عنده بيريود ما عادش يغني، عمل في فترة من الفترات فترات قناة خاصة بالصغيرات، ايوي قناة للأطفال، واعتزل الغناء، ولكن قاعدة الغناء هذه ديما موجودة ديما حاضرة تقريبا من أغاني الراي اللي كانوا يعملوا برشا جو. كملينا معكم مع الموسيقى نون ستوب ديما. السلام عليكم شلبي، نقول لها اللي قلت ويني غنيتي، نقول لك إن شاء الله باش تسمع محمد ثروت، والجمعة الجاية نعطيو لك لطيفة يا سيدي مسي. محمد ثروت إن شاء الله يكون في الجزء الأخير من السهرية، كيف كيف محمد حمودة غنيته زاد إن شاء الله يلقاها رغب علامة حبيبي يا ناسي. سينو ودوا عن سلموا عليه خلطة عصيمة، تحياتي ليكم أحلى سهرة، ما نعرفش خلطة مخر ودعاء ولا بديت معنا للسهرة من الأول. عادل ميري قال علاش البرنامج يعرض على الراديو فقط، إن شاء الله أخوي واللي يعرض على في اللايف على الفيسبوك. سينو السلام عليكم ديما للناس الكل، وهو يمكن عادل يمكن البرنامج بطبيعته فلاش باك في برشا غنيات أو حتى يرجعك أكثر تسمع راديو، وخطر مهم زادا نرجع ونسمع راديو، واللايف فيه الإيجابيات وفيه السلبيات. مكملين مع الموسيقى، مكملين معاكم نون ستوب للموسيقى. زوز مرسويت هذه نغم صالح من بين الفنانات اللي طالعين واللي عندهم صوت مزيان برشا، نخليكم تكتشفوها. دنيا دايرة مرسو جاي من عندها، شلقة وزادة هشام الحاج نرجع بكم فلاش باك. اسم الله، واحنا معاكم حتى النص الليل في أحلى الليالي.

إليسا إليسا لعبة الأيام المرسل قبل الأخير في زهرة الليلة تقريبا رفقناكم التسعة حتى لقيت ذي في أول سهرات أحلى الليالي في الشبكة الجديدة شبكة خريف شتاء 2026-2027. شكرا لكم الناس الكل اللي سهرتوا معنا إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. شكرا لكوثر البجاوي اللي كانت في الإخراج التقني. كريم زغبي يعطيكم موعد إن شاء الله غدوة نصف نهار ونص حتى الماضي ساعتين غدوة فيراج أكيد جدا مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا مع مواضيع مهمة جدا غدوة استناونا كلام سخون غدوة إن شاء الله. تليفوناتكم زادة كالعادة على 71-844-411 من هنا الغادي قلكم ليلة هانئة للجميع نتقابلوا إن شاء الله في أقرب الأوقات وتكون بلادنا خير برشا من اللي خليناها. سيسر واحكم انتم اللي في الثنية إن شاء الله طريقة السلامة ليكم خليكم مع مرسو من طلب شلبية زاهو اللي سلم عليها برشا طلبت محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب ليلة هادئة للجميع تصبحون على ألف خير.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب
3: RG ميوزيك.

RJ Music. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب في عدد جديد من دين السمح. طبعا في كل مرة نحاول أنه إذا كان ثم حدث أو مناسبة نحاول أن نحكي عليها وأن نطوع لقاءنا في دين السمح للحديث عن المناسبة هذه أو الحدث هذايا. ويبدو أنه ما فماش أهم وأكبر من العودة المدرسية، ما فماش أهم وأكبر من الإقبال على طلب العلم، العودة إلى مقاعد الدراسة. والمشاهد هذه في الحقيقة في كل نهار 15 سبتمبر العائلة التونسية طبعا تتعامل مع الحدث هذا وكأنه معناه حدث جلل، وهو حدث جلل في الحقيقة إيجابيا، وهو حدث مهم. نبدأ موجودين في الشارع الراوك الصغيرات بارك الله عليهم بملابسهم، متجهين قصدي ربي نحو مؤسساتهم التربوية، نقول إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله يكونوا من حملة العلم. وكما قلت تونس تقريبا كاملة تتجند بمؤسساتها بأسرها بمجتمعها لأهمية حدث العودة المدرسية. احنا باش نحكيو في الحصة هذه على العودة المدرسية، ولكن باش نقاربوها من خلال شرح الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. هذم إذن الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق اللي باش نحاولوا من خلالهم نبينوا أهمية الإقبال على طلب العلم والتحصيل المعرفي، الحث على طلب العلم في ديننا يعني. وسنرى باش نشوفوا هذا من خلال آيات قرآنية، ولكن أيضا من خلال أحاديث النبوية، وسننبه في المقابل من مساوئ الجهل وما يمكن أن ينجر عنه يعني من مساوئ كبيرة وكبيرة جدا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. ما شاء الله الحقيقة توصلني برشا يعني أصداء من الأخيان في كافة ربوع الجمهورية ما شاء الله حتى خارج أرض الوطن. أيضا تحية لكل مستمعينا إن شاء الله، خاصة كذلك في الإعادة أيضا نسمع فينا في الحصص على امتداد السنة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم، وما تنساوش يعني تذكرونا بالعناوين اللي يحبونا نطرحوها، كذلك الأسئلة أخويا محمد رمزي. احنا ممنونين برشا ونفرحوا كي جينا أسئلة من قبلهم، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويتقبل منا ويحفظنا يا رب العالمين.
0: أمين. الحقيقة فضيلة الشيخ احنا في كل مرة نذكره ونقوله راو المجال مفتوح لطرح الأسئلة سواء على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، أو عبر الهاتف 71-844-411، وتلقينا في برشا مرات مكالمات مهمة والمجال مفتوح يعني يبقى دائما مفتوح. والأولوية طبعا احنا راو دائما نحدد موضوع من المواضيع اللي باش نحكيو فيه، ولكن تبقى الأولوية المطلقة لأسئلتكم ولاستفساراتكم يعني، هذا الأساس أوكي. من حصة دين السمح. فضيلة الشيخ، كما قلت نعيش على وقع عودة مدرسية في الحقيقة، معناها كلنا سعداء بالعودة هذه. والله معناها أنا عندي شعور كل نهار 15 سبتمبر كيف الراكة الصغيرات وهم متوجهين للمدارس، خاصة تلاميذ الابتدائي يعني يبدأوا في حلة جميلة
1: سنة أولى
0: سنة أولى ومزينين الشوارع ومع والديهم، يعني شيء محلاه معناها تحس بسعادة حتى كان ما همش أبنائك فما تعرفهمش، ولكن تحس بسعادة، تحس بسعادة أولا لسعادتهم هما بالعالم الجديد اللي بش يدخلوه، ولكن تحس بسعادة أنهم بش يكونوا من طلبة العلم.
1: نعم وكذلك والسعادة كذلك هذه منشأة الحنين أيضا للطفولة. نعم نعم وهو كذلك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا نحمدك ونشكرك فالحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا نحن دائما نبدأ بذكر الله لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر، وفي رواية كل قول لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. لذلك يعني من السنة أن نفتتح الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى.
0: والأبتر هو المنقوص،
1: هو المنقوص
0: نعم،
1: إن شانئك هو الأبتر والأبتر والأقطع. نعم ففعلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لغير ذلك. الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي طبعا تحث
0: الله
1: من عباد العلماء. نعم التي يحث فيها المولى سبحانه وتعالى على العلم وطلب العلم. طلب العلم فريضة كما قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذه رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام حلق العلم والذكر، يوم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، كذلك إذا مات ابن آدم وارتقي، يوم يقال كذلك ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة بينها أو علم ينتفع به. يعني شوف إذا كان مش ناخذ الفضاء الباب الفضاء هذا من القرآن والسنة واسع وواسع جدا،
0: واسع جدا بالضبط.
1: لذلك نحن أردنا أن نقف اليوم كما تفضلتم خويا محمد رمزي عند الآيات الأولى من سورة العلق.
0: نعم.
1: هذه الرمزية هذا المعنى أول ما نزل، مش من أول، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء، كما ورد في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، حتى نزل عليه جبريل وقال اقرأ، أول كلمة اقرأ فعل أمر، وهو فعل أول حاجة هو فعل أمر، يعني أول ما نزل من التكليف بصيغة الأمر
0: هي القراءة،
1: وهي القراءة اقرأ.
0: اقرأ
1: ما أنا بقارئ، قال اقرأ ما أنا بقارئ، وكان يقول له ما أنا بقارئ يقول فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني فأخذني فغطني حتى بلغ، يعني ضمني إليه حتى بلغ
0: قوية.
1: يعني ضمة قوية وصل بها إلى أعلى درجات التحمل البشري. فما يقول لك شنو علاش جبريل عمل هكا ثلاث مرات، علاش سمعت واحد قال شبيه علاش يخنق فيه علي يعذب فيه، لا لا لا لا لا, لا. افهم يا أخويا حتى تفهم حاجة مهمة جدا، لا يستطاع العلم براحة الجسد
0: بمكابدة.
1: راهو العلم لازم مصابرة ومكابدة ومجاهدة، ومن طلب العلا
0: ساهر الليالي
1: يا أخويا. راهو اقرأ، راهو القراءة والعلم احنا نقولوا بالدرجة متاعنا لازمها ثانيان ركبة. راهو انت باش تاخذ بكالوريا ولا باش تاخذ استاذية ولا باش تاخذ ماجستير ولا باش تاخذ دكتوراه ولا باش تحفظ القرآن ولا باش تولي مهندس او او او باش توصل الى درجة علمية معينة اللي هي يعني معناتها انت في نهاية الامر خذيت قطرة من بحر متاع علم، يعني مش انت في نهاية الامر الدكتوراه متاعك شنية هي مجموعة من البحوث يعني في اختصاص معين واختصاص دقيق، يعني في نهاية الامر لكن انت كبت
0: غيظ من فيض.
1: نعم ولكن هذا يحتاج منك الى ماذا؟ تضحيات.
0: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.
1: وقت اللي غيرك قاعد يلعب ويفدلك ويضرب في النوم كما قلنا نحن وكذا، انت تثني الركبة وتحفظ وتقرأ وتحلل فهذا يحتاج
0: تحرم روحك الحرمان، تحرم روحك من لذة النوم، يعني كلنا نحبوا نرقدوا ناس فريق دين، كلنا نحبوا نرقدوا بكري من لذة اللعب، من لذة الاجتماع بالآخرين، وتلقى روحك في غرفة وعامل لروحك نظام وتقوم الصباح بكري تحفظ.
1: نعم. تحرم روحك من برشا حاجات، من برشا حاجات يعني شوف غيرك يعملها وانت لأنك عندك هدف لطلب العلم، وهذا يحتاج منك كله. هو تعرف يقول لك العلم والقرآن يقول لك أعطيه كلك باش يعطيك هو بعضه بالضبط. العلم انت تعطيه كل كل كل
0: كل
1: هو باش يعطيك بعض منه. فلذلك يعني لهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي رجع يرجف فؤاده وكان يقول زملوني ويقول دثروني فنزلت يا ايها المزمل ويا ايها المدثر وربي قال له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقران راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان ياتيه القران مثل صلصله الجرس. تقول ام المؤمنين عائشه لما كان يتنزل عليه القرآن تقول كان في الليلة الباردة وجبينه يتفصد عرقا
0: تسبب عرق
1: هكذا الله. تقول يتفصد عرقا يعني جبينه يعني من كثرة تصبب العرق
0: وفي الليلة الباردة
1: في الليلة الباردة يعني وكان يأتيه مثل صلصلة الجرس يعني يعني حاجة يزمها قدرة وطاقة من التحمل
0: جيش كما نقولوا احنا
1: جيش كبير صحيح وفي المقابل ربي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني ربي يسره ما تخافش ما تخافش ما تخافش يعني هو فيه يعني يزمك تضحية يزمك ثانيان ركبة باش تحفظ راهو الستين ما هو سهل راهو صغير باش يحفظ الستين ومستاهل في أنك تحفظك هو الحفاظة سهل أما باش تثبت اللي حفظته في صدرك باش أنك بعد ما حفظتك اللي حفظته هذاك تبقى ثابت عليه
0: آفة العلم النسيان
1: فلازمك تكرار ولازمك ختمة وختمة وختمة وختمة باش بتبدأ
0: تثبت بشوي بشوي نعم التكرار
1: وقيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى فسبحان الله. فلهنا معنى مهم جدا أن هذا العلم ثم مسألة جلل فهناك خطب جلل يجب أن ننتبه انتبه اقرأ
0: نتيقظ له
1: نعم
0: نتهيئ له
1: هذا هذا هذا العلم يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة وإلى مصابرة
0: وإعداد عدة
1: نعم. فلذلك يعني نزل اقرأ
0: اقرأ
1: اقرأ ثلاث مرات ما أنا بقارئ إلى غير ذلك. ولهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ويقول له سيدنا جبريل اقرأ بوحي من الله ويقول له ما أنا بقارئ. تعرف هذا يعني هو يخاطب الله سبحانه وتعالى بقدرته يعني بقدرة البشر
0: ضبط.
1: والحال أن المؤمن حري به أن يخاطب الله بقدرته
0: بقدرة الله.
1: يعني شوف أنت وقت اللي سيدنا زكريا ربي بشره قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني عند قالون يقول عتية وقال حفص عتية. يعني لهنا أنت كي تسمع تقول ربي خاطب فيه بقدرته سأهب لك غلاما هو يقول له يا ربي أنا يكون لي غلاما وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية. يعني الأسباب مهيش هي صحيح هنا عليك أن تنظر إلى مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. يعني هنا لا تخاطب المولى سبحانه وتعالى بقدرتك أنت بل بقدرته فهو على كل شيء قدير. وذلك علاش السيدة مريم قالت له ربي أن يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقبلها ربي قال يعني ربي سبحانه وتعالى قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ذكر قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فتذكر قدرة ربي سبحانه وتعالى عندما تتوجه بالدعاء وتأتيك البشرى من الله سبحانه وتعالى بالنجاح والسؤدة والتوفيق والشفاء. ما تقولش لا تكيفاش تمريض ما في حتى عرق صحيح كذا لا لا لا إنما شوف ساداتنا وفقهائنا يقولوا أمره بين الكاف والنون
0: كن فيكون.
1: إنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول له
0: كن
1: كن. في الوقف الهبط إحنا كنقرأ القرآن نقف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن,
0: كن
1: فيكون. ربي إش قال؟ قال كلمة واحدة هي كلمة واحدة قال كن أكهو
0: كاف والنون
1: فأمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. فلذلك عليك أن تخاطب الله سبحانه وتعالى بقدرته ليس بقدرتك
0: أنت البشرية. ليش فضيلة الشيخ في الرابعة اقرأ باسم ربك
1: نعم
0: ها إذا أوك
1: نعم
0: يا عبدي يا محمد الذي تخاطبني بقدرتك أنت ستقرأ باسمي اقرأ باسم ربك.
1: شوف لهنا يا أخوي محمد رمزي لطيفة مهمة جدا قال باسمي باء الاستعانة يعني بي باء الاستعانة. نعم اقرأ باسم ربك، يعني إذا أردت أن تقرأ فقرأ باسم ربك. إذن العبرة أخوي محمد رمزي مش في أنك تقرأ، العبرة في أنك تقرأ باسم ربك. هذا اللي نحب نقف عليه اليوم واللي يغيب على كثير من الناس، نقف عند اقرأ. اقرأ مش لا مش لا في اقرأ، الكلنا نقرأ. نعطيك حاجة، راهي التقدم والفلاح مش في اقرأ. لا والله ما هي في اقرأ، لا إذا كان حدك حد اقرأ
0: لا ماكش باش توصل،
1: لازمك تقرأ باسم ربك. اليوم كي ناخذوا احنا الغرب اللي صنع القنبلة النووية، واللي صنعوا المواد المسرندرة، واللي صنعوا معناتها الأسلحة المحظورة الكيميائية، واللي صنعوا واللي عم اخي ما يقراوش،
0: اخي
1: هما بالكش احنا نقراو يا سيدي، يقراو خير منا اضعاف اضعاف مضاعفة.
0: اليوم بطبيعة الحال
1: اليوم نحكي على واقعنا اليوم، ما نظروا حتى شيء احنا قدام اللي يقراوه هما. يعني كتاخذ انت احنا شنقراو من صفحة في العام وهما شقرا، كي تاخذ البحث العلمي شصرفوا عليه هما واحنا شصرفوا، يعني حاجة مضحكة. اذا كان على حد اقرأ، هما اخذوا بها الكلمة هذه اقرأ. لكن السؤال، هل يقرؤون بسم الله؟ يعني لا يكفي ان تقرأ، اي قراءة تقرأها، قراءة في الشرع، قراءة في العلوم الآلة، في الفيزياء، في الكيمياء، في كذا،
0: فلتكن بسم الله.
1: فلتكن بسم الله. يعني أيها الطالب، أيها المعلم، أيها الأستاذ، أيها المربي، أيها الصحفي، أيها الحرفي، أيها
0: مهما
1: إذا
0: كان
1: دخلت مجالا وميدانا للتعليم والتعلم
0: ربك،
1: فابدأ بسم الله، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. شفت كيفاش؟ يعني إذا أردت أن تبدأ أمرا فابدأ بسم الله عز وجل، ابدأه بذكر الله.
0: حتى الطعام نقول
1: أعمل ربي في بالك،
0: إيه واحنا حتى الطعام نبدأه بسم الله، كل الأعمال التي نقوم بها.
1: أنت تدخل الدارك تسمي الله، تخرج من الدار تسمي الله، باش تلبس لباس تسمي الله، عند الجماع يسمي الله، عند قضاء حاجته البشرية يذكر الله، عند خروجه من بيت الخلاء يذكر الله، عند دخوله للسوق يذكر الله، عند امتطائه للدابة يذكر الله.
0: الله حاضر في كل
1: تفاصيل. الله يعني كيفاش ناخذ الأذكار نقعدوا للصباح والحمد لله. يعني فذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك اطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بذكر الله بالقرآن فقط، بل بما دون ذلك. أتعلم بما؟ بتذكير من أم المؤمنين خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل. قتله هو قال لقد خشيت على نفسي. قتله لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يعني هي ذكرته بما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى من خصال ومن أوصاف
0: بما يقربه إلى الله.
1: نعم اطمأن قلبه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بما يذكره بالله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال. لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القول بذكر الله عز وجل فقال اقرأ باسم ربك. وهنا نحتاج دائما إلى أن نذكر بأهمية القراءة بسم الله. علاش خويا محمد رمزي؟ باش وقت اللي أنت في مجال معين كي باش تقرأ مثلا الرياضيات، باش تقرأ فيزياء، باش تقرأ لغة معينة، إذا كان ما تبداش بسم الله راهو أكل العلم هذاك ممكن توظفه في ما لا يرضي الله أو في مضرة غيره. تاخذ أنت ناخذ مثال علم الكيمياء، اليوم من أقوى العلوم، أنا نعتبر أنه اللي يمتلك علم الكيمياء هو اللي يمتلك القوة العالمية. الإنسان أنا إن كان نقول عليه هو كائن كيميائي، يعني اللي يتحكم في العالم اليوم هي الكيمياء، اللي يتحكم في العالم هو الكيمياء، الدواء هو كيمياء، نفسيتك هي كيمياء، حربوشة واحدة كيمياء، يعني كيمياء النفسية، ريت النفس نتاع البشر، يعني بحربوشة يخليوه سعيد وبحربوشة يخليوه منرفز. يعني الكيمياء النفسية متاعك يعني تم تحكم فيها بكيمياء أخرى مصنعة. فهالكيمياء هذه إذا كان أنت تستثمرها فيما يرضي الله عز وجل فبش تصنع الدواء
0: فوزا عظيما بالضبط،
1: بش تصنع الدواء تحارب السرطان وتحارب الفيروسات اللي ضرها البشر. بينما إذا كان أنت الكيمياء هذه صحيت بستعملها فيما لا يرضي الله عز وجل،
0: المخدرات وفيها الأقراص المهلوسة
1: تصنع المواد المسرطنة وغيرها اللي تؤدي إلى الهلاك. شوف أنت الفيروس اللي احنا عام 21 او مش حتى 21 19 يعني 19 20 كوفيد الكوفيد
0: كوفيد 19 ولكن بقى حتى ال 21
1: نعم قعد حتى ال 21 لانه ظهر عام 19 يعني شوف لهنا كيف انه هذه المخابر التي هي نتاج العقل وهي نتاج اقرأ
0: اقرأ
1: هي نتاج اقرأ
0: اقرأ فقط
1: نعم يعني كأنه ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بنعمة العقل يعني اقرأ أيها الإنسان مناط التكليف بالنسبة لذلك هو العقل ربي عز وجل يقول لقد كرمنا بني آدم ربي عز وجل لما قال الملائكة اسجدوا لآدم شنو ما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون ربي قال وعلم آدم أسماء كلها شوف العلم عندها علمت الملائكة أن الله كرم هذا الإنسان بما أودعه فيه من علم يعني وعلم آدم الأسماء كلها يعني بالعلم فهذا هذا بما تفوق الإنسان على بقية المخلوقات بالعلم والعلم هذا يعني المنشأ متاعه هو العقل
0: طبعا.
1: هذا العقل البشري الذي دعينا إلى حفظه أن نحافظ عليه فلهنا أول خطاب تكليفي هو خطاب للعقل بإقرأ
0: اقرأ
1: فيا
0: قالوش
1: إنسان
0: كل اشرب صلي لا, لا. قالوا اقرأ. اقرأ أول ما أول نزل خلينا نعود نذكروا بها برشا مرات فريد شيخ
1: نعم.
0: اقرأ العلم
1: نعم. نعم يعني عمارتك للكون وتحقيقك لمعنى الاستخلاف في هذه الأرض وفي هذا الكون
0: لا
1: يكون بتمثلك بمعنى اقرأ باسم ربك. ربك شوف المعنى هنا يا أخوي محمد رمزي اقرأ باسم ربك لا تقرأ باسم الشيطان لا تقرأ باسم علوم أخرى على أهمية أنك مثلا القانون قل أقرأ باسم القانون لا باسم الله أولا أو أقرأ باسم الشعب لا باسم الله أولا
0: والشعب
1: كل شيء نبدأ بالله سبحانه وتعالى يعني من نجعلوش اسم ربي سبحانه وتعالى في مرتبة دنيا يجي في في في يعني في حصة ثانية أو في مرتبة ثانية
0: أكبر
1: لا. أول
0: الله
1: حاجة
0: أكبر
1: صحيح أي. الله أكبر.
0: أكبر
1: الله أكبر يعني أنت حتى كيجي تصلي
0: بالضبط.
1: الله أكبر, أكبر. تهز يديك وتسمى هذه بهيئة النابذ تنبذ الدنيا وراءك الله أكبر فالله أكبر من كل شيء فلذلك نبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان وذاك عليش راهي ذكر ربي عز وجل مش كان كلام فقط هو نية أيضا أخوي محمد رمزي
0: طبعا خاصة هو نية
1: شوف محلاها كي تدخل تدخل المجال معين تدخل خدمة متاعك تستفتح وانت عمل ربي في بالك وانت تتذكر التقوى وانت تتذكر الإخلاص وانت تتذكر الثقة وانت تتذكر الأمانة وانت تتذكر الإتقان وانت تتذكر هذوم الكل اللي هو باش تتقرب بهم من ربي سبحانه وتعالى يعني أنه من باع عيبا لم يزيله لم يزل في مقت الله هنا وينك من غضب الله سبحانه وتعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وينك أنت من هذا المعنى البيعان بالخيار فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محيقت بركة بيعهما وينك أنت هذا من المعاملة كي تدخل السوق
0: مالا تستحضر كل هذا
1: شوف كي تستحضر أنت المعاني هذه تتقرب بها ربي سبحانه وتعالى هنا معنى باسم ربك
0: ويرزقك من حيث لا تحتسب
1: ربي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: سبحان الله
1: مش هنا بعد الفاصل باش نبينوا معنى يعني علاش الاقتران بين الخلق وبين القراءة
0: وبين القراءة واضح مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب تحية من جدة الكل مستمعينا وقفة موسيقية بعد

0: بسم الله بسم الله أحلى كلام تعلمناه. باش تذكرك فضيلة الشيخ الأغنية هذه؟
1: فكرتني بالطفولة الحقيقة، لأنه كنا حتى في الابتدائي
0: من الأغاني الأناشيد اللي يعلمهم
1: تعلمناها احنا صغار، يعني حتى كلمات فعلا يعني راقية معبرة تعلمها للصغير، ويتعلم كلمة بسم الله وهو يغني،
0: وهو يغني
1: سبحان الله حاجة به.
0: لا وشوف معناها كيفاش تحسها معناها مدروسة كأغنية،
1: أول ما نقرأ أول ما ناكل ليه، وإحنا نقول قلنا اقرأ باسم ربك
0: سبحان
1: بسم
0: الله.
1: الله
0: هي بسم الله. فضيلة شيخ قبل ما نرجع لموضوعنا اللي هو العلم والحث على طلب العلم وخاصة الانطلاق من الخمس آيات الأولى من سورة العلق، واللي في الحقيقة مشينا فيها شوط مهم وما زلنا باش نواصل، وجانا سؤال فضيلة الشيخ، وتعرف اللي احنا كما بدينا في أول حصة وقلنا رأي الأولوية للأسئلة اللي جينا الحيرة التساؤلات عندها الأولوية، جانا سؤال على الاستخارة. شنو هو الاستخارة؟ وقتاش تتم الاستخارة؟ كيفاش نعملوا الاستخارة؟ في أي مناسبات يعني نقوم بالاستخارة؟ وهي مرتبطة بالصلاة في الحقيقة.
1: نعم هو كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي محمد رمزي. هو أكيد أنه الاستخارة هذه من السنة، يعني ثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فأنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إني كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنيا يا عاجله وأجله فأقدره لي ويسره لي، وكنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنيا يا عاجله وأجله فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي خير حيث ما كان ثم رضيني به، إلى غير ذلك من الألفاظ الأخرى أيضا، لأن الحديث ورد بألفاظ أيضا متشابهة من هذا، لكن تقريبا هذا هو المعنى العام.
0: سمي الأمر اللي أنت
1: هذا هو إذا هم أحدكم، يعني إذا هم يعني قبل مش زي بعد ما تعمل تمشي تستخير،
0: لا إذا هم قبل معنا مسألة صلاة الاستخارة صلاة سابقة
1: أنه قبل
0: للعمل.
1: احنا فما حاجتين، وفما الاستشارة والاستخارة. ما خاب من استخار ومن استشار، أنه الإنسان يستشير، والاستخارة هي تكون في الأصل في أمر مباح، يعني يستوي فيه ربما الفعل أو الترك. يعني مثلا أنت كي باش تجي تقول بنية جاي شكون تقدم لي خطبتها مثال، فهي حاجتين، كان قالت اي مباح، كان قالت لا
0: مباح،
1: مباح فمش حرام في الحاجتين،
0: لا فمش حرام
1: اي تقضي
0: لا تقضي, تقضي. بالضبط
1: باهي، يعني حاجه هذه يجوز فيها الاستخاره لانه بالحق فيها حايره انسان يحتار فيها فيستخير
0: باهي،
1: وحتى لو كان انت من الاول مرتاح لك الحاجه هذيك ما يسالش
0: ما فيها باس
1: استخير وزيد استشير، خذ بالاسباب
0: ضبط.
1: هذه حاجه
0: اخذوا بالاسباب
1: وهذه علاش علمنا الاسلام، لانه كانوا في السابق في الجاهليه لما ربي عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الايه هنا او الايات، وقت اللي كان قبل واحد المشركين يحب يعمل حاجة يمشي يستقسم بالأزلام، شنو معناتها؟ يعني يجي يضرب سهم ويشوفه كان جاء على اليمين ولا جاء على اليسار، كان ضرب فك المكان هذاك القمارة كما قلنا احنا هكا أمور
0: أمريكا أمارة أو إشارة على أنه مباح،
1: وحتى أنه كان فما حاجة تسمى بالتطير، منين جات كلمة التطير؟ احنا نقول واحد يتطير من الطير، كان ياخذ طائر قيل يسمى بالسانح او البارح، الطائر هذا اذا كان مشى على اليمين برا اقصد ربي يعمل لك الحاجه هذيك، كان مشى على اليسار
0: لا
1: يتشائم فسمي بالتطير، وغيرها من الاشكال الكثيره على كل حال مذكوره في كتب التفسير. فجاء الاسلام وابطل كل ذلك، فماش هذا هالتواكل وهالتطير وهذا شرك، الطيرة شرك كما قال عليه الصلاة والسلام، والاستقسام بالأزلام هذه كبيرة من الكبائر، يعني اقتل أنت بشرب الخمر وبالشرك وبالنصب وغير ذلك. فجاء الإسلام وأعطانا بديل، ديما الإسلام كي حرم حاجة يقول لك هاو المقابل نتاعها الحلال، الحاجة هذه حرام، هاي المعاملة هذه حرام، هاي المعاملة الحلال. العقد هذا حرام هو العقد الحلال.
0: الحلال.
1: فجاء الإسلام وشرع لنا كيفية أن نستخير، أنك تستخير ربي سبحانه وتعالى. وشوفك الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني يا ربي أنت القادر،
0: العلم والقدرة، أنت العليم،
1: نعم،
0: وأنت القادر
1: يا ربي والقادر. اللهم إن كنت تعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي صدور، ويسمي حاجته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر. يعني إنسان يبينك الضعف متاعه، يكون خانع لله سبحانه وتعالى،
0: علاقة العبودية.
1: نعم نعم، نعم
0: عبودية،
1: نعم،
0: اللي هي مستحبة،
1: والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نعم هو. فأنت تقدر ولا أقدر، أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته. أني يا ربي أنا باش نختار خيط الباك، ومانيش عارف باش نعمل الشعبة هذه متاع الاقتصاد، ولا باش نعمل الشعبة هذه متاع التكنولوجيا، ولا متاع مانيش عارف الإعلامية، ولا اللي هي الزوز فيهم خير هما
0: بالضبط، ولكن
1: أنا نحب نستخير يا ربي. فيصلي هنا، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني مش يصلي الصبح مثلا، ويبعد على وقت الكراهة،
0: من غير الفريضة،
1: يبعد على أوقات الكراهة، لأنه احنا في المذهب المالكي عندنا أوقات كراهة، ويعني تكره فيها النافلة، وفما أوقات تحرم فيها النافلة، وأوقات تكره فيها النافلة. كيما مثلا الوقت
0: المغرب.
1: الحرام اللي هو خلينا نقول حرام الساعة، الحرام هو أنك وقت الغروب هذاك يتسمى وقت حرام، أو وقت طلوع الشمس بالضبط هذاك حرام. هناك وقت الكراهة هو أنه بعد العصر مثلا،
0: كراهة
1: أي وقت مكروه. فواحد يبعد، أنا شيخ صرت صلي العشاء وصلي ركعتين مثلا، صلي الظهر وصلي ركعتين مثلا، أو قبل مصلي الفجر مثلا صلي ركعتين، هاو في وبعدك من
0: اختار. ولكن هاو فما شكون اللي يقرنوها الاستخارة بالنوم، قول لك ارقد
1: هاني قلنا بعد ساعة العشاء
0: ما تصليها
1: برا ساعة. هو شوف ما فماش من حكاية النوم، اسمعني ساعة تو فما اللي يقول لك اسمع الاستخارة يزمني راني يا شيخ استخرت وما شفت حد شيء،
0: ما شفت شيء. هذا هو هذا شحال كنت توضح
1: اخي سيدنا داوود ولا سيدنا ادريس ولا شنو معناتها، يعني باش تنزل عليك وحي كان جات حاجة فبها ونعمت،
0: ما جاتش
1: شفت هكا رؤية، والرؤية من النبوة،
0: من اختصاص الأنبياء،
1: وهي هي من مما بقي لنا من ميراث النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرؤية الصادقة هي جزء من مما نرثه، كما ورثنا من عند الأنبياء نورث منهم العلم، فنورث الرؤية الصالحة بإذن الله
0: إذا تمت.
1: إذا تمت طبعا. فكان شفت ما شفتش خويا،
0: توكل على ربي
1: معناها مش بشرطه باش تقعد تشوف، انت ماكش بتقعد، انت ماك سفيان بن عيينه ولا سعيد بن جبير باش تقعد تستنى حتى ينزل عليك رؤيا ولا حاجه ولا فهمتي من سلفنا الصالح ولا من كذا. سبحان الله ما جاتش رؤيا، ما جاتش. فليقعد يقول لك والله ما ريت حتى شيء، ماكش لازم ترى،
0: مش
1: من الحكايه هذه،
0: معناها ماهيش سبب ونتيجه.
1: لا لا لا مش تقعد تستنى، وانما هي شوف احنا نقولوا تسير عند ربي سبحانه وتعالى،
0: تحس
1: انت مثلا استخرت، قلت يا ربي
0: ما شفتش في المنام ولكن باش تحس،
1: انا يا ربي نعمل باش نمشي نختار شعبه الاقتصاد ولا شعبه مثلا اداب مثلا، استخرت مره ما باقي شيء ما ظهر لكش، زيد مره اخرى تنجم تعودها اكثر من مره،
0: اكثر من مره
1: زيد صلي مره اخرى حتى كش للي سبحان الله حسيت هكا بروحي مرتاح للشعبه الفلانيه
0: بالضبط،
1: ولا جاني شكون مثلا ربي بعث لي شكون باش يفسر لي ويقنعني بحاجه معينه
0: مثلا،
1: هيا قول هذا برا سيدي، هذا تسير من عند ربي سبحانه وتعالى، ماك استخيرت ربي هاي برا هكا تسير من عند ربي سبحانه وتعالى. هذا هو انه الانسان يستخير حتى انه يحسن، هذا من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله ربي يحفظ ويصون ويوفق كل من استخار ربي، ان شاء الله يبلغ مقصود من الخير رب العالمين،
0: امين. وان شاء الله نكون احنا اعطينا صوره واضحه على الاستخاره وصلاه الاستخاره، ومتى نقوم بالاستخارة، وفي أي معناها مسائل نقوم بالاستخارة. نرجع فضيلة الشيخ إلى طلب العلم، هل يعني هل المسألة هذه اللي في الحقيقة نقف عندها في عديد المرات لأهميتها، لأن الأمم والحضارات بنيت بالعلم وبالمعرفة،
1: نعم،
0: ولكن احنا ما يميزنا هو العلم بسم الله، القراءة بسم الله،
1: نعم،
0: يعني ولهنا باش يكون الفضل مضاعف إن شاء الله،
1: نعم. وهذا فيه معاني التبرك، نعم، أن نتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. ثم يعني شوف لم يقل ربي عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا ما علاقة الخلق بالقراءة؟
0: القراءة.
1: سبحان الله، كذلك هذا يذكرني بمفتتح سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله، يعني علم وخلق. بناخذ الآيات لهنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق مرة، اقرأ مرة، خلق مرة ثانية تعاود، إنسان من علق، اقرأ تتعاود مرة ثانية، اقرأ اقرأ، خلق خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم تعاود مرتين والإنسان تعاود مرتين،
0: اقرأ كيف كيف
1: اقرأ تتعاود مرتين. السياق الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني إذن القراءة هنا القراءة الأولى قبل أن تكون قراءة في كتاب الله المسطور، يجب أن تكون القراءة في كون الله المنظور.
0: سبحان الله،
1: اقرأ في نفسك. القراءة ليست قراءة سطور، بل قراءة واقع، قراءة تاريخ، قراءة حضارة، قراءة مستقبل، قراءة نفس وفي أنفسكم. أفلا تبصرون، أفلا يتدبرون، هي قراءة تدبرية. أول ما تبدأ بالقراءة، ابدأ بقراءة ذاتك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تذكر خلقك،
0: خلق الإنسان،
1: خلقك من ماذا؟ من علق. شو العلق؟ اللي هي مضغة، يعني أو يعني هي قطعة دم متخثرة، يعني طرف دم بعد النطفة، فماك العلقة طرف، يعني قطعة من الدم اللي هي متخثرة جامدة. يعني تذكر يا إنسان، شنو أصلك ساعة أنت؟
0: شنو كنت؟
1: شني كنت أنت؟ رقل أنت، إنما خلقت من نطفة تمنى ساعة، من حمأ مسنون، من علق. يعني أنت في نهاية الأمر حاجة، ما نصورش أنه الإنسان يحب يحط على لحمه على بدنه هكا الحاجات اللي سميتهم هذوما وريحتهم باهية، كما قلت يتقزز منه، شو محلية الكلمة بتاعك، يتقزز منه. إذن أنت إنسان راك تتقزز من منشائك، يعني الحاجة أنت تخلقت منها، راك أنت تتقزز منها. يا بابا رد بالك وين طالع، اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، في نهاية الأمر راك خلقت من علقة، يعني انظر إلى ضعفك التركيبي، انظر إلى أصلك،
0: إلى منشئك، إلى بدايتك.
1: ابدأ بقراءة ساعة نفسك، اقرأ نفسك ساعة، اقرأ مما تكونت، مما خلقت، لقد خلقت من علق، عرف قدرك. مش هذا بالمعنى أنه مش نطيح قدر الإنسان،
0: لا.
1: لا لا، وإنما هذا تحرير للإنسان من ربقة الغرور،
0: الغرور والكبرياء،
1: لأنه ربي كيما شوف شوف السياق القرآني، كيما ربي أشاد بالإنسان وذكروا في مقام متاع يعني حمد هكا متاع ثانية مثلا، قال ولقد كرمنا بني آدم، مثلا قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن في المقابل وما أكثرها الآيات، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ما أكفره، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني وغيره وغيره
0: هذا وهذا.
1: يعني لهنا حتى ربي سبحانه وتعالى يقول لك رد بالك تختار، انتبه، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتذكر لي انك انت يعني شفت الضعف متاعك، وخلق الانسان ضعيفة، مسنون، احنا نقول ريحة صنة، يعني مسنين حاجة، ريحة مكاريها ما تعجبكش،
0: مسنون،
1: مسنون، مش حتى حماء
0: فقط
1: بل مسنون. يعني انسان، هذه القراءة التي يحتاج ان يتفاعل معها، هي قراءة في كون الله المنظور، ليس في كتاب الله المسطور فقط. على أهمية ذلك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فسبحان الله، الإنسان لما يقرأ هنا يذكر أنه مهما بلغت من العلم وبلغت بك الشهادات والرتب، فلا تقل إنما أتيت على علم عندي، كما قال قارون، ما قال إنما أتيت على علم عندي،
0: علم،
1: إذن هذا قرأ، باي هو قرأ وأتي علما، لكن هل قرأ بسم الله؟ لا. هل نظر إلى خلقه أنه خلق من علق؟ لو تذكر أنه خلق من علق وخلق
0: لما تكبر وتجبر
1: ينظر إلى يعني أنه إلى من سيعود، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف شوف سبحان الله، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني شوف الإنسان ربي ديما يذكره كما أنه يدعو إلى التفكر في الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يدعو إلى أن يذكر وأن يتذكر وأن يتدبر كذلك في نفسه.
0: ذكرتني في قصة فضيلة الشيخ لهارون الرشيد.
1: نعم.
0: مع أبي حازم، أبو حازم هو واعظ معناه هو من رجال الدين. نعم. استدعاه في ليلة من الليالي هارون، استدعى أبو حازم قالوا بعث له يمكن الأربعة متاع الصباح ولا ما ثلاثة متاع الصباح، جاء كبكب مسكين رجل كبير
1: وملك أمر سلاطين تاعه
0: أمر سلاطين تاعه، مشاو له الحرس جاي كبكب على الصباح خزر له قال له عظني يا أبا حازم. نرفز أبو حازم شنو جايبني مثلا نتاع الصباح عذني يا أبا حازم. تلفت له ونعرفوا لي هارون الرشيد كان يجل العلماء والفقهاء ورجال الدين. فتنرفز أبو حازم ورد بعنف قال له دونك والقرآن موعظة يا أمير المؤمنين، معناها جايبني أنا مثلا نتاع الصباح برحل كتاب الله وقرأته تلقى المواعظ الكل واخرج. وقت يوصل للباب عاود رجع له، رجع للهارون قال له باش نسألك يا أمير المؤمنين وجاوبني. قالوا ايه، قالوا لو احتبست عنك شربة ماء. ما هو أمير المؤمنين معناها هو هارون الرشيد، ونحكي على الإمبراطورية الإسلامية وقتها الدولة الإسلامية معناها
1: العباسية.
0: ايه، قالوا لو احتبست عنك شربة ماء أتفديها بملكك؟ تلقى روحك في الصحراء ضايع وما عندكش ما تشرب، يجي واحد يقايدك كاس ماء بالملك، أتفديها بملكك؟ قالوا طبعا نفديها بملكي، حياتي هذه معناها شنو. قالوا إذا احتبست فيك شربة ماء تجي حشاك باش تقضي حاجتك ما تنجمش، ونعرف اللي فما أمراض. أتفديها بملكك؟ قالوا طبعا أفديها بملكك. قالوا فلا، إذن فلا خير في ملك يباع ويشترى بشربة وبولة. هاي موعظة. هالإنسان هاللي يرى في روحه العظمة مرهون في شربة حشاك وقضاء حاجة.
1: نعم هو كذا.
0: لا خير في ملك يباع ويشترى بشربة وبول.
1: نعم هو كذلك. ولذلك يعني الله عز وجل يذكرنا
0: مولانا فما برشا يحسوا بروحهم العظمة.
1: اي نعم نعم.
0: والكبرياء والتكبر لا بتمشي على ساقيك.
1: شوف ربي سبحانه وتعالى يذكرنا يقول أرأيتم، قل أو قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني هذا الماء الزلال، هذا الماء الذي تشرب، يعني هذه النعمة اللي أنت فيها تذكر أنها من عند الله سبحانه وتعالى. يعني
0: نعمة واحدة، نعمة واحدة، نعم لا تحصى ولا
1: نعم
0: تعد.
1: نعم نعم. أنت إلى رمسك سترجع وستذهب. يعني سبحان الله، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يعني سبحان الله قد ما أنه انعدوا. يعني ولذلك هذا المعنى الذي ورد فيه قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. في نهاية الله هو الأكرم،
0: صيغة الأكرم
1: أفضل أكرم. فالله أكرم من علمك. تذكر أنه بمعنى الخلق أن العلم الذي تتعلمه مخلوق، وأن الأستاذ الذي يعلمك مخلوق، وأن العقل الذي تفهم به مخلوق، وأن جسدك الذي تتقوى به على العلم مخلوق، وأن القلم الذي تكتب به، شوف القلم بعد ربي سبحانه وتعالى كذلك يقول علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل ذلك خلقه الله مخلوق. فالذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى، لذلك فما
0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: فالقراءة التي تبقى هي التي كانت باسم الله سبحانه وتعالى وخالصة لله عز وجل. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو علم بين ثلاث، علم ينتفع به. هذا العلم الذي ينتفع به لما كان خالصا لله سبحانه وتعالى وباسم الله سبحانه وتعالى، فإن صاحبه آثر ما يبقى على ما يفنى. فكل شيء يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ. أنا في خاتمة اللقاء هذا نحب طبعا نوجه دعوة لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف المراحل والطلبة إلى الإقبال على العلم والمعرفة لأنه هذاك سبيلنا للرقي والتطور ولرسم ملامح غد أجمل. كلنا نحلم بغد أفضل وأجمل، وهذا لا يكون إلا بالمعاناة، بالمكابدة، بطلب العلم، بالجهد. يعني في نهاية الأمر من يزرع يحصد. يعني ما نجموش نحصد من غير ما نزرع، وستكون والعياذ بالله ثمار سيئة جدا إذا لم نتعهد غراساتنا. كذلك التلميذ أو الطالب يجب أن يتعهد علمه، معرفته، دروسه، وأن يتوكل على الله وأن يقرأ بسم الله.
1: نعم، وهو كذلك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامنا في الدارين بالعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بقوله الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا طريق الحق من طريق الباطل، وأن نكون على الصراط المستقيم يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. هكذا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السمح. طبعا اللقاء مازال متواصل على موجات إذاعة شباب. بعد شوية يكون الموعد مع زميلتنا شيماء بسيبس في الفابريكا مع ضيوفها. مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك ميراث لا يقاس بالأموال والعقارات ولا يقدر بالممتلكات، إنه ميراث العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ما أعظم هذه المكانة! الأنبياء لم يتركوا للبشرية قصورا وخزائن، بل تركوا هدى وعلما وقيما. ومن هنا تفهم أن المعلم الذي يعلمك حرفا ويساعدك على الفهم ويفتح لك بابا من أبواب المعرفة يؤدي رسالة عظيمة. ولذلك لا تنظر إلى معلمك على أنه شخص يلقي الدرس ثم ينصرف، إنه يسهم في صناعة الإنسان الذي ستكون عليه غدا. وأنت أيضا إذا تعلمت فلا تحبس علمك في نفسك، علم أخاك، ساعد زميلك، اشرح لمن لم يفهم. وإذا أصبحت في المستقبل معلما أو طبيبا أو مهندسا أو باحثا، فتذكر أن ما عندك من علم هو أمانة، والعلم الذي ينتقل من جيل إلى جيل هو الذي يبني الحضارات. فلا تحتقر درسا، ولا تستهن بمعلم، ولا تظن أن ساعات التعلم ضاعت، فأنت تسير في طريق شريف، طريق العلم. وما أجمل أن يكون هدفك في هذا العام أن تكون طالبا يتعلم لينفع. فالعلم ليس ملكا نحتكره، بل هو أمانة نحملها ونؤديها. وهذا من أعظم معاني ورثة الأنبياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الماتينال جون.

0: الماتينال جون.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس، أكد أن العودة المدرسية بأغلب المؤسسات التي زارها كانت سلسة، مشددا على أن الوزارة منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن متى توفرت الإمكانيات لذلك. أعلنت جامعة تونس عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجية بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الجديدة. ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للوسط بداية من اليوم حتى 30 من الشهر الجاري في قبول ترشحات الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي بجهة سوسة والمهدية والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد والمكلين وقصر هلال بعنوان السنة الجامعية الحالية. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين، إلا أنها متمسكة بتنفيذ إضراب عمال نقل المحروقات والمواد الخطرة الذي انطلق منذ منتصف الليل. في أخبار العالم، قصفت المدفعية الصهيونية عددا من البلدات جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران والولايات المتحدة أجرت محادثات أمس وأنه يعتقد أن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق في مرحلة ما. انتهى الموجز، القاكم بخير.
1: إذاعة الشباب

0: عدل موجتك
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
3: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، الأربعة 23 سبتمبر 2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك، صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون. كما يقولوها الناس بكري قومت الصباح رباح، إن شاء الله يا ربي ديما ربحين وديما موفقين وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب كالعادة، وكما تعودتوا أنه الماتينال جون اللي يبدأ معكم الست حتى للعشاء متاع الصباح في الموسيقى في الاكتواليتي في صوتكم انتوما اللي في كل مره يوصل على صفحه الفيسبوك الخاصه بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. برشا ناس اللي مغرومه بالراديو وبرشا ناس بصفه خاص اللي تكون مغرومه بإذاعة الشباب، يا سيدي مرحبا بيك، الف شكر اللي في كل مره تختار وانك تقوم الصباح وتشرب قهوتك وتبدا الصبحيه معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم ما وين ما كنتوا. كالعاده موسيقتنا تكون متنوعه ما بين التونسي والشرقي والغربي والتربيات. يلا أولى النغم اللي نبدأوه معاكم انتوما الهادي جويني الموسيقار والفنان التونسي الخالد رحمه الله. الهادي جويني اليوم قالت لي زين الزين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتم.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هيلو، مرحبا بكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم إذا كنتم زادتوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. للي يسأل على حالة الطقس اليوم الصباح والناس اللي متوحشة شتاء اليوم، راهو الوضع الجوي يتواصل ملائم لنزول بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات. البحر بشكل مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل، لكن درجة الحرارة بشكون في استقرار وبش تتراوح ما بين 27 و35 درجة. من بعد شوية كالعادة بعد نشرة أخبار 7:30 احنا ديركت مون مشو المعهد الوطني للرصد الجوي وناخذ أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم. سينا نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، هو دوتو تليفاسون الدنيا تحسها مازلت معناها يعني سخونة شوية، رغم أنه ثم بعض الأمطار لكن كمهم ماشيك السخانة متاع صيفك اللي جاتنا في الأيامات ولا حتى السخانة متاع تحس الطقس معناها يعني متاع سبتمبر. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع طبعا من غير أضرار. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، محمد رمزي المنصوري كالعادة يوميا يعمل طلع على تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم ويقدمها لكم في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1913 يتمكن رولان جاروس أهم رواد الطيران في فرنسا من التحليق من ميناء سان رافائيل في فرنسا حتى البنزرت في 7 سوايع و53 دقيقة، والمسافة كانت 730 كيلومتر منها 500 كيلومتر فوق البحر. المسافة هذه اليوم يتم قطعها في ساعتين، أما في وقتها نجاح كبير وباهر ومغامرة مش مضمونة. للتذكير، رولان جاروس تسمى باسمه أشهر ملاعب التنس في العالم واللي يحتضن مباريات دولية، أما رولان جاروس الشخص ما عنده حتى علاقة بحتى رياضة. 1932 نقطة تحول في تاريخ الجزيرة العربية، كيف قرر الملك عبد العزيز آل سعود تبديل اسم المملكة الحجازية النجدية للمملكة العربية السعودية وكان هو ملك عليها. الملك عبد العزيز كان أول واحد عمل نظام عمل في العالم العربي وفي مجال السياسة الخارجية، وكان مدافع شرس على القضية الفلسطينية ووقف في وجه الصهيونية والاستعمار وساهم في تأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري

0: هلا عيش.
1: السبعة وستة دقائق ديما على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. بشفي ليكم إذا كنكم تشربوا في القهوة ولا في ثنية قزين باب ربي. هيا هيا ما عادش للمكتب وإلا للقراية ولا باش نمشي للخدمة. إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة. المهم أنه توصلوا معنا مرتاحين، من حاولوا قد المستطاع. وأنا بيدي ساعة راني نبدأ معاكم معناها يعني في الوضعية هذيا كالجري الصباح، وهي ما عادش بكري ونوصل لين نولي معناها يعني من الصباح ما عادش نجم. حاولوا قدر المستطاع، وأنه بتي تبتي كل مرة معناها يعني توصلوا في الوقت المحدد. وأنا في مرة من المرات معناها شفت حتى المختصين في مثل هالوضعيات هذه، يقول لك مثلا أنت ديما توصل مخر به في العادة. وقتش تقوم الستة ونص تراه قدم نهار بدرج، واللي يقوم الستة وخمسة من بعد قدم حتى بدرجين الستة واربعة، لين بتي تبتي تعودوا رواحكم وتعودوا نظامكم، وأنه توصلوا إن شاء الله متفردين، لأنه مهم الصباح وأنه توصلوا en bonne humeur. كيما ساعات نلقاو امبوتياج، الامبوتياج ساعات اللي قلق. هذاك علاش نحاولوا في فقره لنفو ترافيك باش نعطيوكم عن طرقات بديله لتفادي الازدحام، وكل التفاصيل باش تكون في فقره لنفو ترافيك.
2: انفو ترافيك
1: لنفو ترافيك يوميا كما تعودتوا بها مع عماد الطويل خبير في السلامه المروريه. عماد صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح الخير سامي، صباح الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق، مرحبا بكم.
1: اهلا وسهلا بك. انت من نوعيه العباد اللي تبدا الصباح تقوم معناها يعني مزروب وتبدا تجري واعطيك وقتاش توصل معناها للخدمه كلك سوا لي كونديسيون، ولا تقوم هكا في عقلك ورايق ومزاجك يكون معناها رايق؟ اي
3: نقوم بكري، نخرج بكري باش نوصل بكري.
1: اي بي
3: يعني باش نوصلوا، يعني نحاولوا باش نوصلوا في ظروف مريحه يعني، وهذاك راهو عنده تاثير كبير برشا على البرمجه نتاع باقي النهار. الخروج معناتها الضغط النفسي اللي يبدا بالصباح ياثر على السلوك نتاعنا في الطريق، ياثر على بقيه النهار زاد كيف كيف راه
1: كثير
3: معناتها.
1: باهي هذاك علاش دونك معك انت ناخذ فكره عن الطرقات البديله لتفادي الازدحام. تفضل عماد.
3: فما حركيه على مستوى الطرقات الكبرى، الطرقات الحزاميه على مستوى اقليم تونس الكبرى، اكثر ازدحام يبدا على مستوى طريق منوبه، وين على مستوى مدخل منوبه شن قصر الصعيد في المرحله الاولى، يعني في مرحله معناتها اللي خارجين من منوبه في اتجاه قصر الصعيد في اتجاه بارد. هذه حاجه. ثم على مستوى محاول سان كريمون روتيكس في المرحله الاولى، ثم النقطه الثانيه هي محاول بارد على مستوى المركب الرياضي للملعب التونسي، والنقطه الثالثه هو على مستوى محاول شارع مفتاح سعد الله على مستوى الرومانة. هذا تقريبا الثلاث المحاور اللي توا في نظام على مستوى روتيكس. المدخل الجنوبي لتونس العاصمة سان جوبان اللي هي كل يوم تقريبا في نفس الوضعية تبدأ على بكري لمرحلة الوضعية هذه، وكذلك طريق رواد على مستوى منطقة سيدي عمر جعفر، فما اكتظاظ مروري زاد هذا الصباح، فما ازدحام. مع ذلك تقريبا الحركة موجودة صحيح، فما حركية العادية، ولكن خلينا نقولوا احنا نقولوا ساعات باش يسمى نلقاو حل تمشي في اخرى. ساعات يا سامي راهو يتحتم عليك الخطر عندك كالمسلك هذاك هو اللي باش نسبك تمشي فيه كل يوم، معناتها باش توصل العائله نتاعك فيهم اللي باش يمشي للمدرسه ولا للمعهد، وفما زاد باش توصل معناتها لبقيه العائله معناتها اللي بقرات العمل نتاعهم. القلق في المسلك، اي المسلك هذاك هذاك نتاع كل يوم.
1: قالوا لي حتى تو قالوا لي عماد قالوا لي حتى تو معناها اونيفو النحلي معناها السيركيلاسيون واقفه شويه معناها في
3: على مستوى
1: النحلي.
3: النحلي
1: اي ابارامون فما حادث معناها
3: مدخل الطريق الوطنيه رقم 8 معناتها من جهه النحلي في اتجاه ريانة. ولو الطريق الوطنية رقم 8 معناتها ذهابا وإيابا، معناتها الحركية فيها موجودة عادية، يعني ما فما حركية موجودة وعادي، معناتها السبعة متاع الصباح كهوا العائلات حضرت روحها وخرجت باش كل حد يوصل للمكان متاعه معناتها في أحسن ظروف. ولكن نقعد ونقولوا ديما راهو على قد ما تخرج أبكر شوية على قد ما يكون أسهل وأحسن. هي نقطة راهو خلتي روها شوية، ولو فكرة موجودة عندي نجمو نديروها سامي. شوف هو يقول لك انا راني باش نخرج بكري شويه، ولدي باش نخليه في المدرسه، المدرسه مازالت ما حلتش.
1: اي
3: ايش باش نعمل؟ لهنا راهو شوف منظومه الوقايه والسلام على الطرقات راهي تهم كل هيكل الدوله وكل الوزارات. راهو يكفي اذا كان المدرسه تحل ابكر شويه، يولي الولي راه هو بده يخرج بكره خاطر يعرف صغيره كيفاش يخليه في المدرسه مطمئن عليه ما نجمش يخليه قدام المدرسه ويمشي على روحه.
1: اي
3: نحكي على القطاع العام والقطاع الخاص انا كتيفة عامه ولكن بالتالي معناتها جزئيات صغيره على كي هي بينها تخلينا معناتها نعاودوا نراجعوا شويه النظام المعيشي نتاعنا النظام اللي هي من خلاله هو التنقلات نتاعنا في التوقيت الدخول والخروج راهو يعاون برشا على مستوى معناتها منظومة حركة الجوالين هذه حاجة ونقص علينا برشا ضغط برشا ستريس خاصة الصباح.
1: واضح يعطيك الصحة عماد شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. إن شاء الله طريق سليمة وين ما كنت وجدين زقروبة من بعد شوية 7:15 تكون حاضر معكم في آخر المستجدات الرياضية في توب سبور على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذا ديديكاس لكم أنتم الناس كلها اللي تختار في كل مرة إذاعة الشباب والناس اللي عيد ميلادها اليوم 23 سبتمبر نقول له هابي بيرثدي. إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير زينة الفرشيشي كل عام وأنت بخير إن شاء الله بالصحة إن شاء الله بالعافية إن شاء الله بالنجاح للأولاد. ديديكاس جيك من عند آدم ولدك ولولو و زوجك وليد الريفي زميلنا التقني. دونك كل عام وانت حي بخير يا زينة وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اخترت يا حلول ادم حتى هو ولدك زاد اسمه ادم. دونك نهديولك الديديكاس هذه منا لك انت وبعد شوية استني وجدين زقروبة في توب سبورت.

0: توب سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور. قبل ما نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ترجي رياضي تونسي وملف المدرب ريغي كامب، البداية بالكرة الطائرة والموعد اليوم نصف نهائي البطولة الإفريقية بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المغربي بداية من 6 متاع العشية في قاعة المنزه، اكيد مباراة منقولة على امواجنا اذاعة الشباب بداية من 6 ان شاء الله في بلاتو سبيسيال مع زيد الخياري وهيدي جبنياني. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في رحلة البحث على البطولة الإفريقية. المنتخب التونسي للأصاغر في كرة اليد انهزم البارح للأسف في نهائي كان قدام المنتخب المصري بنتيجة 28-25، 3 نقاط فارق كانوا في مباراة البارح، مباراة كان فيها اللاعب يوسف بوستا رجل المباراة اللي نسمعوه شنو قال في تصريحه لزميلنا مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: لعبنا مش انا واحد يلعب، لعبنا كل للاخر ما بدناش ايدينا، بالرغم كنا نعرفوا لي ماتش مش سهل جبنا، وكيف حضرت خير منا وعاشوا اكثر منا مع بعضهم، واحنا عندنا 3 شهور زاد مع بعضنا وضحينا ما شفنا حتى حد شو عملنا، كنا كوره كوره معهم غلبونا بالخبره نتاعهم وبالتحضير نتاعهم وبماتشات، الحمد لله كنا راضيين على رواحنا، رؤوسنا مرفوعة وإحنا تونس في الأخير نقل البلدان كل تخاف منا في الفرق الكل.
2: يوسف، إيش هي الحاجات اليوم اللي ما خلتش المنتخب يقرب في سكور المنتخب المصري؟
1: عندهم خبرة أكثر منا ولعبوا في بالي أقوى، ولعبوا ماتشوات تورنوا برا، احتكوا مع كبات أكبر منهم في العمر كما جنيور متاعهم، فارق الفوارق البدنية تاعهم كانت ظهرت برشا.
2: ان شاء الله غدوة خير، عندنا بطولة عالم 2027
1: ان شاء الله، باش نزيدو نخدمو ان شاء الله نشوفو منك الخير
0: ان شاء الله غدوة خير. كما قال فوزي بن سالم، فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية، كان في تغطية لبطولة افريقيا للأواسط ثم الأصغر، اكيد مشكور جدا فوزي بن سالم على العمل نتاعه، كل المباريات نقل مباشر، التصريحات، الكواليس والمراسلات الصباحية، ان شاء الله عودة سريعة مش للميادين يا فوزي اما لأستوديوات إذاعة الشباب، دونك ان شاء الله يرجع لتونس بداية من نهار الخميس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحذيراته والاستعدادات لمباراة الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا للأمم ومواجهة منتخب أوغندا إن شاء الله نهار الخميس 8 متاع الليل بملعب حمادي العاقر ببيرادس. البارح كان فما حصة تمارين للمنتخب بحضور كل اللاعبين، مباراة نهار الخميس باش يزفرها الحكم الموريتاني ولد بوه. بالنسبة لتسيكر بدأت تتباع من البارح، موجودة في شبابيك المنزه بداية من 9 متاع الصباح لسويم 5, 10, 15 و30 دينار. أيضا المنتخب الأولمبي في إطار الاستعدادات والتحذيرات للمواجهة المزدوجة ضد منتخب البنين الجولة الأولى والثانية من تصفيات الكان، وهذا حارس المنتخب الوطني التونسي أنس الخرديني أيضا يتحدث على التصريحات على التحذيرات.
3: خلينا من برشا تجارب حلوة بسوا في فرنسا ولا في إيطاليا، الجروب كان قريب برشا بعض، عملنا بريستاسيون باهية، جروب كان باهي، لحمة واحدة الحمد لله، طور دير رسمي ننساو اللي فات، طور ماتش دو ماتش كونتر بيني كواليفيكاسيون، ما عندناش الحق نغلطو، لازمنا نعملو دو ماتش في أعلى مستوى إن شاء الله ربي يجي نفسي. ذكريات حلوة أنك ترجع للستاد اللي بديت فيها، اللي تربيت الجماعة اللي تربيت فيها يطول عليها معنى عندها فضل كبير عليا، فرحان برشا اني رجعت اليوم.
0: فرحان برشا بتبيع أنس الخديني إنه يكون موجود في سوسة مقر التحضيرات باعتباره ابن النجم الساحلي، دونك إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي وأبناء أنيس بوجلبين. أيضا المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة تحول البارح لمصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا. البرنامج غدوة منتخبنا يلعب أول مباراة ويواجه الجزائر 4:30، نهار لحد منتخبنا يواجه المغرب بداية 8 نتاع الليل، نهار الأربعاء 30 سبتمبر منتخبنا يواجه مصر أيضا 8 نتاع الليل، ثم بلوتو نهار الأربعاء 30 سبتمبر منتخبنا يواجه مصر 8 نتاع الليل، ونهار لحد 3 أكتوبر منتخبنا الوطني التونسي يواجه ليبيا بداية من 4:30 نتاع العشية. في موضوع مدرب الترجي الذي التونسي الروماني ماريو ريجيكانف، دونك نعرفوا شنو صار حتى للبارح. الترجي الذي التونسي كان بعث لمقر التربص بعين دراهم عادل تنفيذ لمعاينة غياب المدرب الروماني هذا، اللي كان زاد عمل تصريحات مثيرة للجدل وأكد أنه ما تحصلش على مستحقاته المالية هو والطاقم الفني اللي معاه. أيضا فما مشاكل إدارية على مستوى الكارت سيجور وغيره، هذه من الأسباب اللي خليته يتفق مع فريق ستيوا بوخارست الروماني. دونك ديما هذه حسب الأخبار المتداولة على السيم ريجيكان في المدرب السابق نجم نقوله بين قوسين للترجي الذي التونسي، الترجي اللي فيه مفاوضات مع مدربين شكون باش يكون المدرب القادم للترجي الذي التونسي. من ابرز الاسماء المرشحه هو الاسباني بابلو فرانكو المدرب السابق للمغرب الفاسي، في انتظار بتبيعه تطورات الساعات القادمه شنو باش تعطي. كما قلنا الترجي الذي التونسي كان امتلق البارح في تربص تحضيري بعين دراهم في انتظار شنو باش يصير في قادم الساعات، وللاشاره ريجي كامب يتم تقديمه بصفه رسميه كمدرب لفريق ستيوا بوخارست الروماني، موضوع للمتابعة. نكملوا مع مدرب آخر غادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هو يوسف المويهبي اللي نوفيت العلاقة بينه وبين فريق أمل حمام سوسة بعد 4 جولات من البطولة. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب، مواصلين مع سيمي فرتونة وكل فريق المتنة الجارنة.
4: توب سبور، صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في المتينة.

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوين نشر وزير التربية يؤكد أن الوزارة منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن متى توفرت الإمكانية لذلك. ديوان الخدمات الجامعية للوساطة ينطلق في قبول ترشحات الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي. والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بتنفيذ إضراب عمال نقل المحروقات والمواد الخطرة اليوم وغدا. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس، أكد أن العودة المدرسية بأغلب المؤسسات التي زارها كانت سلسة، مشددا على أن الوزارة منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن ما دامت توفرت الإمكانية لذلك.
4: في إطار زيارة لولاية صفاقس ولبعض المعتمديات، الهدف هو متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كل ما اقتضت الحاجة من حل الإشكاليات الطارئة. الحمد لله ثم شيء طبيعي، ما ثماش إشكاليات تعيق العودة المدرسية، سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر. متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة؟ الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
3: أعلنت جامعة تونس عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الجديدة. ودعت الجامعة الراغبين في الترشح إلى سحب مطلب الترشح من موقعها الإلكتروني الرسمي www.utunis.rni.tn وإيداعه بمكتب ضبط الجامعة في أجل لا يتعدى 28 سبتمبر الجاري، مرفوقا بجميع الوثائق.

0: المنصوص عليها في مطلب الترشح. أعلن رئيس جامعة تونس المنارة المعزة شفر أمسي أنه تم بالجامعة تدشين خلية نموذجية للإنصات إلى الطلبة ومساعدتهم ومرافقتهم لتجاوز كافة المشاكل التي تعترضهم سواء داخل الجامعة أو خارجها. كما أعلن المعزة شفر تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس.
1: مشروع تنافسي فما ابل صار انترناسيونال من سي ار دي هذا سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون انترناسيونال بكندا وشاركت فيه جامعه تونسيه جامعه تونس منار وكذلك جامعه لافال بكندا وتحصلنا على المشروع هذا فزنا به على مرحلتين. المرحله الاولى كانت امور دراسيه وبحثيه وانتاج علمي وبعد كيف لقينا نتائج طيبه عاودنا قدمنا ابل اخر صار معنا لافاز نيميرو 2 اللي نجحنا فيها اللي كوننا فيها ليكيبمون ووصلنا الى نتيجه هي باش تعوض يعني المضادات الحيويه باش تعوض الانتيبيوتيك طبقناها في المرحله الاولى على الدجاج وصلنا الى ان البرودوي اللي عملناه ينجم يكون ليكيد كما ينجم يكون كذلك في سو فورم دو بودر باش يكون هذا كومبليمون اليمونتير للدواجن باش يعوض الانتيبيوتيك اللي هو ديما يقعد برودوي شيميك باش تكون بطبيعه بيئه سليمه ويدخل هذا في نطاق نحن بما نسميوه لابروش وان هيلث اللي هي فيها صحه الحيوان صحه الانسان وصحه البيئه.
0: ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للوسط بداية من اليوم وحتى 30 من الشهر الجاري في قبول ترشحات طالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي بجهات سوسة المهدية القيروان القصرين سيدي بوزيد المكنين وقصر هلال بعنوان السنة الجامعية الجديدة. وأفاد الديوان في بلاغ له اليوم بأنه بإمكان طالبات تقديم ترشحات عبر الموقع المخصص لذلك وأن الرد على مطالبهم سيكون يوم الخامس من أكتوبر القادم. في شأن وطني آخر أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين إلا أنها متمسكة بتنفيذ إضراب عمال نقل المحروقات والمواد الخطرة المقررة اليوم وغدا.
2: رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد اضراب في قطاع حيوي لكن ما لقيناش حتى حل وحتى تجاوب. نذكروا انه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. هذو مزوز الحقيقة المطالب ما همش جدد ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركات توزيع ومن بعد شركات نقل المحروقات.
0: أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمسي في العاصمة الإيطالية روما لقاء عمل مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك في إطار مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة الصحة الواحدة. اللقاء تناول بالخصوص سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وتنزانيا خاصة في مجالي الصحة والفلاحة وتطوير التعاون المشترك في إطار مقاربة الصحة الواحدة بما يدعم الوقاية من المخاطر الصحية المشتركة وتعزيز الأمن الصحي. كما تم بحث أفاق التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الأولوية من أبرزها الطب عن بعد والصحة الرقمية والوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ والأوبئة لمناقشة سبل تسريع تطبيق العملي لنهج الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية. في أخبار العالم التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وذلك بوساطة قطرية. عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. يأتي ذلك في وقت صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة كبيرة. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير التربية يؤكد أن الوزارة منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن متى توفرت الإمكانية لذلك. ديوان الخدمات الجامعية للوسط ينطلق في قبول ترشحات طالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي. والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بتنفيذ إضراب عمال نقل المحروقات والمواد الخطرة اليوم وغدا. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 7:42 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة الأخبار. مرحبا بكم الناس كلها وينما كنتوا، إن شاء الله بالتوفيق لبداية يوم اللي إن شاء الله يكون كله موجات إيجابية. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوية.
2: لا ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو جستمون لا ميتيو. حالة الطقس وعلى ما يبدو حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأن درجات الحرارة بتكون في استقرار. كل التفاصيل بتكون مع بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. بلال صباح النور ومرحبا بك.
5: صباح نور خويا سامي، مرحبا بك. مرحبا بكيف المستمعين ذات الشباب.
3: أهلا وسهلا بك. دونك معك أنت ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم، هل ثم تغييرات جوية ولا لا بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة؟
5: باهي، نبداو باهم السجن داخل ال 24 ساعة الفارطة اللي بدات معناتها بداية اليوم تميزت بنشاط لبعض الخلايا الرعدية المحلية خاصة معناتها في مناطق الجنوب الشرقي، وسجلنا 19 ملم تقريبا في جرجيس من ولاية مدنين. ثم استقرار الظرف خلال اليوم وفي آخر الليل معناتها أواخر الليل بداية من الساعة 1 صباحا هناك بعض الخلايا الرعدية اللي تمركزت خاصة في المناطق الساحلية الشرقية من الوتر القبلي وكذلك جهة الساحل. بدأت في جهة الساحل أعطت بعض الكميات، أهمها كانت في سيدي بنور حدود 38 ملم، 27 في المسير، 26 في الصيادة، المكنين 22، بملة والقصيبة في حدود 25 ملم، و20 ملم كذلك في المهدية، وأقل شوية كانت في سيد الهاني من ولاية توسة 16 ملم. وخلايا رعدية محلية تمركزت في بعض مناطق الوتر القبلي في ولاية نابل، أعطت 13 ملم تقريبا في أزمور، وبلغت 55 ملم في بكريم معناتها في منطقة من مناطق معناتها خاصة مجاورة للهوارية، ورصدت معناتها إلى حدود 55 ملم. معناتها هذا معناتها يدل على أنه نشاط خلايا رعدية كان محلي تقريبا معناتها نظرا للتضاريس والمرتفعات اللي موجودة في تلك المنطقة. اليوم ان شاء الله مازال متواصل معناتها تقريبا الامطار باش تكون متفرقه مؤقته العاديه في الفتره الصباحيه خاصه على المنطقه الساحليه الشرقيه. بعد الظهر تشمل معناتها محليا الشمال خاصه الشمال الشرقي تونس بنزرت وكذلك نابل والمناطق الغربيه للوسط والجنوب خاصه في القصرين وكذلك في قصة وكذلك مناطق اقصى الجنوب نحكي على جنوب ولايه تطاوين، وين هناك معناتها خاصه معناتها في جنوب تونس في الحدود معناتها بين مع مع مع ليبيا ومع الجزائر. ثم معناتها تقريبا نشاط كثيف للخلايا الرعدية اللي قاعد يعطي في كمية معتبرة كبيرة مع خاصة من كمية الأمطار خاصة على شقيقة ليبيا في غرب ليبيا. الريح من القطاع الشمالي اليوم بشكون بالشمال من القطاع الشرقي إلى مناطق الوسط والجنوب، شبقة قوية شوية خاصة قرب السواحل وضعيفة لما تدل ببقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر شكون متموج إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة كما قلت سامي تقريبا مع في استقرار بتتراوح اليوم القصوى عامة بين 27 و 33 درجة، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة. يوم غد مازالت معناتها النشاط محلي للخلايا الرعدية اللي بتكون خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا متفرقة وكذلك محليا غزيرة تكون بأقصى الجنوب مع ارتفاع طفيف فقط معناتها بدرجة الحرارة اللي توصل إلى حدود 35 درجة خلال يوم الغد بالجنوب الغربي وتبقى في نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات.
3: شكرا بلال، يعطيك الصحة. بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها. من بعد شوية باش نحكيو عن المبادرة العالمية اللي باش تشارك فيها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية واللي تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم ضمن تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي والتقدم نحو دخول موسوعة جينيس الأرقام القياسية. دونك المشاركة التونسية في المبادرة ذي بشكون نهار الجمعة 25 سبتمبر 2026، وتنتظم المشاركة التونسية بمقر المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في إطار تعاون وشراكة ما بين الجمعية التونسية للمبادرات التربوية ووزارة التربية والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. من بعد شوية مدام وداد رزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بتعطينا أكثر تفاصيل عن محتوى المشاركة التونسية في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. كما كنت حكيت قبل شوي قلت أن الجمعية التونسية للمبادرات التربوية اللي تشارك في مبادرة عالمية للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع. دونك هنا اللي نجموا نفهموا أكثر وأنه راهو حدود المدرسة راهي ماهيش كلاسيكية، لأنه فما اللي يختار وأنه يكسر الحدود هذه باش يخلي الراية التونسية في قلب المحافل الدولية الكبيرة. كما قلت أنه حديثنا اليوم وموعدنا طبعا مع ضيفتنا هو استثنائي بكل المقاييس، لأنه نهار الجمعة عيون العالم التربوي والرقمي اللي ستتجه نحو حدث عالمي ضخم 25 ساعة عالم واحد متصل، اللي هو تحدي بكل التغييرات الإيجابية. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومشكورة على تدخلها معنا مدام وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. مدام وداد صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: بخير، شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: الشباب معنا تتابع في كل
0: أنشطة الجمعية. فوالا، ومهم وقت اللي نحكيه على نشاط مميز وأنه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية اللي باش تشارك نهار الجمعة 25 سبتمبر في مبادرة عالمية للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع. هات معك أنت، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل، ويبدو أنك أنت موجودة في وسط المعهد، يظني بعد شوية تبدأ تقري. اي تفضل. اي مرحبا بك.
1: باهي، دونك بسرعه. الحدث هذا هو يمتد من 24 25 سبتمبر في محاوله لتحقيق رقم قياسي من المنظمه كونكت نيشن اللي هي تحتفل ب 25 سنه. دونك جيتهم الفكره انهم يعملوا 25 ساعه تواصل رقمي حول التعليم، دونك تمكين رقمي، تقديم محاضرات، كل ما يخص المنظومة التعليمية. الرقم القياسي فيه رقمين، فيه عدد مشاهدات بالطبيعة لكونسيسيون اللي هي باش تدوم ساعة. احنا ماذا بينا تونس باش تكون مشاركة والدولة العربية الوحيدة اللي هي مشاركة في الحدث هذايا نهار الجمعة من 7 ل 8 متاع الصباح. ماذا بينا الناس كل من تونس أنهم يدخلوا على الموقع الرسمي للحدث وأنا في السيسيون تاعنا نومبر دو فيو. هذاك في حد ذاته معناتها حاجة هامة برشا، معناتها نحب نحط رقم قياسي في وسط الرقم القياسي هذاك. دونك هذه حاجة معناتها ندعو الناس كل يدخلوا على صفحة الجمعية ويتحصل على الدعوات ويشاركوا في الحدث. احنا المشاركه نتاعنا بطبيعه باش تكون ان شاء الله انا باش نقدم الجمعيه وكل ما قدمته في المجالات زي في الرقم انا والذكاء الاصطناعي وتمكين المعلمي وتعزيز قدرات الشاب التونسي وكل المبادرات اللي قامت بها الجمعيه. بطبيعه احنا هذا كله الهدف نتاعنا هو التلميذ، دونك باش يكون معنا ان شاء الله التلميذ المبدع والمبتكر اسامه الفالح من معهد النموذجي الموسيقي الجديد. هو شارك معنا في العديد من المسابقات الجمعيه والتميز. وبالطبيعه باش نقدموا حصه معناتها مباشره معناتها بخفيف باش نقدموا تدريب حول تطبيق الذكاء الاصطناعي مع مدرب الجمعيه الاستاذه مالك صقر. هذه هي المشاركه نتاعها باش تكون كيف ما نهار.
0: اكزاكتوم. هو انتم معناها يعني في الحقيقه معناها وانه هذايا تحدي كبير طبعا لكم انتم بالنسبه معناها يعني كجمعيه، وكما قلنا 25 ساعه معناها عالم واحد متصل واللي تسعوا من خلاله لتسجيل اسم تونس في موسوعه غينيس للارقام القياسيه. المؤكد وانه تم التحضير بشكل كبير لهذا التحدي، ربما فما بعض الصعوبات اللي واجهتموها كفريق تونسي لضمان جاهزيه تامه في هذا الموعد العالمي.
1: الحقيقة لا، على خاطر احنا توجهنا لوزارة التربية اللي عنا معها شراكة وفرونا بكل شيء، والمركز الوطني لتكنولوجيا التربية باش يكونوا متواجدين معناتها في المركز ان شاء الله. حضرنا كل الحاجات اللوجستية والتقنية وحتى اصلا معناتها ثم عنا مدرسين باش يكونوا حاضرين معنا باش ثم تفاعل معناتها حضوري. تصور انت ناس باش تجي من بعيد من 5 متاع الصباح باش تقوم باش تحضر في الحدث هذايا باش تشجع جمعيتها باش تشجع تونس. نوجه التحيه لكل من ساهم في نجاح كل مبادرات الفعاليات الجامعية. وأخص بالذكر الحقيقة في محمد الجني مدير إدارة تكنولوجيا الاتصالات المعلومات والاتصالات بالأليكس، واللي هو مع أخنا شركاء معاهم في الأسبوع العربي للبرمجة، هو اللي رشحنا لتمثيل تونس في الحدث
0: في الحدث هذا.
1: دونك نشكر كل الناس، كل من خريطة الجمعية، كل متابعينها، كل أعضائها، وكل من ساهم من بعيد أو قريب، وبالطبيعة الإعلام اللي دائما كان يساند في مبادرات الجمعية وفي كل ما تقدم فيه. دونك ندعو الجميع أنه يدخلوا صفحة الجمعية، ينضموا للحدث، ونحبوا تونس تحقق في 25 ساعة أكثر ساعة عندها عدد مشاهدات.
0: فوالا، ويلقاو الرابط هذايا في صفحة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. مدام وداد، فقط في كلمة نكمل معاك، معناها الرسالة أو المضمون التربوي والتكنولوجي اللي باش يحملوا الوفد التونسي طبعا طيلة الساعات هذايا.
1: هي الجمعية التونسية بوابة للمبتكرين الشبان. باش نقدموا كل ما هو جديد، كل ما هو جديد في شنو اللي عملت الجمعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين المنظومة التربوية.
0: واضح. شكرا لك.
1: الله يسعدك،
0: بارك الله فيك. ان شاء الله بالتوفيق ليك مدام وداد الرزقي، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. شكرا لك على كل التفاصيل. دونك نهار الجمعة كما قلت بداية من 7 الصباح، وتلقاو الرابط الخاص بالمشاركة في صفحة الرسمية في صفحة الفيسبوك الرسمية للجمعية التونسية للمبادرات التربوية، اللي كما قلت تشارك في مبادرة عالمية للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع. دونك المبادرة هذه كما حدثتنا عليها مدام وداد، وأن تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم ضمن تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع، وفي محاولة، لأنه مهمة النقطة هي، لتحقيق رقم قياسي عالمي والتقدم نحو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون، توقيتنا هو 8:03. مرحبا بكم وين ما كنتم.

0: 8:14 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم ناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، لكل واحد قصد باب ربي، إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. باش نواصل الحديث، في الحقيقة باش نحكي على ولاية نابل، وتحديدا باش نحكي على الصناعات التقليدية وعلى الذكرى الحية بالنسبة لولاية نابل. وقت اللي نحكيه عن الفخار، نحكيه على ريحة النحاس، وقت اللي نحكيه على إبداع الأيادي اللي تصنع في الجمال من الحجر والطين وغيرها طبعا من المواد. اليوم الحقيقة كي نتبعوا واقع الصناعات التقليدية، لاحظوا أنه فما زوز حاجات، فما قطاعات وحرف اللي مالوغزمون قاعدة تتراجع وتنقرض بشوية بشوية بحكم تغيير الأوقات وغيرها من الوضعيات. ومن جهة أخرى نلقاو فما مجهودات كبيرة ومجهودات حثيثة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية طبعا باش يرجعوا الروح للقطاعات هذه اللي كادت تندثر ويحيوها من جديد بأساليب عصرية وبأحياء طبعا لمسات فنية جديدة. في الإطار هذايا ضيفتي هي مدام سنة منصور، المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بنابل. معي باش تكون أكثر تفاصيل لأنه اليوم فما زيارة ميدانية، فما خطة لأحياء بعض القطاعات الخاصة بولاية نابل، وكل التفاصيل تكون معك مدام سنة. صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور إذاعة الشباب، مرحبا بكم الناس الكل. يعطيك الصحة على التقديم الشيق هذا. القطاع الصناعة التقليدية بولاية نابل هو القطاع هذا، هو أهم قطاعات اقتصادية وثقافية الحقيقة الهامة، ويجمع بين المحافظة على التراث الصحيح كما قلت ودعم التنمية المحلية من جهة أخرى. ونابل كما تعرف هو عندها رصيد هام من الحرف والمهارات، عندنا اختصاصات متميزة على الأخر كما الفخار، النسيج، التطريز، الألياف النباتية والحداد الفنية. احنا الحقيقه كمندوبيه جهويه للصناعه التقليديه قاعدين نخدموا فيه بالتنسيق مع برشا شركاء، اهمها مشروع تونس الابداعيه اللي هو ممول من الاتحاد الاوروبي، وفما الوكاله الوطنيه للتكوين المهني والتشغيل. عندنا برشا مسارات اللي هي كما قلت سيادتك، منها هي فما معناتها احنا عندنا إلى اولويه خاصه بالمهن المهدده بالاندثار، اما زادا عن الاختصاصات وعند الاتجاه نحو الاختصاصات الواعده والمطلوبه في سوق الشغل واللي هي عندها خصوصيه محليه. وفي الاطار هذايا عندنا ثلاثه مسارات تنجم تقول. دونك المسار الاول هو صناعات تقليديه نتاعنا، ما عادش احنا ما عادش معناها جست نحافظوا على التراث نتاعنا، هي زادة فرصة للشباب باش يتعلم يبدع ويخدم وحتى يخلق مشروعه الخاص. المسار الأول هو احنا كديوان وطني للصناعات التقليدية وبالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الفني للزربية، هو البرنامج الخصوصي اللي هو حللنا برنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي داخل المؤسسات الحرفية، اللي هو حللنا برشا كما قلوا مشاكل للشباب من جهة اللي هم يبحثوا على شغل واللي هم يحبوا يبعثوا المشاريع نتاعهم في أنشطة حرفية واعدة ولا نلقوها في المؤسسات الحرفية، والمؤسسة الحرفية اللي هي فرصة اللي هي باش تسد الحاجيات نتاعها من الموارد البشرية اللازمة للتطور نتاعها. احنا البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي هذايا جاي دون لو كادر دون كونفنسيون كادر هذيا، هو في جهة نابل. دونك عندنا معناتها حاجة بيه فما حاجة خايبة، دونك فما الكوتي بوزيتيف بالنسبة لولاية نابل ديما نحكي على ولايتي، هو إلا احنا فما برشا مؤسسات منخرطة في البرنامج الخصوصي هذايا للتأهيل الحرفي. عندي أكثر من 40 مؤسسة منخرطة. اش معناها منخرطة؟ معناتها كل مؤسسة هي راغبة باش هي كما قولوا تأهل اليد العامل الكفأة لمدة ستة شهور. العمر نتاع الشاب هذا يزم يكون عمره بين 18 و50 سنة، معناتها بتبيع ماهوش يخدم يحب يتعلم الصنعة هذيك. دونك احنا المؤسسة هذيك ولا هي احنا المؤسسات في ولاية نابل الكل هي تمشط وتخدم في اختصاصات واعدة كما الفخار التقليدي، معناتها هذوما دي سوسيتي اكسبورتاتريس، معناتها ودي سوسيتي فما الا في الحداده، فما في التطريز اليدوي، فما في الالياف النباتيه، فما حتى في الزجاج الفني، الزجاج المنفوخ، فما في الموزايك دو فير. الاختصاصات بالحق اختصاصات واعدة. دونك المؤسسات موجوده واليد العامله احنا اون تروف دو مال، معناتها توا انا كي نعمل ستاتيستيك ماش نلقى عندي 40 مؤسسه منخرطه وعندي 13 مؤسسة بركة قاعدة هي منتفعة بالبرنامج هذايا، و44 منتفعة بركة بالنسبة لولاية نابل. أنا مذهبية أكثر، معناتها حرفيين شبان يا ربي يلتحقوا بالبرنامج الخصوصي هذايا، خاطر هو فرصة بالحق، معناتها في 6 شهور يجم الشاب يتعلم الصناعة هذيك.
0: هو من شروط المشاركة، سامحني مدام سالم، من شروط المشاركة قلت أنه العمر لازم يكون من 25 حتى 50 سنة، هكا ولا لا؟
1: من 18
0: يا ربي، عفوا، من 18 50 سنة، إي، وفماشي شرط آخر.
1: لا
0: اكاهو معنا من 18
1: نيفو لا حتى
0: لا لا مستوى تعليمي لا حتى شيء.
1: لا لا احنا جيت لهو ما عندوش خدمه بالطبيعه، احنا خاطر هذيك هو باش يتعلم صنعه، دونك شو قعد 6 شهور داخل المؤسسه الحرفيه مش يتعلم نظري برك، دونك شي يكون هو باش يتعلم من اهل الصنعه في الواقع المهني نتاع المؤسسه، معناتها هذه فرصه للشبان، وبالحق معناتها برشا شبان الا التحقوا ديموا الا التحقوا من 44 ديجا المنتفع الا التحقوا، ثم بخيس 50 منهم تم ادماجهم في المؤسسات الحرفيه هذيه وفي مؤسسات
0: بربي. شنو القطاعات؟ عاود ذكرنا بالقطاعات بربي ما مدام سنه تفضل.
1: القطاعات معناتها حتى بالنسبه للقطاعات عندنا الالياف النباتيه، عندنا الخزف التقليدي، عندنا فسيفساء البلور، عندنا التطريز اليدوي بالطبيعه موجود، اللباس التقليدي
0: اي،
1: عندنا الفخار الحداده الفنيه، عندنا التقطير بانواعه، معناتها تقطير الزهور والاعشاب اللي يصنعوا به ببرودوي كوزميتيك، عندنا البشمار زاد التقليدي، البشمار برشا برشا اختصاصات واعده، وبالحق معناتها من اهم المؤسسات المصدره في ولايه نابل، واللي هي في امس الحاجه لليد العامله الكفاءه، معناتها احنا نتوجه للشباب.
0: شكون يعلمهم هذوما؟ معناها يعلمهم الناس كبار، خاطر حسب ما عرفتوا انه الناس اللي زمنيين اللي يعرفوا معناها كيفاش يعلموا. اي
1: هو البرنامج الخصوصي هذايا معناتها هو ديجا تحت اشراف الديوان الوطني للصناعه التقليديه والوكاله والمركز الفني للزربيه وكرياتيف تونيزيا زيده، وعندهم الشبان عندهم منحه، دونك منحه من الوكاله ومنحه اضافيه من كرياتيف تونيزيا، معناتها يعطيهم الصحه في المتابعه نتاعهم اللي ثقه معنا احلى ديجا. دونك عندهم منح اضافيه اباغ المنح، معناتها ثم برنامج هو يضعوا الديوان الوطني للصناعة التقليدية مصادقة عليه من طرف الإدارة العامة نتاعنا، ومعناتها مصادقة عليه من طرف الوكالة، دونك ثم برنامج احنا نتبعوه في البرنامج هذيك، وثم المكون يتم هو تعيينه من صلب المؤسسة ويكون عنده سي في، والسي في نتاعو بطبيعة من أهم معناتها المؤسسات هذه، ما تعينش اللي يجي معناتها في المؤسسات نتاعها، معناتها هذوما حرفيين أكفاء وحرفيين عندهم زاد معرفي وعندهم مهارة معناتها وعندهم سي في قوي معناتها كيما نقولوا احنا بالدارجة. دونك كله معناتها
0: دونك تقرأ ونعطيوك منحة بالنسبة للشباب، معناتها تقرأ وتاخذ منحة هكا ولا لا؟
1: بالضبط لمدة 6 شهور، لمدة 6 شهور ويقعد بعد تبعوا الديوان يتبعوا الهياكل هذه لكل معناتها الشركة، وبعد 6 شهور هذيك يمكن للمؤسسة انها معناتها تدمجوا كيما يجم هو، بعدك 6 شهور يحل المشروع نتاعو ويبدا معناتها يكمل الاجراءات نتاعو معنا، احنا ياخذ البطاقة نتاعو
0: وينشروا. وين يلقاو تفاصيل الاختصاصات بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ معناها في صفحة الفيسبوك الخاصة بالديوان ولا بالمندوبية؟ معناها شروط
1: في المندوبية الصناعة التقليدية وفي المقر المندوبية يحبوا يتصلوا بينا معناتها اتو ماما موجودين، فهمت؟
0: وقتاش يبداو لي فورماسيون هذوما معناها مدام سنة؟
1: لا فما عندنا دي فورماسيون اون كور اللي هما توا عندنا في 13 مؤسسه ديجا اون كور، فما ديجا هذوما فايي، وفما ليستا اخرى نتاع مؤسسات اللي هي راغبه في معناتها باش راغبه في الشبان باش تستقطب هالشبان هذوما، يجموا اتو ماما يجيو للمندوبيه يقولوا لنا رانا احنا نحبوا الاختصاص الفلاني اموان كو الاختصاص نتاع معناتها المؤسسه مطلوبه معناتها، فهمت؟ بريسك احنا عندنا لجميع الاختصاصات. بالنسبه هذا للمسار الاول معناتها اللي هو برنامج خصوصي الى حرفي. البرنامج الثاني اللي هو البرنامج زاد في نفس لا كونفنسيون كادر، هو التأهيل الحرفي داخل مركز التصميم، والتأهيل الحرفي داخل مركز التصميم هو فرصه زاده الحقيقه بالنسبه لنا احنا باش ننهضوا بالمهن المهدده بالاندثار صحيح، اما احنا زاده المهن اللي هي عندها دي ديبوشي سوغ لو مارشي واللي هي مطلوبه في سوق الشغل واللي هي بالحق معناتها باش تعطي الفرصه في مراكز التصميم. احنا عندنا 6 مراكز تصميم، مركز تصميم بنابل توا حاليا يستقطب دوره نتاع تأهيل حرفي في صناعة القوالب والنماذج لمنتوجات من الخزف، وهي أول مرة تتعمل هالاختصاص هذايا في مركز التصميم، ولا هو الاختصاص هذايا هو الحجر الاساسي نتاع تطوير صناعه الخزف، واحنا والحمد لله معناتها في ولايه نابل نجمنا نستقطبوا هو الماكسيموم 10 معناتها دوره تدريبيه هذيا دوم من 3 إلى 6 شهور. بالنسبة لولاية نابل احنا حاليا الدورة نتاعنا تمتد على 4 أشهر، بدأت هي من 16 جويلية إلى 15 نوفمبر، واخترنا اختصاص اللي هو مطلوب معناتها في سوق الشغل على الأخر، واللي هو الحجر الأساسي. أنا المؤسسات الحرفية نأكد لك، ريت المؤسسات الحرفية اللي قاعدين معناتها احنا اللي زارونا بوندو الديغولمان تاع الدوره هذه، معناتها بقيت من ديزين تاع مؤسسات تيلمون هما راغبين في شبان جديد، معناتها باش نخلقوا جيل جديد من الحرفيين اللي هما معناتها متمكنين من صناعه تاع القالب اللي هو القالب تاع الخزف. دونك المعهد العالي للفنون الجميله الله يعطيهم الصحه زاد نسقوا معانا باش نلقاو بالنسبه باغمي العشره اللي هما قاعدين يتابعوا في الدوره هذه نتاع التاهيل داخل مركز التصميم، 9 منهم دي ميتريزار.
0: واضح. على كل اللي بالنسبة للناس اللي تحب تاخذ أكثر تفاصيل لأنه مهم عن إحياء القطاعات هذه ينجموا يتصلوا بصفحة المندوبية. مدام سناء منصور المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بنابل، شكرا ليك. تفضل جوستي، تفضل شنو حبيت تقول
1: على جوست البرنامج اللي هو باش احنا بقدرة هذه في أكتوبر يبدأ اللي هو برنامج تعاون دولي بين الديوان منظمة اليونسكو اللي هو دعم دور الثقافة، هو أوسع من التكوين وحده. هذه باش نوثقوا طريقة الصنع ونقل المعارف التقنية والحرفية، هذه باش يصير في وسط الورشات الحرفية ورشة حرفي نتاع لسعد الشلادي، واحنا توا في مرحلة ان احنا قاعدين ناخذوا في لابيل كانديداتور للترشح، مطالب الترشح للدورة هذه اللي هي تدوم 9 شهور وتاخذ ياخذ عليها المتدرب زاده منها $200 من منظمة اليونسكو، فيها مزيدة متابعة بين الديوان منظمة اليونسكو، هي فرصة أخرى زاده للشبان باش يلتحقوا بالدورة هذه.
0: شكرا بارك الله فيك مدام سناء، شكرا ليك بارك الله فيك مدام سناء منصور المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بنابل، شكرا ليك على كل التفاصيل وعلى خطة أحياء القطاعات هذه، خاصة برنامج 7 دورات التكوينية اللي يعولوا عليها برشا ناس باش ترجع الحياة لبعض الحرف المنسية وتكون بوابة للباعثين الجدد. 8:27 على موجات إذاعة الشباب، ديما معكم حتى للعشرة تاع الصباح في المتينة الجن.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس، يؤكد أن العودة المدرسية بأغلب المؤسسات التي زارها كانت سلسة، ومشددا على أن الوزارة منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن مدى توفرت الإمكانية لذلك. أعلنت جامعة تونس عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتزيد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الجديدة. ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للوسط بداية من اليوم وحتى 30 من الشهر الجاري في قبول ترشحات الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي بجهات سوس المهدية، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، المكنين، وقصر هلال بعنوان السنة الجامعية الحالية. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين لأنها متمسكة بتنفيذ إضراب عمال نقل المحروقات والمواد الخطرة الذي بدأ منتصف الليل في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أنه قد يبيد إيران إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضا إلى أن اتفاقا قد يبرم قريبا وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأن أعمال عدوانية أمريكية. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. وزارة الدفاع الروسية تقول اليوم أن القوات الروسية استهدفت منشآت دفاع وطاقة أوكرانية ومراكز لوجستية وسفنا يستخدمها الجيش في هجمات جوية بطائرات مسيرة خلال الليلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة.

0: الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد المشتك تسمع صوتك،
3: عد المشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
3: على موجاتنا. ريتم خفيف يعدل الكيف يوميا من 6 حتى للعشرة متاع الصباح الماتينال جون. مرحبا بكم معنا على موجات اذاعه الشباب. وكالعاده بعد موجز 8:30 وبعد الموعد مع الطربيات ديريكتومون نمشيو نعملوا طلع على احوال الكيسات والطرقات في فقره الانفو ترافيك.
4: انفو ترافيك.
3: عماد الطويل خبير في السلامه المروريه، مرحبا بك من جديد.
5: نهاركم زين مره اخرى اخويا سمي، مرحبا بالجميع.
3: مرحبا بك. دونك معك انت 7 تاع الصباح، قلنا وانه فما حركيه على مستوى حركه المرور، قلت شويه توا والا زادت والا كيفاش بالضبط؟
5: هو الصباح فما مؤشرات يعني من مؤشر برتقالي تحولنا توا لمؤشر مؤشر احمر، يعني على مستوى المدخل الجنوبي لتونس العاصمه منطقه سانغوبان، فما على مستوى روتيكس اكثر تعقدت الامور على مستوى محاولة سان كليمون، فما على مستوى محاولة الرمانة نقعدوا ديما على روتيكس هذه من جهة، فما القدام على مستوى محاولة المنار المنزه السادس، وفي مرحلة أخرى هو محاولة الدخول إلى المركز العمراني الشمالي. هذا تقريبا اللي خطر على مستوى الطريق الجهوية رقم 21 الروتيكس، هذه حاجة. فما مسألة أخرى هو على مستوى وسطون الشارع ولاد حفوز اللي هو يربط بين باب سعدون ومنطقة باب الخضرة مرورا بمنطقة باب سيدي عبد السلام باب العسل، وكذلك شارع طيب هيري اللي يربط بين ساحة تصير ومنطقة باب الخضرة، هذه في مرحلة. ثم على مستوى الدخول جهة الكسفا في اتجاه ريانا محاول محمود الماتري، والطريق الوطنية رقم 8 من جهة مفترق ولا محاول رواد، هذه نقطة. ثم على مستوى محاول برج وزير وسقرة في اتجاه الشرقية وفي اتجاه تونس. في اتجاه الشرقية يعني في الدخول الشرقية من جهة المركز العمراني الشمالي، وكذلك اللي جايين من تونس العاصمة عبر منطقة بومبليزير باش يدخلوا الشرقية الأولى في المرحلة الأولى والشرقية الثانية على مستوى بعض الشرقية، فما اكتظاظ مروري باش يدخلوا المنطقة الصناعية الشرقية الأولى. كذلك النقطة أخرى هي على مستوى محاول حي طيب المهيري عبر الطريق الوطنية رقم 9 في المرسى، وحي السلامة ضفة البحيرة الدخول من جهة زادة كيف فيها اكتظاظ مروري. مسألة أخرى تتعلق هي منطقة باب سعدون، يعني شارع مفتاح سعد الله اللي يجيبنا من جهة العمران معناتها حي الرمانة في اتجاه 9 أفريل، زادة كيف اللي متوجه من ساحة باب سعدون عبر شارع 9 أفريل في اتجاه القصبة، فما اكتظاظ مروري في زوز اتجاهات. هذا تقريبا أبرز النقاط اللي فيها تقريبا أكثر زحمة على مستوى الطرقات في تونس العاصمة وإقليم تونس الكبرى.
3: تخبيا يعطيك صحة، شكرا ليك عماد على كل التفاصيل. إن شاء الله ثنية زينة ليكم، طريق سلامة وتوصلوا سالمين أمنين إلى الأماكن المقصودة. بعد شوي باش نستقبل أورفانسيب في فقرة ستوري تيلينغ، سينون كملوا معكم على الموسيقى ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة الصباح في

0: ستوري تيلينج استضافة الأصحاب القصص الملهمة.
1: 8:51 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم الناس كلها المواعدي كل مع الفانسيب في فقرة ستوري تيلينج. كل صباح النور.
2: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك. دونك اليوم في ستوري تيلينج
2: نحكيو حكاية شريف.
1: شريف
2: حكايتنا اليوم على شاب تونسي قرا رياضيات وتعدل البيولوجيا، لكن قلبه وروحه وين؟ في التصميم والفن. شريف زروي من مطماطة، من ريحة التراث والبلاد العريقة، عمل مشروع تخرج حير لجنة الأسادة. تعرف علاش؟ خاطر استوحى سبادري من التراث البربري.
3: المشوار الدراسي متاعي بدا اختصاص بيولوجيا، ومن بعد مشيت لاختصاص مختلف تماما اللي هو التصميم. التصميم هو حاجة نحبها أنا من الصغير، الفن، التصميم، الكرياسيون، الار، الفنون. الفكرة متاع شركة كريمتي بدأت في الجامعة، اخترت باش نخدم على الحذاء بحكم أنا أصولي بربرية من تحت الزراوة في مطماطة. الثقافة الأمازيغية هي ثقافة غنية ياسر ياسر، الليفورم، الكتيبة، الأشكال، الألوان، المنتوجات. اخترت باش يكون تكون انسبيراسيون من الثقافة الأمازيغية اللي ننتمي لها. الشكل نتاع الحذاء كان انسبيري من الحضارة الأمازيغية، الحروف، الأحذية اللي كانوا يلبسوها. عملت حذاء عصري وفيه أكل لمسة الأمازيغية، عجب برشا برشا الجوري اللجنة، وشجعوني باش نكمل في الميدان نتاع الكرياسيون نتاع الأحذية. والحمد لله بعد ما تخرجت قلت علاش لا ما نوصلش الفكرة هذه.
2: لكن الواقع كان قاسي شوية، الكلفة غالية وصناعة الأحذية مش سهلة. هنا وتولدت الفكرة الذهبية، علاش نرمي سبيدري القديم وعلاش المواطن التونسي يكسر راسه بأسعار جديدة؟ بدأت الحكاية في بيت صغيرة في الدار. شريف شد سبيدري، صلحه ونظفه وصور عليه بريشة فنان، والنتيجة سبيدري قديم تحول لتحفة فنية. العباد عجبها الحال والكلمة مشيت بسرعة، البيت الصغيرة ولات ذيقة على أحلامه الكبيرة.
3: فكرة انه بتعمل مشروع لصناعة الأحذية بتخرج يعني علامة كاملة، صراحة هي فكرة مكلفة شوية خاصة في تونس. قلت علاش ليه ما نبدلش الفكرة شوية ونخليها متناسقة مع السوق التونسي. السوق التونسي نلبسوا ياسر الأحذية المستعملة الفريب. قلت علاش ليه في عوض نعمل علامة متاع أحذية، نعمل فكرة فيها جانب بيئي وفني، يعني نقدم خدمات متاع تجديد الأحذية والمواد الجلدية بطريقة ومقاربة فنية. يعني الحريف يجيب لنا الحذاء نتاعو إلى الحقيبة وإلى الساك، وإحنا نبدلو لونه، نرجعوه جديد، نزيدوه قطعة، نقصوا منه حاجة، ويخرج حذاء جديد وبلمسة فنية. ولهنا ربحنا حذاء، ربحنا زاد فلوس، كيف كيف الكليون تاعنا ماهوش مضطر باش يشري حذاء جديد، وربحنا يعني توش ارتستيك ولمسه فنيه اللي الحريف سبدريه ولا يشبه له، خاطر هو اختار الالوان والاشكال اللي باش يزيدها في الحذاء هذاك.
2: شريف ما وقفتش طموحاته وغادي، هبط الحلق الواد، حل اول اتوليه متخصص في تنظيف وتجديد السبدريات في تونس، ولما معاه فريق من 12 واحد بين خريجي فنون جميله وموهوبين بالرسم، وهكاك تولد الاسم اللي باش يكسر الدنيا، كان انت. ماركته الخاصة اللي بها ولا يصنع هو بيده في الصبابط لكن بطريقة أخرى، وليت المعامل تعطيه بقايا الجلد والقماش، وشريف وفريقه ياخذوا البقايا هذه يصنعوا بها سبدريات وصبابط من الجلد الخالص ومزيانة وبأسعار في متناول العباد، باش حتى طرف جلد ما يتلوح في الطبيعة.
3: في كانينتي زادة كيف كيف نصنع في أحذية، زدنا خدمة جديدة اللي هي صناعة الأحذية حسب الطلب. الأحذية متاعنا مصنوعة من البقايا متاع الجلد اللي في عوض كانت تطيش باش ما تخطر على البيئة، احنا نصنع بها أحذية حسب طلب الحريف. الحريف يختار الألوان، شكل الحذاء، يعني لي ديتاي والتفاصيل الكل تاع الحذاء بالتشارك مع الحريف نصنعوا له حذاء حسب الاختيار متاعه. ولهنا جات كلمة كيرنتي، يعني كيرنتي باش تلبس الصباط هذاك، الحذاء هذاك باش يكون خاص بك انت بالتصميم بالاشكال بكل تفاصيل.
2: الهدف مش فلوسه برا، الهدف اسمى برشا اجتماعي، نعاونوا المواطن باش يلبس حاجه مزيانه ونظيفه تتناسب مع مقدرته الشرائيه، وكيف كيف يخدم اكثر عدد من الشباب ويخلق مواطن شغل للشباب المبدع والمستحق. زيد المشروع عنده بعد بيئي، نحميو طبيعتنا خاطر صناعه الاحذيه تضر في الكوكب، والتجديد خير ألف مره من الإتلاف. الخدمة بأصولها والريحة التونسية تخدم بقلب ورب. 90% خدمة يدوية بألوان مائية صديقة للبيئة. تدخل صفحة الفيسبوك تبعت تصوير سبيدريك وتقول شو تحب مرسوم عليها، ويعطيوك السعر والوقت المحدد، ومن بعد الورشة في حلق الواد تستقبلك بكل حب.
3: الحمد لله في ورشة كانينتي بدينا الخدمة بتاعنا في المنزل أنا وشريكي محمد أنور حساسنا. بفضل الله بعد 6 أشهر عملنا ورشة، وليت المجموعة متكونة من 4 أشخاص لين وصلنا لحد الآن ورشتين، ورشة في حلق الويد المنشأ، ورشة في المنزل السادس، وصلنا نخدمه في فريق متكون من 12 نفرد، يعني عائلة كاننتي عائلة لحمة واحدة كلها، يعني فار جينيراسيون بريسك. نقدمه في مشروع عنده مقاربة بيئية واجتماعية بلمسة فنية، والحمد لله الفكرة لقات رواج وساعدتنا احنا كشباب باش نقدموا كيف كيف كانت حل من حلول المواطن اللي قدرته الشرائيه يعني ضعفت ونقصت.
2: الحل ما وقفتش عند هذا الحد، شريف وفريقه عملوا خطوه كبيره وحلوا موقعهم الرسمي، واليوم بفضل الموقع هذا صبات كان انت التونسي المصنوع بحب واتقان صار ينجم يتشري على الانترنت، ومازال شريف احلامه ما وفاتش، مازال يحلم.
3: يا رب نشوفه كان انت كعلامه تونسيه منتشره في العالم، يعني نقدموا احذيه بطريقه فنيه وبيئيه اللي تلقى رواج ان شاء الله عالمي، ونشرفوا بلادنا ونشرفوا شباب تونس.
2: قصه شريف تفكرنا اللي الابداع ما يحتاجش امكانيات كبيره، هو يحتاج اراده وعزيمه، واللي الحاجات القديمه في حياتنا كيف ما في طياتنا تنجم ديما تلقى بها فرصه ثانيه باش تتالق من جديد اذا امنا برواحنا وباحلامنا.
1: شكرا ألفة، ريت اليمن معناها يعني بروحه وينمن بأحلامه
2: من حاجة بسيطة،
1: حاجات أما ساعات معناها يعني وأنه تكون حاجات واقعية هي ليزابل، معناها يعني تنجم تكون دونك تنجم تتمسك وتحقق الحلم متاعك. إن شاء الله بتوفيق الجميع. 8:58 دقيقة ديما معاكم على موجات إذاعة شباب في المتينة الجميلة.

0: 9 و8 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب، الأكتواليتي والموسيقى طبعا اللي في كل مرة تلقاها أنا وصوتكم اللي يوصل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون توليزي باش أوفيسيال. مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات. باش نحكي عن الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. المهرجان هذا اللي هو تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي وبتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانا. موعد المهرجان هذه والدورة الجديدة باش تنطلق من نهار 2 أكتوبر وتتواصل حتى 5 من نفس الشهر بدار ثقافة رواد. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على تدخله معنا سي فتحي المدوري اللي هو كهيت مدير بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانا ومدير مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانا. سي فتحي صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور والسرور وشكرا على استضافة سامي.
0: مرحبا بك.
1: وهذا مش غريب من الشباب اللي تبع ديما مشاغل الشباب.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك اليوم المهرجان يوصل إلى دورة 36، دونك الدورة هذه اللي هي دورة مميزة على ما يبدو أنها باش تكون دورة استثنائية. قبل ما ناخذ تفاصيل مجموعة العروض اللي باش تكون حاضرة، أنا حبيت باش نسأل على اختيار دار ثقافة رواد معناها لاحتضان فعاليات معناها هذا العام. هل هذا يعكس استراتيجية معينة للامركزية الثقافية داخل ولاية أريانا وتقريب العروض من جمهور جديد؟ تقريبا معناها شنو الاستراتيجية اللي اعتمدتوها في اختياركم لدار ثقافة رواد؟
1: هو الاختيار معناها تكتحى اولا على الاستضافه مره اخرى، وهو بتوجيهات السيد المندوب السيد عواطف عبد اللاوي. تم التحضير منذ ما يقارب على 4 أشهر للمهرجان الجهوي نوادي المسرح بدور ثقافه ودور الشباب. وتم الاختيار معناها على دار ثقافه رواد انه هو بالتناوب، كما تعرف انت ولايه أريانا تستقر دور الثقافه فيها كان معناها ذو دور ثقافه معناها فقط اللي هما معناها يشتغلوا دار ثقافه رواد ودار ثقافه المنيله. احنا معناها المهرجان الجهوي كل مره نوزعوه في دار ثقافه باش نقربوا اكثر معناها في ترسيس القرب للشباب في المناطق ذات كثافه سكانيه الاكثر. هذا هو الهدف معناها.
0: فيما يخص احصائيات هذا العام يعني معك انت، تخلينا ناخذ بالارقام عدد المؤسسات المشاركه، عدد الشبان الطلبه اللي باش يعتليوا الركح، نسبه حضور مسرح الجامعه. هات معك انت خلينا ناخذ بعض التفاصيل بالارقام.
1: والله هو روى عنده خصوصيه هذه المهرجان الجهوي للمسرح اللي هو يجي بعد الصيف مباشره. يعني الناس تو معناها لهي في العوده المدرسيه والعوده الجامعيه وكل شيء. احنا بالنسبه لأريانا المشاركه تقتصر كان على دور الشباب ودور الثقافه فقط. المؤسسه الجامعيه عندنا فقر كبير معناها على خاطر التوقيت نتاع المهرجان هو غير مناسب. كما تعرف انت هو يمتد على 3 مراحل، في المرحله الجهويه ومرحلة إقليمية ومرحلة وطنية. الاختتام يكون ديما في مدينة الثقافة في شهر ديسمبر، وهذا اختيار معناها من سلطة الإشراف وكل شيء. ولكن لو كان يتغير معناها هو كان الموقع نتاعه الزمني هو في عودة مارس. معناها حبة ذا معناها تم ورجعة التوقيت.
0: ولماذا هذا التغيير معناها وعليش؟
1: ما وقت جات كورونا سيتاني. وقت جات كورونا
0: أي وقت ظرف استثنائي معناها كان
1: ظرف استثنائي أي توا معناها الناس كلها تنكب على المراجعات الشيء ذي اللي يخلي المؤسسات الجامعية ما تشاركش توا. فهمتني؟ بينما في شهر مارس تكون معناها في المعمعة نتاع التحضيرات نتاع الطلبة نتاع النشاط الثقافي نتاع الطلبة نتاع الشباب وكل شيء، وقتها تولي فما مشاركات أكثر للطلبة. في أريانا الحقيقة مع الناس مشاركات الطلبة فقط تأثر على دور معناها دار ثقافة رواد، وعندنا مجموعة من دور الشباب، دور الشباب مشاركة معنا، دار شباب ثقرة، دار شباب المنيهلة، دار شباب البكري، دار شباب أريانا. هذوما معناها مشاركات معناها معتبره هي في 5 أصناف مكتار معناها كما تعرف انت هما 5 أصناف: مسابقه الاعمال الجماعيه للشباب والكهول، ومسابقه الاعمال الجماعيه للاطفال، ومسابقه فن العرايس مسرح فن العرايس، ومسابقه الاعمال الاداء الفردي، ومسرح الشارع اللي هو معناها الفضاءات البديله. مقصود بها الفضاءات البديله معناها فضاء خارج القاعه. هذا هو 5 أصناف معناها مجموعة من المؤسسات مشترك في 5 أصناف هذوما.
0: به في ابرز تفاصيل البرنامج معناه في فعاليات اليوم الاول معناه قداش باش يشاركوا من من عرض في في النقاط اللي تخص خصوصيه الدوره الجديده
1: يعني مش تكون معناها دسم برشا ومش تكون عنده ذات خصوصيه مش انطلق ان شاء الله مع الاربعاء نتاع العشرين نهار جمعه 2 اكتوبر بمعرض عنوانه ذاكره المسرح التونسي هو معرض عبد العزيز العقربي المسرح القيدوم المسرح واللي اسس المسرح ومعرض لوحات مسرحية الفاطمة بن سعيدين اللي مش يتم تكريمها فاطمة بن سعيدين اللي هي معناها قاتنا في أريانا وكل شيء بعد ثم كلمة الافتتاح للسيد مدير دار الثقافة رواد والسيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بأريانا لإعطاء شرط افتتاح المهرجان ثم مش نقومه بتكريم المسرحية فاطمة بن سعيدين وتكريم السيد رياض حمدي الناقد والكاتب المسرحي المعروف هذه معنى الخصوصية متاع الافتتاح مع أنهم هما زو سنين هذوما مش يعملوا فقرة اسمها مسيرة فنان معنى كل فنان منهم فاطمة بن سعيدين ورياض حمدي مش يقدموا مسيرتهم كيفاش هما كبروا كيفاش دوم الهواية كيفاش ولوا في الاحتراف باش يكونوا هما عبر للشباب
0: ولا. هو هو سي فتحي جوستمون معناها انا باش نرجع معاك للنقطه هذه لانه احنا في اذاعه الشباب معناها نهتموا برشا معناها يعني بالتمكين الى اي مدى نجم ينجح المهرجان هذا المهرجان في تاطير المواهب وتحويلها من مجرد هوايه في نادي الى مشاريع فنانين محترفين كما قلت انت وانه باش يقدموا تقريبا معناها يعني لي سكسس ستوري معناها الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين
1: هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو كل المهرجان هذايا هو انه معناها مفتوح للهواد باش يشاركوا باش يقدموا الاعمال نتاعهم باش يقدموا الطاقات الشابه هذيك المسرحيه كل في دومينه في مسرح الشارع في الشباب في الكهول في الاطفال المونولوج هذا هو معناها باش يكونوا مؤثرين من لجنه التحكيم ذات قيمه كبيره متالفه من السيده دليله مفتاح من الاستاذ الاكاديمي عماد المي والاستاذ طلال ايوب لجنه التحكيم هذيما مش يقوموا بمشاهده جميع الاعمال المسرحيه المشاركه في المسابقه هذيا وبعد مش يقوموا بتوصيات نتاعهم للشباب اللي مش يشوفوه على عين المكان في الميدان في المسرح على الرقح في الشارع هذا هو باش يقدموا لهم التوصيات نتاعهم وبناء على ذلك معناها ثم ترشحات في الخمسه اصناف هذوما للمرحله الاقليميه اللي مش تدور ان شاء الله في نابل في العطله نصف الثلاثي ان شاء الله في الاسبوع الاول نتاع نوفمبر وبالتالي الشباب نتاع اريانا مش تكون عنده فرصه اخرى اللي مش يترشحوا هذوما من الجهوي للاقليمي باش يزيدوا يتاثروا كما تعرف نحن في أريانا محظوظين عندنا الأستاذة وفاء طبوبي معانا هي زادت تقوم بالتأثير وتقوم بملاحظة المهرجان والمتابعة في كل شيء ذي معناها باش بعد هي تعطي التوصيات نتاعها وهذا الهدف هو الهدف أنه الشباب الهاوي يشد السكة نتاعه ويبعد على المتجنبات المخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وكل شيء ونستقطبوها احنا للمسرح واضح. هذا هو الهدف منه وكل شيء نحب نكملك على الافتتاح بعد التكريمات وكل شيء عندنا عرض مسرحي مدعوم هو بعنوان ثورة الياسمين لشركة توليب للإنتاج بتونس هذا نختتموا به إن شاء الله الافتتاح ونهار السبت إن شاء الله مش تكون انطلاق المسابقات ونهار لحد انطلاق المسابقات وإن شاء الله الإعلان عن النتائج مش يكون على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانا نهار الاثنين بعد ما سلمنا لجنة التحكيم تقرير متاعها وتعمل مداولات متاعها وتعطينا التقرير ونحن نعلن عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمندوبية
0: طيب ان شاء الله بالتوفيق ليكم دونك من 2 حتى 5 اكتوبر 2026 تنطلق فعاليات الدوره 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب شكرا ليك سي فتحي يعطيك الف صحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا فتحي المدوري مدير المركز مركز الفنون الدراميه والركحيه باريانا شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا 9:17 دقيقه راديو جون تونسي باج اوفيسيال صفحه الفيسبوك على ذمتكم مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات حتى للعشرة تصبح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 75 منشط رياض أطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك لفائدة وزارة الداخلية. هذه المناظرة تفتح يوم 30 من أكتوبر المقبل، فيما ينطلق تسجيل الترشحات عن بعد بداية من 25 من سبتمبر الجاري، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد رسميا يوم 26 من أكتوبر القادم. المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ينظم تظاهرة يوم الإدماج لاستقبال الطلبة الجدد وتعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية، وذلك ببرنامج يتضمن التعريف بالمعهد وبمسارات التكوين والاختصاصات، إلى جانب لقاءات مباشرة مع المسؤولين البيداغوجيين والإداريين للإجابة عن استفسارات الطلبة وتوجيههم. من أخبار الطقس، الوضع الجوي يتسم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ستشمل الأمطار بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وبأقصى الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة. في أخبار العالم، الخطوط الجوية الإثيوبية قالت اليوم أنها علقت رحلاتها إلى 3 مطارات في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا دون تقديم تفاصيل إضافية. والشرطة الألمانية تواصل في برلين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مداهمة شقق في أنحاء المدينة للاشتباه في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: مبروك السيد. مع خوف فرصتك راجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
0: الماتينال جول.

0: التسعة وثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز التسعة ونص، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، وشكرا لكم لاختياركم وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجن، ونكملوها مع ألفانسيب في فقرة فلاش كولتيوغا.
1: فلاش كولتيوغ،
0: مرحبا بيك كل فم جديد.
2: اهلا وسهلا بيك سامي من جديد. نبداو فلاش كلتور نتاعنا برنامج اليوم الدوره 26 المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، باش نلقاو بعد شويه العشاء نتاع الصباح، وباش تبقى متواصل حتى الساعه نتاع العشاء معرض لازبول للتكنولوجيا والتجهيزات، باش نلقاو موجوده في المدينه المتوسطه ياسمين الحمامات. من العشرة حتى ال 11 ونص نلقاو الندوه الحواريه بعنوان الجمهور والمحتوى من التلقي الى الشراكه بمسرح سيزار بالمدينه المتوسطه. ابارتير من نهار غير ربعه حتى المساعه وربعه نلقاو الندوه الحواريه بعنوان الاعلام السياحي من ناقل الحدث الى صانع للوجهه، نلقاو زاده في مسرح سيزار بالمدينه المتوسطيه. والخمسه نتاع العشيه حتى نتاع 6 ونص تاع العشيه نلقاو حفل توزيع جوائز التبادلات وتكريم لجان التحكيم كيف بمسرح سيزار. نتعداو للدوره الثالثه من تظاهره سيني تاكلسا، تبدا غدوه 24 سبتمبر وتتواصل حتى نهار 26 سبتمبر بدار الثقافه تاكلسا، باش نلقاو في برنامج الدوره هذه ورشات تكوينيه في الكتابه والاخراج في التصوير وفي المونتاج السينمائي، والورشات هذه راهي باش تكون بدايه من 9 نتاع الصباح. نتعداو للدورة السابعة من تظاهرة الخروج إلى المسرح، باش تكون نهار الجمعة 25 سبتمبر وباش تواصل حتى نهار 1 أكتوبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشادلي القليبي. شعار الدورة هذه الخروج إلى المسرح الخروج إلى الحياة. العروض باش تكون راهي مجانية والدعوة مفتوحة للجميع، ما عليك كان تمشي تحجز بلاستيك في شباك التذاكر. المسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية الخاصة بولاية المنستير تبدأ نهار الجمعة 25 سبتمبر بدار الثقافة المكنين. نلقاو في البرنامج ورشات فنية، عرض موسيقي وعرض وثائقي. نختمو بالندوة الصحفية للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي كانت البارح بمدينة الثقافة شادلي القليبي. أيام قرطاج الموسيقية دي راهي باش تبدا نهار 3 أكتوبر باش توصل حتى 10 أكتوبر، باش يكون فما 26 عرض موسيقي من 15 بلد، وتم تقديم في الندوة الصحفية أبرز ملامح البرنامج الفني والمهني للدورة هذه، العروض المختارة، السهرات، اللقاءات وأهم المستجدات للدورة هذه. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ليك ألفة، يعطيك صحة. حبيت نسلم على المستمعين الكل تبعنا اللي في كل مرة يختاروا أنهم يبدأوا الصبحية معنا ديما على موجات إذاعة الشباب. صديقنا فاضل الهمامي نسلم عليه برشا، اللي هو تحية يقول من البطانة اللي توصل كيف زادة حذامي بالطاهر، قالت راني في كل مرة راني ما نجمش نفلت الصبحية معناها اللي معنا، قالت حتى كان ما نتفعلش. ميرسي بوكو يا حذامي، وميرسي بوكو لكل المستمعين اللي يختاروا الماتينال جون ديما على موجات إذاعة الشباب.

التسعة و54 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية لقنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم مستمعينا، من بعد شوية بداية من 10:30 عوات في الورغي تكون حاضرة معكم في خذ فرصتك، من 10:30 حتى ل 11:30 والموعد اليومي مع تونس اليوم مع معز العويني وكامل الفريق يبدأ من 11:30 حتى الماضي ساعة. شكرا لوليد الريفي وبعده هو نزار الورتاني في الإخراج التقني، كيف كيف زاد ألفانسيب في الإخراج الرقمي. شكرا لوجدين زجروبة اللي كانت حاضرة معنا في السبور، مجدي المشرقي، يسرى الشيبوب، وهيدي ترودي في الأخبار، وسامي فرتوني يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. شخليكم في الحقيقة مع أغنية بنينة سختلموا فيها برشا ذكريات، صوت اللي رافق برشا أوقات حلوة، صوت يرجعنا الحكايات ربما اللي ما تتنساش، فيها برشا نوستالجيا، فيها برشا احساس جميل. الشاب عمرو تلي نبغيك، بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب، باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: عد المشتك تسمع صوتك.
3: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

to touch your hand.

0: RJ Music. Non-stop music.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مدينة تستور تحتضن اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدامة وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. هذه الأيام التحسيسية تأتي في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم الدورة الثالثة من لقاءات التمويل يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل بتونس العاصمة، وذلك لتعزيز فرص وصول المؤسسات إلى مصادر التمويل من خلال إرساء فضاء عملي يجمع أصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية بالبنوك والمؤسسات المالية والجهات المانحة والمستثمرين. بتعليمات من رئيس الجمهورية تونس، وجهت أمس شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك تلبية للنداء الذي وجهه الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء قصد دعم الجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية لتعزيز قدرات منظومتها الصحية على مواجهة انتشار فيروس إيبولا. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يقول إن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات جيدة جدا مع المبعوثين الإيرانيين في نيويورك، مما أعاد أحياء الأمال بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي، وذلك بعد ساعات فقط من تهديده بالقضاء على النظام الحاكم في إيران. الخطوط الجوية الإثيوبية علقت الرحلات لثلاث وجهات في تيغراي بعد انتشار تقارير حول سيطرة القوات المنتمية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المطار في العاصمة الإقليمية. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
6: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة.

0: الأزهار مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد من خوذ فرصك ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، من توحتش للحدش ونص. معاكم نزار الورتيني في التكنيك، سيدة بن مسعود مايزير في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من مريم بوسعادة اللي هي صاحبة شيء.

شريكة ومؤسسة شركة، وبعد نتعرفوا عليها ونتعرفوا على شنو الدراسة اللي درستها والخوض في ميدان ريادة الأعمال، علاش اختارت الميدان هذايا. أيضا تكون حاضرة معنا إخلاص الدبوزي عبر الهاتف، تمثل زيدا ساغ الذكي، أكثر تفاصيل زيدا الشهادة معها هي، ودائما من خلال برنامج خوض فرصتك والشهادات وأصحاب المشاريع نجيبوهم لل الحصة متاعنا، فإنه نحكي شنو الحافزين خليهم يخوضوا هذا الميدان وشنو اللي تشالنج وشنو نصايحهم للشباب اللي يسمعوا فينا. ملك شعير أيضا صاحبة الستارتاب، ثلاثة شهادات في حصة اليوم على امتداد ساعة كاملة، إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. شنبدأ مع أولى الأنغام وبعد نبدأ في تصفح فقرات الحصة.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: باش نمشيو في خذ فرصتك مع الفقرة الأولى وفقرة السكسس ستوري.
0: سكسس ستوري.
1: معنا في الشاهدة الأولى مريم بوسعادة. مرحبا بك مريم، أهلا وسهلا.
2: شكرا عايشة معاك.
1: هاتي إذن تعرفوا عليك، شنو الباركور نتاعك، أنت شنو درست بالضبط، وبعد الفكرة وإنك تخوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بديت؟
2: شكرا على الاستضافة. مرحبا معاك. دونك أنا مريم بوسعادة، خريجة تعليم عالي، خرجت المعهد العالي لعلوم تقنية التصميم الستيد في الدندين. العالم متاع الإيكولوجيا كان من الأول وهو شغلني ديجا من البروجي دو فان ديتود، خدم على البروليفيراسيون دي ديشي دمبلاج. وبعد ما قريت كملت معناتها خديت الشهادة الهندسة متاعي، خدمت في شركة غير معروفة معناتها بالكدي في تونس 17 سنة كيما اي امراه.
1: تمام، كارير كامل معناتها.
2: اي 17 سنه كاملين على فيل، خدمت فيهم سبلاي تشين، ريشيرش ديفلوبمون، خدمت فيهم سيرفيس ماركتينغ، ديزاين، باكاجينغ. دوكو دونك تعلمت لميت معناتها
1: باك جراوند
2: باهي بالكدي. خرجت من خدمتي باش نبيعش معناتها بور دي ريزون فاميليال الاكثر، ومشيت للجيبس. دونك انا اوريجينير من جيبس راه انا طبعا من
1: كنت اوبليجي باش تخرج من الخدمه، مش معناها اخترت.
2: لا ما كانش اختيار في الاول، ما كانش اختيار. كنت اوبليجي باش نخرج من الخدمه، مشيت للجيبس تحديدا في المطويه. وقعد هيك الهيجس هذاك ديما عندي، وكم
1: اللي هو
2: الايكولوجيا، الوسخ الموجود في البلاد، كيفاش نجم معناتها نتفاداوه. غادي كلها معناتها ديزوازيس، كلها واحات. انسي ثم برشا انسي يخدموا في ديارهم. معناتها هو لو بروجي تيسيرا جي بور ان اوبجيكتيف لا فالوريزاسيون دي ديشي دو لوازيس اي لا فالوريزاسيون دي كومبيتونس دي فام اوازيان. ثم برشا نسم برشا معناتها ديشي في اللوازيس قاعد ماهوش مثمن. وثم انسي حتى إذا كان تستغل فيه كديش هذيك ماهيش عارفة كيفاش تثمن المنتوجات متاحة. دونك هو كان معناتها أدو فوال بروجي. قعدت كيفاش معناتها باش نجم معناتها نخدم حاجة باش نعطي فالور حتى للقرية اللي أنا بديت نعيش فيها، وبديت نخالط في النسي اللي فيها. يعطيك الصحة بالضبط. دونك حلينا البروجي اللي هو كان شركة جانكوس غاليري لا مارك تيسيرا. وكيف كيف الارتيزانة متاعنا صحيح اللي هي ارتيزانة متنوعة و ديفيرسيفي معناتها و فاريي لي برودوي وكل شيء، اما ما فماش لي كونسيبسيون الباهيين اللي نجمو كونتمبوران نجمو نخرجو بهم لبرا، اللي نجمو نوريوهم للناس. دوكو قاعدين في نفس القفه هذيك، هي بيده المروحه، هي بيده، ما فماش ابتكار، ما فماش تجديد. بديت من الاول، خرجت الحق من هالقطايع الارتيزانال هذوما اللي هما
1: الضيقه اللي ندورو فيهم
2: الموجودين. يعطيك الصحه، وحاولت نطورهم. بديت بالارتيكل، بديت نشوف شنو اكثر ارتيكل، عملنا ايتود دو مارشي، شنو اكثر ارتيكل اللي هو قاعد يخرج في المارشي التونسي، وما التونسي خلينا نحكيو اما سور المارشي لوكال. لقينا المروحه فريمون معناتها صيف شتاء، توريست تونسي، ناس كل تشري فيها. اما المروحه قاعده من اعوام قديمه، قاعده ما تجددش. صارت المروحه هذيك المربعه، وبعد المروحه المدوره، اليوم جينا نحن وخرجنا مروحه جديده اللي هي هذيا.
1: اي شباب،
2: هذيا ان برودوي 100% تونيزيان، برودوي لوكال، هذا بالسمار. اليوم نخدموا مع 58 مراه، منهم 20 مرأة اللي هما معناتها سالاري في الشركة، والاخرين معناتها دي سيزونيير اللي نستحقوا لهم في لي بروجي ولا حاجة. بدأ يكبر المشروع من اتوليي في دار الطبيب، غادي البلاصة معناتها في قلب جيبس، في قلب المدينة، خممنا فيها على البروكسيميتي للإدارات والوزارات. عنا اليوم اتوليي في المية في المطوية، خاطر هي البلد الأكثر معروفة، غادي القرية الأكثر معروفة بالنسيجة، اسمها النسيجة. وعنا بيانتو ان شاء الله قاعدين جد نأثوا فيها الاتوليه في الحامه باش تخدم توسكي سعف ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا ليك مريم. باش ناخذوا نغم ثم باش نرجع لك نحكيوا شويه على الصعوبات، وانت من خلال الشهاده نتاعك شنو نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا. نغم نزار ثم نواصل.

0: نرجع لك الكلمة مريم. إذن توا بعد ما تعرفنا على الباركور متاعك وشنو نوعية المشروع متاعك والانطلاقة كيفاش كانت وعلاش، ولاحظنا ليه مش اعتباطيا، معناها شفت فما مشكل موجود، فحاولت من خلال دراستك معناتها للسوق تحاول تلقى معناتها حلول، وساهمت في سوق الشغل النساء هذوما ولا يخدموا معك. إذا شو الصعوبات اللي لقيتها في البداية ولا حتى توا، ونصور من مرحلة إلى أخرى فما دي تشالنج أخرين يظهروا، وفينا شو نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا باش تشجعوا على الخوض في مدارية الأعمال؟
1: شكرا. اكيد هو ما كانش اعتباطي الاختيار نتاع المشروع ولا نتاع دونك المكان اللي انا تخطيت فيه والظروف اللي انا تخطيت فيها، كما نعرفوا تويكا ما ثماش معناتها مواطن شغل متوفره للعبيد، كو سوسوا انا كخريجه تعليم عالي والا العبيد اللي خدمتهم معايا كيف كيف. دونك دوكو مني انا لقيت موطن شغل لنفسي، وكم وكيف كيف زاده وفرت موطن شغل لنساء اخرين معايا. الصعوبات ليا وللبنات اللي يخدموا معايا زاد كيف كيف باش تجيب راهو باش تثمن الماتيغ لوكال نتاعنا والبرودوي لوكال نتاعنا كاسمار ولا كعرجون، راه حاجه مش سهله بالكل. معناتها هو البرودوي اون لي ميم ديجا صعيب، المانيبيولاسيون نتاعو صعيبه، باش نجيبوه يحب لنا برشا، معناتها صعيب ياسر نجيبوه من المستنقعات معناتها من الوديان. باش نحيو العرجون لازمنا نطلعوا للنخل الفوق. الصعوبات الماديه كيف كيف زيد راهو المرشي التونسي كما ترى فيه ساتوري ديجا، ما ثميش ما عندكش وين تروج. الحمد لله معناتها انا لاقيه حاولت اني نحل البروجي نتاعي باش يكون معناها محلول برشا جهات، منا نصنعوا دي برودوي دو ديكوراسيون بالماتيغ لوكال نتاعنا، ومنا كيف كيف حاولت نمشي اكثر للبروفيسيونيل، خاطر البيرسون العادي تو ماشي نجم يشري لك راهو المروحه ب 30 دينار وسيرفيس نتاع مي بالسمار تقول له 180 دينار، صراحه ما تلقاهمش بختو معناتها الفئه هذيا من الناس. دونك حاولت نتحل شويه اكثر للبروفيسيونيل، مشيت للبروفيسيونيل وبديت نخدم مع الشركات، نخدم لهم لي زومبالاج، لي زومبالاج اباز دو فيبر فيجيتير برينسيبالمون، نخدموا مع اللي يخدموا زيت زيتونه اللي اكثر يخدموا اكسبور، ونخدموا اكثر مع اللي يخدموا الدقله. هذا باش نجمت معناتها نلقى اكثر اسواق الترويجيه. ومشينا زاد كيف كيف خدمنا مع لي زاركتيكت، خاطر فيهم معناتها هما تويكا كيما تعرف انت وزاره السياحه تدعم اكثر المنتوج المحلي التونسي، تحب معناتها تلقى لهم التسويق. دونك تلقى ياسر لي زاركتيكت في لي زوتيل في لي ريستورون في لي ميزون دوت قاعدين يحاولوا يدخلوا اكثر فاكثر لو برودوي ارتيزانال بالضبط. نصيحتي للشباب ما تقعدوش مكاتفين يديكم، مستنيوش الخدمة حتى تجي، حتى حد ما يجي يدق عليه الباب، حد يجي يقول له اخدم، نمشيو نحنا نلوجو الخدم. الباركور نتاعي ما كانش سهل بالكل، كيف الناس كل ما انت تعذبت وتمرمت ونقصتني فلوس وطحت وقمت، واذا كان تيحة ما تقيمكش راهي ما تعمل حد شيء. اما الاكثر هو الطموح، لازم يكون ثم الطموح، ثم عزيمة قوية ياسر باش نجم تخلط وتشد صحيح وتعرف تختار الكيب نتاعك زيدا
0: اللي تخدم فيه واللي تعمل فيه.
1: اكيد الحب والغرام هذاك ما نحكيوش عليه. انا راني في الوقت اللي قرينا في الاستيد ما كناش نقراو معناتها طول، نقراو ترون كومون معناتها نقراو من الاول، حتى البرودوي ارتيزانال كرياسيون ارتيزانال قريناها قبل. وقت اللي قريناها كنت انا وانا صغيره، انا مع بابا كنا نخدموا حاجات وقتها، كنت فكرش في لي زاني اول لي 2000 كانوا كان تاع دراجي هذوك اللي بالقلل والكل، كنا نصنعهم بيدي معناتها واحد
0: مغر وما من الصغر.
1: يعطيك الصحه
0: كل حاجه فيما
1: اكيد اكيد
0: يعطيك صحه.
1: شكرا
0: شكرا ليك مريم بوسعاده، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. طبعا عندك مضيف؟
1: والله حبيت نوريك شويه من لي برودوي نتاعنا. كيما قلنا نحنا من
0: هو توا قاعدين تتعدوا وقاعدين يشوفوا.
1: لا جوست حبيت نفسر لك. اي نحنا ما نخدموا على تثمين نتاع البرودوي الماتيغ لوكال نتاعنا، دونك نخدموا العرجون ونخدموا السمار ونخدموا حتى الفيبر النخله معناتها الخشب نتاع النخله. دونك كله معناتها كله في اللي في الوازيس كله ونحاولوا ان نستغلوه
0: نسمنوه
1: الكل نستغلوه. ديجا هكترا نعملوا دي سيرفيس ديكوري بالعرجون، دي سيرفيس ديكوري بالسمار، مراوحنا هذوما تعرفوا ديجا المراوح كيف كيف زدنا طورنا فيهم اللي هم يدين بالبوا دو بالمي، ونخدموا تويكا على
0: Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires. Les accessoires.

0: نانسي عجرم من النظرة وصلنا بها العشرة وثمانية وخمسين دقيقة الآن باش نمشي إلى ديما احنا باش نوصل مع شهادات وديما مع ساكس ستوري ومع شهادة أخرى. ساكس ستوري باش نمشي مع إخلاص الدبوزي. مرحبا بيك إخلاص, أهلا وسهلا.
1: بحنور
0: مرحبا بيك, هات نتعرفوا عليك طبعا وباش نحكيو معك انت على ميدان ريادة الأعمال بطبيعة ومن خلال الشهادة متاعك والمشروع متاعكم كيفاش نجم تشجع الشباب اللي يسمعوا فينا باش يخوضوا هذا الميدان.
1: شكرا لكم على الفرصة هذه. نعرف بروحي دونك مدام إخلاص دابوزي, معلمة لغات وأختو بيداغوك مختصة في علم التربية بالنسبة للصغيرات اللي عندهم صعوبات واضطرابات تعلم. المشروع متاعنا وإلا ذكي, هو ذكي سي تان بروجي دو فامي, بروجي دو فامي اللي صار بكل حب مش مليون, ما عنده سنين الفكرة قاعدة تدور في مخنا. جي لو بوزوان نتاع لي جو ايدوكاتيف عن طريق le vécu نتاع صغيراتنا, vu que nous sommes des mamans, انا الامباسادريس دو لا مارك مي جو نو سوي با, معناها مولات المشروع مي نمثل المشروع. المشروع نتاع مدام عاشور. الفكره جات بطبيعه من لي بيزوان كيما قلت لك مع صغيراتنا وقت اللي نجيو نقريو فيهم. بعد بشوية بشوية مع صغيراتنا زادة اللي في القسم, هذا زادة بخلافني أنا معلمة, مدام عاشور زادة كيف أستاذة, دونك جي لو بوزوان هذايا بالصعوبات اللي راو فيها مع صغيراتنا في القسم, كيفاش معناها دور اللعبة وإلا الألعاب التثقيفية في تبليغ المعلومة خاصة بالنسبة للصغيرات اللي عندهم صعوبات وعندهم اضطرابات بتاع التعلم, قديش يسهل عليهم معناها الابخونتيساج اتخافير لا ميثود لوجيك. هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال علم الأطفال
0: وهم يلعبون,
1: دونك هوني تعرف قيمة فريمون اللعبة في حياة الطفل. فوالا هذا هو.
0: اي وهل انه تجربة كانت ناجحة مع الصغيرات؟
1: الحقيقة معناها شكون ما يحبش يلعب بالصغيرات؟ الصغيرات الكل تمد لهم لعبة يشيخوا عينيهم تلمع, خاصة تمدها لهم معناها بطريقة تهبط للمستوى نتاعهم, تفسرها لهم, تغوص في الأعماق نتاعهم في نفسيتهم.
0: أنا سؤالي مش معناتها على اللعبة, لأنه معناها نجحت في أنكم تمرورهم المعلومة وهم يلعبون فعلا.
1: بيان سور بيان سور, هو احنا نقوموا بديزاتولي معناها الألعاب نتاعنا اللي نصنعوهم الكلهم نستعملوهم في الكلوب اللي نقوموا بهم, نستعملوهم حتى في الأقسام مع تلامذتنا, نستعملوهم حتى في دي فورماسيون نعملوهم للمعلمين نوريهم كيفاش لو جو هذايا, وإلا اللي هو ولا أنوتي بيداغوجيك بيان إيفيدامون يعاون حتى المعلم ولا الأدولت كي يجي يقري صغيره كيلكو سوا لي بارون في الدار وإلا المعلم في القسم. ولاحظنا أكيل بوان سي ماجيك, معناتها تحس اللي الامباكت نتاع لو جو ايدوكاتيف في تبليغ المعلومه. نعطيك على سبيل المثال مثلا صغير عنده دي ديفيكولتي في الكونجوغيزون, احنا عملنا لا رو دو كونجوغيزون اللي هي فيها معناها بلوزيور جروب دو فيرب اي تيجي وكل شيء, ويتعلم بها الصغير لا تيرمينيزون دي فيرب كيفاش يصرف الافعال, وهو قاعد يتعلم قاعد يمس ويدور في عجله التصريف ويحس في التكستور اللي فيها ويصلح الروح, لانه نسعى ديما انه العابنا يكون عندها هدف معناها تخلي الصغير يكون عنده استقلاليه لوتو كوريكسيون, ما يستحقش افيك لوتو انا ادولت باش يصلح له, ديما يرجع للوتي اللي عنده بين ايديه باش يصلح الروح وكذا. دونك شفنا اكيل بوين سي بينيفيك بور لانفون اي سي راشورون اوسي, على خاطر يخليه يحس بثقته في نفسه, يحس روحه اللي هو والله اللي ينجم, ملي كان حاجه يحس فيها بالعجز, حاجة مش متمكن منها, حاجة يكرهها, خاصة كان نحكي وزيد على صغيرات اللي عندهم صعوبات معناها تكون حاجة أقوى منهم وإلا استرابات يعني حاجة مولودين بها. أفيك لوتو يلقى عنده أنوتي اللي سهل عليه العملية التربوية بكل بساطة بكل سلاسة بعيد على الورقة والستيلو, زيد مهم جدا هذا. يحس روحه خرج من الصورة النمطية للتعلم ولا هو أنا بخنو أكتيف أصوغ ولا
0: معناتها فينالما تشجع انت الناس ولا الشباب اللي يسمع فينا باش يخوضوا ميدان ريادة الأعمال. خلاص
1: يعني لما أنا نشجع كل إنسان عنده فكرة من بها يحلم بها يشوف فيها يصور فيها في مخه عنده سنين أنه يلفونس يلقوز رغم الصعوبات الكل رغم الحاجات ولا العراقيل واللي زود ساكن اللي تنجم تكون في معناها تعرضه في الصنية متاعه ما يستسلمش يحقق حلمته بشوية بشوية يوصل إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: أصلاً كي يكون عندها بعد نبيل معناها وقال هدف لانه انت اليوم باش تبلغ المعلومه للتلميذ وانت تعرف السيستم نتاعنا قداش صعيب وتعرف الصغيرات معناها يباس توت لا جورني في الـ في الـ في الـ في ليكول ساعه تلقى حتى دي ديفيكولتي باش يقوم بتمارين رياضيه باش يعمل سبور يكون على حسب وقته ويروح مخر يسلم الدار ما روح كي نتعشى ورقد دونك لا في زيد بوغ ان ابرونون ان اليف تونيزيان نهار طويل وشارجي يكون برشا ونفسلي اترافير لو جو ايديوكاتيف نخلقوا ساعه ضحكه بين العائله نخلقوا لما معناها انك تقعد مع صغيرك في لا كومباني تلعب معاه تحسوا بقيمه روحه معناها توا راهو الاولياء ما عادش يلقاو اوقات باش يقعدوا مع صغيراتهم tellement on est accablé معناها par les charges de la vie quotidienne tellement on est معناها نجري ورا الدنيا ورا الوقت ورا الخدمه عندنا برشا مسؤوليات à travers le jeu éducatif نجمو نخلقوا حتى لحظه سعاده صغيره ما تدومش حتى درجين مثالش ما تكون بكاليتي اللي فيها يتعلم صغيري معلومه جديده يتعلم حاجه يكتسبها وانا نقرب له اكثر واكثر
0: فوالا يعطيك صحه شكرا ليك خلاص الدبوزي وان شاء الله بالتوفيق ليكم طبعا في هذا المشروع مشروع ذكي شكرا ليك والى اللقاء
1: شكرا
0: احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام

0: إليسا بتميل على البيت وباش نمشي مع الشهادات دائما وشهادة أخرى في خوذ فرصتك. ساكسس ستوري نمشي مع ملك الشعير ستارت أبر. مرحبا بك ملك، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام عوض.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أنت من الجنوب التونسي ملكة؟
1: أي، من ولاية جبس.
0: من ولاية جبس، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. كما عملنا مع الشهادات السابقة نتعرفوا عليك، شنو درست أنت بالضبط، وبعد المشروع متاعك والستارت أب متاعك شنو هو الاختصاص؟
1: أوكي، دونك ملك شعير، جي 23 ans، نقرأ BTS Commerce International. عملت يعني في الأصل بنت فورماسيون بروفيسيونيل، عاملة عامين BTP كونتابيليتي في إنسيت جيبس، وبعد قررت أني نكمل في الكوميرس انترناشونال خاطر الفكرة متاع البروجي تخلقت في عامي ثاني متاع الكونتابيليتي، لقيت روحي أورينتي أكثر للإشانج انترناشونال، دونك الكوميرس انترناشونال ولا يمشي معايا أكثر، ومن غادي تخلقت لدي دو بروجي متاني
0: اللي هي
1: دونك هي بلاتفورم اللي تخدم لي بيلون كربون بالنسبه للانتربريز توانس، سورتو اللي يخدموا اكسبور برا، ويخدموا تخدم زاد لي رابور اكسترا فينانسي اللي فيهم لي انفورماسيون انفيرونمونتال وسوسيال وغوفرنانس نتاع سوسيتي، يطلبها عليهم زاد الاتحاد الاوروبي كي باش يعملوا اكسبور برا، ومن بعد حسب السيتياسيون تاع لونتربريز نشوفوا لهم انا هم احسن بروغرام دو فينانسمون تكون لونتربريز، بيان سور بروغرام دو فينانسمون فير كيلك سوا دي ليني دي كريدي والا دو بروغرام تكون لونتربريز اليجيبيلي، دونك عندها لي كريتير دي اليجيبيليتي اللي يفرضهم البروغرام هذاك.
0: هل أنه فكرة المشروع والستارت اب بديت من خلال مشكل موجود في السوق في الأولى؟
1: هي في أول ما بديت بروشيرش أكاديميك عادي، جوست روشيرش على الامبرانت كربون ان جنرال، وقتها فهمنا شنو هي الامبرانت كربون، بدنا نتعمقوا واش معناها الامبرانت كربون والعلاقة نتاعها بشانجمون كليماتيك وشنو هما الامبورتونس نتاعها وكيفاش يصير الكالكول نتاعها. من بعد هبطنا سور تيران باش نشوفوا هي وين في المارشي التونسي. دونك لقينا اكثر حاجه دونك في الوقت هذايا تعاني منها لي زونتربريز اكثريتهم اللي يعملوا اكسبور لبرا اللي هم مهددين بالتاكس كربون. دونك هذوكم اللي يعملوا اكسبور عندهم مشكله نتاع انهم لازمهم يثبتوا الاكتيفيتي نتاعهم قداش عملت ايميسيون غاز الاكتيفيتي كلها نتاع لونتربريز باش ينجم يكسبورتي البرودوي نتاعها لبرا، سينو يخلص عليه فلوس. دونك من وقتها عرفنا اللي فما مشكله في لي زونتربريز في التعامل مع لي دوني هذوم.
0: من خلال الكرياسيون تاع البلاتفورم حاولتوا تحبوا تعاونوهم هكا ولا؟
1: فوالا، ديجا عملنا ايتود دو مارشي، حاولنا نحكوا مع كلكو زونتربريز ولتو مثلا نحكوا معاهم باش نفهموا البيزوان نتاعهم ريال وين السوفرونس نتاعهم باش نجموا نادابتو سوليسيون عليهم هم.
0: قداش عمرها لابيليزي انتم توا ولا في البدايه مازلتوا؟
1: مازلنا في الديفلوبمون.
0: في الديفلوبمون
1: طبيعي نخدموا في الام في بي ان شاء الله في اخر العام، نحبوا نبدوا في التيست بيلوت نتاعنا.
0: الصعوبات في هذا المستوى معناها في هذه المرحله شنو اهم صعوبه؟
1: والله اول صعوبه كانت ان نعملوا ايكيب خاطر احنا زوز بركه، دونك ليكيب انك تكون عندك ايكيب بوليفالونت على الاقل تزم مع بعضكم الشارج، دونك تكون حاجه باهيه. هذيك لقينا فيها مشكله في الاول خاطر حبينا نزيدوا معانا كل مره شكون وكان ما نجحناش فيها الحقيقه. وسي لي بيزوان في الاول لي نتاع على الاخر خاطر وقت اللي نكونوا زوج دونك نستحقوا باش نخدموا حاجات مع دي بارتي اكسبير، دونك هذيك باش يطلب منك فلوس، دونك هذيك حاجه زاد اوبستاكل كانت
0: التمويل زيادة معناه. ايه
1: فوالا.
0: وكيفاش قاعدين معناتها تحاولوا تحلوا المشاكل هذه؟
1: الحقيقة اترافير لي زانكيباتور كنا في وقت معين مع اوبن ستارت اب، ومن بعد تطورت كل مرة نطوروا اكثر واكثر، دونك اخر بروجرام كنا فيه مع سينكي جري مازلنا معاهم ديجا. البروجرام هذاك عاوننا بالكدي باش نعملوا البلان فينونسي نتاعنا والبزنس بلان كله الحقيقه خاطر فيه البزنس بلان هو الساهل فيه تروا بارتي والتروا بارتي صعاب، دونك كان لازمهم انكادرومون والكل، دونك الحقيقه هذاك هو اللي عاوننا باش يحل لنا برشا بيبان من بعد في الفينونسمون. يبدا عندنا بزنس بلان سوليد نجم نواجهوا بيه معناها برشا اطراف باش يعطونا فينونسمون.
0: معناتها الستارت ابر مهم جدا وانه يمر بتجربه ليزانكوباتور مع حاضن المؤسسات.
1: ايه اكيد جدا، على خاطر اول ما يبدا الانتربرونور في الاول راهو مش باش يعرف شنو يستنى فيه، خاطره باش يكون عنده فكره ومش يبدا الفكره هذيك هي لازم تتطبق. الورك لازم يتعدى بليزانكيباتور باش هما يعملوا لونكادرومون باش يعرف هو اصلا البروجي نتاعو شنو هما ليزيتاب اللي باش يتعدى بيهم باش يكون سوليد، خاطر راهي الفكره اللي نبدو بها عمرها ما كانت نفس الفكره اللي في الاخر باش تكمل بها، خاطر في الاخر لازمك تهبط وتسمع الكليون نتاعك باش انت توريونتي ليدي نتاعك حسب البيزون نتاعها.
0: فوالا يعطيك صحة، شكرا لك ملك الشعير. بهي فينالمون ما شو نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا واللي مازال متخوف من ميدان ريادة الأعمال؟ هل أنه هو بوتنسيال؟ شنو يلزم؟ شنو لي كاليتي ولي المهارات اللي لازم تكون موجودة عند الانتربرونور؟
1: الحقيقة اللي نشجع أي عبد يدخل في الانتربرونوريا، بالنسبة لي سورتو ان طونك اتيديونت صحابي زي ما نقول لهم راهو طونك ما زلنا نقرو طونك مانيش نتحاسبوا على كل شيء، نتحاسب كان على قرايتنا. دونك هي فرصة باش انك ديفلوبي ايدي دو بروجي نتاعك وانت تقرا، بالعكس جرب وامشي معاها وشارك في ليزانكيباتور وفي البروجرام، خاطر ما شاء الله ليكوسيستيم اللي عندنا في تونس يوفر برشا معناها دو بروجرام وكل جراتوي. دونك انت جرب، وخاطر راهي حتى اذا كان البروجي ما مشاش ناكد لك اللي مش كيما خلص كيما باش تخرج، باش تلقى روحك تطورت فيك دي كومبيتونس انت انت كنت يمكن كان بقيت تقرا جوست من بعد باش تخرج تكتسبها باش تاخذ منك برشا وقت. الوغ تتعلم تكومينيكي، تتعلم كيفاش تجيري الوقت نتاعك، تجيري ستريس نتاعك، خاطر في الاخر هي ايدي اما باش تولي بروجي وبروجي باش تجيري سي با فاسيل. وكل مره كل اي حاجه نتعدوا بها نتعلموا منها، راهي معناها ماهيش الانتربرونوريا ماهيش تنيا مسطره اصلا، انت كانتربرونور ديجون تشوف فيها وحدك لازمك تقنع بها العباد، دونك ماهيش حاجه سهله، شوي صبر وبرشا خدمه وربي يسهل الناس الكل.
0: يعطيك صحة أيضا ملك شعير، شكرا ليك، شلا بالتوفيق ليك بتبيعة. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

هذا يا وائل كفوري على موجة إذاعة الشباب. تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. ثلاث شهادات كانوا في حصة اليوم، 3 entrepreneurs startupers. في كل واحدة منهم عطات الشهادة متاحة وشنو الباركور متاحة، وطبعا نصيحة للشباب اللي يسمع فينا بعد شوية. تلقاو فريق تونس اليوم الكل، أجمل تحيات كل من نزار كان في التكنيك، سيدة بن مسعود ما يزير في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، أنا نرجعك مغدوة إن شاء الله في العشوية، أنا وزميلي بشير خلف الله ابتداء من الخامسة بعد الزوان. نقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان بداية من اليوم إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري. اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي تواصل توزيع 2500 حقيبة مدرسية على التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الولاية وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي. المكتبة الوطنية بتونس تحتضن يوم السبت المقبل فعالية الاحتفال باليوم الوطني 17 لنظافة اليدين في الوسط الصحي بمشاركة مركز الأمومة وطب حديثي الولادة بتونس. مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أكدت أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدا الخميس لتتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل. السبعي شددت على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار، مشيرة إلى أن الوزارة وجهت الإرساليات القصيرة إلى حوالي 20,000 حاج نصفهم في قائمة الانتظار. من أخبار العالم، مسؤولون بالمجال الصحي في غزة قالوا إن فلسطينيين اثنين على الأقل استشهدا في غارة جوية شنتها قوات الاحتلال بالقطاع اليوم، في مدعى الكيان المحتل أن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس. إيران اضطرت إلى إلغاء رحلات دولية في المنطقة بسبب العقوبات الأمريكية الشاملة، حيث لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات القادمة من إيران اعتبارا من صباح اليوم. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: تونس اليوم،
7: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور،
8: وحنا علينا المزاجور.
9: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس،
9: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم،
7: تونس اليوم.
11: اهلا وسهلا، عسلامه، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا، واحنا حاضرين معاكم كالعاده في تونس اليوم مع مجموعه من الاخبار والمتابعات اكيد، وايضا زاده كيف كالعاده ضيوف وكل الفريق يكون حاضر معاكم في تونس اليوم من توا حتى الماضي ساعه 11:34 دقيقه. باش نحكيوا على نجم قلنا عن أزمة صغيرة بدأت تظهر، اللي هي أزمة الطماطم، الطماطم اللي ماهيش موجودة كالعادة في الأسواق، وحتى إذا كان موجودة حتى النوعية متاحة ماهيش باهية، معناها اليوم فما نقص في مادة الطماطم. باش نحاول نفهم شنو الأسباب علاش النقص هذية، شنو ولا اللي يخلي حتى زاد النوعية متاع الطماطم تكون النوعية هذية، نلقاو فيها في بعض الأحيان خامجة من داخل تلقاها ساعات حتى لونها متبدل. هذية قلت نحاولوا نفهموه بأكثر تفاصيل من بعد شوية مع السيد ميداني الضاوي رئيس نقابة الفلاحين. نتحدث أيضا زيدا عن الوضع العالمي اللي نلقاه

0: فيه برشا تغيرات، نحكيه على الحرب في أوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا، نحكيه على الوضع في الشرق الأوسط، وأهم التغيرات هذه والوضع اللي اليوم يعيش أزمات، العالم يعيش أزمات متفرقة، ونلقاو مشهد دولي كامل اليوم قاعد يتبدل الحقيقة قدامنا. احنا باش نحاول نفهم الوضع هذايا، خاصة في تزامن مع اجتماع الدول العالم في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. أسئلة الحقيقة ساعات تطرح أكبر حتى من قدرة المجتمع الدولي على تقديم الإجابات والإجابات الواضحة. نشوف اليوم قاعدين أنه في العالم الكل قاعد يتغير، وقاعدة الدول الكل اليوم قاعدة تحاول تلقى حلول. أوروبا قاعدة تقوم بتحذيرات خاصة على مستوى التغيرات كما قلنا اللي قاعدة صايرة ربما، وسي الحبيب تاون نحاول نحكي فيه شوية الموضوع، لأنه اليوم قاعدين يحضروا لأزمات الطاقة اللي ربما اللي تأثر عليها الحروب، وأزمات الشرق الأوسط أيضا، أزمات خلينا نقولوا أنه باش تجيهم حتى المواد الأولية، القمح إلى آخره. يعني اليوم برشا الحقيقة أزمات صايرة في العالم، ما نجموش نكونوا بغنى أنه ما نحكيوش عليها، وإلا إحنا بمنأى عن الأزمات.
1: أزمة متداخلة، لأنه نقولوا النفط، نقولوا الطاقة، نقولوا كل شيء، معناها
0: حتى لشمين موم تاع المواد الأولية، فما مشكل كبير، كلفة النقل
1: ترتفع، تأثر على تضخم كل المواد. يعني أزمة الحبوب كذلك، يعني لأنه تعرفوا في يعني أوكرانيا وروسيا من أكبر المنتجين تقريبا نصف الإنتاج العالمي، موضوع الحرب العدو الأمريكي على إيران وشني مآلاته، يعني هذه كلها نتوقع انه تغير في الخارطه الجيوسياسيه على المستوى العالمي وعلى مستوى الشرق الاوسط.
0: فوالا دونك كذلك نحكي فيه باكثر تفاصيل مع ضيفنا زاد كيف باش يكون حاضر ابارتيغ من نص نهار ونص، سيد رافع التصبيب، مع بقيه بطبيعه الفقرات ايضا زاد كيف الضيوف والمتابعات مع فريق كامل حاضر معاكم لليوم، الفه مي بدران بوعز نزار ويسال وسي الحبيب، بقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: رجع لكم من جديد في تونس اليوم. اكيد بوصلين معاكم بوصلين مع الفقرات مش بوصلين احنا باش نبداو اول فقره كالعاده فقره الاقتصاد اليوم مع وليد النويري. مرحبا وليد.
2: تحياتي ليك وصال, تحياتي سي الحبيب للي يسمع فينا الكل, اهلا وسهلا بكم.
3: الاقتصاد اليوم.
2: أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأنه الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% في سنة 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026, في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. التقرير أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة الكوفيد 19 بعد ما عاد إلى مستوى سنة 2019 خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024, ثم واصل التحسن في 2025 والسداسي الأول من 2026. أشار هذا التقرير في المقابل إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية, بما أن الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم ساهمت في دعم النمو مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة. فيما يتعلق بالتوازنات الخارجية, أفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهم في تفاقم العجز الطاقي والعجز الجاري وارتفع العجز التجاري الطاقي بنسبة 30%, فيما زاد العجز الجاري بنسبة 49% باعتبار القيمة الإسمية في السداسي الأول من سنة 2026. احتياطات العملة الأجنبية في منتصف جويلية 2026 تراجعت بعد سداد سندات اليورو بوند الصادرة سنة 2019, وفي المقابل واصل التضخم منحه التنازلي مقارنة بذروته اللي كان سجلها في فبراير 2023 وقت وصل 10.4% ويستقر في حدود 5.1% في جويلية 2026. ويتوقع البنك الدولي أنه النمو الاقتصادي في تونس يبلغ 2.3% في 2026 وأنه سيكون متوسط النمو 2.1% في الفترة 2027-2028. نمشي ونحكيه على المعاملات الاقتصادية التونسية الإفريقية. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري توقع أن الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية ستتضاعف في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار, وهذا بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. الجزيري في تصريح لزملائنا في وكالة تونس الإفريقية للأنباء قال أن هذا الهدف رغم أنه هدف طموح يبقى قابل للتحقيق من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين من وزارات وقطاع خاص ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات المهنية وغرف التجارة, بالإضافة إلى الاستفادة من الطلب المتنامي بالسوق الإفريقية واللي تشهد ديناميكية اقتصادية متواصلة. أكد أيضا الجزيري أن السوق الإفريقية توفر إمكانيات هامة وفرص استراتيجية في مجالات الاستثمار والتصدير وتطوير حضور المؤسسات التونسية والاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية. وبالأرقام قيمة الصادرات التونسية نحو إفريقيا حاليا توصل 6.5 مليار دينار, تقريبا ما يمثل 10% من إجمالي المبادلات التجارية التونسية, في حين لا تتجاوز قيمة الصادرات نحو إفريقيا جنوب الصحراء 1.6 مليار دينار, تقريبا ما يعادل 3% من التجارة الخارجية لتونس. بعثة اقتصادية تونسية موجودة في الجزائر من البارح 22 سبتمبر باش تبقى حتى نهار 24 سبتمبر في إطار مهمة تنظمها الكونفدرالية, كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية, بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. هذه المهمة تأتي في سياق تكثيف المبادرات الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة على مستوى القطاع الخاص, وذلك إثر توقيع بروتوكول اتفاق والتعاون بين الكونكت والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في تونس في ماي الفارط, بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين المؤسسات في البلدين. وتهدف المهمة اللي تنتظم بالجزائر العاصمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيرتها الجزائرية وبحث إمكانيات إرساء شراكات تجارية واستثمارية من خلال لقاءات أعمال ثنائية وجلسات للتواصل والتشبيك, إلى جانب زيارات ميدانية إلى مؤسسات اقتصادية جزائرية. نمشي للبورصة. في حصة اليوم مؤشر تيولانديكس يواصل التراجع متاعه، والحقيقة أغلب المؤشرات في اللون الأحمر. مؤشر تيولانديكس حاليا في مستوى 18,458، تراجع ب 1.04% مقارنة بإقفال حصة البارح. 48 شركة من 75 مدرجة بالبورصة فقط تعرف تداول، ثم 6 فقط في ارتفاع، 33 في انخفاض، 11 دون تغيير. وإلى حد الآن تم تبادل قرابة 180 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 1.8 مليون دينار من خلال 750 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة البنك الوطني الفلاحي 155 ألف دينار، رقم ضعيف. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة سمنت قرطاج 30 ألف سهم، وهو أيضا رقم ضعيف. أهم ارتفاع لأسهم شركة بنك تونس الإمارات ب 3.25%، وأهم انخفاض لأسهم الشركة التونسية للبنك ب 4.55%. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 366 مليم، والدولار بزوز دينارات 1.949 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة حتى 22 سبتمبر في استقرار في مستوى 97 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة، تواصل أسعار النفط تراجعها اليوم لربعة، بينما يتراقب المستثمرون تحسن الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت المملكة العربية السعودية تشغيل خط أنابيب حيوي. سعر النفط الخام حوالي 89 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل إلى 99 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة لأسعار الذهب اليوم 4314 دولار الأونصة الواحدة، انخفاض ب 1.01% مقارنة بإقفال سعر البارحة. والفضة تسعر ب 65 دولار تقريبا الأونصة الواحدة، وأيضا انخفاض ب 2.52% مقارنة بإقفال حصة البارح. نختم بهذا الخبر من فرنسا، واللي تعمل على توسيع دعم الوقود المخصص للمهنيين وبعض القطاعات الاقتصادية بهدف التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود وسط الصراع في الشرق الأوسط حسب ما أعلنته الحكومة البارح. سيتم صرف الدعم الحالي اللي يبلغ 100 أورو للموظفين اللي يعتمدوا على السيارات في التنقل إلى العمل مجددا، وهذا بالنسبة للأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر 2026. ونظرا إلى رفع حد الدخل المؤهل للحصول على الدعم، سيتمكن 5.5 مليون شخص من التقدم للحصول عليه مستقبلا، مقارنة بحوالي 3 ملايين حاليا. وباش يتحصل العاملون في مجال الرعاية اللي يقودوا سياراتهم لزيارة مرضاهم على الدعم أيضا. الحكومة الفرنسية قالت أيضا أنه الشركات يمكنها أيضا دفع منحة متاع وقود معفاة من الضرائب توصل إلى 1000 أورو سنويا لموظفيها. وبالإضافة إلى ذلك سيتم توزيع قسائم الطاقة اللي تمنح مرة سنويا للأسر محدودة الدخل. مجددا في العام القادم بيتم منح هذه البطاقات، لكن في وقت أبكر من المعتاد خلال موسم التدفئة في جانفي بدلا من شهر أبريل.
3: الاقتصاد اليوم.
1: انا باش قبل ما نعطيك المساحه باش نعلق على الخبر الاخير، مش عادتها بالمره هذه، باش نعلق على الخبر الاخير ونعرفوا معناها انه ربما الاسعار في اوروبا وكي نحكيوا على فرنسا محرره، خاصه في الوقود، يعني وقت اللي يغلى البترول
2: يغلى في العالم، يغلى في
1: فوالا. لكن الحاجه الباهيه انه الدعم هذا اللي يتم تقديمه للناس اللي مستحقه واللي تنقل برشا بسياراتها، لانه زاد نعرفوا انه ربما هما غادي النقل العمومي عندهم خير الى اخره. فلكن الناس اللي تستعمل سيارات اكثر من العادة ولا لازمها باش تستعمل سياراتها كل يوم تتحصل على الدعم، خاصة من الموظفين.
2: هما هي حكومات ودول يعني غنية، خلينا نسهلوها ونبسطوها، يعني قادرة على امتصاص هذه الصدمات الاقتصادية العالمية بفضل ما تمتلكه من موارد. فبالتالي معقول جدا هذا الإجراء. في بعض البلدان أخرين يمشيوا الإجراءات أخرى. فرنسا اختارت أنها تكون دعم يعني مادي مباشر، وإلى حد الآن ربما ناجحة في هذا وفي امتصاص بعض الغضب الشعبي اللي الحقيقة هو ينضاف إلى مجموعة من الأسباب الأخرى اللي تخلي الفرنسيين ينجموا يتغشوا، لكن وسيلة من الوسائل أنه تمتص هذا الغضب هذه المنح والمساعدات اللي تتعلق بالوقود.
1: وشوفنا حتى ماكرون خرج وتكلم عليه الارتفاع في الوقود، وقال أنه هذه أزمات عالمية، معناها هو ما هوش حابب الزيادة هذه لكن ملزوز عليه.
2: صحيح، لأنه نعرف أنه فما إشكاليات كبيرة في المالية العمومية الفرنسية وفما عجز كبير. هذا سيفاقم العجز، لكن يظهر لي الحكومة الفرنسية رغم الإكراهات مشيت في هذا الاتجاه.
1: فوالا،
4: هي التوقيت نتاعها هي تو معنا هم مقبلين على فصل الشتاء ونعرفوا انه الحاجه الاكيده للتدفئه لانه لا حياه بدون تدفئه في اوروبا
1: الغاز والوقود
4: لذا فانه وامام الارتفاع الاسعار الوقود على مستوى عالمي وشح الامدادات على ضوء معنا اغلاق مضيق هرمز ونعرفوا هذه الوضع بصوره عامه. التعليق نتاعي على نقطتين، موضوع تقرير البنك الدولي اللي أكيد أنه نسبة النمو معناها 2.4 للسداسي 2026 أمام توقعات 3.2 على مستوى كل السنة الميزان الاقتصادي في بداية السنة، أكيد أنه ما حنمش نوصلوا ل 3.2 أمام الظروف العالمية هذه، لكن رغم ذلك يعني ثم تعافي الاقتصاد، ثم مؤشرات كبيرة تبقى ديما، ثم نواقص اللي هي مازال الاستثمار مخذاش الأوج متاعه، ثم قطاعات في تراجع مثلا محروقات وغيرها، وانه ثم احد الخبراء الاقتصاديين النسيج قال من ثم اسباب اللي نجموا
1: نعالجوه
4: معناها نشريو النفط الخام ونعملوا مصفات يولي الكلفه نتاعو اقل، يعني احنا اكيد انه الكلفه نتاع المصفات مش تكون غاليه، لكن ثم حلول اضافه الى حل الدعم، ويعني يعني ترشيد الدعم يعني باش يستهدف المستحقين نتاعو معناها بالنسبه للمحروقات كذلك نجموا نمشيو في الاتجاه هذا. والحلول زاد اللي موجوده في الخبر نتاع السوق الافريقيه، السوق الافريقيه رغم القرب معناها خاطر ديما اشكاليات القرب لانه كلفه نقل. على البضائع ماشي تسهل، رغم ذلك فانه مازالت في 6% ونعرفوا انه مع الشريك الاوبر بين 60 و70% على ما اعتقد سي ولي، لذا انه السوق الافريقيه من ناحيتين، من ناحيه الصادرات معناها افريقيا جنوب الصحراء هنا بحذانا توا معناها مالي والنيجر وغيرها، و بالنسبه للاستثمار والسوق الافريقيه الاستثمار معنا مفتوحه، سواء الكفاءات نتاعنا تمشي غادي وعندنا عديد من المستثمرين دون ذكر الاسماء موجودين في جنوب افريقيا، موجودين في ابيجيا، موجودين في السنغال وفي غيرها، وثمة ترحاب كبير، وعندنا سمعه تونس من وقت الزعيم الحبيب بورقيبه سمعه طيبه، والاتجاه هذا معناه ندعموه، وهذا هو الحل انه التعويل على الذات والانفتاح على السوق الافريقيه. بالعكس انا كنت في زياره منذ تقريبا 8-9 سنوات، يعني كنت مع معناها وزير في الكاميرون معناها وقرا في تونس، قال يحب ذا انه يولي مباشر، لانه قال انتم تشريوا اللوح من ايطاليا واحنا نصدره لايطاليا، معناها شفت الكلفه نتاعو اللوح لهنا، ونعرفوا توا مثلا اللوح معناها توا غلا برشا يعني على مستوى عالمي، يعني توا حتى اللي مش يشري بيت نوم راهو ولا مش يشري معناها مابل معناها اغلى هيك اللوح الاصلي ما عادش موجود.
2: شوف هو المستقبل نتاع الاقتصاد ونتاع الاستثمار هو افريقيا في السنوات العشر القادمه على الاقل اذا مش اكثر. بالنسبه لتونس راهو الحضور في السوق الافريقيه ليس بين عشيه وضحاها، يلزموا دراسه ويلزموا قرارات جريئه، اهمها يلزمها تتمثل خاصه في تحسين النقل والتنقل إلى أفريقيا. نشوفوا احنا الخطوط التونسية أو الخطوط الجوية بشكل عام يعني باش يمشي الواحدة من
1: البلدان الأفريقية
2: مثلا ماشي خطوط مباشرة، عادة ما نمشيو يا إما عبر المغرب يا إما عبر مصر يا إما عبر مرات نمشيو لتركيا باش نمشيو لبلد أفريقي. هذه حاجة. ثاني حاجة أيضا التأمين متاع النقل التجاري، مهم جدا انه يكون عندنا تامين للبضائع نتاعنا اللي تدخل للسوق الافريقي. وثالث حاجه وربما هي تنجم تكون الاولى انه الحضور الدبلوماسي يكون معناها
1: اكثر قوه
2: واكثر حضور لتونس في عديد البلدان الافريقيه، لانه نعرف انه برشا بلدان افريقيه تلقى سفير واحد يشرف على 3 أو 4 بلدان ويامن حضور تونس في هذه البلدان، فبالتالي لازم نكونوا حاضرين اكثر، والحضور الدبلوماسي باش يعاوننا في الحضور الاقتصادي.
1: وهذا هو، وخاصة كي يكون فما تعاون بين الدول الإفريقية الكل، لأنه اليوم إفريقيا كقارة بكبرها بكل ما عندها من خيرات، معناها إذا كان يتعاونوا كل ما بعضهم فأكيد أنه تنهض كل الدول وتنهض إفريقيا. وإحنا فما منتدى في دورته الثانية، منتدى إفريقيا للطاقة اللي في تونس حاليا من أجل مستقبل طاقي آمن ومستدام، يظهر اليوم الناس الكل تخمم على الطاقة. وكلفة الطاقة اللي قاعدين نستعمله ومازلنا في المواد اللي باش تولي من بعد معناها بالندرة متاحة وبالثمن متاحة باش تولي تقلق برشا خاصة الدول النامية كما الغاز والبترول. فاليوم يظهر لي يلزم نمشيو نبدلو ونمشيو لطاقات أخرى أكثر تجدد وأكثر استعمال متاحة حتى آمن وما يخليناش ندفعوا برشا فلوس بالطريقة هذه ونقعدوا ديما في السوق العالمية المضطربة تزيد تغلى تنقص. هذا الكل أكيد مهم جدا. شكرا لك وليد يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات. وإحنا مواصلين معاكم باش نحكيو زاد على حاجة بعد شوية مهمة جدا اللي ما تغيب على حتى دار ما تغيب على حتى طعام تقريبا اللي هي الطماطم. إشكالية كبيرة اليوم في الطماطم في الأسواق الندرة للطماطم هكا ولا فما مشكلة في الطماطم
2: والأسوام غليت برشا والجودة نقصت برشا حسب ما لاحظناه في الأسواق الأسبوعية على الأقل خلال الأسبوع الفارغ.
1: صحيح صحيح كما قلت مستوى معناتها الجودة نتاع الطماطم والأسعار نتاعها وحتى كيف كيف الندرة يعني اليوم تمشي تنجم كيما تلقى كيما تنجم ما تلقاش ماهيش متوفرة كالعادة. هذه قلت نشوفوه بأكثر تفاصيل ونفهموا شنو الأسباب من بعد شوية مع رئيس نقابة الفلاحين السيد ميداني للضاوي. سينو احنا مازلنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشو وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذه تونس اليوم واصلين معكم حتى الماضي ساعة نص نهار وستة دقائق. لقيت إيسانس في المحطات؟
2: لا أنا خذيت احتياطاتي من الأسبوع الفارط.
1: أيوة
2: هكا الوقت الأزمة, الأزمة أي لا من وقت الأزمة اللي وقعت الأضراب الفشئي اللي وقعت بقى واحد خذيت احتياطاتي وديما أنا بطبيعتي ديما ما نخليش في النصف.
1: أي
2: و معناها نتصور حتى التوانس الكل معناها
1: اي تقريبا في النهايه تعدي
2: ونحب. المشكله في الناس اللي تشتغل بالبنزين
1: معناها يومي يستعمل يومي
2: اي اي التاكسي
1: نقل البضائع الى اخره
2: معناها العديد بقى المدير العام لشركه عجيل شركه
1: الوطنيه توزيع البترول
2: معناها نقول انه احنا رانا نخدموا رواحنا و البنزين متوفر في كل المحطات وقاعد توزيع البنزين وإن شاء الله معناها اليوم وغدوة تمر الأزمة بسلام وحتى على مستوى معناها حتى مستوى شركة النقل العمومية معناها عندهم يعني يأخذوا من عند الشركة هذه والأمورهم واضحة إن شاء الله تمر الأزمة بسلام وماذا بينا الوضع الاجتماعي يعني معناها قاعده وقعت زيادات في الاجور يوقع حوار ويوقع حل المشاكل اكيد ما نجمش نحلوا مشاكل تبقى يوقع حل المواضيع هذه واش نوصلوا الحل لانه يعني تونس عزيز علينا وماذا بينا المصالح نتاع المواطنين ما تقفش وماذا بينا زاد حتى السواق هذوما و هذوما زاد ياخذوا حقوقهم معناها ما احنا اكيد ثم عناء ثم مشقه ثم كما تبقى هذه تونس وهذه بلادنا ماذا بينا الشيء هذايا ما يقفش حتى ولو ساعات نتحملوا لانه نحن ان شاء الله المستقبل خير لبلادنا ونحاولوا معناها نخفضوا من معناها التوتر الاجتماعي الموجود لانه هذا في صالح البلاد باش يجلب الاستثمار وثم نوع من الطمانينه لانه صباح انسان يقوم معناها ويمشي معناها يتجه للعمل يمشي في العمل ويمشي للمدرسة ولا كل شيء ماذا بينا اللي تكون في جو أريحي وبدون منها تعطل حركة المرور.
1: فوالا وإحنا نحكيه على الوقود وعلى الليسانس أكيد زادة الشيء هذا حين نحكيه على الوضعية في العالم والوضع في العالم ككل نحكيه على عالم اليوم مش فقط قاعد يعيش في أزمات متفرقة كما كنا في أول الحصة لكن نلقاو وإحنا قدام مشهد اليوم خلينا نقول دولي كامل قاعد يتبدل حروب مفتوحة توترات بين القوى الكبرى صراع على النفوذ والطاقة والممرات التجارية أزمات إقليمية تنجم في أي لحظة تكون عندها تداعيات أبعد من حدودها وفي نيويورك كما قلنا فما اجتماع وتجتمع دول العالم في الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تبدو فيه الأسئلة أكبر من قدرة المجتمع الدولي على تقديم إجابات واضحة. الحرب في أوكرانيا ما زالت حاضرة، الشرق الأوسط يعيش مرحلة شديدة الحساسية وتوتر كبير، نلقاو تنافس بين القوى الكبرى قاعد يتدخل اليوم مع الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونحكيو على الأمن الغذائي والأمن الطاقي. هنا سؤال خلينا نقوله لأنه هذي الكل شنو هو التأثيرات وكيفاش نجموا نتعامل معاه وين ماشي العالم اليوم هذي الكل باش نجاوبوا عليه مع ضيفنا وسعادة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا بالتليفون ومعه هو أكيد نحكيه كما قلنا بأكثر تفاصيل فيما يخص مسألة الطماطم إن شاء الله نحكيه معاه نحكيه فيها من بعد شوية. أما توا خلينا نستقبل مع بعضنا السيد رافع على الطبيب الخبير الاستراتيجي كما قلنا نحكيه في كل هذا. سي رافع مرحبا بك.
3: بارك الله فيكم وكل المستمعات والمستمعين ذات الشباب.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك معك أنت
2: سي رافع. تحياتنا أستاذ.
1: سي الحبيب هو معك.
3: عسلام سيدي الحبيب.
1: يعيشك. دونك سي رافع معك أنت احنا خلينا نحاول نفهم شوية الوضع العالمي اليوم اللي قاعد يعيش في حساسية كبيرة وفي توترات كبيرة الأكيد عندها تداعياتها على المدى البعيد وحتى على المدى القريب وحتى على المدى البعيد.
3: صحيح ولكن اسمح لي أستاذ أني ننطلق بنا الخطاب الذي استمعنا إليه بالأمس في جمعية العامة في الأمم المتحدة خطاب ترامب لأول مرة يصعد على منبر هذه المنظومة الأممية شخص يهدد بإبادة أمة يعني الأمم المتحدة اللي تم بعثها من بعد حرب العالمية الثانية من أجل أن تكون هي أداة سلم بين الشعوب وعدم السقوط مرة أخرى في حرب عالمية لا ترحم ولا تذر، نلقاه اليوم رئيس قوة آثلة، لأنه يعني ما عاش له قوة الرئيسية في العالم ولم يحزنون، انتهت أمريكا كقوة وكقطب أوحد في هذا العالم، وأصبح رئيس دولة يتحدث على منبر الأمم المتحدة ويهدد بالإبادة. هذه مسألة وصلناها إلى حد غير معقول وغير مقبول لأخلاقيا ولا عقلانيا. نضيف لذلك أنه في نفس الفقرة التي تحدث فيها على الطاقة، يعني أنه إبادة أمة كاملة من أجل تدفق الطاقة. مش تعرف إلى أي حد هذه الرأسمالية اللي وصلت إلى أبعد حدودها على مستوى التطور تحولت إلى خطر ليس على الدول والأمم بل على البشرية، لأنه أردنا أم كرهنا الحرب إذا ما تطورت اليوم في الخليج تتحول إلى حرب نووية.
1: أكيد
3: أردنا أم كرهنا، لأنه اليوم الجميع يعلم أنه ما يمنع ترامب من تنفيذ العملية الكبرى ضد إيران هو امتلاك هذه الدولة لمعناها القدرات النووية، والتي يمكن معناها بفضلها أن تمسح معناها مناطق كبيرة في العالم بما فيها حتى مناطق في أمريكا، لأنه اليوم الصواريخ التي تمتلكها معناها إيران هي صواريخ يمكن أن تصل إلى أبعاد معناها عميقة جدا في على المستوى العالم.
2: هو دكتور الحقيقة الخطاب متاعه باش نزيد نوضحه للمستمعين أنه قال ثلاثة حوايج، أنه قال يا أما نصف إيران بالكامل أو انهيارها الاقتصادي أو يعني التفاوض معها مش تستسلم يعني، وأعطاه مجمل أجندات معناها يعني خارجة عن الأخلاق وعن القانون وعن غير ذلك، يعني إنسان معناها ترك المنبر متاع الأمم المتحدة اللي هو منبر فيه ميثاق المتحدة اللي مضين عليه وحضور، يعني ترك عرض الحائط ويقدم في الأجندة متاعه، و يعني الحصار والعزلة اللي تعيش فيها أمريكا ليس لها مثيل، تعرف حتى على المستوى العالمي رافع.
3: صحيح، وأكثر من ذلك سيدي حبيب، معناها جوست معناها نفسره مثلا، هو أنه الجميع يتصور أنه كل هذه الحروب حروب منعزلة. نحن من فترة ما يسمى بالحرب العالمية إلى الحرب المعولمة لكن جلوباليزي، معناها يعني يمكن أن تكون هذه الحروب كلها في إطار شبكية معينة، ولكنها حرب لها نفس الهدف وهو اليوم إيقاف المد الصيني وانهيار الإمبراطورية الأمريكية. وإيران تمثل إحدى الجبهات الأساسية في هذا في هذا العالم. عندما ترى خريطة ما يسمى بالمشروع الصيني الكبير، يعني One Belt One Road، يعني مع طريق الحرير وعقد دوله، واحد يتعدى من روسيا ومنها من بيلاروسيا ومنها من أوكرانيا وصولا إلى أوروبا، والآخر يمر عبر الصين، باكستان، إيران، ثم الشرق الأوسط نحو أوروبا. يعني الطريقين هذوما اليوم فما زوج حروب أساسية قاعدة تصير في موما، الحرب في أوكرانيا والحرب في إيران. يعني هذه الحروب إنما هي مقدمة للحرب الكبرى التي أصبح اليوم هناك اقتناع لدى الأمريكان أنهم أعجز من أنهم ينتصروا فيها، وهي الحرب ضد الصين. وحسب ذلك أنه عندما طلع رئيس ترامب إلى السلطة يهدد بإسقاط الصين بالرسوم الجمركية، بالحصار الاقتصادي، بضرب مصالحها عبر العالم، لكن في الأسابيع القادمة سيتم استقبال رئيس كسي جين بينغ رئيس الصيني في أمريكا معززا مكرما منتصرا في هذه الحرب التي أرادت أمريكا أن تفرض على الصين، فتحولت إلى حرب على المستهلك الأمريكي داخل أمريكا.
1: هذا هو نلقاه اليوم كما قال متصل حبيب، أمريكا في شبه عزلة، وخاصة هذا تداعيته بتبيع على أمريكا في حد ذاتها وعلى الشعب الأمريكي اليوم. أنه الوضع هذا الكل العالمي كما قلنا بكل التوترات اللي فيه، بكل الحروب اللي فيها المعلنة والغير معلنة، وحتى التهديدات احنا نعرف حتى التهديدات سيرفع معناها من شأنها أنها تأثر على البورصة، تأثر على الاقتصاد العالمي، وخاصة كما قلنا زاد كيف طرق الإمدادات بالنسبة للدول اليوم هذا الكل. هل أنه وخاصة احنا شفنا انه اوروبا العديد من الدول منها تحضر في الرعاية متاحة، تحضر في المواطنين متاحة، تقول لهم اعملوا استعداداتكم، يعني وكأنه معتكي المواطن العادي ربما يشوف يقولك وكأنه طبول الحرب قاعدة تدق.
3: هي نوع من انواع ما يسمى التعاطي مع اللاقلاعة، يعني سنتحفظ على سيرتيتود. وتعرف اللي الغموض هو نوع من أنواع الأسلحة اللي تم استعمالها في الحروب، وبالتالي هذا التلاعب بالشعوب اللي وصل في أمريكا إلى حدود كنا نعتبر اللي حتى الديمقراطية الليبرالية يمكن أن تسقط في بعض الأخطاء، ولكن ما يحصل في أمريكا هو أصبح نوع من أنواع النقطة السياسية. يعني يتم التلاعب بالشعوب، يتم التلاعب بالرأي العام، يتم ضرب الصحافة بطريقة معناها اللي فيها فظاظة كبيرة من طرف الرئيس معناها الأمريكي. هذا كل من أجل ماذا؟ سيادتك حرصت على البورصة، سيادتك صح أنك معناها أكدت على هذه المسألة، ولكن راهي اليوم البورصة في أمريكا لم تعد فقط فيها معناها القيمة متاع بعض الشركات المعروفة على مستوى مثلا الغذاء العالمي والأدوية إلى آخره، لا لا، اليوم فما معناها بورصة كبرى معناها للذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الحربي، الذكاء الاصطناعي الذي يتم استعماله في الاستخبارات ومن أجل الولوج إلى المعطيات الشخصية حتى في الدول الغربية الحليفة لأمريكا. هناك اليوم أنظمة الأسلحة وما يسمى بالمجمع العسكري الصناعي في أمريكا الذي يتحكم تماما في اللعبة السياسية، ويمثل ترامب بالنسبة لهما حقيقة الشخصية التي تشتغل من أجل مصالحهم لأبعد الحدود. هذا الرأسمال الأعمى الذي يتحول اليوم إلى نوع من الوحش الذي لا يمكن التحكم فيه. وهناك بالمناسبة وسيادتك قاعدة تتبع كل هؤلاء العلماء في الذكاء الاصطناعي الذين يخرجون علينا يوميا، وهم من كانوا يتصدرون البحث في
1: صحيح والإنجازات متاحة.
3: يقول كل يوم يهدوا فينا لقد خرجت الأمور عن السيطرة
1: وإبادة البشرية إلى آخره.
3: أصبحت منظومات الذكاء الاصطناعي في بعض الدول الغربية، بعض المنظومات تتحدث بين بعضها البعض خلف ظهر البشر باستعمال معنافني لغة لا يمكن أن يلجأ إليها معنافني الذكاء البشري. يا أستاذ أصبحت اليوم الأمور حقيقة خارج عن السيطرة، ويمثل ترامب بطريقته الكاذبة وبطريقته معناها التي تحاول أن تستعمل معناها كل الأسلحة المحرمة وحتى الخطاب المحرم على المعلقات على المستوى السياسي والأخلاقي. يمثل ترامب بالنسبة لهما أفضل جندي في حربهم ضد البشرية. لم تعد المسألة ضد حروب ضد بعض البلدان أو بعض الأطراف الداخلية، أصبح ضد البشرية. ولا ننسى شيئا أستاذ، أنه في نفس الوقت اللي يتحدثوا فيه الناس معناها الرؤساء في نيويورك على المسائل السياسية، هناك انهيارات كبرى على مستوى العالم، على مستوى الصحي، على مستوى الغذائي، على مستوى الأمن. وأحد ذلك ما يحصل اليوم في إفريقيا، وتونس اليوم أرسلت طائرة معناها شحن عسكرية فيها أدوية إلى الكونغو الديمقراطية، حيث معناها إيبولا قام معناها قاعد اليوم معناها يقتل بعشرات الآلاف من الناس لشيء واحد، وهو أنه اللوماس يعني المنظمة العالمية للصحة لم تعد لها القدرات المالية بسبب معناها خروج أمريكا من هذه المنظمة، لم تعد لها القدرات أن تحمي البشرية من الأمراض.
1: الأمراض والأوبئة صحيح.
2: يعني أمريكا معناها هي اللي قاعدة تتقوض في المنظومات العالمية يعني كما اليونسكو كما غيرها. هو أنا كنا نرجع للعلاقة بين الكيان الصهيوني والذراع الأيمن في المنطقة، ونعرف أنه مش معناها أمام تغير الخارطة الجيوسياسية، أنه حتى على مستوى في أمريكا أنه كيفاش
1: وربما حتى إعادة رسم خريطة نفوذ في الشرق
2: هذا
1: الأوسط.
2: المجرم معناها عجز عن معناها النزول في مطار نيويورك، وأمام يعني تهديدات العمدة نيويورك، وأنا اضطر يعني تحميه أمريكا في قاعدة عسكرية، أنه عن مستوى تغير الخارطة الجيوسياسية على مستوى المنطقة الشرق الأوسط وموضوع فلسطين، موضوع شنو مستقبل الدول الخليج. زاد هو أمريكا اللي عاملة قواعد عسكرية مش في بالها تحمي، لكن تحمي مصالحها، تحمي في الكيان الصهيوني. معنى هذه اللي ننتبه منه، واللي مش تكون حتى تداعياته على منطقة المغرب العربي. سي رافع
3: اسمح لي بالذكر اللي في أي تحليل سياسي يجب أن تكون المفاهيم متفقا عليها. عندما نتحدث نقول دول الخليج، هل هي دول؟ كيف نوصفها؟ هي مناطق إنتاج نفط أو غاز تحميها قواعد أمريكية ومجموعات من المرتزقة، حتى ذلك مرينها في المدة الأخيرة في اليمن، وكل هذه الأسلحة التي تكديسها بمليارات الدولارات لسنوات، وصلنا حتى تريليون دولار، لم تتمكن من الصمود أمام الكلاشنيكوف والحفاة من المقاتلين اليمنيين الأبطال. الشيء نجم أكده لك هو أنه اليوم ليست هذه المنظومات أو الكيانات الخليجية التي سيتم تجاوزها، يعني أنه سيتم حتى ثم دي محديث داخل أمريكا أنه سيتم توحيد بعض الدول بين بعضها، يعني كما الكويت والبحرين والإمارات إلى آخره، لأنه لا يمكن أنه يتم تركها فريسة لقدرات
1: تواجه مصراع واحد
3: تتوسع في المنطقة. هذا أولا. ثانيا، هناك اليوم أنظمة كاملة مهددة بالسقوط، مثلا في دمشق هناك حديث عن تجاوز حالة الجولاني والمرور إلى مسألة أخرى. نفس الشيء اليوم بالنسبة حتى للقضية الفلسطينية، يا شباب راهو الحرب اللي صارت في غزة تسمى حرب غير متماثلة، استنجاق أسيمتريك. فالحروب الغير متماثلة، يقول مالها جاك بو اللي هو أكبر منظر في هذه المسألة، يقول له الانتصار ليس انتصارا عسكريا كلاسيكيا، من ينتصر هو من يربح حرب العقول والقلوب. واليوم أردنا أن كرهنا كل العقول ترفض نتنياهو وكل القلوب في العالم ترفض نتنياهو. لذلك الطوفان إلى حد الآن لم معناها يعطي آخر تفاصيله. لننتظر ماذا سيحصل في المدة القادمة. ستكون هناك انتخابات في أمريكا
1: نصفية
3: ستجعل من رئاسة ترامب في العامين المتبقين ما يسمى بالبطل العرجاء، يعني غير قادر أن يفعل أي شيء على المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي هناك أزمات كبرى تهدد أمريكا، لأنه كل ما تم التأخير في حسم المعركة الاقتصادية والتجارية مع الصين سيتحول إلى أزمة داخلية في أمريكا. وثالثا، وهذا هو الأهم ويهمنا نحن هنا في تونس، لا فقط يجب أن نفكر المغرب العربي أو المسألة الإقليمية، ولكن يجب أن نفكر أيضا أوروبا. ما نهار أصبحنا اليوم في تشكل جيوسياسي، حيث نحن وأوروبا برغم كل الصراعات بيناتنا وبرغم كل التناقضات بيناتنا، ولكن أصبحنا مجموعة كاملة من الدول مستهدفة من طرف بحر كيانات الخليج، ولكن أيضا مستهدفة من طرف أمريكا. وهذا يجب أن يدفع بمسؤولين في تونس ومسؤولين في الجزائر وفي ليبيا وغيرها إلى بداية التحدث بين بعض البعض، من أجل أن تكون لنا موقف استراتيجي وموقف جيوسياسي من التحولات الكبرى القادمة، وخاصة على مستوى الطاق. لأنه اليوم أوروبا فهمت اللي الخليج انتهى، أمريكا تبيعهم الطاقة بأسعار مرتفعة جدا، روسيا توجهت نهائيا نحو الشرق ولن تبيع غازها ونفطها إلى أوروبا. من تبقى لها؟ تبقى لها النرويج في الشمال وجنوب المتوسط، يعني تونس والجزائر ومعناها النيجر والنيجيريا إلى آخره. يجب أن نشتغل على ذلك وأن نبين لأوروبا أن مستقبلها وأمنها الطاقي وأمنها عموما مرتبط بأمننا وبتطورنا وبتنميتنا.
1: فوالا هذا اللي بطبيعة يلزم على الأقل نخرج به وإلا نفهموه، لأنه اليوم التغيرات تفرض حتى تغيرات التحالفات، معناها ما فماش حتى حلول أخرى. ربما
2: هو الشيء الهام هو أنه أكيد أنه انتصار إيران على القوة الأمريكية الصهيونية يعني تقريبا ما زالت يعني رفض الاعتراف بالهزيمة بالنسبة للأمريكان، وأنه مشكون تدعيات لأنه الموقف الإيراني أنه فيه العديد الشروط اللي من شأنها أن تعطي جرعة أمل وجرعة أكسجين بالنسبة للمقاومة سواء في لبنان وألا في فلسطين وحتى على المستوى المنطقة العربية ككل. أعتقد سي رافع
3: وكيف قلت سيادتك هي حسمت المعركة معناها لطرف معين إذا ما لم يتم استعمال السلاح النووي أستاذي، لأنه معناها حتى لا أكون من الناس الذين معناها يحاولون هكا يخاف الناس بشعارات كبرى أو بأحداث كبرى قادمة، ولكن لنكون صريحين أمريكا استعملت السلاح النووي في السابق، وبالتالي لا يمكننا أن نستبعد هذا السيناريو
1: أكيد
3: من تحليلنا لمنها للقضايا. ونعلم جيدا أن الهزيمة في إيران مستحيلة بالنسبة لأمريكا، لا يمكن أن يتم القبول بها، لأنه هذا يعني أنه
1: ولا الاعتراف
3: الصين ستتقدم إلى المتوسط. إذن سيتم نوع من أنواع الإخراج الذي يحفظ ماء الوجه بالنسبة معناها للأطراف كلها في هذه الحرب، بانتظار المعركة القادمة التي سيتم تركيزها فيما يسمى بالمحور المركزي أو محور الإسناد في جنوب بحر الصين. مستقبلا يجب أن نفهم شيئا، أن الشعوب والدول التي ليست لها منظومة أمن قومي وإقليمي هي دول يمكن تتعرض في أي لحظة إلى أي نوع من أنواع الاستهداف من طرف دول أخرى. يجب أن نبدأ اليوم في التفكير في نوع من أنواع التحالف العسكري الأمني والاقتصادي في كل منطقتنا.
2: من تولي تحالفات إقليمية
3: نعم
2: تحالفات إقليمية معناها
3: تحالفات إقليمية تبنى على أسس صلبة، وقاعد يرىوا فيه شيء هذا اليوم. الجزائر في بالأدوار تلعب فيها اليوم في مناطق الساحل والصحراء، النيجر هنا في المدة الأخيرة، قريبا غويتا رئيس غويتا المالي سيتحول إلى عاصمة الجزائر. هناك نوع من أنواع إعادة التشكل بعد خروج القوة الفرنسية التي بقيت في منطقتنا 124 عام. هناك نوع من أنواع إعادة البناء الاستراتيجي الذي يجب أن ننتمي إليه، وأن لا نترك دويلات وكيانات ضعيفة في الخليج أو غير الخليج تتحكم في مصائرنا. هذا اليوم أصبح معناها مسألة حيوية، ويجب أن يتم فيها التفكير بشكل جماعي وبشكل مستقبلي حتى نضمن لتونس الاستقرار الأمني الحقيقي
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة، مشكور جدا الأستاذ رفاعة الطبيب، تحية كبيرة لك، لأنه حقيقة تقريبا خذينا كل المعلومات وحاولنا أنه نفهموا شوية الوضع العالمي وين ماشي اليوم. ربما يلزم نفهموا أنه راه كل بلد اليوم يلزم يعول على روحه، ويلزم يشوف مصالحه وين باش ينجم يقاوم هالتغيرات هذية اللي قاعدة صايرة، وخاصة كي نحكيه على البلدان متاعنا احنا، فنعرفوا أنه حتى الظروف مش كما عند البلدان الأوروبية ولا البلدان الغنية اللي هي نفسها كيف كيف اليوم قاعدة تلوش في خطط وبدائل من أجل حماية وطنها وشعوبها. فوالا هذه تونس اليوم، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة، نرجعكم بعد موجز أنباء نص نهار ونص.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصاوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
1: تحية
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي وافق اليوم 23 من سبتمبر من كل سنة وتحت شعار عالم واحد إنسانية مشتركة، تم اليوم إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن فعالية دولية للمنظمة العربية

0: 26، ليرتفع بذلك العدد الجملير المستفيدين من هذه الآلية إلى 25,351 مهاجرا غير نظامي منذ إحداثها. في أخبار العالم، موقع إكسيوس ذكر أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع لأعضائه اليوم خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد 6 أشهر بتكلفة تبلغ 2.45 مليار دولار. مكاتب التصويت في المغرب فتحت أبوابها اليوم أمام أكثر من 15 مليون ناخب مسجل لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية تجرى بعد 5 سنوات من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية مكثفة. الولايات المتحدة الأمريكية أكدت اليوم أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان. والمتحدث باسم الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشور واحنا علينا الميساجور في تونس اليوم.
1: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. نص نهار و38 دقيقة احنا مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة. وكما قلنا في أول الحصة نحكيوا على أزمة الطماطم اللي ما عادش موجودة كما يلزم. فما نقص في الطماطم في الأسواق وخاصة حتى النوعية متاع الطماطم اللي تبدلت الحقيقة. ما عادش نلقاو نوعية الباهية. هذه الكل عليه شنو المشاكل وشنو الأسباب اللي خليت النقص هذية، وخاصة هل هناك استمرار في النقص هذا باش يزيد باش ينقص. هذا الكل نحاولوا نحكيوا فيه ونفهموه بأكثر تفاصيل مع سيد ميداني الزاوي رئيس نقابة الفلاحين. سيد ميداني مرحبا بك على مشاهد إذاعة الشباب.
2: أهلا بك، مساء الخير ومساء الخير إذاعة الشباب وكافة مستمعي إذاعة الشباب.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك معك أنت سي ميداني نحاولوا نفهموا الإشكالية اللي صاير اليوم. النقص معناتها المواطنين كل تقريبا اللي يمشي باش ياخذ طماطم يا ما يلقاها مش موجودة يا ما يلقاش كميات كبيرة برشا، وحتى كان موجودة اليوم نلقاوها ماهيش نفس الجودة اللي متعودين بها.
2: صحيح، بالنسبة للقطاع طماطم توا حاليا هذايا معناتها ما ينجم يشك حتى واحد اللي احنا عندنا فيه نقص، وبالتالي النقص هذا ناتج على ان يسمى حلقة يعني مفقودة اللي هي الحلقة ما بين الطماطم الفصلية والباكورات. هذا ما يسمى بالموسم المازوزي العيدودي احنا نقوله بالكلام التقليدي بالكلام الفلاحة. فما موسم يعني لاريير سيزون بعد الطماطم الفصلية هذا معناتها تفقد شوية على خاطر لعدة أسباب، منهم أسباب يعني الطقس اللي هي يعني في وقت النوارة تاع في الفوريزون تاع هذيك وقت السخانة البيك تاع السخانة في وقت النوارة تاعها. ما ننسوش اللي زاد فهمتني ولا لا، ثم مناطق منتجة اللي معناتها كانت تساهم في السوق اللي هي سبيبة وفوسانة وفريانة عظام اللي يعملوا لاريير سيزون عظام كلهم والعروسة وبرشة برشة فهمتني اللي يتمتعوا بكليما معين فهمتني عظام يعملوا لاريير سيزون. لاريير سيزون عندهم خاصة في المناطق متاع عشيرة القصرين فتمست برشة بالحجر بالبرد وبالتالي هذا من كل عدة أسباب خلوا معناتها النقص اللي هو مازلنا على خاطر احنا مازلنا ما دخلناش في قطاع الباكورات ولو حتى نسبي حتى كان دخلنا فهمتني مازالت الباكورات. وبالتالي الحلقة اللي ما بين نرجع نقول ما بين الطماطم الموسمية الزراعات الفصلية ويعني الباكورات ثم الحلقة هذه مفقودة.
3: سي الميداني السؤال الأول هو أنه هل أنه ثم تراجع في المساحات المزروعة على الطماطم النقطة الأولى، والنقطة الثانية معناها بالنسبة للفترة هذه معناها فترة النقص هذه وقتاش مش تدوم؟ هل أنه مش تكون ظرفية معناها مؤقتة من هنا لنصف الشهر الشهر، ولا يعني مش تدوم أكثر؟
2: لا، هذه معناتها أول السؤال الأولاني هي من حيث المساحات. المساحات فيها نقص أما مش إلى درجة أنه يوصل باش يوصلنا للغلاء هذا، ولا معناتها هو السبب الرئيسي هو الطقس. السبب الرئيسي لانه الطقس فهمتني كي معناتها كان في السخانه هذيك
1: حراره مرتفعه كانت
2: انا كانت حراره مرتفعه ثم بعد انقلبت الى الضد والاحجار فهمتني وبالتالي عده عوامل عندنا شويه نقص في المساحات وعندنا شويه فهمتني وعندنا كثيرا
1: الموارد المائيه ايضا فما شويه نقص في شح في الموارد المائيه.
2: الموارد المائيه هذيك فهمتني نعرف ذاك مشكل كبير اخر فهمتني ولا لا. اما يعني كزراعه زرعت مساحات بشكل مش معناها نقص حاد، اما موجوده مساحات تبقى عده عوامل منها السخانه ومنها البرد هذا كل ساهموا في انه معناتها يكون الموسم معناها بالدرجه هذه وتوا نقص حاد لعدة الأسباب هذيك.
1: حتى معناتها حتى الجودة متاع كعبة الطماطم تلقاها ساعات من داخل كحلة شوية مضروبة من برا. هذا
2: كل هذاكم هما كل عوامل. عوامل. أنا والبرد معناتها حاجتين معاكسين لبعضهم.
3: معناها من هنا يمكن نصف الشهر ماشي ترجع بالطبيعة الباكورات هي ونرجع.
2: باش ترجع الباكورات على خاطر الباكورات باش تدخل فهمتني وهكاكا فهمتني وحل الإشكال تبقى زادة راهو باش ما ننسوش. راهو نجموا قبل الباكورات ثم اللي شيرات تخلط فهمتني ولا لا، وماش باش تبقى الاسعار هذه. وثم حاجه اخرى، البكورات زاد معناتها المستهلكين راهو زاد ما نجموش نطلبوا الاسعار نتاع الزراعات الفصليه في البكورات. بطبيعه الحال الاسعار باش تبقى باش تهبط شويه على الاسعار هذه على هذا، لكن مش باش تكون كي الزراعات الفصليه بدينار وب 1200 و700 و800، على خاطر الزراعات الفصليه احنا كفلاح نبيعوها ب 270 مليم للمصانع ونبيعوها ب 300 و400 مليم في الاسواق.
1: اليوم سي ميداني، هل انه ربما يلزم تدخل الدوله باش تدعم قطاع الباكورات حتى تتوفر المواد هذه كما الطماطم زاد حتى الفلفل؟ ساعات نعرف فما بعض الاوقات تكون فيه زاد كيف كيف نقص، والا ينجم الفلاح اليوم يلقى الحلول؟
2: والله يشوف هو الفلاح صراحة راهو الدعم مطلوب هذا، وخاصة أنه أنا نشوف بعيني وأنا مزارع، أنا ننتج الطماطم وننتج الفلفل. راهو اللي مر هذاك معناتها الفترة اللي مرت مسخانة، راهو ما تنسوش هذاك راهو لا خلى طماطم لا خلى فلفل لا خلى خضر لا خلى غلال، راهو الشيء هذاك كله باش ينعكس. احنا كان من حيث المساحات، أنا نأكد لك ساعة في الفلفل اللي زرعت مساحات ما هي مساحات، بقى كي يجي شيلي شنو باش يخلي؟ لا يخلي فلوريزون ولا يخلي القرن ولا يخلي حتى شيء، وبالتالي هذاك كله معناته
1: يضر المحصول الكل.
2: يعني النبته هي بيدها عاشت مخاض رهيب، باعتبار انه عاشت مخاض في السخانه وزادت انقلبت فهمتني ولت لها معناها سيول ولت لها حجر في بعض المناطق و هذا كله مهم. هي النبته كل انسان راهو التقلبات هذه بيدها معناتها راهي باش تاثر عليها وبالتالي نشوفوا النتيجه.
1: يعني ان شاء الله نقولوا انه في لانه ربما اللي تم تداوله باش يكون فما نقص اكثر الى اخره، لكن تقول انت في الاسابيع القادمه ان شاء الله تتحصل.
2: هذا لا هذا لا شك ولا جدال فيه انه هو باش تدخل انفو دخل باكورات. طبعا ديما نرجع نقول لك راهي الباكورات مانيش باش نلقوها بالاسعار اللي كانت من الدوله نتاع الزراعات الفصليه.
1: فوالا فوالا، هذا فيما يخص كما قلنا دونك نقص الطماطم والاسباب نتاعو. مشكور جدا، يعطيك الصحه سي ميداني لذاوي رئيس نقابه تونسيه الفلاحين. شكرا لك، يعطيك الصحه. دونك هنا كما قال زاد راهو الفلاحه والنبته راهي تتعرض هي بيدها زاد لها التغيرات المناخيه اللي ساعات في بعض الاحيان معناها يكون فيها شذوذ كما الحراره المرتفعه جدا اللي متعودنيش بيها، والا الامطار الغزيره اللي تشكل السيول ويصب التبرولي وساعات كبير معناها كما قال هو بالحجر، فبالتالي الأكيد باش تأثر الزراعات هذه الكل.
3: أكيد، ومعناها تأثير الطقس سواء الحرارة ولا التبروري معناها ومعناها أثر على الصابع سواء، خاصة هو قال لك كما الإنتاج معناها سيء، معناها مش يوقع الجني للفلفل ولا الطماطم ولا على المستوى يعني الفلوريزو على المستوى كي تنور يعني حتى الفترة هذه معناها انعكاس للفترة السابقة. وكنا البارح حتى في المداخلة المكرم في منطقة الزعفرانة يعني تشكاو من معناها انه التبروري البرد هذا اللي مس حتى الزيتون، مس الخضروات ومس زاد شجرة الزيتون في بعض الحالات، وانه دعوة انه حن مش يهبط خبير ويش يعين بالنسبة للصندوق
1: وربما حتى تفكير خلينا نقولوا انه معناها القطاع الفلاحة زاد كيف يلزموا يتأقلم مع التغيرات المناخية هذية، ونوليو نشوفوا شنو الزراعات اللي تنجم ربما تتحمل حرارة أكثر وأقل مياه إلى آخره باش تنجم تكون فما مردودية.
3: أكيد، ونتصور حتى معناها فما حلول على المستوى إذا كان نعملوا خطة كاملة، وثم مناطق اللي تجم معناها تقاوم الحرارة ولا تقاوم،
1: وحتى بذور حتى نوعية بذور ده كيف كما بذور تتقاوم وتعلمت أنها تقاوم ربما الحرارة الكبيرة وإلى إلى آخره، فبالتالي تلقاوها أحسن ربما في الزراعة فنستثمروا فيها.
3: أكيد، وكما قال هو تو احنا مش ننتقلوا معناها الطماطم الفصلية اللي بيكون أسعارها معناها في المتناول بصورة عامة أو في الصيف تيما السلاطة الخضراء ولا الشكشوكه هذيك ولا التونسي هذيك هي الماكله نتاعو توا في مرحله الواحد توا مش تولي خضره ورقيه، السلق والسبناخ ومعناها انواع اخرى تتبدل. التونسي يحاول زاد باش يتاقلم مع الوضع هذايا، نرجعوا للطماطم الحك بصوره عامه، وان شاء الله معناها على المستوى نصور حتى على مستوى وزاره الفلاحه يلزم يعني يوقع
1: تفكير في خطط
3: تفكير ومعاينه على الظروف هذه، لانه معناها لازم نقفوا بجانب الفلاح نداوي والى اخره، كل هيك السلسله كامله نتاع الانتاج من البذر الى الجني، وقادمة موجودة الإحاطة سواء على مستوى المنظمات ونقابات الفلاحين وعلى مستوى المندوبة الجهوية للفلاحة. تبقى ديما يلزم هيك المتابعة اللصيقة، لأن ساعات ثم ظروف للفلاحين اللي بداوا بعاد على الإدارات وغيرها، والتوى التونسي ولا تطوره، وثم وجود مهندسين ثم تقنيين حتى الفلاح ولا يستشير، ويعني حتى معنا ثم العديد من الخبراء في الفلاح، أنه ثم هيك الأفكار متاع الري السابقة اللي حتى وقت على مستوى الزيتون جاء خبير هنا في إذاعة الشباب وقال أنا راهو هيك الأفكار القديمة يلزمها تتأقلم مع التغيرات المناخية في ري الزيتون في مختلف السلالة البرية، وزاد دخل الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وثم العديد واللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي
1: يعني نستخدموا هالتطور هذايا الكل باش نحاولوا انه نحسنوا المردوديه. وزاد كيف مثالش نفكروا احنا قبل نعرفوا انه الطماطم عندها الوقت نتاعها، فالناس كانت تخبي في الصيف للشتاء خاطر ماهيش موجوده كيما فوالا، وهو فما توا راهو الطماطم الشايحه واللي قاعدين نصدروا فيها، تونس تصدر فيها كيف لانه زاد عندنا انتاج ممتاز جدا، وحتى التوانسه بدات ترجع شويه عندهم العاده هذيا نتاع تشيح الطماطم اللي بعد يتم استعمالها في الصيف. معناها الحلول موجوده، نحاولوا نلقاو الحلول. الانسان ديما راهو يستنبط الحلول، خاطر التغير المناخي راهو على طول ديما موجود على مر السنين، فالانسان ديما يحاول انه يتاقلم مع التغير هذايا ويلقى الحلول.
3: اكيد، وانا معامل نتاع الطماطم انا صناعه تحويليه، يعني منطقه الوطن القبلي فيها العديد من المعامل، ونشوفوهم في الصيف يبداوا يشدين الصف في وهذه ماده مدعومه من طرف الدولة ونعيشوا بها العام كامل يعني.
1: فوالا الطماطم ديما لازم. ان شاء الله على كل حال الحلول تكون موجودة اكيد، وان شاء الله ربي يحمي بلادنا، وخاصة اليوم نحن نحكيو كما كنا نحكيو على ازمات في العالم بما فيهم ازمات الغذاء والامن الغذائي والامن الطاقي، هذايا الكل علاش هذيك العام ونقولوا راهو اليوم كل دولة تلقى روحها مجبرة اليوم أنها تخمم في أمنها الغذائي وأمنها الطاقي بمنأى عن اللي صاير في العالم بتبيع بعين بأخذ عين الاعتبار، لكن لازمها تخمم زادة هي تعمل نقولوا احنا تخبي كل الحاجه نتاعها بالنسبه لشعبها ومواطنيها، خاطر كما قلنا اليوم وضعيه قاعده تتغير في العالم الكل، فكل دوله يلزم تحافظ على نوع خلينا نقولوا معناها حد ادنى من الامن الغذائي والطاقي نتاعها. فوالا هذه كانت حصتنا لليوم في تونس اليوم، بعد شوية الموعد يكون مع على كيفك وبقية بتبيعة البرامج على موجية إذاعة الشباب. تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معاكم في تونس اليوم. تونس اليوم تلقاوها من الاثنين للخميس، مي ألفة، نزار، أحمد بدان العرفابي، معز العميني، سلاح بيب السماوي، تحية ليك، شكرا ليك، وليد النويري، وسلام زوبي مخانا كمشو، قولوا لكم شهية طيبة، إلى اللقاء.

0: شباب من تونس.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
4: بكم مستمعينا في على كيفك، تسمعونا على كيفكم وكيفنا وكيفكم
5: يتطابقوا هكايا
4: واي مخرجوا ايميسيون على كيف كيفكم. ان شاء الله مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بنزار الورتاني ورفقكم مع عربي بطين،
5: وبالطبيعه في الكونتي ديجيتال فما ألفة وسيده ومي، مرحبا بهم ايضا لامنوا الاخراج الرقمي للحصه. سهى تأمن كل الفقرات ما عدا الفقرات اللي أمنها أنا إعدادا، أما تقديما نأمنوا مع بعض
4: ما عدا اللي نقدمه.
5: شنو التفاصيل بعد كل مش باهي باش نظهر اللي أنا ما نخدم في شيء وأنت تخدم في كل شيء أو العكس؟ لا ما نقولوش هذيك، خليوها كواليس مادام كيفاش نقولها راضية أنت باللي جاي بعد
4: راضية المجري
5: نم جايب عليك خدمة الإعداد الكل بوانتيك وتكنولوجيا
4: شورتو بوانتيك هذيك تعبني.
5: أنا متأكد. أنا متأكد من هذا والناس كل متأكدين را.
4: ما بوانتيك
5: اي لي بوانتيك
4: انا حد يحد الفويون عرفت يشعل سي بون ويخدم
5: مي اوت اوف ذا بوكس نجم نقولوا عندك فيها
4: عندي اي عندي بيع وذراع
5: فاعطينا شعلنا في اوت اوف ذا بوكس اليوم.
4: اوت اوف ذا بوكس اليوم باش نتعرفوا على بنوته، انا ديما نقول عليها بنوته مع انها كبرت وتخدم ولات مختصه في الاقتصاد، الا اني نقول بنوته على خاطر بدايتها كانت مع اذاعه الشباب وكانت ضيفتنا اكثر من مره انا وسامي فرتونا نتذكر بالكدا. جات بنيه صغيره تحب الشاشه، تحب الميكرو، تحب تقدم، تحب تنشط وكل، اما من بعد الدراسه فرضت عليها انها تمشي تتوجه للاقتصاد. فتوى ولات صانعة محتوى، عندها برشا متابعين، عندها قناة على اليوتيوب، وتقدم في محتوى هادف، محتوى اقتصادي، تفسر للناس بكل بساطة وسلاسة ومرونة مصطلحات اقتصادية، ومن بعد تحكي لكم هيا.
5: هذا كل بعد شوية بتبيع بعد فقرات أخرى بعد نشرة الأخبار نحكيوا عليهم اللي بتبيع منهم البوانتيك، منهم رقم اليوم، منهم لاستيس بوتي.
4: وبون بلان
5: بتبيع باش نحكيو عليه من بعد شويه ونبداو بها. من قبل هذايا حيت نرجع شويه بفلاش باك مزيان لفاضل شاكر اون اتوندو انه يرجع في انتظاره برشا ناس من الاحباء ويحبوه. لا مش حياه الروح
4: هذاك هذا غادي ونثبت انا
5: يا حبيبي تعال
4: نفس الالبوم
5: يلا

0: حبيبي ما تروحش بعيد نهدي والكل واحد يسمع في إذاعة شباب ما تروحش بعيد مستمع مستمع ومستمع مستمع
1: أنا باش نهديها للناس اللي تحب وتحلم أنها تسافر للسياحة صحة وفرحة أما اكتشف بلادك قبل شوف البلايس اللي تتعدى عليهم 2000 مرة في الشهر ساعات وما دخلت لهمش وما شفتهمش وما اكتشفتش الجمال اللي فيهم من بعد خمم أنك تمشي لبعيد فما تروحش بعيد وتبعنا في بون بلان باش تكتشف معنا برشا بلايص مزيانين في بلادك
2: بون بلان بون بلان
1: البلان اللي اخترناه اليوم من اعز البلايص على قلوبنا الكل وقلب عربي باطني بصفه خاصه انا وياه اذا كان ما عندنا حاجات مشتركه كثيره ومن اهمها عشقنا للمدينه العربي المدينه العتيقه هذيك علاش حبينا الناس اللي ما تعرفهاش تتعرف عليها المدينه ماهيش الجرانا وماهيش البلايص اللي تمشي تقضي منهم ولا
0: ونمشي هي هذيك لكن بلايص
1: فما الناس اللي يمشي للسوق هكا هو يقضي قضيته يقضي شورو ويروح
0: وما يردش باله في نفس الوقت على الدورة هذه والزنقة هذه والباب هذه والمعلم هذا وهزنا
1: شوف تفرج فيها ذوكم تتلقى روحك تحب تعدي نهار كامل وما كملتش المدينة تباعا كما قالت شيرين تباعا في على كيفك باش نتعرفوا على المدينة على خطرها شاسعة واسعة وباش نبداو اليوم وسعيدة جدا أن تكون معنا سيدة ليلى بن قاسم رئيسة مدينتي مدينة العتيقة مدينتنا الناس الكل اللي نحبوها وهم ظهر لي عندهم
0: يدور التليفون باش نعاودو خاطر التليفون تقص حسب ما يقول نزار نعاودو
1: نتصلوا مدام ليلى
0: باه ناخذوا شوية موسيقى باه
3: على كيفك
2: على كيفك
3: ما تخليش لحظة تفوتك
4: تابعنا واسمع صوتك عدل موجتك تسمع صوتك
3: على كيفك
4: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
3: على كيفك
2: تبارة الصحة والهناء
3: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
2: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
4: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك

0: نرجعوا باش نواصلوا في على كيفك بالطبيعه، والبدايه هي بفقره بون بلون ما يسالش الظروف المباشر. ومثل ما كان سهاد نجم تعاود تصلح وتحل المشكله هذه، راه هذاك
1: علاش تستنى. مالا مالا انا لازم
0: نستناك تفضل. اي
1: توفر متوفر باش نرجعوا لاستقبال مدام ليلى بن قاسم اللي كنت قدمتها من بكري شويه واللي معها هي باش نكتشفوا المدينه العتيقه او جزء منها، ولا ناخذوا فكره عامه وان شاء الله تباعا في حصتنا باش نكتشفوا كل مره زنقه، كل مره حومه، كل مره سوق ان شاء الله. مدام ليلى اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا وشكرا على الدعوه واسف على المشكله التكنيكيه.
1: مش مشكله، هذيك الظروف. مدينتي باش نحكي ننطلقوا من مدينتي احنا ونمشيو ندورو في المدينه. مدينتي علاش تعاملت؟
2: مدينتي هي غروبمون دانتيغي ايكونوميك، تجمع مصالح اقتصاديه. احنا تلمينا مؤسسات خاصه وجمعيات ناشطين في المدينه. اليوم احنا نمثلوا مدينتي تمثل 27 شركة صغيرة من حرفيين، من ديور ضيافة، من مطاعم، من مقاهي، وزادة جمعيات شبابية اللي تنشط في عدة مجالات في المدينة العتيقة. وتلمينا مع بعضنا على خاطر نؤمنوا اللي المدينة فيها برشا ثراء نحبوا نحميوه، نحبوا نخدموا مع بعضنا باش نكونوا كأن احنا لوبي ايكونوميك اللي دافع على التراث المادي واللامادي والمعماري نتاع المدينة، ونحكيوا قصة إيجابية تجذب الزوار والمستثمرين والناس اللي تحب تسكن والناس اللي تحب تستثمر.
1: هيك نجلبوا الزوار.
0: حتى الناس اللي تحب تسكن هذه خليها تنجيها وقت آخر، أما نبداو بالزوار. حتى الناس تحب تسكن هذه مهمة نوعا ما، فما برشا ناس يقول لك المدينة قد يكون تجاوزها الزمن، الديار العربي قد يكون تجاوزها الزمن. أنا نحب نسكن أستوندينغ، نحب تكون عندي مقومات الحياة العصرية، ونمشي أيوه نحط كرهبتي.
1: أيوه اللي يحب يكسب.
0: أنا راهو معناتها قريب، مش قريب برشا، ولد صدقيه درت هالمدينه الكل عمري كل غاديك، دونك نعرف تو المشاكل اللي ممكن يتعرضوا لها العباد. يقول لك خاصه انا وين باش ندخل بكرهبتي، وين باش نحط كرهبتي، اذا سكنت، اذا جيت، اذا زرت. هذوما كلهم زاد حاجات نجمو نحكيو عليهم، اما يهونوا كل في سبيل جمال المدينه.
1: جمال المدينه من هنا باش ننطلقوا. مدام ليلى كان تعمل بينا جوله صغيره في المدينه. الناس اللي سمعوك وسمعوك تحكي على التراث المادي ولا مادي والتراث المعماري، وين ينجموا يمشيوا في المدينه؟
2: فما برشا حاجات الناس تعملهم في المدينه، هي راهي لازم واحد يخمم فيها كسياحه داخليه. معناتها تنجم تجي تعدي نهار حتى مع العائله، تعمل دور تزور الحرفيين، تشوف بلغاجي تعدي معاه صبحيه، تشوف شواشي تتعرف على خدمته، تعمل زاده فما برامج نجم تعمل بحث عن الكنز، تاخذ شنشينات وتحاول تدور في المدينه وزناقيها وتعندك خريطه في يدك وتلوج على الحل. نجم تعدي عشويه مع خطاط تتعلم الخط العربي وشنو هما انواع الخط العربي، تنجم وحدك تبرمج دوره في الزوي في الجوامع، فما برشا مطاعم صغار في برشا تراكل صغار صحيح متواضعين منظرهم لكن ماكلة ياسر بنينة. تنجم تعمل من عدة أنواع، معناتها دورات الأطفال عملنا برشا، خدمنا برشا مع المدارس باش الصغيرات ينجموا يدوروا يكتشفوا زناقة يطبعوا مع المدينة. وزادة عملنا حتى فما فضاءات عامة، حدائق عامة في المدينة اللي عملنا فيهم توعية بيئية، وعملنا فيهم معناتها صغيرات هما يزرعوا البلانت نتاعهم ويعتنيوا بها، يبداوا يا اما من الحومه يا اما جايين من خارج المدينه.
1: الاسواق مازالوا محافظين على الطابع نتاعهم، معناها الشواشين مازال بكل شاشيه.
0: خاطر قالت قبيله شواشي وكل نقصوا برشا شواشين، خاصه الشواشين الاسواق تاع الشواشين ولات اكثرها مقاهي وكل، قعدوا بعض الحرفيين. اما يظهر لي نقصوا شويه على قبل.
2: واكيد معناتها خاطر توا تنجم انت برشا تراكن من المدينه تنجم تسميهم تشاينا تاون.
1: صحيح معناتها انا
2: للاسف من الاسباب اللي اسسنا مدينتي، معناتها باش نحاولوا نحن نروجوا الحرفيين، معناتها ما تبقى من الحرفيين نحاولوهم نساعدوهم انهم يروجوا المنتوج نتاعهم، يعرفوا على الخدمه نتاعهم، نقدموهم بقصه جديده باش هما زاده بشويه نجموا يوليوا يخدموا ناس معاهم، كي يولي فما طلب ويولي فما معناتها الناس تولي تعرف اللي موجود. مازال فما بلاغجيه في سوق البلاغجيه، مازال فما شواشيه في سوق الشواشيه، صحيح مش كيما قبل لكن هذا معناتها التراب معناتها ما نجموش نلومه على الحرفي اذا كان معناتها ات اند اوف ذا داي هو بزنس.
0: اكيد لا اكيد
2: يحب يوكل صغار ويحب معناتها عنده مصاريف وحياته. فاحنا لازم معناتها هذا علاش معناتها احنا في مدينتي نحاولوا ان احنا نحكيوا حكايه الاسواق نحكيوا حكايه الحرفيين. عندنا معناتها دورات اللي تنجم تتعرف على الحرفيين الموجودين يحكي لك كيفاش هو اب عن جد معناتها نحب نحييهم كلهم خاطر انت اليوم معناتها ماشي عكس التيار تقريبا كي تبدا حرفي وخاصه كي يبداو هما صامدين على خاطرهم تلقاهم رابع وخامس جينيراسيون يخدموا في نفس الحرفه معناتها هز الحمل نتاع عائلته كامله ومازال صامد في السوق فاحنا معاه ونحبوا نروجوه ونحبوا نعرفوا بيه.
0: واحنا هذايا علاش ان شاء الله ديما في على كيفك باش نحاولوا في البون بلان نحكيوا على الامور هذه اللي تنجم تعاون السياحه الداخليه وتعاون الحرفيين اللي هما اكيد تعاونهم سواء السياحه الداخليه او السياحه بصفه عامه لانه السياح يحبوا برشا البلايص هذوما كما قلت انت. اما نحاولوا نحكيوا على التونسي والصنعة التونسية باش نبعدوا على الشاينة تاون اللي حكيت لنا عليها قبيلة شوية لأنه ساعات السوم يفرق لكن ثم برشا حاجات يلزم لحماية الصنعة التقليدية متاعنا أو الصناعة بصفة عامة
1: تفرق
0: في
1: وقت اللي تشوف الجبة جلتي. ولا الشاشية ولا اللي هو تفرق تعرف تونسي من اللي مش تونسي. تو نحكيوا على برشا أسواق نحكيوا على المعمار نحكيوا على المعالم المزيانة في المدينة إن شاء الله تباعا في على كيفك. شكرا لك سيدة ليلى بن قاسم يعطيك الصحة ولنا عودة إن شاء الله ومصفحة أخرى على موجات إذاعة شباب.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: وضع منصة لإدارة العمل في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. وخلال الموسم القادم 9982 حاجا وحاجة و1000 من المكفولين بالخارج، والسادس والعشرون من أفريل هو مبدئيا موعد أول رحلة إلى البقاع المقدسة. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. أعطى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم إشارة إطلاق منصة إدارة العمل لفائدة متفقدي الشغل. المنصة تم إنجازها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول

0: أنه توفر لنا معلومات مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، لأنه هذا باش يسمح لنا في إجراء التقاطعات مع الإدارات الأخرى. هما يحيلوا من جهة وإحنا من جهة، فيصبح الواقع مطابق للملفات اللي عندنا معروضة. المسألة الثانية، اليوم أصبحنا نتحدث على مؤسسة افتراضية، بمعنى أنه يمكن من خلال منظومات، من خلال منصات، أنه يصير تشغيل مؤسسات تعد.
1: أفادت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بنابل سناء منصور بأن 13 مؤسسة حرفية في الجهة انتفعت إلى الآن بالبرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية، من بين أكثر من 40 مؤسسة منخرطة في البرنامج الهادف إلى تأهيل الشبان الباحثين عن شغل أو الراغبين في بعث مشاريع في اختصاصات مختلفة لمدة 6 أشهر داخل المؤسسات الحرفية.
2: أكثر من 40 مؤسسة منخرطة، معناتها كل مؤسسة هي راغبة باش تأهل اليد العاملة الكفأة لمدة 6 شهور. عمر نتاع الشاب هذا يزم يكون بين 18 و50 سنة، معناتها بتبيع ماهوش يخدم، يحب يتعلم الصنعة هذيك. احنا المؤسسات في ولاية نابل الكلها تنشط وتخدم في اختصاصات واعدة، في الحدادة، فما في التطريز اليدوي، فما في الألياف النباتية، فما في الزجاج الفني، الزجاج المنفوخ، فما في الموزايك دو فير. دونك المؤسسات موجودة واليد العاملة. احنا خوف دي مال معناتها توا انا كي نعمل ستاتيك ماش عندي 40 مؤسسه منخرطه، عندي 13 مؤسسه بركه منتفعه بالبرنامج هذايا، ماذا بيا اكثر شبين يلتحقوا بالبرنامج الخصوصي هذايا.
1: تحت شعار القيادة والتعاون من أجل مستقبل نقي آمن ومستدام، انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 2026، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية وأوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط من خبراء ومهنيين في قطاع الطاقة. المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله أكد في تصريح لنفيسة حسني أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتشخيص التحديات والبحث عن حلول من شأنها التخفيف من الضغوط التي تواجه الاقتصاد التونسي خاصة في ظل العجز الطاقي.
3: تغيرات قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول؟ كما تونس عندها عجز طاقي، عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، الحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، تسريع في إنجاز المشاريع، ناخذ أكثر رخص ونجد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة، الأهداف الطموحة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و 50% سنة 2035. هناك مشاريع كبرى دخلت حيز الاستغلال يفوق 300 ميجاوات، فما العديد من المشاريع اللي تم بعثها في نظام اللزمات، نظام تراخيص ونظام الانتاج الذاتي.
1: وبخصوص إضراب قطاع المحروقات المقرر اليوم وغدا على خلفية جملة من المطالب المهنية، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أنها متوفرة بمحطات الشركة، وشدد بتين على تواصل عمليات التزويد بشكل طبيعي.
4: عدد لاباس به من السواق قاعدين يخدموا وينقلوا المحروقات. بالنسبه لنا المحطات نتاعنا خلينا احتياطات زودناها بما فيه الكفايه بالمحروقات، مش كل السواق انخرطوا في عمليه نقل المحروقات، ولكن ما ثمش مشكل. تزويد المحطات تم بشكل عادي، هي مسؤوليه مشتركه الحقيقه، حتى السواق اللي جاوا مشكورين متفاهمين الوضع. اذا كان ثم اشكاليات زاده باش نواصلوا معالجتها مع الشركات اللي متعاقدين معاهم. الاصل في الاشياء انه تكون الوضعية طبيعية مع السواق، هذوما يكونوا عندهم تغطية اجتماعية مطالبهم ويقع تلبيتها. إذا كان ثم زيادات في الأجور يلزم ياخذوها باش نضمنوا أنه شوفير يخدم في ظروف طبيعية زادة، وهذا من حق.
1: نظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس اليوم تظاهرة يوم الإدماج الموجهة إلى الطلبة الجدد. التظاهرة تندرج في إطار استقبال الطلبة وتعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية من خلال جملة من الفقرات أبرزها ورشة تفاعلية تهدف إلى مساعدة الطلبة الجدد على اكتساب مهارات النجاح في مساراتهم التعليمية. مديرة الدراسات بالمعهد بسمة المرادسي:
5: مداخلات من عند جملة من العناصر الفاعلة في الإدارة أو في التدريس واللي تكون ديما عندها علاقة مباشرة بالطلبة، حاولوا نوجهوهم إلى لي بيرسون ريفيرونس اللي نجموا يعطيهم الجواب الصحيح للأسف.

0: الفنان نتاعهم يقولهم زاد على أهمية الانخراط في الكلوب خاطر يعطيهم مهارات أفقية تنمي فيهم الحس المواطني وحس الإبداع والابتكار، خاطر الطالب يلزم وقت يتخرج يكون مؤهل أنه ينخرط في سوق الشغل بسلاسة، نوجهوهم حسب الاختصاص، يكون لهم موعد مع مدير الأقسام ولي ريسبونسابل ولي كونسيبتور دو بروغرام، نحكي لهم على خصوصية المسارات كي يمشي يقراها يقراها وهو مقتنع بالاختيار نتاعو. ثم تولي هو سي ان جو انتراكتيف مخدوم بالذكاء الاصطناعي خدمناه احنا، فيه جمله من الاسئله، خاطر النجاح راهو مش مرتبط فقط بالاعداد، مرتبط بما سيكتسبه من مهارات ومن معلومات وكيفاش باش يتفاعل معاها.
1: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا بمناسبة اليوم الدولي للغة الإشارة الموافق لـ 23 سبتمبر من كل سنة وتحت شعار عالم واحد إنسانية مشتركة، تم اليوم إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج فعالية دولية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو. ويقدم المشاركون في هذا الفيديو رسائل بلغاتهم الوطنية للإشارة تؤكد أن اختلاف اللغات ووسائل التواصل لا يحول دون وحدة الإنسانية، وفق مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالأليكسو الدكتور محمد الجمني.
2: شارك فيه مجموعة كبيرة من الصم من مختلف الدول العربية ومن جمهورية الصين الشعبية. هذا الفيديو يحمل رسالة إنسانية بسيطة في كلماتها، عميقة في دلالاتها، وهي لغات مختلفة إنسانية مشتركة. فلغات الإشارة هي في الحقيقة ليست مجرد منظومات من الحركات والإيماءات، بل هي لغات طبيعية مكتملة الأركان وجزء أساسي من هوية مجتمعات الصم وثقافتها وحياتها اليومية. ومن ثم فإن الاعتراف بهذه اللغات وتعزيز استخدامها يمثلان ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق التعليم الدامج وضمان المشاركة المتكافئة في المجتمع.
1: في موضوع آخر، أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. ولفتت في تصريح إلى الإذاعة التونسية أنه مبدئيا ستنظم أول رحلة إلى البقاع المقدسة يوم 26 أفريل القادم.
3: 9982 مترشح هما حجاج الفرس يمشيوا حسب المنظومة المندمجة للحج، وهنالك 1000 مترشح أو 1000 حاج هما المكفولين بالخارج. رحلات تبدأ إن شاء الله كان ما صارش يعني جديد يوم 26 أفريل 2027 حسب روزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.
1: وأضافت بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدا وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر القادم.
3: إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم بترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2026. هذه العملية موزعة على 5 أقاليم: الأقليم الأول باجة جندوبة الكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر بارد وباجة الشمالية، الأقليم الثاني تونس وأريانا بنعروس ومنوبة زغوان ونابل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بنعروس، الأقليم الثالث القيروان سوسة والمنستير المهدية سليانة والقصرين بمدرسة الصحة بالقيروان، الإقليم الرابع صفاقس سيدي بوزيد قفصة توزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس صفاقس، وأخيرا الإقليم الخامس جابس مدنين تطاوين قبلي بمركز الصحة الأساسية بباب بحر جابس.
1: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: وضع منصة لإدارة العمل في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. وخلال الموسم القادم 9982 حاجا وحاجة و1000 من المكفولين بالخارج. والسادس والعشرون من أفريل هو مبدئيا موعد أول رحلة إلى البقاع المقدسة. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
2: على كيفك.
1: دبارة الصحة والهناء
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: على اف ام ولا ستريمينج اذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. اذاعة الشباب نون ستوب.
1: توب سبور. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي لليوم في توب سبور. توقيتنا ماضي ساعه و47 دقيقه، منحمي معكم في جديد رياضه في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعاده على فريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.n. الحدث كرة طائرة اليوم، الموعد يكون مع الدور النصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة بتنظيم تونسي بعد مفاجأة انسحاب المنتخب المصري اليوم، المنتخب الوطني التونسي، من أجل التأهل للدور النهائي انطلاقا من 6 متاع العشية، دربي عربي مغاربي بملاقاة المنتخب المغربي اليوم كيف ما قلنا انطلاقا من 6 متاع العشية. والدور نصف نهائي ثاني يجمع بين الجزائر والكامرون انطلاقا من 9. بتبيع الجزائر اللي كانت أزاحة المنتخب المصري بعد ما فازت 3 أشواط مقابل 2. بطولة إفريقية مهمة، لقب إفريقي، وأيضا بطل إفريقيا سيتأهل مباشرة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نذكر أن إذاعة شباب كالعادة اليوم في استوديو خاص بالنقل المباشر لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة مع هادي جبنياني في النقل والتعليق، وأكيد استوديو خاص تتابعوهم مع زياد الخياري. آخر أخبار النوادي التونسية والخبر الأبرز يجينا من فريق الترجي بعد ما توصلت إدارته الاتفاق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو لتولي الإشراف على الفريق خلفا للمدرب الروماني ريجي كامف، بتبيعة بعد تجربة مع نادي المغرب الفاسي اللي كان قادوا الموسم اللي تعدى للتتويج كيف ما قلنا ببطولة المغرب. شنو تنجموا تعرفوا على المدرب هذي؟ مواليد 1980 في مدريد في إسبانيا، عمره 46 سنة، متحصل على رخصة التدريب الاحترافية اليوفا برو. بتبيع المدرب هذي كيف ما قلنا خبرة كبيرة، مدعوم بحصوله على أعلى شهادة تدريبية. مسيرة المدرب متنوعة، أبرزها مع فريق المغرب الفاسي، كان تجارب في إسبانيا، في جورجيا، في الكويت، كان درب فريق سيمبا التنزاني في جنوب إفريقيا، وآخر محطاته كيف ما قلنا العربية كانت مع نادي المغرب الفاسي اللي أشرف عليه في إجمالي 31 مباراة، وكان حقق معدل نقاط ممتاز 1.90 نقطة في كل لقاء، وكانت عنده تجربة سابقة كمحلل للمنافسيه داخل ناديه الأم فريق ريال مدريد عام 2018. هذا الجديد بالنسبة لفريق الترجي مع لاعب الوسط البيروفي خيسوس كاستيو اللي بشي يتحول غدوة ويلتحق بالترجي في تربص عين دراهم بعد نهاية فترة الراحة. المنتخب الوطني التونسي كمل تحذيراته اليوم قبل مباراته ضد المنتخب الأوغندي، بتبيع مباراة مهمة للنخبة الوطنية. تاريخ المواجهات تعطي الأسبقية، 6 مواجهات سابقة وفات كلها بانتصار المنتخب الوطني التونسي دون تعادل أو هزيمة، سجل 19 هدف مقابل 2 أهداف للمنتخب الأوغندي. كيف ما قلنا مباراة غدوة منتظرة انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس، إن شاء الله الجماهير التونسية تكون موجودة. مباراة بإدارة الحكم من السنغال الحكم الموريتاني عبد العزيز بو، ومعه كل من حمد بن ديبا وإبراهيم سالم حمد كيف ما قلنا، هما اللي زفروا مباراة المنتخب التونسي المنتخب الأوغندي انطلاقا من 8 في ملعب حمادي العقربي برادس. جديد النوادي التونسية، مباراة ودية منتظرة بين النجم الرياضي الساحلي وفريق خطافة القلعة الكبرى نهار السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، أكيد في إطار تحذيرات فريق النجم الرياضي الساحلي لعودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كيف مباراة ودية زادة لفريق النادي الإفريقي في الأيام القادمة ضد فريق جرومبيلي الرياضي نهار ليله السبت زيدا كيف كيف اسعار التذاكر 15 دينار. مباراه باش تكون بالجمهور في ملعب غرومبيليا. نحكيوا على الرياضه العربيه وابرز اخبارنا في الرياضه العربيه تهم خليجي كره القدم اللي ينطلق اليوم بصفه رسميه بطبيعه حدث عربي اسيوي مهم اليوم في كاس الخليجي رقم 27 في ضيافه السعوديه من كاس الخليج الاهم في تاريخ منتخبات المنطقه منذ اول نسخه عام 1970. نذكر 8 منتخبات هي السعوديه، الامارات، قطر، اليمن، البحرين، عمان، الكويت والعراق. كل المقابلات باش تدور في ملاعب مدينه جده وين باش يستضيف ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه استاد الجوهره 6 مقابلات. بقيه المقابلات باش يكونوا على ارضيه ملعب مدينه الامير عبد الله الرياضيه. وكيف ما قلنا اليوم اولى المقابلات انطلاقا من ماضي 3:30 بين المنتخب العماني المنتخب العراقي. هذه ابرز ليزافيش بالنسبه لخليجي 2026 بتنظيم سعودي. واكيد الحدث هذايا في السنوات الاخيره قاعد يصنع في الحدث بطبيعه. نذكروا وأن القنوات الناقله قنوات الشرق الرياضيه، قنوات الكاس القطريه، السعوديه الرياضيه والعراقيه الرياضيه. كيف ما قلنا مباراه الافتتاح اليوم زوز مقابلات لحساب المجموعه الاولى، مباراه بين العراق وعمان انطلاقا من ماضي 3:30 في حين قمه خليجيه باش تكون بين صاحب الارض المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. في كره القدم منتخب اقل من 20 سنه موجود في القاهره للمشاركه في دوره اتحاد شمال افريقيا المؤهله لبطوله افريقيا. المنتخب التونسي غدوه يلعب ضد الجزائر، نهار 27 ضد المغرب، نهار 30 ضد مصر، نهار 3 اكتوبر ضد ليبيا. منتخب اقل من 23 سنه قاعد يحضر لمباراه البنين. نذكر الذهاب ان شاء الله نهار 29 سبتمبر انطلاقا من 7 في الملعب الاولمبي بسوسة، والاياب بالتوغو نهار 5 اكتوبر. منتخب اقل من 17 سنه في تربص اعدادي وزوز مقابلات وديه منتظره ضد الجزائر نهار 24 و27 سبتمبر في ملعب الشادلي زويتن. هذا معنا جديد في ثاني موعدنا الرياضي على موجات اذاعه شباب. نذكركم بموعد مهم اليوم انطلاقا من 6 متاع العشيه نصف نهائي البطوله الافريقيه للامم في الكره الطايره، مباراه المنتخب التونسي المنتخب المغربي. نذكركم استوديو خاص مع زياد الخياري، هادي جبنياني حاضر في النقل والتعليق. ان شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لضمان تواجده في الدور النهائي. نتلقاو ان شاء الله اكيد بعد ساعه من توا ماضي 3. نذكركم الموعد في هوند زون، ضيوفنا باش يكون الناخب الوطني المدرب سامي السعيدي ولاعب الترجي والمنتخب التونسي في الاواسط مهدي تبر. نتلقاو ان شاء الله في هوند زون.

0: يا نفسي هذه أغنية من برشا يبدو موجودين على اليوتيوب، هما خدمة ناس ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين مختلف اللوجيسيال الأخرين. دونك الأغاني متاع الذكاء الاصطناعي تكون حاجة حلوة، حاجة ممتازة إذا كان اللي يخدم بها أميوزيسيان ويفهم ويعرف شنو قاعد يخدم. مرحبا بكم الكل من جديد في على كيفك. وصلنا المساتين سهى
1: يعني. أنا ضيفة جاية في Out of the Box، خطرني ناوي نعمل غنية هك
0: بالحق. نعرفك عاد انت كلك ذكاء اصطناعي الجو هذاك كله. يلا ناخذ الشارع نتاع اوت اوف ذا بوكس. اوت اوف ذا بوكس، نخرجوا من الصندوق. شنو باش نلقاو؟
1: نلقاو رؤيه سلامي اللي انا فرحانه برشا ان تكون معنا اليوم رؤيه، وفرحانه للي وصلت له رؤيه، وان شاء الله يا ربي مازلت توصل له، على خاطر نعرفها قديش ناشطه، قديش تحب تخدم، قديش تحب تقدم وتتطور. ذيك علاش اليوم حبيتكم تتعرفوا عليها وتتعرفوا على المحتوى اللي تقدم فيه رؤيه. تحياتي ليك رؤيه، وعرف انت بروحك وباللي تعمل فيه.
2: عسلامة سهى، عسلامة الناس الكل، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير.
1: الحمد لله.
2: معكم رؤية سلامي. أنا بديت في الكرياسيون كونتوني من 2021. عملت شين يوتيوب اللي هي تحكي براتيكمون عن الاقتصاد. دونك أي حاجة في الاقتصاد، الفلوس، تيمم، البنك سنترال، البنوك، كل شيء نحكيو عليه. ومن بعدها طورت الحكايه وليت على الانستغرام وعلى التيك توك، ولينا انتري بلوس دو سوجي بلو كومبلكس وكل شيء، ونحاولوا انه معناها نرتوه مبسط باش اي انسان ينجم يسمع يفهم مش معناها بنك سنترال، يفهم مش معناها تي ام ام، ويفهم الايكونومي في حد ذاتها.
0: اي انسان يعني رؤى الببليك، الببليك نتاعك انت هو الناس الكل يعني.
2: ما مكان اي اكزاكتومون، الببليك نتاعي صغير كبير، عمره 10 سنين ينجم يدخل يفهم مش معناها الاقتصاد، عمره حتى 40 50، الناس الكل معناها ينجموا يدخلوا يفهموا، كان يحب يفهم يدخل يشوف يلقى كل شيء موجود.
1: معناها مش كان التلامذة اللي يقراو ايكونومي، مش كان ليزيتيديون اللي يقراو في الجامعات اللي يحبوا يتعلموا مصطلحات جديدة، معناها حتى الإنسان العادي في تعاملاته البنكية والمالية وكل ينجم يستفيد.
2: اكزاكتومون، هي انا خاطر نمن اللي الاقتصاد موجود في حياتنا اليوميه.
1: طبعا
2: معناها حتى باش تمشي تشري دابو زمي، باش تمشي تشري تقضي، باش تمشي تعلم صغارك كيفاش يقضي وكل شيء، هذاك اسمه اقتصاد بالنسبه لي. دونك اي انسان اللي باش يحط يحب هكا يعرف كيفاش يجري فلوسو، كيفاش يتعامل مع البنوك، شنو هي الكونت اللي نجم يحل وكل شيء، هذاك الكل يلقاها على التيك توك والانستغرام.
1: باش صنع المحتوى رؤية يلزم يكون متمكن من اللي يقدم فيه، من المحتوى اللي يقدم فيه، من معلوماته تكون صحيحة، هذه الكل احنا متأكدين منه اللي هو موجود. فما شروط أخرى؟ أن لازم يكون عندك حضور، لازم يكون عندك حضور البديهة، أنك ما تخافش من الكاميرا، هذه الكل موجود عندك من اللي انت صغيرة؟
2: أي هو ديجا أنا تعديت مع سهى قبل كي كنت صغيرة في راديو، خاطر احنا عملنا راديو في الليسي.
1: في الليسي
2: اي نو اي فوالا، دونك سيتي حاجه اللي هي من الصغر. بون فما شكون اللي هو راهو ايليني افيك سا، معناها يحب الكاميرا، يحب الميكرو، يحب يحكي، يحب يغاكونت دي استوار ويفسر كيفاش، دونك هذاك ايلي بلو ادابتي للكرياسيون كونتوني. اما راهي ماهيش مسكرة على الناس الكل، معناها خاطر انت ما تعرفش تتقدم قدام كاميرا، معناها عمرك ماك باش تنجم تعرف، راهو افيك لا براتيك وافيك هكا ان بو باسيونس وتعاود وما تخافش وتبعث لاصحابك وتبعث للعباد اللي انت تعرفهم، سيغتان بوان تنجم توصل لان نيفو ممكن احسن من عبد اللي هو ني افيك سا، فهمت؟ دونك لا كرياسيون دو كونتوني ما نخافوش منها، او كونترير راهي حاجه سهله على الاخر، فهمت؟
1: هذه رسالتك للي يحبوا يسمعوا المحتوى.
0: صعوبتها في سهولتها، خاطر حاجه سهله مش معناتها نستسهلوها، حاجه سهله وقت اللي انت تتمكن منها، لكن عندك مسؤوليه أنه المعطيات، المعلومات، اللغة اللي تحكي بها أمام الجمهور، هذه المشكلة اللي ممكن يتعرضوا لها بعض صناع المحتوى وقت اللي يوليوا يلوجوا على البوز ويلوجوا على الانتشار أكثر. للأسف من الحاجات السلبية في صناعة المحتوى هي الناس اللي تنجم تكون تلهث وراء الانتشار بصفة كبيرة، فما عادش يهمهم. توا ولينا نعرفوا الباد بوز ينتشر أكثر من أنك تعطي معلومة صحيحة.
2: والله هو الحقيقة نتاع ربي هو شو الباد بوز يمشي كان لعباد معينين، معناها كسوا مشاهير، عباد اللي هما يبيعوا في حاجة، دي انفلونسور، سو با دي كرياتور دو كونتوني. اللي عنده كونتوني كولتوريل ايدوكاتيف، حاجة اللي هي معناها تنجم تفيد بها العبيد، تفيد بها الصغار، تفيد بها الناس الكل، عمره ما بشي ولا تركتلك على الباد بوز. خاطر بالنسبة لي عنده الإيماج نتاعو هو ديجا، أنت تصور إنسان معناها يجي يحكي لك من 10 سنة على لا سيونس مثلا ولا على الإيكونومي ولا هذا، ويجي يعمل لك باد بوز من بعد في الشارع، حتى طفل صغير يبدا يتبع فيه يولي حاشم يقول لك أنا ما نحبش يشوفني ولا حاجة، معناها سي ليماج نتاعو قبل كل شيء. فهمت؟
1: حبيت نقول لك وجه رساله للي يحبوا يصنعوا محتوى، وقول لهم اللي العمده لازم تكون على المحتوى في حد ذاته. يا اخي جاوبتني وقلت لي المؤثر حاجه وصنع المحتوى حاجه اخرى. دونك يتبعوك يلقاوك على اليوتيوب، على الانستغرام،
2: انستغرام وتيك توك.
1: دونك اي يلقاو كيفاش رؤيه
2: سلامي؟ رؤيه
1: سلامي
2: اي، من الاول بديت احل السر، من بعد قررت انه نخليها باسمي انا، ومو حتى العبيد كيفاش تعرفني وكل شيء تعرفني بالاسم تبدا قريبه لهم اكثر. معنا
1: واللي عنده سؤال ينجم يبعث لك بالطبيعه.
2: شكرا
1: لك رؤيه سلامي، ان شاء الله ديما متالقه ومتميزه، واكيد باش نشوفوك في مراتب اخرى. بون فون وميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم.
0: ومهم برشا النيونس اللي عطتها لنا في الاخر ما بين صانع المحتوى وما بين المؤثر، وحتى المؤثرين اخطر تولي الحكايه. اذا كان هو اللي لوج على الباد بوز مؤثر، يلزم قدامها بلوس مش موا. المؤثر يلزم يكون ايجابي وماهوش سلبي، لكن للاسف توا منتشرين برشا المؤثرين يلوجوا على حاجات فقط تؤمن الانتشار ولا تؤمن محتوى جيد. صناع المحتوى والكلمة في حد ذاتها ما نجمو نسميهم صنع محتوى إلا ما يكون المحتوى جيد، مفيد، صحيح، ثقة، كل ما بعض.
1: هذا هو إن شاء الله في Out of the Box الحساجية نتعرفوا على شاب جديد أو شابة Out of the Box، وعنا منهم برشا في تونس أكيد.
0: بعد شوية نمشي الرقم اليوم، أما تولول البنات عمرة ذيابة.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في على كيفك. 14 منا حاجة عربي فيسا فيسا فيسا
4: تمنيت سعيد
3: ديما نقول هذه ديما يقولوها لي كي يبدا الوقت هكاك 14 14 11 11 10 10. نتمنى امنيه ديما نتمنى ما تتحققش، ما مازلت نتمنى.
4: باهي احنا تويكا باش نتعداو لفقره رقم اليوم.
0: رقم اليوم
4: رقم اليوم هو 12. باهي
3: عمري وقتها
4: ال 12 رقم عنده علاقه عنده علاقه بدوره 26 12 26. معناتها عنده علاقه بالدوره 26 المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون اللي انطلقت البارح ومازال متواصل حتى لنهار الخميس. بطبيعه انطلق بحفل افتتاح كان امنته كل من رحمه رياض ونصيف زيتوني سمعناها قبل شويه مع مرتضى الفتيتي. ال 12 هو 12 شخصيه فنيه واعلاميه من 9 بلدان عربيه تم تكريمهم في افتتاح الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون بطبيعه لهنا في تونس. بطبيعه عدد المكرمين مهم، لكن ايضا الاهم هو التنوع من جزر القمر، من موريتانيا، من عمان، من سلطنه عمان يعني، من الكويت، من العراق، من لبنان، من سوريا، من مصر، وايضا من تونس.
3: وطبعا من تونس
4: اللافت اللي كان في التكريم هذايا هو تكريم الفنانه القديره لطيفه القفسي وتعامل جمهور قرطاج معها في هذا التكريم. هذاك علاش اخترنا هذا الرقم نحن تو سامبلومون باش نرجعوا على اللحظات هذيك او الدقائق هذيك محلاها مع لطيفه القفسي.

0: الحضور في سلسلة زيت العزيزة، تنقلت بكبرياء الفنان وعمق المبدع في أعمال رسخت في الذاكرة لتستحق لقب سيدة الروك والشاشة. نسعد الليلة بتكريم
1: هذه كانت الاستقبال جمهور قرطاج للطيفة القفسي ومحبة التوانسة، وثم برشا معناتها على خاطر الاسم تونسي صحيح، لكن برشا على خاطر الأعمال نتاع لطيفة القفسي على امتداد هذه السنوات الكثيرة. كانت هذه إذن فقرة رقم اليوم.

0: ما حدش يحل عنا، تقعدوا معنا وتابعونا في فقرة جديدة أنا أعددتها باش نقدم لكم عربي باتيني واللي هي بوانتيك.
1: بوانتيك.
2: باهي في بوانتيك ديما جديد التكنولوجيا، لكن أغلب الجديد بتاع التكنولوجيا الأيامات هذوما الكل عنده علاقة كان بالذكاء الاصطناعي. فما برشا اخبار اخرين، اما الذكاء الاصطناعي هو اللي ماخو ومسيطر. الاخبار الاولاني نحكيو فيه على اوبن اي اللي تنزل بموديل جديد، موديل جديد من شات جي بي تي. بطبيعه تو قاعدين نحكيو احنا على موديل جديده، على ذكاء اصطناعي خارق قاعد يوصل انه يعني يفتك مكانه البشر تقريبا. ما توقعنا نحكيو على النماذج جي بي تي 6 سول ولونا، ذكاء اكبر وتكلفه اقل. اوبن اي ما اكتفتش باطلاق الجي بي تي 6 استرا، وسعت العائله بزوز نماذج جديده هما لونا وسول، الموجه للبرمجه والمهام المعقده والعمل. يرتكب نحو نصف عدد الوكلاء اللي تستعمل في اختبارات جي بي تي 5.6 سول. بالنسبة للجي بي تي 6 لونا مصمم للمهام ذات الحجم الكبير والتكلفة الحساسة مثل تلخيص الوثائق واستخراج المعلومات والإجابة عن الأسئلة السريعة. باهي باش ما نطولوش برشا، نتعدى خاطر ثم اخبار ثاني. يم المنافس من شركة أخرى التابعة لأنتروبيك اللي ترد على اوبن اي بنموذج جديد أيضا وأرخص ب 40% اللي هو كلود أوبيوس 5.5، وتقول اللي هو يحقق قفزة في البرمجة واستخدام للكمبيوتر والعمل المعرفي والمهام اللي تنفذها الوكلاء الأذكياء أو الوكلاء الذكية. كلها خدمة يعني على مستوى وكلاء ذكاء اصطناعي يقوموا هما بالمهام، مش يجاوبوك فقط وتاخذ الاستشارة من عندهم، هما يقوموا بالمهام، يبعثوا ليميل، يعملوا برشا حاجات من نوع هذا. نختموا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، كان قال لن نبطئ الذكاء الاصطناعي وغير اسمه إلى سوبر انتليجنس أو الذكاء الخارق في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكنا حكينا أنه قبل كان تدخل الجمعة اللي فاتت في بودكاست مع في مداخلة للرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، وحكى على رفضه التام للإبطاء في الذكاء الاصطناعي. هذه بخلاصة وبعجالة معنا اليوم في بوانتيك، نماذج جديدة من أوبن أي، نماذج جديدة من أنتروبيك، والإرادة السياسية العالمية خاطر الرئيس الأمريكي دونك خلينا نقول الإرادة الكبرى السياسية هي ضد الإبطاء في تطوير الذكاء الاصطناعي.
0: مازلنا باش نلقاو تطورات اخرى واخبار اخرى ومستجدات اخرى طبعا، على خاطر يتطور في كل ثانيه مش حتى في كل دقيقه. والجديد كل تلقاوه مع عربي باتيني في بوانتيك يوميا من الاثنين للخميس.
2: الخميس بتبع مازال غدا.
3: قول يا بسطة قول،
4: كل الناس هتموت من الحر.
3: اه والله
4: اللي انت هتموت مني.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
4: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا الموعد الإخباري. مشروع والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة ينظم النسخة الثانية من جولته الجهوية لسنة 26 والفينة التي تشمل أربع محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرجيسة للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر الجارية من الكاف لتتواصل يوم 6 أكتوبر المقبل بالمنستير ويوم 22 من أكتوبر بقفصة وتختتم يوم 23 من أكتوبر بجرجيس. محضنة المؤسسات بالقصرين أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية جديدة في مجال ثقافة بعث المؤسسات، وذلك في إطار دعم أصحاب الأفكار والمبادرات الشابة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للإنجاز. وستكون المشاركة في هذه الدورة مجانية مع تمكين المشاركين من شهادة مشاركة وفق ما أفادت به محضنة المؤسسات بالقصرين. بمشاركة 19 فيلما من 9 دول تنتظم الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن من 3 إلى 7 من أكتوبر المقبل بمدينتي نابل والحمامات. هذه الدورة ستجمع 19 مخرجة عربية من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان. تحتضن مدينة الحمامات يوم الأحد 27 من سبتمبر الجاري فعالية الدورة الوطنية للدراجات الجبلية التي تنظمها الجامعة التونسية للدراجات بالتعاون مع جمعية الحمامات للدراجات الهوائية. وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 دراج من مختلف الجمعيات المنخرطة بالجامعة ضمن مسابقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية على مسلك مغلق يبلغ طوله 4.7 كيلومتر للدورة الواحدة. تحول المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات إلى تركيا لخوض تربص تحضيري يمتد من 22 إلى 27 من سبتمبر الجارية استعدادا لكأس إفريقيا للأمم القادمة التي ستحتضنها تونس من 2 إلى 12 من ديسمبر القادم. وستخوض العناصر الوطنية خلال هذا التربص التحضيري مباراتين وديتين مع المنتخب التركي

0: بعد حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
2: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
0: تابعنا واسمع صوتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: دبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
2: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
0: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: على كيفك.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في على كيفك. في العشرين دقيقة الأخرانية يزمنا نمشيو للجمال للأسوس بوتي
1: طبعا.
2: الجمعة اللي فاتت مش نشوفوا أنا مراجع دروسي ونتذكر الجمعة اللي فاتت نحكيو على المكياج الخفيف
1: ليه صحيح
2: استعمل معايا أنا العبارات التي أفهمها.
1: نعم اليوم ماسيوس بوتي كيف كيف مع ملكة نوردين أخصائية التجميل اللي باش ترافقنا إن شاء الله في حصصنا المقبلة كذلك وموضوع جديد اليوم.
3: ماسيوس بوتي
1: نسلم على ملكة ساعة قبل كل شيء بعد ندخل في موضوع اليوم. مرحبا بك ملكة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا مرحبا بك ملكة نوردين.
4: مرحبا.
1: أخصائية التجميل اللي كنت فتنا في الحصة الأولى ومازلت باش تفيدنا اليوم خاصة لينا باش نسألك على الخطوات اللي نعملها قبل ما نعمل مكياج. الحقيقة ما كنتش نعرف اللي فما خطوات قبل ما نحكي معاك في بالي كها ونبدأ خارجا اللي عندي قديمي كل نحطه على وجهي. شنو الخطوة الأولى أو الشرط اللي لازم يكون موجود شرط باش نجم نبدأ المكياج؟
4: باهي نبداو بشوية بشوية. احنا لازمنا ننظفو البوم تاعنا بالكدا. قبل ما ننظفو البوم تاعنا لازمنا نعرفو شنو هي البوم تاعنا، دهنية جافة مختلطة حساسة، باش نعرفو شنو هي نستعملو.
1: باهي فما شكون ما يعرفش البوم تاعو، سامحني في النقطة هذية، معناها وقت اللي نمس وجهي نلقى أرتب برشا ولا نلقاه مزيت، وإلا كي تبدا الدنيا باردة مثلا يبدا لي قشرة معناها راهو شايح كيكا.
4: إي باهي. وتوا حتى في الفارماسي والبارافارماسي والكل وفروا معناها ديزاباري تقول لك أنت شنو هي البوم تاعك من غير ما تضطر أنك تمشي مثلا لديرماتو ولا حاجة.
1: معناها دونك الخطوة الأولى قلنا نظافة البشرة.
4: وي نغسل وجهنا مرتين في النهار. نغسلوش الصباح باش نحيو الدهون والعرق اللي يخرج من البدن في الليل. وفي الليل مهم برشا على خاطر نعملو المكياج ولا إكران ولا حاجة لازمنا ننظفو باش ما نرقدوش بيه.
1: معناتها حتى اللي ما يعملش اللي ما تعملش مكياج في النهار من الغبره والعرق كما قلت والماشي نهار كامل
4: حتى لي بوغ نتاعنا يتسد.
1: بالضبط. دونك نغسلوا وجهنا نجموا لازم يكون منظف والا صابون يكفي. صابون اخضر
4: كان عاملين مكياج ليه مش صابون اخضر كان عاملين مكياج لازمنا نمسحوه قبل ما نغسلو لازمنا نمسحوه بالماكيون وكل وكان مانيش عاملين ناخذوا غسول للوجه ونغسلو وجهنا
1: باهي داك
4: ساعات راهو الصابون يضرنا اكثر من انه يفيدنا. فهمت
1: صحيح خاصة انت ما تعرفش شنو نوع الصابون اللي تستخدمه ويمشي مع البشرة نتاع وجهك والا لا.
2: اللي قرات على الصابون الاخضر عطاتني فكرة قداش ثم برشا ناس نجم يكونوا غالطين قالوا يقولوا صابون اخضر، اما هي اللي قالتها تخوف. لا مش صابون اخضر.
4: اي ما صابون الاخضر سامحني كي تشوفوا كيفاش يتخدم امبوسيبل يكون حاجة نتاع وجه. صابون الاخضر تنحي بيه البلايص من الحوايج
1: هكا يقف غادي الاستخدام.
2: انا مانيش نعرفوا خير منك مالك. اكيد.
1: بعد التنظيف مالك شنو الخطوة الثانية؟
4: بعد التنظيف لازمنا نعملوا باز نعملوا كريم ادراتانت
1: ترطيب
4: معناها نعملوا سيروم. اي معناها كان البوم تاعنا مزيتة برشا وكل ما نعملوش كريم ادراتانت نعملوا سيروم باش تحمينا من المكياج. عرفت فما زيدا فما لي باز اللي يتعملوا تبع نوع الفونديشن اللي باش تعملها هذيك تسد لي بور ما تخليش الفوند تاع تدخل.
1: تري بيان. دونك الترتيب مش لازم نعمل برشا حاجات على خاطر ساعات نشوف فيديوهات مليكه تلقاها غسلت وجهها ونظفت وعملت كريمه الاولى كريمه الثانيه سيروم الاول سيروم الثاني لازم
4: تكون الكوتينغ هذاك بيوع لازمها البوت خفيفه قد ما تخفف عليها قد ما يكون مكياج باهي واصلا حتى انت تعيش تتنفس لازمها تتنفس نجمش تخنقها وتتعدى فهمت
1: أي.
4: لازم البوم تاعنا تنزل حاجه خفيفه كافيه انك تتلهي بيها ماهوش لازم فوق بعض وفوق بعض وفوق بعض قد ما تخفف لها الطبقات قد ما يكون خير
1: به بعد الترتيب هل ضروري اني نعمل واقي شمس معناها يعني اكران سولير والا كان كي نبدا خارجه وكان كي يبدا فما شمس
4: كان كي يبدا فما شمس سينو زي ما عندكش علاش
1: اوكي
4: نجمش تشرب دواء انت ماكش مريض
1: اي مثلا قالك وقايه فاش قام وقايه بالدواء لا
2: ثم فيتامينات تشربهم ماكش مريض
1: بي دونك البشرة
4: لازمها اللي هو يقدمها لي الاسيست ظهر لي راهو قاعد يفك لي في بلاستي قاعد ما فهمتش كيفاش يعمل
1: خاف على روحك مسلسلات راهو تلقاه عربي هو اللي
4: دخلني
1: اها عامل لنا ريكاب عربي دونك البشرة لازمها تكون نظيفة
2: ما تستعملش صابون الاخضر
1: مرتاحة
2: هذيك حاجة وحيدة
1: مرتبة ومش معبيه بالمنتجات معناها نحط ترتيب برشا برشا برشا دونك هكا نكونوا حذرنا البشره بالطريقه الصحيحه باش نبداو نعملوا مكياج
4: واهم حاجه بالله كي نغسلوا وجوهنا ولا نمسحوا ولا حاجه بشويه مش لازم ندخلوا عليها للي تتزلع معناها بشويه بشويه على خاطر البوم تاع الوجه ياسر خفيفه بالاخص البارتي تاع العينين والكل راهي ما تستحملش
1: باش واضح كل يبداو يفركوا عده باش تشد كاسه تحك في وجهها هذاك كله لين نحيوه دونك اليوم حكينا على تنظيف على ترتيب على واقي الشمس وما لازمناش نكثروا من المنتجات هذيا قد ما تكون نعملوا حاجه خفيفه على البشره ديما خير هذيا يجي بعدهم نبداو في الميكاب ونبداو بال شو اسمها الفوندو تاع دار المكياج
4: نبداو بالفوندوتان
1: نبداو بالفوندوتان اللي لازمنا نختاروها حسب نوع البشره ولون البشره وهذو ما كنتش حكينا عليهم الحلقه الجايه قلت لي هكا ولا
4: قدره ربي
1: ان شاء الله ان شاء الله مي الجمعه
4: الجايه كل حلقه نختاروا حاجه
1: باش المره الجايه نبداو باش نحكيوا على الفوندوتان على اللون على فما اللي مزيته فما اللي لا فما اللي يقولوا تظهر فما اللي ما تظهرش هذه الكل تو نحكيوا عليه انواع المنتجات مش نسميه ولا سميه باش نحكيوا على لي تيكستور وعلى الالوان مليكه نردين شكرا ليك ان شاء الله بالتوفيق ليك في كل مشاريعك واعمالك وشكرا اللي كنت معنا وبش تواصل معنا ان شاء الله في الحساس المقبل
4: ان شاء الله يا رب
1: شكرا
2: لك شكرا لك باش نكملوا نحن بتبيع عن بعض نختموا بأحوال وأخبار الطقس اللي ولات مهمة برشا هالأيامات لأنه الطقس متعرش عليه الصباح
1: كل ما تغير من خاف الحق
2: ولا خاصة
1: أي بعدك ال أي أكن هاير كل شوية ذيك
2: هما نهارين تعدون إلى حد الآن
1: اي نتذكر النهار اللي كان اللي قالوا توا روحوا بالصغار من القرايه
2: دونك تشوفوا بعد شويه تعرفوا على الاخبار الطقس مرحبا بالناس كلها على اذاعه شباب في على كيفك

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: على كيفك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك وتسمع اخر المستجدات واخر الاخبار. واحنا ما نجموش نمشي ونختم ونكملوا لقائنا من غير ما نعطيكم فكره على اخبار واحوال الطقس. اذا كان ما عندكم شي وسيله اخرى باش تحصلوا تعرفوا اخبار الطقس وتاخذوا احتياطاتكم. من المعهد الوطني للرصد الجوي حمزه سعد. اهلا اهلا وسهلا حمزه. مرحبا.
5: تحية طيبة ليك سي العربي والمدام سهى وكيف مستمعي إذاعة الشباب.
6: يعيشك الله يخليك. سؤال المواطنين الكل تقريبا، هل فما تقلبات جوية في الأفق وإلا بعض الأمطار المتفرقة لا غير؟
5: نعم، اليوم معناها باش تتواصل أجواء متقلبة نسبيا خاصة بالمناطق الساحلية كما شاهدنا في الصباح، خاصة المناطق الساحلية الشرقية بالتحديد أقصى الجنوب الشرقي، حيث سجلنا كميات وصلت هذا الصباح إلى حدود 19 مليمتر بجربة من ولاية مدنين. كذلك ليلة البارحة تكونت خلايا رعدية نشطة بجهة الساحل وساهمت في نزول أمطار وصلت إلى حدود 22 مليمتر بالمكنين، كذلك 20 بقصر الهلال، أيضا 25 بقصيبة المديوني، 38 بسيدي بنور. بقيت هذا اليوم إن شاء الله باش تتواصل سحب أحيان كثيفة مع توقعات بنزول أمطار متفرقة بمناطق الوسط وكذلك الجنوب، وفي النصف الثاني من الليلة القادمة إن شاء الله تشمل الجهات الغربية وكذلك أقصى الجنوب أين تكون محليا غزيرة بجهة رمادة وكذلك البرمة. وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم إن شاء الله متوقعين باش تتراوح بين 28 إلى 33 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح تكون من القطاع الشرقي على كامل البلاد، تكون ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بخليج جابس وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بالنسبة لمستعمليه سيكون قليل الاضطراب ثم مضطرب أثناء الليل بخليج جابس. وبالنسبة للحرارة الليلة إن شاء الله ستتراوح بين 17 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 إلى 27 درجة ببقية الجهات. هذا بالنسبة لبقية هذا اليوم والليلة القادمة. بالنسبة للغدوة إن شاء الله تبقى أجواء ملائمة لنزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية، تكون أقل فاعلية من اليوم وتشمل بالأساس المناطق الساحلية الشرقية وكذلك أقصى الجنوب، ودرجات الحرارة القصوى تبقى في استقرار مقارنة بهذا اليوم إن شاء الله. إذن إجمالا يبقى طقس متقلب لكن خاصة على المناطق الساحلية، لكن نطمنوا المستمعين أن الأمطار ما هيش باش تكون بكميات كبيرة أو معناها بالغزارة اللي شهدتها معناها الوضعية الجوية خلال الأيام الفارطة على بلادنا.
6: شكرا مفهما كان الخير. شكرا ليك، تحية ليك ولكل زملائك طبعا في المعهد الوطني للرصد الجوي. كنكون وصلنا لختام حصتنا.
4: أكيد إن شاء الله نكون قدمنا لكم حصة مفيدة ممتعة كل شيء مع بعضه. نختموها بواحد من أحلى الفنانين اللي نحبه بتبيع بوب مارلي بي جامينج، ومن بعد شوية أحباء الرياضة وأحباء كرة اليد بصفة خاصة يتلقوا مع منى حمام وضيوفها في هونزان.

0: هومزون هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام هومزون كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعينا كالعادة على إذاعة شباب في هومزون موعدنا الأسبوعي كيف ما قلنا من الجمعة اللي تعديت في العدد الأول في توقيت جديد في الشبكة هذه شبكة خريف شتاء 2026-2027 ولينا بالأربعة من ماضي ثلاثة حتى للأربعة متاع العشية كل ما يهم كرة اليد التونسية في تونس في خارج تونس بطبيعة أنتم عشتوا على إذاعة شباب على وقع البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد مع البطولة الإفريقية في الأواسط وأيضا في الأصغر نحب تحية لزوز منتخبات الوطنية اللي كانوا حاضرين في الأدوار النهائية وكانوا ضمنوا ترشحهم لبطولة العالم في ألمانيا وفي مقدونيا وتحية زيد الزميلي وعشيري توا أكثر من 30 سنة فوزي بن سالم بطبيعة ديما في أدغال إفريقيا فوزي كان حاضر في كل ما يهم البطولة الإفريقية هذه في الأواسط وفي الأصاغر بالاستجوابات بالنقل المباشر وكانت متابعة من الإذاعة التونسية بإذاعاتها المركزية والجهوية للحدث الإفريقي هذه في الأواسط والأصاغر نسلم عليكم ليكيب الكل وين ما كنتوا موجودين نزار الورتيني في الإخراج التقني مرحبا نزار أهلا وسهلا نسلم على إسلام الخضراوي محمد ياسين الجبالي وأميمة حمام في الإخراج الديجيتال تنجموا تفرجوا فينا زيادة وتتبعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على فريكونس نتاعنا على فام منى حمام كل عادة حاضرة معاكم كل نهار أربعة من توا للأربعة في هونزون نرحب بضيوفي على يميني وعلى يساري اسم استنستو به حاضر معنا من الموسم اللي تعدى محللنا في هونزون سي عبد الستار العرفاوي مرحبا استوره
2: مرحبا منى ومرحبا بالسادة المستمعين وان شاء الله تكون حاسه فيها برشا افاده خاصه وجود ضيفنا
1: اي
2: واكيد التقنيين ان شاء الله تحيه مشكورين ان شاء الله
1: يعطيك الصحة سي عبد الستار كنت حاضر معنا زيدا أكيد في البطولة الإفريقية للأواسط وللأصاغر فنية نحكينا وتبعنا زوز أحداث هذوما سعيدة باستقباله في إذاعة شباب لأول مرة هو في الاستوديو معناها في إذاعة شباب ما كان حاضر معنا ديما في بطولات عالمية كي كان مع النجم الرياضي الساحلي صديق عزيز يحب خدمته خدام خلوق معناها شهادتي فيه مجروحة نرحب بسامي السعيدي المدرب مدرب المنتخب التونسي للأواسط لأنه جينا بصفة مدرب المنتخب التونسي للأواسط بعد المشاركة في البطولة الإفريقية وأيضا المكلف بتطوير وتجديد النخبة سامي مرحبا جيتنا من سوسة يعطيك الصحة شكرا لك
3: مرحبا بك منى مشكورة على الشكر هذا ربي فضلك مرحبا بمستمعي إذاعة الشباب صحيح أول مرة الحقيقة في استوديو كنت دخلت معك عديد المرات في ليزيميسيون ولا عديد المباريات زادة كيف كيف سواء مع أندية ومع المنتخبات مشكورة على العمل اللي تقوم به باش تنور محبي كرة اليد الحقيقة فرحان برشا بتواجد عبد الستار صديق حميم زادة كيف كيف عشرة قديمة وإن شاء الله نعطيه الحاجات اللي باش تنور محبي كرة اليد على المنتخبات الوطنية متاعنا ونفيد الناس الكل إن شاء الله باللي صار وبالبرامج اللي باش تجي إن شاء الله بروشينمون
1: أتو نحكيه معاك سامي السعيد أكيد نرجع ونقيم شوية البطولة الإفريقية للأمم للأواسط نذكر مركز ثاني تأهل لبطولة العالم في مقدونيا الأصاغر البارح تبعته مباراة الدور النهائي كيف كيف تأهل لبطولة العالم في ألمانيا ودور النهائي البارح ثلاثة أهداف فارق للمنتخب المصري ضد المنتخب الوطني التونسي خلينا نبداو في الفوكس اون اكيد نحكيو مع ضيوفنا ذكر سامي سعيدي وسي عبد الستار العرفاوي فوكس اون في الفوكس اون باش نرجعوا نحكيوا على مشاركه المنتخب الوطني التونسي لكره اليد في صنف الاواسط في البطوله الافريقيه الاخيره سامي في الكوت ديفوار جيت للمنتخب الوطني التونسي باش نوضحوا للناس معناها قديش عندك المدة اللي أشرفت عليها رسميا على المنتخب الوطني التونسي للأواسط. نعرف كلي أنت تتبع منتخبات الشبان، هذه في صلب المهام نتاعك اللي بعد تو نحكيوا عليها ونفسروها. اللي يسمع فينا يقول شو معناها تجديد، شو معناها تطوير النخبة. المنتخب هذايا اللي بدا مع ماهر كريم وبعد رياض البدوي وبعد إبراهيم الليغا وصولا
4: السامي
1: الحلمي كيف كيف عبد الرزاق وصولا السامي السعيدي اللي أشرف على المنتخب هذايا كمدرب أول في البطولة الإفريقية. خذيت على عاتقك معناها وتحملت المسؤولية، لبيت الدعوة كيف ما كل مدرب وطني تتوجه له الدعوة، خاصة في حدث إفريقي نلعب من أجل اللقب، نلعب من أجل ضمان التأهل لبطولة العالم. كيفاش لقيت المنتخب هذا وانت متابعه أكيد من مدة؟
3: والله شو مناني بشرت العمل متاعي كمدرب وطني معناها مسؤول على المنتخبات الوطنية للشبان من 15 أكتوبر 2025. بديت مع كل المنتخبات اللي هما 2010 2011 2008 2009 و2006 2007 دونك كنت متواجد في كل التربصات في كل لي تورنوا اللي صاروا. مثلا ناخذوا 2006 2007 شاركنا في تورنوا تي بي في فرنسا، عملنا تورنوا هادي مالك في تونس، ومن بعد بدينا التحضيرات من لو 15 جوان في المهدية البطولة إفريقيا هذه، كان متواجد معاهم المدرب إبراهيم الليغا. وفي 20 جويليا كان الانفصال ما بين المدرب إبراهيم والجامعة التونسية لكرة اليد. دونك هنا بما أني يعني كنت متواجد كان فما طاقم زاد كيف كيف فني موجود اللي هو وائل جلوز كمساعد مدرب، فارس غمام كمعناها مدرب حراسة مرمى، معتز عمر اللي هو معد بدني، وكل اللي طار الطبي اللي هو ماهر مرهول وشفيق بقديد وشاكر بقديد المسؤول عن المنتخب هذا. دونك كنت قريب برشا المجموعة، واحنا بدينا في مشروع من اللي تخذيت المنتخبات هذوما وحطينا معناها مشروع رياضي un projet de jeu concernant l'équipe هذه. شاركنا زاد فيه كيف كيف مدرب الوطني الاول اللي هو تيري اونتي مع عمر خضيره باش تكون هذه هي المرآة نتاع المنتخب الاول، ويكون دائما معناها التمويل نتاع المنتخب الاول باش يكون بالعناصر اللي موجوده في المنتخب هذا، خاصه انه المنتخب هذا منا فاق الاكثر من 55 وممكن وصلنا حتى لاكثر من مباراه دوليه من اللي بداوا مع المدربين اللي ذكرتهم. شاركنا به في بطوله البحر الابيض المتوسط وكانت الحقيقه بينيفيك على الاخر، فزنا في 3 مباريات ونهزمنا في 2، لعبنا منتخبات معناها فرق أولى كيما الجزائر كيما اليونان، مصر جات بالفريق المحلي لكن كلهم لاعبي أكابر، معناها كانت الحقيقة ممتازة جدا والولاد عملوا فيها تورنوا باهي. ومن بعد مشينا للبطولة الإفريقية، لكن في الظرف القصير اللي خذيت فيه المنتخب كي حكيت مع رئيس الجامعة مع الإدارة الفنية سي إبراهيم العقربي كنت اقرب واحد اني باش نكون متواجد على راس الفريق باش تجيب مدرب في الوقت كيما هذا
1: كما يعرفش
3: المجموعه ما عندوش حتى فكره عليها، دونك باش تكون الامور صعبه معناها باش انه ياخذ تقاليد ممكن الامور ما تمشيش كذا. دونك الحقيقه كملنا في نفس التوجه وخذيت على عاتقي، ما عنديش مشكل معناها انه منتخب واسطه صاغر في الوقت هذاك كنت باش نلبي الواجب نتاعي معناها، ومشينا الحقيقه للبطوله افريقيا وعملنا البطوله هذه اللي انهزمنا فيها في النهائي مالوروزمون. عملنا شوط اول ممتاز جدا، الشوط الثاني بتاتر لي فور فيزيك اللي صار ضد المنتخب المصري سالسي دي سيكال، مع الحقيقه المستوى اللي عشناه مع المحراس نتاعنا في المباريات اللي قبل ما كانش كما المباراة اللي في النهائي الحقيقة سواء شبشوب ولا الياس البرجي اللي هما قاموا بمباريات كبيرة سواء في الجوماد ولا المباريات اللي قبل، ورا فيهم الزوز معناها اللي ان شاء الله بروشينمون باش يكونوا حراس منتخب اول عندهم البوتنسيال الحراس هذوما الزوز. دونك بتاتر فور فيزيك كما قلت لك زادة منتخب المصري كبنية جسمانية منتخب قوي برشا الحقيقة، فما فوارق كبيرة على المستوى البدني بيننا وبينهم، وتعرف راهو ماتش كامل وانت في لي دويل مع لاعبين بالبنيه هذوكم بهذيك راهو في الاخر تحب ولا تكره معناها باش تخلي كيلكو هكا سيكيل فيزيك وين باش تخلي المونتال زاد يتمس في الوقت هذاك. اي بوتيتر اون با سوجيري الوقت المهم جدا اللي هو الخمسه ولا السبعه دقائق الاخرانيين اللي وصلنا فيهم حتى في النتيجه 22-22 23-23 خذا علينا الفارق المنتخب المصري. من بعد هذاك ما نجمناش الحقيقه اون في با لي غوسوخس باش نعاودوا نرجعوا في المباراه، لكن نقول انه قربنا الحقيقه في المستوى، قربنا برشا. علاش نقول لك قربنا منا؟ لانه من غدوه المباراه المدرب نتاع المنتخب المصري كان يبحث عليا في الاوتيل وكان يحب يستدعانا في شهر واحد، معناها الاتحاد المصري كان حاط في البرنامج نتاعو انه يستدعم الثمانيه الاوائل في العالم كمنتخبات اوسط. معناها كي شاف منتخب التونسي نتاعنا تحسن بالطريقه هذيك ونفسنا بالطريقه هذيك، قال لي الحقيقه توا اني رالي تونس نجم تكون معنا في الدورات هذيه، معناها يخموا باش يجيبوا الدنمارك برتغال السويد وكذا منتخبات عالميه، دونك ولا يخمم حتى في المنتخب التونسي باش يكون موجود في الدورات هذيه، واحنا ان شاء الله زاده باش نستدعاهم في شهر خمسه لدوره هادي مالك قبل بطوله العالم اللي باش تجي في شهر جوان ان شاء الله.
1: باهي باش نتواصلوا احنا مع بعضنا في انتظار وسي عبد الستار ينجم يطرح اسئلته زاده ولا يعطي ملاحظاته. الجمهور الرياضي اللي تبع في كرة اليد ينجم الكلام هذايا ما يقنعوش. أنا ديما عندي سؤال نسأله أنتم كفنيين كمدربين، هل أنه الهاجس لأنه في الفئات السنية هذية في الأصاغر وإلا في الأواسط هذوما باش يكونوا المرايه نتاعنا غدوه في منتخب الاكابر، هذوما اللي تو تنجم انت تصلحهم، معناها اي غلطه اي خطا يتصلح في الاعمار هذيا، هل انه احنا نخمو في التكوين وما نلوجوش على النتائج، والا فما ناس زاده الهاجز نتاعها النتائج، يقول لك انا ما يهمنيش عملنا مباراه باهيه، ما يهمنيش عملنا مقابلات باهيه، اللي يهمني التاريخ باش يسجل المنتخب اللي فاز باللقب الافريقي، ويتذكر لك التاريخ، يقول لك احنا في التاريخ كنا نهزوا، كنا في وقت من الاوقات عملنا تريبلي زيدا هيستوريك، معناها في الاكابر والاواسط والاصاغر. كيفاش التوازن هذايا وانت كمدرب وطني مكلف بتجديد وتكوين النخبه بين التكوين وبين النتائج؟ كيفاش يتم التوازن؟ كيفاش تحطوه هذايا في ذهن الملاعبيه والا حتى على مستوى العمل نتاعكم سامي؟
3: هو اكيد مناش نقول لك انه مشينا باش نكون وكهو باش نلعبوا بمنتخبات وماناش ماشيين باش ننتصروا، مش صحيح معناها.
1: اي
3: في نفس الوقت في التكوين نتاع اللاعب انه تعلموا الانتصار وتعلموا كيفيه الانتصار في المباريات الى جيستيون دي ماتش هذوما لي مومون كلي نتاع كل مباراه، وانه يعرف يتحكم في الريزولتا مع الوقت. دونك هذا الكل يدخل في التكوين نتاع اللاعبين خاصه في السن هذا. واليوم كي نقولوا على منتخب اواسط يو 21 لاعبين فريق اكابر هذوما، معناها بريسك اليوم باش يحطوا خطوه في الـ في الـ في الفريق الاول. في الليكادي لا ميم شوز، ماك شفتوا حتى البارح معناها لعبنا الند بالند مع المنتخب المصري، رغم اللي في الالعاب البحر الابيض المتوسط الاخيره اللي شاركنا فيها الحقيقه شفت فارق كبير برشا بيننا وبينهم. حتى كانت ليا معناها محادثات مع رياض البدوي وكنا شفناهم كملوا ثالث في البطوله هذيك في البحر الابيض المتوسط، وشفنا الحقيقه فوارق كبيره على المستوى البدني على المستوى الفني، لكن الحمد لله بالخدمه اللي صارت في الصيف اليوم عودنا قربنا بالقدا. فهمت النتيجة؟ أكيد أي مدرب يدرب ولا كمسؤول يعني على المنتخبات نلوجوا على النتيجة، لكن اليوم يلزمنا نفهموا حقيقتنا، معناها ما فوبا كون ريف ترو ولا نغزروا برشا البعيد. اليوم فما المنتخب المصري اللي هو لو كونكورون ديريكت نتاعنا في إفريقيا، تعدى بالي آخر. اليوم المنتخب هذا اللي لعبنا له احنا معاه الفينال ليو 21 معناها موجود من الاربع الاوائل في العالم في بطوله العالم الاخيره، معناها اليوم تلقى في الفريق الاصغر هذا كيف معناها موجود في البحر الابيض المتوسط واللي فيه منتخبات فرنسا واسبانيا وكل توجد في الثلاثه الاولانيين. دونك اليوم اذا باش نوليو كونكورونسيو المنتخب المصري راه يلزمنا نقولوا اللي احنا كونكورونسيو في منتخبات اللي هي متواجده من الثمانيه ومن العشره الاوائل في العالم. دونك عشنا احنا الفتره نتاعنا هذه في 2005 وقعدنا نعيشوا على الاطلال زاد. اليوم راهو سياسه كامله لازمها تكون موجهه لكره اليد التونسيه. باش نعطيك
1: مصر سياسه المليون موجاز
3: يعطيك الصحه اللي تعملها 2021 وكنت معانا انت منى عايشه في الفتره هذيك، واللاعبين هذوما عكس نحن راهو هذوما يخدموا في المنتخبات نتاعهم كامل الاسبوع متواجدين في قاعه حسن مصطفى، عندهم الاوتيل وعندهم الماكله والشرب والقرايه، يروحوا الانديه نتاعهم نهار الجمعه معناه يدربوا كنادي.
4: احنا اللاعبين نتاعنا ناخذوا فيهم في فترات معينه، والفتره الوحيده اللي نجموا نخدموا فيها واللي فيها فوليوم دو ترافاي مهم هما العطل، سواء الصيفيه ولا العطل المدرسيه اللي في وسط العام. دونك سا نو سوفي با. يزيد على ذلك مشاكل نعيشوها الانديه اليوم، هك شفت حتى القوانين الجديده اللي قاعده تحط باش تحمي المدربين على مستوى الشبان حاجه باهي. اليوم احنا قاعدين جوست قاعدين عطينا نكنترو الشخص اللي موجود على راس الجامعة، عطينا نكنترو الشخص اللي موجود على الاداره الفنيه، ومانيش نحطو اون فالور في الحاجات اللي قاعده تعمل. صدقني اليوم فما قرارات ثوريه قاعده تصير على مستوى الجامعة. شوف جو نو بارتيان بيرسون، جو بارتيان او اندوال تونيزيان، اني نخدم على المكتب الجامعي هذا يجي غدوه مكتب جامعي اخر، نخرج من المنتخب نخدم في الانديه، اني مدرب نحب كره اليد التونسي. اليوم وقت اللي يجيك رئيس جامعه ويحط لك انه مدرب فرق الشبان اذا ما يخلصش في الفانداني نتاعو الفريق الفلاني ما يخوش الاجازات نتاعو، هنا حمينا اللاعب الشاب وحمينا المدرب هذاك. معناها اليوم يولي المسؤول على النادي باش يعطي قيمه للمدربين هذوك، ويولي يخمم في خلاص مدرب اليوم خالص يمشي افيك بوكو دو موتيفاسيون باش يخدم، يمشي مرتاح يخدم في اريحيه.
1: لا موندق دي شوز،
4: هذه اقل حاجه. هو هذا ما كانش عندنا راهو منير يوصلوا اللاعبين تقول لك معناها نوصلوا عبد الستار عام كامل مسكين ياخذ شهريه معناها، ونطلبوه انه باش يقدم مردود مع اللاعبين ويخدم. الانفراستركتور زاد عندنا مشكل كبير، الزمن الدراسي نتاعنا صعيب برشا، ناس تكمل خمسه تاع العشيه دونك فك الفورشيت ما بين الخمسة والثمانية ولا الثمانية ونص، تلقى إيكوليت زوز ومينيمات زوز وكادي وجينيور والكلهم فرد قاعة يترينيو. دونك هذا عائق كبير اليوم، ما عناش أسي دو سال دونترينمون، نقول مش مباريات، احنا ما حاشناش بدي سال دو ماتش، حاشتنا بسالات متاع مباراة متاع تمارين للشبان متاعنا. زيد فوق من هذا الإمكانيات متاع الجامعة اليوم تحب ولا تكره، سيرت عندها بيجي بالوزارة، الوزارة تعاون على مستوى الرواتب وكل، لكن مش نعطيك امتيت اكزامبل. اليوم الاهلي المصري بيجي متاعه 10 مليون دولار، 30 مليار تونسي، الجامعة متاعنا تونسية 2 مليارات و400 بيجي متاعها، جامعة تونسية نحكي. الاخر فريق الاتحاد المصري متاعها ممكن سي فوا 5 الاتحاد الاهلي المصري، معناها راهو حاجه فوق الخيال معناها. وانت مشيت 2021 أي. وشفت منى معناها شنو حاطين
1: كان فرستركتور
4: 2022 سامحني بوتوطا شنو حاطين كان فرستركتور. هذا موش عائق لينا، ومالغري سا اوني اون تران دو ترافايي، وقاعدين نحطوا في برمجه على مستوى عالي، قاعدين نحطوا دلا كاليتي في الخدمه. سيرت ما عندناش برشا وقت، ما يلزم في الوقت القصير اللي نخدموا فيه نحطوا كاليتي دو ترافاي وبرنامج يبدا ظاهر وواضح مع الاداره الفنيه على راسها سي ابراهيم عقربي اللي مازال كي جاي زاد قاعد توا يشوف قاعد يراف اللي موجود وباش يعمل له كونستا نتاعو بروشينمون بعد بارتيسيباسيون هذيا. وكيف كيف عندنا برنامج تحط زاد اون بلاس بدينا فيه ديجا للموسم الجاي، لنهاية الموسم هذايا بتربصات، وللعام الجاي بعثنا العديد المنتخبات باش نعملوا معناها دي تورنوا مستوى عالي. قاعدين نبعثوا المنتخبات من طراز معناها اللي موجودين من العشرة الأوائل، نحبوا نشاركوا في دورات زادة البرة. اللي هو قبل لاني عشت في المنتخب الأول ما كناش نخدموا الحقيقة على مستوى الشبان. دونك وقت اللي تغيب فترة وتبعد والناس تخدم يبقى انت توخر اوتوماتيكمون. دونك انا نقول توا الحقيقه بالمستوى اللي عشناه في بطوله افريقيا هذه، وناكد لك انه حتى هاو من المنبر هذا يا موني في بطوله العالم الجايه ان شاء الله كادي وجونيور باش يكون الكلاسمون تاعنا خير برشا من الكلاسمون تاع بطوله العالم الاخير ان شاء الله. كان نمشيو في البرنامج اللي محطوط دي سي معناه لموات جوان لموات جوي اللي باش تكون فيه بطوله العالم للاواسط وبطولة العالم للأصغر إن شاء الله.
1: سي عبد الستار
2: مرحبا. سي سامي
4: عايشك ستار،
2: جست باش نتعمقوا أكثر فنيا في بخصوص المنتخبات الاثنين سواء على مستوى الفريق الأوسط أو على مستوى المنتخب الأصغر. اليوم نجي ونشوفوا نقاو منتخب الأوسط سامي كما تعرف شاركوا في محسوب خلينا نقولوا طوى لحد الآن في ثلاثة محطات. المحطة الأولى اللي هي تورنوا تي بي، المحطة الثانية هي تورنوا الميت تعرف، والمحطة الثالثة اللي هي الكار، ما حكيوش على الدورة نتاع الهادي ملك. الشارع التونسي يقول شبينا في الشوط الثاني نتراجعوا، هذا فنيا نحكي لك، السؤالات كل تطرح علاش في الشوط الثاني سواء في الأوسط ولا في الأصغر. الحاجة الإيجابية كونه إلى حد لهذه الساعة خلطنا باش نمنعوا الجيل نتاع 2006 اللي معناها نحكي لك فنيا منعناه، حاولنا باش نمنعوه خاصة كيما كنت تحكي فما فترة فراغ تعدى بها المنتخبات الكل اللي هي دو سيكل، السيكل الاولاني هو الكادي ومن بعد ناخذوا على السيكل نتاع الجينيولوجي. ونلقاو اليوم السؤال المطروح كونه حاجه باهيه اللي قربنا للمستوى نتاع خلينا نقولوا البوديوم، اللي هو معناها يا معناها التيتر يا تكون الثاني، حاجه باهيه. وطريقه اللعب صار معناها بشكل ايجابي. هذا السؤال المطروح معناها الشوط الثاني علاش نوصلوا احنا نتراجعوا بالطريقه هذيك؟ اسكو تراجع فني ولا معناها ذهني ولا بدني؟ هذا اغلبيه السؤال الاولاني. السؤال الثاني نقولوا احنا البروجي جو شفناه في الدورات الثلاثه فيه تنوع على مستوى اللعب، شفنا اخر المطاف كونه الترانزيشن صارت بطريقه مهوله، ناهيك كونه سجلنا 16 معناها 60 هدف في مباراه على مستوى الاصغر، كيف كيف في مستوى الاوسط. البروجي جو قاعد نشوف فيه سيمي ماهوش واضح كما كان قبل كما كان توا، ليزانترسيبسيون صاروا برشا، معناها الريتم تسرع توا مبدئيا تسرع، وفما اميليوراسيون في الـ في الـ في الستيل دو جو نتاعنا كو سوسوا اوفونسيف ولا ديفونسيف. هذا معناها مشروع باش نكملوا فيه بالطريقه هذه باذن الله. هذا هو اللي
3: يعطيك الصحه بستار دي كيستيون بيرتينونت سورتو على المستوى البدني وكنت حكيت فيه. شوف اني يعني الحاجه اللي انبهرت بها الحقيقه من الالعاب البحر الابيض المتوسط البنيه الجسمانيه نتاع اللاعب المصري يا عبد ستار، صدقني شيء مهول. حتى برابور للروبيان راهو كي توجدنا كانوا معنا منتخبات اوروبيه، راهو اللاعب المصري تعدى المستوى البدني رهيب جدا. راهو اني كون جو كومبار نقول لك ليزيلي غوش ليزيلي دروا نتاع المنتخب المصري في 2006 2007 يزون لي غاباري نتاع لي زارير نتاعهم، صدقني راهو حاجه مهوله. اليوم تعرف على المستوى البدني في كره اليد العصريه راهو مهم جدا، يعني عندك لا فورس وباش تعطيك اوتوماتيكمون ليكسبلوزيفيتي، باش تعطيك لا فيتيس، باش تعطيك كاليتي تير مهوله. راهو الوليد الجوشي نتاع مصر اللي يلعب كاديو جونيور هذاك راهو الكره نتاعو كي تخرج صدقني تحس البار يدردع، معناها من بعد ما يخرج الكره نتاعو معناها تحس اللي الناس هذوما قاعدين يخدموا على مستوى عامين وثلاث سنين بنفس الطريقه خاصه على مستوى البدن. راهو كي تلعب ضد فريق بالبنيه الجسمانيه هذيك، وتعرف عبد الستار ولعبت في المنتخب قبل كي نمشي ونلعب ضد فرنسا المانيا الدنمارك يقول لك يهدونا. راهو مش كي تمشي دويل مع لاعب يوزن 70 كيلو كي تمشي مع واحد يوزن 95 كيلو. راهو كي يتعاودوا لوندبال مودير اليوم سي دي دويل ريبيتي، معناها ما عادش نجم تشوت برا تسعه مباراه كامله. اليوم حاجتك بالاختراقات، اني كي نجي باش نخترق على اربع وخمسه مرات ونلقى بنيه جسمانيه بالطريقه هذيك ونلقى قوه ولاعب اللي يدز في الديفلوبي كوشي في 140 كيلو واني تلقاني نحارب في 90 كيلو بالسيف، فما فرق كيد. تحب ولا تكره سالس دي سيكيل راهو يكون عنده تاثير. باش نعطيكم مباراتنا في 2006، اول مباراه وسبعه دفعونا بريسك 3-3 متقدمين، كانت ديفونس في 9-10 متر، عطاونا لي زيسباس والملاعبين نتاعنا سي دو جوار اللي يحبوا لي زيسباس معناه، وخرجنا رابحين في الشوط الاول عبد الستار على خاطر ما حشناش بالتير دو لوان. في الشوط الثاني وخرونا رجعونا 0-6. دونك 0-6 اش لازمك؟ لازمك قوه نتاع شوت من البر، سكرونا لي زيسباس في لي بينيتراسيون، دونك لقينا مشاكل مع التعب اللي صار علينا على المستوى الدفاعي ولينا نخسروا لي دويال نتاعنا. راهو كيف كيف كي يجيك لاعب يوزن 95 كيلو ومتر و95 ويجيك بالسرعه اي اون كورس ويعاود هالك كل اتاك ثلاث اربع مرات وهو يكركر فيك، راهو تربح الاولى تربح الثانيه في الثالثه يا تخرج دو مينوت يا تخسر الدويال نتاعك. دونك الفوارق هذوما حسيناهم كبار برشا، دونك اوتوماتيكمون في الاخر وقت توصل 10 دقائق الاخرانيين اللي هما مهمين تاع المباراه وانت حاجتك بك الريزيرف نتاعك اللي باش تخرجها في الكاليتي تير في البريسيزيون دو تير في الدويال في الفيتيس هذوكم منعدموا وراوها معناها ظاهره. مهدي تبر مسكين في اخر المباراه حتى الكور نتاعو اللي شاتهم يافي با سي دو فورس ولا دو بريسيزيون معناها تشدوا فاسيلمون، والا طحنا بالتعب يتمس لو مونتال
4: انت الجسم وقت اللي يتعب اوتوماتيكمون المونتال باش يلاشي دونك الكونسونتراسيون باش تنقص ابساتار والديشي باش يزيد دونك وهنا وين الفارق هذا الصغير رانا حطينا برنامج نتاع كومبليمون اليمونتير وصحه الجامعه مع شركه باش انه نخدموا على اللاعبين نتاعنا باش نقويوهم على مستوى البنيه الجسمانيه وكل لكن راهو سا نو سوفي با راهو اليوم اللاعب التونسي يلزمو ينفستي في بدنه يلزم هو يعرف اللي هذاك مورد رزقه اللي هو هذاك لوتي دو ترافاي نتاعو اوكي الجامعه باش تتبعك من اللاعبين نتاعنا يلزمهم يكونوا كونسيون بالشيء هذا يلزم هو ينفستي في روحه معناها كي ترافاي كومبليمونتير وحده اليوم فما مش نعطيك انكدوت صغيره علي زين في شامبيون دو موند 2022 يلعب في الشرق الاماراتي اي بان علي زين ماخو معد بدني شخصي ويخدم معاه البرة من الشرق الإماراتي ويقول له أني ما تحضرنيش للبطولة متاع الإمارات يزمك تحضرني نكون أحسن حالاتي في بطولة العالم
2: كوتش بريفي
4: كوتش بريفي وجي في أحسن حالاته علي زين ولعب وقت خسر مباراة هذيك لانكاردو فينال ضد المنتخب الدنماركي معناه وكان من أحسن اللاعبين معناه اليوم الملاعب يلزم يكون زادة كونسيون الجامعة على حقيقة حكيت مع رئيس الجامعة وأنه إن شاء الله في العام هذا الجاي الكل باش نخدموا على الحاجة هذه حطينا حاجه جديده راهو عبد الستار على المستوى البدني نكمل في النقطه هذه الملاعبين ولينا اون ليزوبليج باش يتدربوا وحدهم ويصوروا يمشيوا في الليسال ويصورونا ليسونس دونترينمون اللي هما بروغرامي من المعدين البدنيين نتاعنا في الجامعه ويهبطوهم في الجروب باش نتبعوهم اون نيفو دي سيونس دو ميسكولاسيون وقاعدين الحقيقه نتبعوا فيهم حتى على مستوى الانديه المشكل الكبير ديما يقعد كي يروحوا الانديه نتاعهم سا ديبون زيد الانديه شنو هما المشاكل اللي عندهم مدربينهم اسكو عندهم سال نتاع مسكولاسيون يخدموا فيها ولا لا اسكو التمارين يخدموا في في, في قاعه على ذمتهم هذم هما دم المشاكل نتاعنا في تونس
1: حتى نرجعوا نحكيوا على المشاكل نتاعنا ونتعداو اكيد نحكيوا زيد على تجديد النخبه وتطويرها اللي هو مهم جدا لكن بعد موجز اخبار ماضي 3:30 على اذاعه شباب نتواصلوا بعد الموجز
0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
5: تجمع وتضم
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
5: محبتها جمعتنا
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
5: وبسحرها شدتنا
0: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا
0: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
0: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح شارك الآلام وتفتح الآمال
5: في كلمة
0: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا
0: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عدل موجتك تسمع صوتك
7: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
8: تحية متجددة من قسم الأخبار اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي تواصل توزيع 2500 حقيبة مدرسية تحتوي على ما يحتاجه التلاميذ من أدوات وكتب وكراسات على أبناء العائلة المعوزة ومع حدودة الدخل ومختلف معتمدية الولاية وفق ما أكده اليوم المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أحمد أحمد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أعطى اليوم إشارة انطلاق منصة إدارة العمل لفائدة متفقدي الشغل والتي تم إنجازها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقدي الشغل بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته دار بن عاشور مكتبة مدينة تونس تحتضن يوم الجمعة 25 من سبتمبر الجاري ورشتين حول العلامة التجارية الإقليمية والحوكمة وذلك في إطار مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضاري وشبه الحضاري وتعزيز السياحة الإبداعية والتنمية المحلية من خلال مقاربات تشاركية تجمع مختلف الفاعلين المحليين الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة أعلنت عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير تنظم غدا بمركز التكوين المستمر لمهني الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره البلجيكي ماكسيم بريفو أكد على أهمية إعادة تفعيل برنامج التنقل للتعلم لفائدة الشباب بما يتيح لهم فرصا للتكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. ويتيح البرنامج فرصا للخريجين التونسيين لاكتساب

0: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
1: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا، ولا نفكر في CNSS.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: هومزون هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام هومزون كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
1: Focus on. ونرجعوا في هونزون نرجعوا أكيد نحكي وديما كرة يد بتبيع البرنامج الإذاعي اللي استنستوا به من سنوات وكيف ما قلنا المرفق العمومي من سنوات زادة مع رياضات القاعات سواء كرة اليد الكرة الطائرة الكرة السلة كرة القدم الرياضات الفردية كل الرياضات وهذه بتبيع مش مزية هذه واجب المرفق العمومي ما دوم نحكيوا على الرياضات الجماعية هيت خنذكركم بالموعد اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية دور النصف النهائي البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة مباراة المنتخب التونسي المنتخب المغربي كان تبعته مصر الجزائر عملت المفاجأة خرج المنتخب المصري بعد انهزامه 3 أشواط مقابل 2 منافسنا التقليدي والكلاسيكي عندنا فرصة كبيرة باش نتوجوا باللقب الإفريقي وبطبيعة فرصة مهمة لأنه بطل إفريقي باش يكون حاضر في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وإذاعة الشباب كالعادة إن شاء الله اليوم استوديو خاص زياد الخياري إن شاء الله باش يكون في البلاتو هادي جبنياني باش يكون حاضر في النقل والتعليق انطلاقا من 6 مباراة المنتخب التونسي المنتخب المغربي كملنا كلامنا في الجزء الأول سامي ولا عندك ما تضيف
2: والله قعد المستوى الفني اللي حكي عليه ما حكينا على المستوى البدني هذاك كيفاش معناها يتيح مستوى المنتخب ونقول اني بتاتر شوط اخر الشوط الثاني معناها وعندنا مشكل صحيح عبد الستار عندنا مشكل همش نقول لك زيادة لاحظته حتى في بطولة البحر الأبيض المتوسط وفي البروجي اللي حطيناه معناه كي جي بريزونتي للمدربين نتاع المنتخبات الشبان وحتى كان معنا تيري أونتي قلنا يلزم نخلقوا منتخب كي كابابل دو دوري بوندون 60 مينوت افيك اوت انتنسيتي معناها نلعبوا بمستوى عالي لمدة 60 دقيقة
3: أقل أخطاء
2: أكيد معناها تلعب على المستوى البدني على المستوى الفني تميتريز لو جو في الديفونس في الاتاك تقعد بالبروجي نتاعك اللي هو الدفاع مع الهجمه المعاكسه مونتي دو بال انسي دو سويت وهذا عندنا مشكل كبير معناها تحس في المباراه اوني اون دون دو سي معناها مره الفوق ومره لوط معناها اوني با ستابل في الـ في الـ في, الـ في المستوى نتاعنا وهذا يتطلب زاده برشا خدمه يتطلب كاليتي في الخدمه يتطلب كاليتي في لونترينمون برشا كونسنتراسيون في لونترينمون تحط اون انتنسيتي وشارج دو ترافاي معينه يلزم لاعب تونسي يولي قابل انه يتقبل ويلعب في الريتم هذاك الاشكال الاخر زاد اللي حسيته في دي مومون دوني واللي موجود عندنا في تونس بصفه عامه نلعبوا في المستوى البطوله والمستوى المحلي الريتم يكون طايح برشا معناها ليميت نقول لهم نلعبوا في ريتم تاع سلو موشن معناها وقت اللي نخرج ونلعبوا على المستوى العالمي مع فرق اوروبيه الريتم يتغير دونك نوليو اون سوبي لو جو نقبلوا اللعب

0: نكملوا اللعبة على مستوى الدفاع، وفي الهجوم كي نحبوا نسرعوا ندخلوا في الاخطاء، دونك نوليو في دي فاز دو بريز دو ديسيزيون رابيد. كي تولي بريز دو ديسيزيون رابيد وسرعه وانت ماكش متعود على الشيء هذاك، اوتوماتيكمون باش تدخل في الديشي تكنيك. دونك احنا اللي قاعدين نعملوا فيه الحقيقه واللي نحبوا نوصلوا له هو انه نوليو نلعبوا بسرعه، اون امبوز لو جو، نلعبوا في نفس الريتم تاع المنتخبات الاوروبيه واقل اخطاء على المستوى الفني. اي بيان سور باش نجم تدور معناها في مده 60 دقيقه يلزمك تكون على المستوى البدني زاده قريب برشا من المنتخبات هذه.
1: باهي حكينا احنا على المنتخب التونسي للاواسط، باش نحكيو على التاش نتاعك. قريب عام توا تقريبا في اكتوبر 15 اكتوبر يكون عندك سنه بالضبط منذ توليك الاشراف في الخطه الجديده السيمي سعيدي مع منتخباتنا الوطنية، التجديد وتكوين النخبة. سيمي سعيدي خرج، كنت مع المنتخب التونسي عام 2022 في البطولة الإفريقية في مصر، خيرت وأنك تخرج، كملت التجربة مع المنتخب التونسي، وقتها كان عنا منتخب ممتاز الحقيقة، لكن النتائج ممكن ما مشيتش، بعض الأمور وبعض الجزئيات ما مشيتش. رجع سيمي السعيدي، مشيت عملت فترة مع فريق النجم الرياضي الساحلي، كانت بتبيع فريقك الأم ولبيتني داء الواجب زادة كيف كيف في فترة صعيبة وحساسة كان مر بها النجم الرياضي الساحلي، خرجته لبر الأمان والنجم عمل موسم استثنائي وقتها. جات الفكرة متاع التجديد وتكوين النخبة، قبلت سامي، خممت قبل ما تعاود ترجع من جديد؟ ونعرفوا زيد راو مع الأسف معناها كل مدرب تونسي يتولى الإشراف على منتخب من منتخباتنا الوطنية ديما نفس الإشكاليات، نفس النعرات الجهوية، وسائل التواصل الاجتماعي هذية اللي معناها وليت مقلقة، وليت جارحة في بعض الأوقات، وليت تتأثر من قريب ولا من بعيد، سواء على اللاعب ولا المسؤول وإلا المدرب. كيف رجعت خذيت برشا وقت باش تخمم وقت اللي تعرضت عليك الفكرة سامي؟
0: اي خذيت الحقيقة. خرجت 2022 كانت لي تجربة في فريق نادي الشارقة في الامارات، والحمد لله معناها توجت بسبعة القاب في موسمين معاهم، وبعد رجعت فريق الام كما قلت نجم الرياضي الساحلي فترة صعيبة. الحمد لله الموسم هذاك عملنا نهائي بطولة مع الترجي الرياضي التونسي بلاعبين شبان اللي هما جينيراسيون 2004 2005 اللي كانوا في المنتخب هذاك، كان عندي نويو ستة لاعبين في الفريق نتاع النجم وقتها. كلمني الحقيقة رئيس الجامعة سي كريم الهلالي وعرض علي البوست هذا، هو أنه نخدموا على البروجي نتاع لي جوني ونكولابوري مع المنتخب الأول كيف كيف مع المدرب المنتخب الأول. في نفس الوقت كان توجه نتاع الاختيار أنه يكون تيري أونتي في البوست هذا، وكان معه تواصل رئيس الجامعة أنه باش يجي، وكنا باش نخدموا زادة حتى مع لي جوار لوكو اللي هما موجودين في تونس منتخب أول باش نهيئوهم باش يكونوا متواجدين للبطولات الجاية. معناها خممت خذيت مهلة تقريبا متاع 10 أيام أسبوعين قبل ما نرجع له بالإجابة، واخترت أنه بوركوا با معناها مهمة أنه نمنعوا الهندبال متاعنا، لأنه حتى كي بعدت في 2022 منا كان فما جهد كبير من مكتب الجامعي، كانت فما كونتيتي دو ترافاي وستاجات وكذا، ولكن النتيجة ما كانتش موجودة. وهنا راهو تنجم تخدم لمدة 10 سنين بالفوليوم هذاك، مي كونت يا با لا كاليتي في الخدمة راك ما تنجمش تقدم. تقدم سيرتان مو ما تنجمش توصل المستوى العالمي ولا باش كونكيرونسي منتخبات كبير. الحقيقة اي قلت لي وين نحب الصغار، نخبيش عليك نحب نخدم معناه في تجاربي الكل، وين خذيت في اندية ديما ندعم الفريق الاول بخمسة ستة سبعة لاعبين من الشبان، دونك نحب نخدم الفاز دو فورماسيون نتاع اللاعب الصغير. دونك قلت بوركوا با نشابوتي، رغم اللي المهمة ماهيش سهلة تعرف، باش تخدم مع مدربين باش تفرض عليهم، اليوم كنت تجير دي جوار تو باش تولي تجير مدرب، ليغو نتاع المدرب اسكو يقبل ما يقبلش. حطينا مشروع خدمنا عليه، قلنا هاو شنو متطلبات اللاعب العصري وكيفاش نوصلوا ونحطوا اليات عمل باش نوصلوا الملاعب هذا للبيك
1: دو فورم، يكون لاعب عصري،
0: يكون لنا لاعب عصري في المنتخب الاول ان شاء الله في العامين ثلاثة سنين الجايين. وحطينا الحقيقه خدمنا عملنا بلاتفورم انتريسونت على الاخر، حطينا فيها لو بروجي، نصبوا فيها لي سيتوياسيون نتاعنا نتاع الخدمه، نحطوا فيها لي سيونس دونتريمون، لي رابور نتاعنا، رابور ميديكال نتاع نتاع
1: باش المعلومه تدور، اللي هي ديما مشكل في المعلومه.
0: باش نبداو واضحين، كي دخلت يافي با دو باز دو دوني معناها من النوع هذا. اوكي فما بيتيتر لي ليست دي جوور، لي كونتاكت دي جوور، لي ليسونس، الحوايج هذوما، مي لي باز دو دوني معناها اني نحب نرجع عبد الستار ثلاث سنين الاخرانيين، شنو هما الاصابات اللي صاروا له، والهيستوريك نتاع عبد الستار، وقداش لعب من مباراه، وقداش عمل من ستاج، وقداش عمل من سيونس دونترينمون، ونرجع حتى ثلاث سنين باش نشوف عبد الستار وقت اللي نديت له اول مره للمنتخب شنو المستوى نتاعو وكيفاش ولا اليوم. وخممنا حتى باش نعملوا لو جوور موديل، وكان معانا وائل جلوز موجود، قلنا ناخذوا ان جوور كلي في المنتخب ونشوفوا كيما وائل مثلا كيفاش بدا، وما شاء الله وصل للعالميه. وعلى ذكر وائل جلوز، بالحق انتظروا الاسم هذا في التدريب، وليد ما شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يلقى بلاصتو، ان شاء الله
0: يلقى بلاصتو،
1: ان شاء الله يلقى بلاصتو، نعطيوه الثقه زيد
0: اكيد بيان سور لازم ياخذ ثقه،
1: نعطيوه الثقه.
0: سي كالكان دو امبل، فاهم روحه،
1: ما يتكلمش برشا،
0: صحيح فاهم شي حاجه، فاهم التاش نتاعو وين تبدا وين توفى. سي كالكان دو تري بروفيسيونيل، تعلم مش معناه محترف في برشلونه وفي كيلو ولعب وصل مستوى عالي جدا، واللي توجور ليكوت حاجه مهمه برشا، يسمع ويحب يتعلم من اي انسان معاه معناها. واني هاني نقول لك كمدرب قاعد زادا ناخو من وائل في برشا حاجات عاشهم ك ك ك كلاعب
1: في كيلو
0: ومعاه مدربين معناه، نقعد معاه نسأله في باسكوال كيفاش يخدم في هذه في الكيل، كيفاش كنتوا تخدموا 3-2-1 بدوفينياك، الدفاع كيفاش كان، وين معناه فما ايشانج انتريسون ومهم، وقلنا هذا نوظفوه حتى للملاعبيه. فهمت باش نعطيك فيزا على اللقطه، كملنا النهائي اشتفهم قيمة الشخص، روحنا في الليل، لاعبين المصريين كانوا موجودين في وسط الوتيل معناها ملمومين مع بعضهم في الليل، وكل لاعبين بأكيد بالحسرة متاع الخسارة، وكل هما كانوا في نشوة الفرح، ما هذا ما خلاهمش أنه بعد المباراة وائل كي روحنا في الليل دخل مشى عم تليفون متاعه وقعد في الوسط الوسطية متاع الوتيل، إبا جاوه اللاعبين المصريين الكل U21 وطلبوا منه أنه يقعدوا معاه حتى ربع ساعة، والأسئلة متاعهم الكل كانت موجهة كيفاش عشت الاحترافية، كيفاش عشت في برشلونة، كيفاش تأقلمت، وتحسهم معناها قاعدين مع أسطورة. علاش يعني اليوم نقولوا الوليد هذا لازم نستغلوه ونعطيوه قيمته، والحقيقة أني أعطيه
1: حتى يكون إيدول للملاعبية الصغار الأصاغر ولا الأواسط.
0: وعنده زاد ما يقول في روحه كفني معناه، كي نحكيه في بروجي ديفنسيف ولا ادابتاسيون في مباراة معينة ولا شنجمو نحطه في المباراة هذه، خاطر هو يخدم الحقيقة، يقص لي فيديو يحضر المباريات وكل شيء. دونك سايتي توجور كونستركتيف، وديما الحاجات اللي يعطيهم لك كي سون تري بيرتينونت نتاع انسان عاش لو تري او نيفو، حاجة مهمة برشا الحقيقة نتاع ربي. واني من منصبي هذا قلت له وائل معناها راك باش تكون معايا حتى غدوة، كان تحركت اللي نشد ثنيتك معناها، ان شاء الله ربي يوجهه خير،
1: ربي يوفقه، بطبيعة باش يقعد في التاريخ الرياضة التونسية، في تاريخ ملاعبية كرة اليد. أسطورة، عندك ما تسأل؟
2: والله احكي لنا توسكي جانب فني على مستوى المشاركة اللي كانت على من المنتخب الأواسط أو من منتخب الأصغر. اليوم سامي خلينا نكون أكثر معناها واقعي، اليوم حسب الخطة متاعك شنية جملة كيسكو نمانك باش نكونوا شامبيون موش فيز شامبيون. أوكي
0: إن شاء الله
2: بعد نجي نشوفوا نلقاو اللاعب التونسي، اللاعب التونسي حسب توا أنت كنت موجود قديش يلزم وقت باش ينجم في الماتش يعرف جيستيون طون سكور و سيستيم ديفونسيف ولا اوفونسيف هذي الكل باش كيما كنت تحكي باش يوصل للعالميه. ثاني حاجه فما موضوع مهم برشا اللي كونوا قاعدين احنا توا كيما تحكي انت نخسروا في مبالغ كذا على اللاعبين، من بعد وقت اللي نجي ونلقاوه في صنف الاواسط معناها ما نلقاوش في صنف الأواسط، نلقاو لاعبين خرجوا ومعناها ما قعدوش في المنتخب. هنا نطالبوا بفكرة جديدة بوتيتر نجم بروجي سبورتيف نتاعو يمشي والجامعة التونسية معناها اون باراليل باش تضمن له مستقبله على مستوى الدراسي الى حد كونه يلقى ليكيليبر حتى في خروجه لبرا. معناها علاش لا ميسالش نخرجوا انا لبرا خليه يخرج
0: بيان سور
2: فهمت، لكن ما نضيعش فهمت ما نضيعش
0: السويفي نتاعو وكل شيء
2: كوسوسوا معناها الجانب الفني ولا الجانب نتاع مستقبله. هذا الحاجتين المهمين.
1: وانا خنزيد حاجه على كلام سي عبد الستار اللي حكيته باهي، والناس اللي تسمع فينا يقول لك يا سيدي انا ما يهمنيش في تطوير ولا تكوين النخبه، ديما في مخاخنا المنتخب المصري، ديما في مخاخنا البوديوم، هذا اللي تخموا فيه، ديما في مخاخنا كيف ما قال سامي نعيشوا على الاطلال، باش يرجع لك هو للثمانينات ويرجع لك للتسعينات ويرجع لك الكاس العالم 2005 ويقارن لك بالنتائج، يشد لك كان وانه احنا في العشريه هذه اكثر من 10 سنوات ما ربحناش مصر لا في اصغر لا في اكابر لا في اواسط، وديما يقارن لك يعرف الظروف هذه الكل، يعرف انه عندنا مشاكل على مستوى المنشآت والقاعات والتدريبات، يعرف اللي عندنا مشاكل على مستوى الزمن المدرسي، يعرف اللي النوادي تعاني، راهو النوادي تعاني بالحق، معناها كي نجي ونشوفوا نبداو الموسم ساعات بسبعه وثمانيه وتسعه مدربين ومش خالصين، نوادي كبيره وتعديت بصعوبات، كي نشوفوا فريق في حجم وتاريخ النجم الرياضي الساحلي شنو اللي مر به لولا وقوف اولاد النجم الرياضي الساحلي، معناها باستثناء فريق ولا زوز تقريبا اللي عنده استمرارية، نحكي على الترجي على المستوى الإداري بدرجة أقل، فما سقيط الزيت، الفرق الكل عندها مشاكل، النادي الإفريقي عنده مشاكل، كل الفرق كل الفرق وجل الفرق، هذا في قسم النخبة، ما نحكيوش على القسم الوطني أليف ولا القسم الوطني ب وإلا الأواسط وإلا الأصغر
3: هذا الكل نطالبوا بالنادي
1: وفي هذا الكل يقول لك أنا ما يهمنيش، رغم أنه يعرف كل ظروف، يرجع لك للتاريخ مكي. يرجع لك باقي للمنتخب المصري.
0: أي. هو أغزر منا نبدا بعبد الستار في شنو لازمنا باش نوصلوا اللي لازمنا
1: في تسعة دقائق
0: ماشي نطلب باختصار لاندليني، لازمنا نخرجوا اللاعبين نتاعنا منذ صغر سن. يوم اياد شتالي التحق باريس سان جيرمان اريير دروا بوتنسيال كبير برشا، وباش يكون موجود معناه باتصال المدرب نتاعو في السونتر دو فورماسيون باش يكون متواجد مع الفريق الاول، وباش يتانا كثالث اريير دروا في ليكيب بروميير، دونك حاجه مهمه برشا، وباش يلعب في السونتر دو فورماسيون. اليوم بعثنا الوليد المرغلي الفريق الالماني اللي هو فلانسبورغ
1: خو أشرف
0: المرغلي، ونبهروا بالمستوى نتاع اللاعب، وخرجناه في وسط ستاج نتاع بريباراسيون نتاع الشامبيون دافريك هذه كان في الموادوت، وبعثناه لمده 10 ايام لفلانسبورغ.
1: فما حتى ملاعبيه شفناهم في الكوب دافريك هذه كي شفنا بوسته مثلا، فما ملاعب ريتو واجا مواليد 2010 معناها بالحق راهو حاجه تفرح والله للناس اللي تفهم وتحب الحق كره اليد
0: اللي يعرفوا واللي دو بون فوا جو دي بيان
2: اكيد اكيد سورتو
0: معناها راهو صدقني فما حاجه تبشر بالخير. الوليد واجه هذاك مشى ليوس مونبيليي وقعد غادي كاي لمده اسبوع وانبهروا بالمستوى نتاعو، لكن صغر سنه ما يخليهش ينتجر لو سونتر دو فورماسيون. توا لي سونتر دو فورماسيون دخلوا لهم 2008 ولا 2009 وهو مواليد 2010 ولا سور كلاسي، وهزيناه لبطوله افريقيا باش يكون له اكسبيريونس وبدايه.
1: انا نعرفك تحب منتخب 2010 وابهرك المنتخب
0: ممتاز جدا عندنا في 2010 2011 كيف اياد في طلوع المنتخب 2006 معناها عملنا له سور كلاسمون، وباش يصير اونكور بلوس ان سور كلاسمون في المنتخب الاول. البارح برك كانت لي محادثه مع تيري اونتي لمده نص ساعه، معناها اليوم التوجه نتاعنا في المنتخب الاول انه نختاروا النويو لو بلوز امبورطون اللي باش يشارك في بطوله العالم، ومعاه اللاعبين اللي هما باش يلتحقوا بروشين مو. معناها اليوم ما لازمش نزيدوا نخسروا وقت نجيبوا ملاعبيه ونعطيهم طون دونترينمون وندخلوا للمنتخب واني بعد مانيش باش نستغلوا في المنتخب الاول. نخير اني نهز من 2006 2007 يدخل في الجو نتاع المنتخب الاول ونبداو نحضروه بروشين مو باش يكون موجود واللي هو عنده لو بوتونسييل وهذاك اللي انفستينا فيه كمنتخب ولعب لك اكثر من 50 مباراه.
2: اذا
0: تصير ليكسيبسيون اليوم عبد الستار ويطلع لي ملاعبي في البطوله صحيح. وين الفي لا ديفيرونس والراوي معناه يدخل اكيد باش يدخل معناه هنا باش ندخلوه مش باش نقصيه الناس. لكن اليوم لا بريوريتي لهذا من 2008 2009 باش نطلعوا لل 2006 2007 وسي لا بوسيبيليتي باش ان تكون فما مجموعه في 2008 2009 تلعب زوز بطولات عالم ما بين الجونيور والكادي اي با باش نعطيه لا شانس. خاطر راني في الاخر حاجتي باش ناخذ لي مايور من 2006 يلعبوا لي الشامبيونات دو موند هذي اللي هما باش يطلعوا لي سينيور من بعد ونحط معاهم ل 2008 2009 معناها هذا مهم جدا. دونك عبد الستار نرجع لك نقول لك لونكادرومون مهم جدا انه نتبعوا في ولادنا الحقيقه وقاعدين لبرا نشوفوا فيهم وكل شيء مع لي زونترونور نتاع نخرجوا لو ماكسيموم دو جوار دي لو جوناج. حكيت موني على مشاكل الانديه تحب ولا تكره اليوم ملاعب يمشي دون ان سونتر دو فورماسيون راهو يعمل في 9 و10 تمارين في الاسبوع رام 3 سيونس دو مسكولاسيون بار سيمين. برشلونة اليوم عبد الستار اثنين اربعة وجمعة في وسط العام ومباريات يعملوا 3 سيونس دو مسكولاسيون. في باريس سان جيرمان 3 سيونس دو مسكولاسيون وين موجود الياس المغنم وين ماشي توا اياد الشتالي. اليوم هذوما ما تلقاهمش في الـ في الـ في الأندية ما تلقاش الامكانيات مع السيستم سكولير نتاعنا كل شيء صعيب. دونك نخرجوا لو ماكسيموم دو جون جوار 2008 2009 2006 2007 عندنا الحقيقة إن شانس مهمة برشا وخدم عليها رئيس الجامعة مع تيري أونتي مع الجامعة الفرنسية يصير ان تورنوا نتاع لي بول اسبوار اللي هو في اخر عام كل مرة لي تورنوا هذوما لي بول اسبوار ياخذوا منهم لاعبين للي سونتر دو فورماسيون. ان شاء الله الجامعة الفرنسية باش تخولنا نشاركوا في التورنوا هذاك بال 2008 و2009 باش كي يكونوا المدربين الكل نتاع لي سونتر دو فورماسيون موجودين تصير الديتكسيون نتاع اللاعبين هذوك. معناها نمشيو ب 16 ملاعب نجم تكون عندنا دي شانس ندخلوا 7 8 دون دي سونتر دو فورماسيون. دونك هذا التوجه اللي ماشيين فيه الحقيقه مع اونكور بلوس نيدي اونكور اون فوا للوزاره وللسلطات نتاعنا باش نحلوا لي سونتر دو فورماسيون فيدرال نتاعنا. عبد الستار اليوم عندنا كلمه هديه راهو عيب تونس عندنا سونتر برك نلموا فيه الملاعبيه الكل والمشاكل اللي نلقاوهم ايموني باش نحولوا ملاعب ينوحلوا لانه سي ديسوسي وزاره التعليم من وزاره الرياضه. وزاره الرياضه تقول لك هاو الورقه برا تمشي لوزاره التعليم يقول لك لا ما نجمش نحول اني الملاعبي في الوقت هذا ما عنديش بلاصه وكيفاش وكل. اليوم ممنوعين من لو سونتر فيدرال نتاع نابل خاطر المدير ما يحبش يجيب لي سبورتيف في الليسي نتاعه. معناه اليوم وعطيتها الفكره وكان الوزير موجود ومدير عام الرياضه كي مشيت قابلته في البروجي قلت له تعطينا 3 سونتر هيا مش 4 كل سنتر نحطوا فيه 20 ملاعب ما بين من 2008 2009 ولا 2006 ولا 2007 يقراوا في 2006 2007 يكونوا عامل باك نتاعهم والاخرين يكونوا دخلوا للليسي. 60 ملاعب مونا يترينيو في لي سنتر نحطوا عليهم لي زونترونور نتاعنا اللي هما لي زونترونور ناسيونو نتاعنا يكونوا متابعين المنتخبات ويخدموا معاهم على عام كامل ما تخرجش منهم 25 ملاعب خي 90 91 وصلنا ثالث عالمي كيفاش عملنا بجلوز وبالبوغان وبالجينيراسيون هذوك خدموا في سونتر مهدي وحولوهم سونتر نابل مي عام كامل يخدموا كيما المنتخب المصري اليوم هذا كادي وجينيور يخدموا عام كامل قوش عليهم في سونتر ويروحوا الانديه نتاعهم باش يلعبوا المباريات. تو اليوم نربحوا مصر ونكونوا من العشر الاوائل في العالم اني نبصم لك بالعشر
1: ان شاء الله ماذا بينا نرجع احنا للبوديومات. في كل الحالات في كل الحالات يلزمنا نستحفظوا على الصغيرات هذوما الاولاد هذوما منتخبنا التونسي للاواسط المنتخب التونسي البارح للاصاغر البارح صحيح المنتخب المصري كان فاز باللقب لكن احسن لاعب كان يوسف بوستة وكانت الدموع نتاعو اللي عجبني انا خاطر تبعنا البطوله الافريقيه الكل بتفاصيلها سمعنا الملاعبيه بالحق قديش عندهم ماتوريتي، قديش يعرفوا يتكلموا، قديش فما إحساس بالوطنية. اللي لاحظته معناها خبرتي مش شوية 30 سنة في الاستجوابات مع الملاعبية المدربين، محليهم الوليدات، محناش مستحقين معناها الوعود، برشا وعود، أما يلزمنا يكون فما برنامج، يكون فما مشروع موجود، وتكون فما إمكانيات، ونحاسبوكم زيدا سي سامي على مدى تنفيذ أكيد المشروع هذية، خاطر هذية أمانة أكيد بطبيعة. يعطيك الصحة اللي كنت حاضر بحذانا سامي سعيدي، شكرا ليك على حضورك، جيتنا من سوسة. إن شاء الله نشوفوا السنة بطولة قسم النخبة اللي نحبوها، إن شاء الله نشوفوا النوادي ما غير برشا تغييرات على مستوى المدربين، ما نشوفوش المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها من جولة الجولة. سي عبد الستار يعطيك الصحة، شكرا ليك. احنا كنا كملنا موعدنا في هوند زون، تحياتي ليكم وين ما كنتوا سمعتونا على فريكونس نتاعنا على فام، ذكركم في تونس الكبرى على 88.6، تفرجتوا فينا وتتفرجوا فينا زيد على اللايف ستريمينغ. تحيات نزار الورتيني في الاخراج التقني، شكرا ليك نزار. اسلام الخضراوي ومحمد ياسين الجبالي واميمه حمام في الاخراج الرقبي. بعد شويه نعطي الميكروفون للسي عبد القادر الحمدوني في موعد اليوم مع صوت الطلبه. كل ما يهمكم انتم الطلبة اللي تسمعوا في إذاعة الشباب، كان عندكم مشاكل، كان عندكم استفسارات، كان عندكم تحلوا تعدلوا الموجة على صوت الطلبة. موعد رياضي مهم اليوم نذكركم على إذاعة الشباب، النقل المباشر لنصف نهائي البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة، مباراة المنتخب التونسي المنتخب المغربي، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنخبة الوطنية من أجل اللقب الإفريقي، والأهم من أجل التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلس. احنا نكونوا كملنا متابعتنا في هوند زون، نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب.
4: هوند زون، هوند زون، كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة، ومع كل الرابطة. هوند زون، منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات. هوند زون مع منى حمام. هوند زون، كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
5: حضرينا اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
6: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
7: إن شاء الله.
6: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
5: زينب اختم معاهم،
6: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
5: يلا
6: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
8: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.

مساء الخير، تحياتي للجميع، تحياتي للطلبة، تحياتي لكل الجامعيين، تحياتي لكل المهتمين بالحياة الجامعية. أنا عبد القادر حمدوني في تعويض للصديقة ألفة لوسلاتي في حصة جديدة من صوت الطلبة، سنرافقكم على مدار الساعة تقريبا من الرابعة إلى حدود الخامسة بعد الزوال. فقرات عديدة ومتعددة في هذه الحصة، سنذهب إلى أكثر من جهة، سنذهب إلى القصرين وبالضبط إلى المعهد العالي للفنون والحرف مع مديرة المعهد السيدة نادية الغموري لنتحدث ولنعرف بهذه المؤسسة، كما سنستقبل طالبة من طالبات الجامعة التونسية من القطب الجامعي ببورس درية لتحدثنا عن يوم الاندماج المبرمج للأسبوع القادم، وثم نلتقي كالعادة في مبادرين مع الأستاذ عماد معتوق ومجموعة من الطلبة والطالبات المبادرين لنتحدث عن هذه التجربة الرائدة. وفي ختام الحصة سيكون هناك تحقيق ميداني قام به صديق وزميل بدران العرفاوي حول مشاكل كل ما يتعلق بالخدمات الجامعية، سنستمع إليه، وفي وقت لاحق وفي حصة قادمة سيقوم المسؤولون بالرد وبالتفاعل مع هؤلاء الطلبة. نغم جديد في انتظار أن ننتقل بكم إلى القصرين.

0: عدنا من جديد إلى برنامج صوت الطلبة وفي أولى فقراته في استضافة للسيدة والأستاذة نادية الغموري المديرة مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين. مرحبا سيدة نادية.
1: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب يرافقك فريق كامل يعني على الأجهزة الفنية، نزار الورتاني في الديجيتال، وميمة حمامي رفقها، سلام الخضراوي ومحمد ياسين جبالي وعيسي سندة الظاهر سندة. مرحبا سيدة نادي، خلينا نتعرفوا على المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين.
1: باهي، الله يبارك. نحب نشكركم على الاستضافة ونشكر كامل الفريق القائم على إذاعة الشباب. معكم نادية غموري مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين التابع لجامعة القيروان. عقدنا الحقيقة ونحن
0: في سنة جديدة ومع تكوين جديد ومع شهادات جديدة.
1: نعم فعلا.
0: خلينا نتعرف على الشهادات الجديدة اللي تحصلت على التأهيل في المعهد العالي للفنون والحرف.
1: تحصلت الحقيقة برنامج جديد نتاع تجويد وتأهيل اختصاصات ذات تستجيب على الأقل لطلبات سوق الشغل. تم إعادة تأهيل إجازة الخزف في اختصاص الفنون التشكيلية وإضافة اختصاص آخر اللي هو النحت، وهو الحقيقة تم بعثه باعتبار الجهة وما تدخل به من ثروات طبيعية، وأيضا هناك ثروات ثقافية الحقيقة في علاقة بالاختصاص ذي. أيضا هناك اختصاصات في التصميم، منها الهندسة الداخلية وهندسة وتصميم المنتوج اللي هو موجه للتنمية المستدامة.
0: كيفاش كان تفاعل الطلبة الجدد مع هذه الاختصاصات؟ يعني بعبارة أوضح، كيف كان الإقبال يعني من الطلبة الجدد على هذا الاختصاص؟
1: الحقيقة الإقبال كان بشكل أثناء هذه السنة بشكل أكبر على اختصاصات الفنون التشكيلية. أعتبر أنه نجحنا الحقيقة في الترويج وفي أي فك على الأقل اللي ثام حول هذه الاختصاصات. طالبين الحقيقة للنحت اختصاص جديد هذا. نحن أيضا تم الحقيقة زاد تأهيل اختصاص في الفنون التشكيلية واللي هو الرسم، ولكن هو على مستوى تكوين المستمر، وجاتنا طلبات على مستوى الحضوري اللي هما يحبوا زادة شهادة من نوع ذي إن شاء الله المرة الجاية. بالنسبة لتصميم المنتوج الحقيقة هو يعتبر من الاختصاصات الواعدة في تونس وفي كامل بلدان العالم تقريبا، ولكن للأسف للتو الإقبال عليه على الورق عن العدد موجود اون اتونت، العدد موجود ولكن فعليا الترسيم يعتبر العدد الحقيقه محتشم.
0: وش هي الاسباب سيده؟
1: ما نعرفش السبب الحقيقه، والله ما نعرفش السبب شنو هو، بالرغم هو من اكثر الاختصاصات اللي هي فيها تشغيليه وعكس هو
0: كما علاش ربما الطلبه ما عندهمش فكره،
1: خاصه بارابور على المهندسين المعماريين.
0: يعني ربما الطلبة ما عندهمش فكرة.
1: محتشم خلق دي بيرو يعني دارشتكتور دانتاريو، خاطر ما ينجم يخدم كان اون كولابوراسيون افيك دي زارشتكتور بانيست. مالغري سا ثم عليه اقبال، ما نعرفش انا الحقيقة تحليلي شخصي قد يكون انه جاذبية الاسم قد تكون فعالة في جذب انتباه وخير واللي جايين من البكالوريا باش يدخلوا في الاختصاصات هذه.
0: هو احنا في إذاعة الشباب وفي مختلف البرامج وخاصة في صوت الطلبة هذه فرصة للتعريف بهذه الشعب، لأنه كنت هذا السؤال باش نسأله لك، ارتباط وعلاقة هذه الاختصاصات الجديدة بسوق الشغل. يعني كيفاش فكرتوا وأنتم بصدد صياغة وتأهيل الاختصاصات الجديدة في علاقة بالتشغيلية والتشغيل وسوق الشغل؟
1: التفكير الحقيقة ما نعرفش كان أنتم على بينة من وضعية الانتظام اللي في تونس كاملة. تم ديجا ريفورم أو تجديد المعاهد العليا للفنون والحرف في كامل البلاد التونسية وتم دراسة اختصاصاته، ونحن ما كانش أحادي، يعني ما كانش كان عند وزارة التعليم العالي، ولكن كان الحوار مع دي ستركتور ذات العلاقة اللي هما في علاقة بالثقافة، في علاقة بالمجتمع، بالاقتصاد،
0: بالسياحة، بالصناعة، بالسياحة وبالصناعة وبكل مختلف.
1: نعم نعم، وحتى على مستوى المؤسسات تم، يعني كانت صارت اجتماعات مع شركائنا، وخذينا يعني بعين الاعتبارات، بعين الاعتبار كل التوصيات اللي صارت، وبعثنا الاختصاصات هذه. ولكن أنا قلت لك تصميم المنتوج بالرغم هو اختصاص واعد جدا على مستوى وطني وعلى مستوى حتى على مستوى دولي، ولكن يبقى ديما الإقبال عليها إقبال محتشم الحقيقة.
0: إلى جانب التكوين في على مستوى الإجازة، شنو هي الاختصاصات الموجودة اللي عندكم على مستوى الماجستير؟
1: اختصاصات الموجودة على مستوى الماجستير، عندنا اختصاص الهندسة الداخلية، ماجستير مهني في اختصاص الهندسة الداخلية، وعندنا ماجستير مهني في اختصاص التصميم من أجل التنمية المستدامة، اللي هما اون كويرونس افيك لي ليسونس اللي هما اكزيستونت.
0: طبعا الى جانب التكوين الطالب اليوم عندما نتحدث عن الجامعة بصورة عامة وعن جامعات داخلية، بضرورة أن تكون هناك حياة أخرى ترافق الحياة التكوينية والدراسية فيما يتعلق بالحياة الثقافية والأنشطة الرياضية. شنو هي الأنشطة اللي موجودة عندنا في المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين؟
1: الحقيقة أنه منذ تسلمي لمهام الإدارة لم يكن الدور فقط تسيير إداري، ولكن دوري كان منصب حول تطوير المعهد، إحياء الحياة الطلابية من خلال ربط علاقات وإنضاء اتفاقيات مع المجتمع المدني، مع لي ستركتور يعني كولتوريل، لي ستركتور اللي موجودين الكل عندهم علاقه بينا، حتى لي بول تكنولوجيك الايكونوميك. حبينا انه الطلبه يكونوا امبليكي ويكونوا ابار كونه نحن مؤسسه تنتج وتعمل على تحفيز الابداع للطالب، وانما ايضا تخدم على العمل الريادي، على بعث الثقة في الخطبة أكثر على طلبتنا، باش يكونوا يعني في المستوى، حتى في مستوى تواصل يعني مستوى معتبر.
0: يعطيك الصحة سيدة نادية، وهذه استضافة أولى وإن شاء الله المرة الجاية نستضيفوك
1: في عبد القادر
0: ويكونوا
1: معك. نحب نعدي معك ميساج، على خاطر البارح برحة لولا نحن تم تدسيم فضاء متعدد الاختصاصات، خدمناه ان كولابوراسيون افيك لاسوسياسيون جون اكتيف في القصرين تو لابوي فينانسير من الاي اف تي، وتم دفنوا سيد رئيس الجامعه سي بروفيسور محمد الغندور، والحقيقه ملاقي تو حاليا صدى كبير على مستوى جهه القصرين على في المحيط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والفضاء هذايا سوف يكون فضاء هو بوليفالون وجامع لكل الشباب من طلبه وحتى يعني دي ليسيان ودي زيليف دي زيكوليي، باش تصير فريكونتاسيون، باش يكون الجامعه كجامعه منخرطه في في الشأن الاجتماعي والاقتصادي.
0: يعطيكم الصحة ونتمنى لكم التوفيق في هذا المشروع، وإن شاء الله في حصة أخرى تكون عندنا تغطية خاصة بهذا الحدث، ونواكبوا أنشطة الطلبة وأنشطة حتى ضيوفكم من خارج الطلبة في هذا الفضاء. تحياتنا ليك وتحياتنا للطلبة في القصرين، وإن شاء الله المرة الجاية يكونوا حاضرين معنا، وتحياتنا لكل الجامعين في جهة القصرين. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، يعيشكم.
0: والآن وفي انتظار أنه تلتحق ضيفتنا نغم ثم نعود إلى الفقرة الموالية من البرنامج.

0: عودة من جديد لبرنامج صوت الطلبة، نواصل مع بقية فقرات البرنامج. وفي صوت الطلبة نستمع إلى الطلبة وإلى مشاغلهم إلى انتظاراتهم، من القصرين إلى المركب الجامعي ببرج السدرية. ومن المركب الجامعي ببرج السدرية نستضيف الطالبة مريم الدريدي لتحدثنا أولا على هذا المركب وعلى المؤسسة التي تنتمي إليها، وكذلك هناك استعداد لتنظيم نشاط في الأسبوع القادم في هذا المركب. خلينا نتعرف عليك أولا مريم.
1: عسلامة الناس الكل، أنا مريم الدريدي، طالبة سنة ثانية بالماجستير بحث في البيئة وهندسة الأحياء بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية. أولا شكرا على الاستضافة، نحيي السادة المستمعين والمستمعات بهينا،
0: خاصة الطلبة والطالبات.
1: بهينا مريم دريدي كما قلت، ممثلة طلبة عن مرحلة الماجستير والدكتوراه بالمعهد، اكتيفيست ان طونك انفيرومونتاليست في لا في اسوسياتيف سوسيتي سيفيل aussi je suis la coordinatrice générale d'un nouveau club مازال كيتحل في الاسستي او والمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، فيها العديد من الإجازات وخاصة
0: خلينا نسيس سيس بشوي أنت تنتمي للمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، أي خلينا نتعرف على مختلف الاختصاصات اللي موجودة في هذا المعهد.
1: فما إجازات، منهم الإجازات القديمة وفما الإجازات الجديدة. الإجازات الجديدة هما الهدف متاحة أنها انتجري الانتليجنس ارتيفيسيل، دونك فما 7 إجازات جديدة تحلت، منهم الهندسة الطاقية، الإلكترونيك، الفيزيك، الشيمي، المانجمنت بيو سيستيم، الرياضيات التطبيقية. دونك الهدف الأساسي باش صار تحيين الإجازات هذوما بالمعهد باش أنه يكونوا مطابقين لسوق الشغل، وباش أنه الطلبة متاعنا تكون مكتفية بالبرنامج العلمي الموجود على مدى 3 سنوات وما تستحقش أنها تعمل دي فورماسيون لشنية طالب سوق الشغل تاو.
0: هل أنكم كطلبة ساهمتم أو بطريقة أخرى على الأقل في تحديد مطالب في علاقة بالتكوين في هذا المعهد؟
1: أكيد نحن كطلبة، أولا أنه كطلبة نقابيين، ثانيا ديما الهدف الأساسي نتاعنا أن نسمع الطلبة، نسمع مشاغلهم، نحدوا شنو ما الحاجات اللي باش يعطيو فالور أجوتي للانستيتو ونطرحوهم كدي بوان في مجلس علمي، وطرح مع طرح مع طرح يجيب نتيجة. معناها نحن نراو في رواحنا أنه عنا بصمة في اللي وصلت له المؤسسة اليوم هذه مع تعض جميع المجهودات. أكيد معناها
0: الأسبوع القادم تقريبا، لهذا اللي عرفته منك أنه عندكم يوم الإدماج أو الاندماج للطلبة. خلينا نتعرف على برنامج هذا اليوم.
1: بهي في النهار هذا هو الهدف الأساسي.
0: وقتاش هو بالضبط؟
1: باش يصير نهار 30 الأربعاء الجاي إن شاء الله، نهار 30 سبتمبر.
0: الأربعاء 30
1: سبتمبر.
0: 30 سبتمبر وين؟
1: في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة.
0: دونك عندكم يوم سموتم عادة جورني
1: دانتيغراسيون دي نيفو اتيديون، على خاطر في العادة الطلبة اللي جايين توا من زون دو كونفور وداخلين في نوتر زون دو كونفور، والهدف الأساسي في المعهد أكيد التكوين الأكاديمي، أما الجانب الآخر لازم يكون عند الطالب، على خاطر الشهادة العلمية وحدها حقيقة ماهيش كافية باش أنه الطالب يكون ينجم يتعامل عليه في الحياة الجامعية خاصة وفي الحياة العامة ولا في لافي بروفيسيونيل عامة. الهدف الأساسي من اليوم هذايا أنه يكونوا موجودين الأساتذة والإطار الإداري الكل متاع المعهد واللي شيف دي ديبارتمون باش يعرفوا بالبرامج الأكاديمية متاع الإجازات ومتاع الماجستير متاعنا، إلى جانب هذا باش نلقاو النوادي وشنو ما هما الأنشطة متاعهم وشنو ما هما الأهداف متاعهم، وكل طالب باش يبدأ يشوف.
0: حسب ما شفت حتى في البرنامج هناك الجهات المتدخلة،
1: أكيد ديوان الخدمات الجامعية، شركة النقل، كل مقومات الحياة الجامعية داخل أسوار الجامعة وخارج أسوار الجامعة باش يسهلوا حياة الطالب ويحطوه في الـ في الـ في الـ في الزون دو كونفور اللي هي جاي هاو.
0: أي مادام تحكي على الزون دو كونفور، ما نتصورش أنه الأمور كونفور ديما ثم شوية صعوبات. شنو هي الصعوبات اللي يوجدها الطالب في برج السدرية؟
1: الصعوبات من أنا ناحية معناتها داخل
0: في النقل، ما في ما
1: هي أكيد معناتها في النقل خاصة على مستوى الحفلات، مش فما نقص خاصة الصباح ذي معناتها كل عام نحكي فيها والعشية كل شيء موجودة، ما في الصباح فما نقص
0: باعتبار أنه تزامنوا مع
1: برشا
0: مع العمال العمال مع التلامذه في نفس الوقت. فالعشيه بعتبر وقتاش تنتهي الدروس تقريبا في المعهد العالي البيئي؟
1: اللي عندهم دي ترافو براتيك يكملوا بين 5 ونص 6 نتاع العشيه، اللي ما عندهمش ما 3 ل 4. هو معناه اخر وقت السبيسيال الاخرانيه 6، معناه طلب الكل نظموا انهم يروحوا في الوقت نتاعهم. المشكله ديما في الصباح.
0: موجود مطعم جامعي في
1: بورسعيد؟ اي ثم مطعم جامعي الحقيقه. العامين الاخرانيين الاكله متحسنه، الأمور ماشية. نحن قاعدين نحاولوا باش أنه نوفروا اللي يستحقوا الطالب واللي من حق الطالب، وأي إشكالية أكيد بتنجم تتحل كان بالحوار.
0: يعني في بر الصدرية الجو جميل وشاعر يا؟
1: مش جميل. هو لازم يكون جميل على خاطر
0: طبعاً طبعاً. هذه استضافة أولى. مريم، الأسبوع القادم إن شاء الله نواكب معاكم اليوم هذا. شو الدعوة اللي توجهها لزملائك وزميلاتك باش يكونوا حاضرين في اليوم هذا؟
1: إنهم يكونوا ملتزمين بالدراسة متاعهم، خاطر النجاح الأكاديمي هو الهدف الأساسي في المعهد. إنهم يعيشوا التجربة، إنهم ينخرطوا في النوادي، ينخرطوا في الحياة الجامعية، إنهم يخليوا أثر ويصنعوا بصمتهم باش يكونوا أجيال المستقبل وقادة.
0: يعطيك الصحة. شكرا. مريم، وشكرا على حضورك معنا. نلتقي بعد موجز الأخبار ونلتقي أنت معاك الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من إذاعة الشباب. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح مناظرة خارجية للانتداب ب 75 مناشط رياض أطفال لفائدة وزارة الداخلية. وتفتح هذه المناظرة يوم 30 أكتوبر المقبل والأيام الموالية له، فيما ينطلق تسجيل الترشحات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة من femconcours.gov.tn بداية من يوم 25 من سبتمبر الجارية. ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى المتوسطة المبتكرة النسخة الثانية من جولته الجهوية لسنة 26 والفينة، التي تشمل أربع محطات بالكاف والمنسير وقفصة جرجيس، للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر الجاري من الكاف، لتتواصل يوم 6 من أكتوبر بمنسير ويوم 22 من أكتوبر بقفصة، وتختتم يوم 23 من أكتوبر بجرجيس. تشارك الجمعية التونسية للمبادرات التربوية يوم 25 من سبتمبر الجاري صباحا مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في مبادرة دولية في دورتها 25، تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي. المبادرة تهدف إلى تحطيم رقم قياسي عالمي. رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي أفادت أن الجمعية ستقدم بالمناسبة أعمالها المتعلقة بالتمكين الرقمي للمدرسين وتعزيز قدرات التلاميذ والشباب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا.
6: مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية سنسجل مشاركتنا في الحدث العالمي 25 ساعة بدون توقف التواصل عن بعد، اللي تنظمه المنظمة العالمية من أمريكا Connected Nation، في محاولة للدخول في موسوعة جينيس بمناسبة احتفالهم بتأسيسهم ل 25 سنة. احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بالشارع في الحدث هذايا. المشاركة متاعنا بشكون ساعة باش نقدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين أو تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات، وكيف أنه أصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. بشكون عنا حصة تدريبية مباشرة حول تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والكلام ده في التعليم.
5: هذا وتوفر الجمعية على مدار السنة دورات تكوينية لفائدة المدرسين لتطوير مكتسباتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتوظيفها في التعليم بمقابل رمزي يتم تجميعه للمساهمة في تجميل عدد من المدارس العمومية. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم خلال افتتاحه الدورة الثانية من تظاهرة منتدى أفريقيا للطاقة أن تونس شرعت في مواجهة العجز الطاقي الهيكلي والاعتماد الكبير على الواردات في تحويل تدريجي لمنظومتها الطاقية بالاعتماد على ركيزتين متكاملتين تتمثلان في تطوير الطاقات المتجددة من جهة وتحقيق

عسى ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

عودة من جديد لبرنامج صوت الطلبة في فقرة مبادرين مع الأستاذ عماد معتوق مسؤول قطب الطالب المبادر بجامعة قرطاج، وللحديث عن جوانب أخرى من هذه المبادرة. وكذلك حاولنا أن نستضيف بعض الطلبة المبادرين، لكن هناك صعوبات في الاتصال بهم،

0: فأولا مرحبا بالأستاذ عماد معتوق.
1: مرحبا مرحبا سي عبد الخادر، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي عماد، يعني احنا حاولنا معك انه نتصلوا ب خلينا ارقام الطلبة هذم على اساس يكونوا حاضرين معنا، لكن وجدنا صعوبة في الاتصال بهم، فنبدو معك الفقرة في انتظار انه نتمكنوا من الاتصال بالطالبتين المبادرتين اللي اختارهم سي عماد على اساس يكونوا معنا.
1: كذلك فعلا فعلا حصل عليها، هي فرصة نحن عبر الفضاء هذا باش نوصلوا صوت الطلبة المبادرين.
0: أيها.
1: هم طلبة ناشئين وفاعلين وأصحاب مشاريع والأقطاب اللي موجودة في الجامعات المصرية، خاصة المؤطرين والأساتذة الأكاديميين، ديما نعاونوا في الطلبة نتاعنا، وحبينا نعديو عينة ولا من طلب النوارات نتاعنا ولا كل حصة إن شاء الله باش نعديو طلبة، وباش نعديو زادة مؤثرين، وباش نعديو زادة مديرين مؤسسات اللي هما يشجعوا في التظاهرات اللي تابعة لأقطاب الطلبة المبادرة بالمؤسسات نتاعها. نحن اليوم إن شاء الله باش نصير عادة باش نحكيو على معناتها تظاهرات تهم الطلبة المبادرين والوسط الجامعي في مجال المبادرة والابتكار والتجديد والبحث العلمي وتثمينه مع شركاء من السياسة الاجتماعي والاقتصادي. حبيت نقول اللي توا بديت الديناميكية ترجع بشوية بشوية في طلب الأقطاب طلب المبادرة بالجامعات الصينية مع العودة الجامعية، ونحن راهو في الأقطاب ما نخدموش على بالضبط مع السنة الجامعية، معناتها بصفة متواصلة حتى في الصيف. الحقيقة مشكورين المؤثرين يتبعوا في العطل في الصيف، وخاصة يتبعوا في الأنسة نتاع الطلبة، وحتى جدا من المؤثرين هذوما يساهموا في العديد من البرامج. فما برنامج جديد تسهر عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتجديد الجامعي، برنامج أكتيفي اللي هو برنامج يعني بتسريع وتنمية المهارات العرضية من أجل التحول التكنولوجي والرقمي والابتكار وتكوين خبرات في مجال البحث العلمي، وبتساهم زادة في التأهيل الجامعي للمراحل الماجستير والدكتوراه، وباش يعاون على نشر ديناميكية تاع المبادرة وتاع الابتكار والتحول التكنولوجي في الوسط الجامعي عند الفئة ذي من الطلبة اللي تنجز أبحاثها معناتها في البحث العلمي في عدة مجالات علمية تقنية ولا في الإنسانيات والعلوم الأدبية والعديد. وهذا مثال المؤثرين في الأقطاب مساهمين مع الجامعات ومشكورين، ومع ممثلين الجامعات ونواب الجامعات كلهم 13 جامعة في تونس اليوم قاعدين يسهروا على البرنامج هذا مع شركاءنا على البرنامج. ولا بديت ثم عبد القادر بديت ثم
0: ديناميكية، بديت الجامعة تعود والحياة الجامعية تعود، وبالطبع الأنشطة المرافقة للتكوين الأكاديمي طبعا تنطلق عادة في مع شهر أكتوبر، ولو أنه هناك عديد المؤسسات يعني اللي انطلقت فيها عديد، شفنا يوم اللي جورني دانتيغراسيون تقريبا في أغلب المؤسسات. ونتمنى كما حكيت الطالبة قبل قليل مريم الدريدي على أنه الطلبة ينخرطوا إلى جانب الإقبال على دراستهم إلى جانب الحضور أنهم يشاركوا في مختلف النوادي والحياة الجامعية بكل تفرعات. عماد، حبيت نسألك الطالبتين اللي انت اخترتهم على اساس يكونوا حاضرين معنا، على اساس تم اختيارهم؟ بما انهم ما تكلموش على الاقل نعرفوا علاش تم اختيارهم.
1: هو الحقيقه بون خذينا عينه من جامعه كرتاج، لكن في كل حصه باش ناخذوا الجامعات الكل
0: طبعا كل الجامعات كل الجامعات
1: باش يتمثلوا. اخترنا مثل الانسه امنا بن ابراهيم، دونك طلبه من المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بتونس انسات، ومشكور المدير الاستاذ سيح الورهاني اللي ديما يشجع في الطلبه سواء في مجال الانسه نتاع اللي حكيت انت في الانسه الحياه الجامعيه والكلاب ديتيديون نوادي الطلبه، والا المراكز المهمه الاستاذ والكفاءات، والا خطوه الطالب المبادر اللي واللي ممثلينهم المؤثرين بالمعهد. علاش اخترتها؟ خاطر نحن بالتحقيق هذا في نفس الإطار ثم تظاهرة منظمة من تاريخ الجامعات التونسية، جامعة كارتاج وجامعات أخرين، هو موجي تونسي، معناتها منظمة عالمية واللي هي معناتها عندها تظاهرة عن قريب، والتظاهرة هي موجي تونسي، هي برنامج نتاع منافسة ما بين الشباب طلبة ومتخرجين من الجامعات وباعثين مشاريع. كل ما عنده ما بين 18 و 30 سنة ينجم يقدم روحه في الدورة القادية عشر من المسابقة المفتوحة هذه للشباب، وهي فيها بلوزور كاتيجوري، فيها برشا معناتها كيف نقولوا، معناتها فيها برشا محاور، منهم محور يهم الطالب المبادر، وآمنة بن إبراهيم اللي اخترناه هي اللي تزوجت عام ناول بالدورة العاشرة، هي اللي خذت الجائزة الأولى.
0: كنا نتمنى أنها تكون حاضرة معنا وتشارك معنا أولا تتكلم وزاد الناس تعرفها، فتحية لها وتحية لكل الطلبة والطالبات المبادرين، وخاصة اللي تفوقوا اللي تحصلوا على عديد الجوائز.
1: هو الحقيقة نرجع عليه، تم الاختيار عليها كما قلت، بس هي بدها تعرف على انتمائها المؤسسة الجامعية، بس انتمائها لقطب الطالب المبادر بجامعة كارتاج، شنو تعلمت فيه وشنو ربحت وشنو تنتظر منه، وكيف جدا باش تحكي على التجربة نتاع موجي 2026 اللي هي تحصلت عمي ولا دعم مالي وعلى مرافقة مونتورينج، وحتى من سافرت بتمثل مؤسستها الجامعية الانسات جامعة كارتاج ومشروعها بالذات خاصة في تظاهرة عالمية بصالون بروفيسيونيل في فرنسا بباريس، وعلى ثلاث سنين ان شاء الله هما رسامت هي وطلبة اخرين، ما هي مشروعها مع الجوري معناتها ولجنة التحكيم، وإن شاء الله علاش نحن سواء من جامعة كارتاج جامعات الصفين كلهم ينجموا ينشطوا على منوالها. وهو راهو الحقيقة فما عدة أصناف في المسابقة هذه، فما زيد أصناف على توسكي آري كولتور، على التنمية المستدامة، ودونك كل ما هو طالب عنده فكرة مشروع ولا عنده ستارت اب قائمة الذات ولا يحب يدخل عالم الرياضة ما يضيعش الفرصة. يا عبد القادر آخر أجل للترشح هو 18 أكتوبر، يلقى في صفحات التواصل الاجتماعي للمبزيد
0: آخر أجل هو 18 أكتوبر، حتى كان تعطيهم صفحة يا عماد على الأقل ينجم يدخلوا عليها
1: هي موبزي تونيزي ولا على صفحة التواصل الاجتماعي يلقاوا الرابط للترشح ويلقاوا معناتها لي كريتير دو كانديداتور، ويلقاو زاد ميم ليكسبيريونس والخبره اللي وقعت في الدوره القادمه ياخذوا فكره. انا ننصحهم خاطر فيها هو تظاهره عالميه مش كان وطنيه، وفيها عده معناتها عناصر من ليكوسيستيم انتربرونيريال والنسيج الاجتماعي الاقتصادي بتونس وبالخارج، وهي فرصه حتى للطلبه الكل باش يعرفوا على افكارهم، وبالعكس باش يلقاو ديستريكتير وهيئات تنجم تعاونهم باش يقدموا في تحقيق المشروع نتاعهم. راك عليه استدعينا
0: هذه الطالبة الأولى، أعطينا الطالبة الثانية.
1: الطالبة الثانية آية بالحاج يوسف من المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية، كما آمنة هما طلبة هندسة مرحلة هندسة. عليك اخترناها، حبينا نثمنوا دور القطب الطالب، وهو هذا دورنا في البرنامج هذا، على خاطر الطلبة هذه متقدمة وتعديت مراحل في صلب القطب، وزاد باش تثمن الدور نتاع المؤثرة، المؤثرين نتاعهم عند المؤثرة مريم الرويسي مشتروها، وزاد كلهم
0: لا مدامك ذكرت تذكر الكل يا عماد وتعمل ناس
1: مشاريع. باش نذكر زاد عندك زاد سامي كردغلي من نفس المؤسسة، كلهم يخدموا كلهم في مجموعة، وخاصة باش نذكروا نحن المؤثرين الكل في 32 مؤسسة تابع جامعة كارتاج والمؤسسات نتاع الجامعات الأخرى، خاطر مغير المرافقة والإحاطة بالمؤسسين اللي هما كلهم متطوعين عبد القادر، كلهم متطوعين والحقيقة يخدموا في خدمة جبارة وكبيرة، وبتشجيع رؤساء الجامعات، ولا تحية لهم جدا رؤساء الجامعات كافة. وحبينا نختارنا الطالبة هذه خاطر زاد عندها حاجة أخرى، خاطر المشروع نتاعها يمس طلبة أخرين، اللي يسيب الامتحان مع طلبة أخرين معناتها باش يعاونوهم باش في الاندماج المهني وفي البحث على تربصات حل جديد. حابين زيادة في أول العام نعطيه فكرة على مشروع اللي نجم يعاون الطلبة. للأسف ما تحصلناش عليهم.
0: مش مشكلة، هي نجمو ناخذهم الأسبوع القادم الأسبوع اللي يعني. السؤال اللي حبيت نسأله عماد، المبادرة هذه أول مبادرات طالب المبادرة خرجتش من أسوار الجامعة وعطات أفاق لطلبتنا مع تخرجهم وبعد تخرجهم؟
1: أي بالطبع بالطبع. هو باش نكون واضحين، مش الطلبة الكل ينخرطوا في الأقطاب.
0: أي طبعا طبعا
1: الجامعات باش يفتحوا مشاريع، لكن أنا نأكد لك نسبة كبيرة برشا الاندماج في صلب الكتب وتنمية القدرات نتاعهم والبرامج التكوين وكيفاش يخدموا الفيتشين ويقدموا المشاريع نتاعهم والاحتكاك بالشبكات والنتوركين، الكل عاونهم باش يندمجوا بسهولة. ولكن العديد من مؤسسات الناشئة خرجت من الأقطاب وشابوا حتى في برامج أخرى، حتى أمام التمويلات المادية هما اللي عندهم معناتها لي زافونتاج، وحتى الشركات اللي تعاونوهم يقولوا لنا جاي من القطب راهو تحصل على تكوين بيداغوجي وأكاديمي اللي ما ينجموش تحصلوا عليه في حتى في
0: محافظة. أكيد أكيد أكيد، راهو احنا كي نحكم على الطلبة في الجوانب هذه راهو هناك التكوين الأكاديمي اللي تاخذه في علاقة بالدرس، ولكن هناك تكوين آخر مرافق اللي من حقك أنك تستفاد منه، وأنه مجموعة من الأساتذة اللي هم مختصين في مجالاتهم اللي ممكن يفيدوكم وممكن يعاونوكم على الاندماج والتفكير في علاقة بالمستقبل.
1: هو سي عبد القادر الأساتذة بيدهم زادة تلقاو تكوين باش يعرفوا يرافقوا وينجحوا.
0: أكيد أكيد
1: الطلبة هذوما
0: أكيد.
1: والحقيقة معناتها هو إن شاء الله من المنبر هذا زادة نطلبوا من كل الإطراف باش تعتني أكثر بالأقطاب هذه والكل. أنا حبيت نقول حاجة، ثم توا مشاريع على الصعيد العالمي، نحن ديما نطلبوا اللي السوق التونسية هي سوق تجربة وحتى سوق زادة مباشر للطلبة نتاعنا، لكن العديد خرجوا وصارت معناتها العالمية نتاعهم والانترناسيوناليزاسيون عليه خاطر تعلموا في الأقطاب هذه وتعلموا في الوسط الجامعي واحتكوا بال معناتها الشركاء الوسط الجامعي، وراهو المرافقين والمديرين والعمداء والمنظومة كاملة تجد. أنا بكريك أنا نشكر في صلاح الورهاني، ما لازم نشكر إذا كما قلت لي ما تنسيش لسامي سي حمودة لكتيني.
0: شفت روحك شفت روحك المشكلة
1: أصدقائنا هم الكل
0: أصدقاء هو تحية ليهم وتحية لكل جامعيين في بداية هذه السنة الجامعية. نتمناه التوفيق ليهم، نتمناه النجاح لطلبتنا، وكذلك نحيي كل الناس من زملاء من إداريين من مختصين وحتى ناس متطوعة من خارج الجامعة من أجل إنجاح هذه التجارب. يعطيك الصحة يا عماد، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع ألفة عودة ألفة إن شاء الله يقع النجاح في الاتصال
1: بي معنا في عبد القادر.
0: والله أنا يعني جئت معوضا إن شاء الله الأسبوع هذا
1: أكيد معنا وحصلت معنا سؤالي مع ألفة وإنت إن شاء الله.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله كل برامج إذاعة الشباب على ذمة تقريبا الجامعة إذاعة الشباب أعطت فرصة كبيرة للجامعيين أن يكونوا حاضرين في مختلف البرامج، وأنهم حتى الجامعيين كذلك قدموا الإضافة في مختلف الاختصاصات اللي دخلوا فيها، يعني من باعتبارهم ملمين ومطلعين فكانوا يدخلوا في مختلف البرامج إذاعة الشباب. يعطيك الصحة يا عماد، تلتقي الأسبوع القادم مع ألفة وإن شاء الله يكونوا معاك مجموعة أخرى من الطلبة المبادرين، وهكا تنتهي الفقرة مبادرين. نمشوا معنا غم في انتظار أنه نعدوا التقرير اللي أنجزوا صديقنا وزميلنا بدران العرفاوي مع الطلبة في علاقة بالخدمات الجامعية.

0: عودة من جديد لبرنامج صوت الطلبة. في هذا البرنامج ومثل ما هو اسمه صوت الطلبة نستمع إلى صوتهم في تقرير ميداني أعده الزميل والصديق بدران العرفاوي هذه المرة عن الخدمات الجامعية، في انتظار أن الأسبوع القادم إن شاء الله يكون حاضر مسؤول من ديوان الخدمات الجامعية لمعرفة والاطلاع على بقية أنشطة الديوان وكذلك للتفاعل مع هذا التقرير. فمع هذا التقرير اللي يعدوا بدران العرفاوي
1: باش ناخو دوموند وهكا قالوا لي نهار 24 ولا 25 يجاوبوك باك 2025.
2: دوموند تاع شنو؟
1: دوموند تاع الفوايي.
2: ما خديتش الفوايي اول عام شيخو؟
1: لا هذا ثاني عام.
2: ما نلحق كان في عام واحد
1: نجم ناخو عام ثاني باش يزربوا لي في الدوموند شويه مع الوقت. ماذا بيا ديما بكري خير نخلط على القرايه نبدا مرتاح اصلا في القرايه.
3: باهي نحنا نستناو في الفوايي باش يجاوبونا، نحنا نستناو باش يجاوبوا جماعه الاسعاف ونحنا استثناء باش نشوفوا اسكو باش يحلونا السيت باش نرسموا ولا لا، خاطر مازالوا ما عملوا شيء. فهم مازالنا ما ماناش عارفين يعني باش يسكنوا ولا مش باش يسكنوا.
2: انت عندك الحق.
3: مازال عندي الحق 50% تاع السكن الاستثنائي، خاطر سكنت 3 سنين السكن الاستثنائي هو يعني العام الرابع. فهمت هكا هو انا نستنى باش نشوفهم اسكو باش يجاوبونا ولا
2: كيتمنكم.
3: كل مره يقولوا حاجه فهمت
2: كيفاه،
3: يقولونا حتى نجيبوا جماعه 2024 ومن بعد نحلوا لكم انتم جماعه 2023. مانيش عارفين احنا تا مثلا باش نطلعوا نقروا في 1 اكتوبر باش تبدا القرايه، مانيش عارفين شو باش نعمل. اسكو باش يحلونا سيت باش نرسموا نسكنوا ولا باش نشوفوا كرا ولا ما عارفش
2: تشوفوا حل.
4: احنا على السكن بديت القرايه ونحنا معنا شويه نسكنوا باك 2023 سكن استثنائي وبديت القرايه، معناها حبلهم الاخر اكتوبر باش يجاوبونا نحنا والقرايه تمشي عليهم. نحنا سنه ترمينا ما عنيش حتى حال، جيت باش نسال حبيت نقابل شكون مسؤول على السكن. قلت له شنو هي الحل، قال لي ما فما حتى حال، تستنوا حتى يسكنوا جماعه باك 2024 باش بعديك يحلوا لكم كاين بقات بلايص. معناها نورمالمون كان جيت الدنيا الناس كل تسكن خاطر ظروف تتحكم وكل وغلاء وكرا ومعيشة
5: شناخو شهادة في عدم انتفاع بمنحة جامعية.
2: انت ما تنتفعش بمنحة جامعية؟
5: لا ما عنديش حق فيه.
2: وش شهادة شو تعمل؟
5: جراية الأيتام باش نكمل شهرية بابا تقعد تمشي عليها، معناها ما تتقصش عليها.
0: تقريبا كل الحالات هي متعلقة بالسكن الاستثنائي، هذه من مجموعة من الحالات اللي سجلها بدران العرفاوي وإن شاء الله في الأسبوع القادم يقع التفاعل مع ديوان الخدمات الجامعية بالشمال. هكذا تنتهي حصة اليوم مع تحيات نزار الورتاني، أمي محمام، إسلام الخضراوي، سند عيسي، محمد ياسين الجبالي وأنا عبد القادر حمدوني. بقالي كان نودعكم وفي الأسبوع القادم إن شاء الله معكم ألف الوصلتي. إلى اللقاء.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
7: عد الموجتك تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الخمسة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية للجميع من أقصى شمال أقصى الجنوب. التحية توصلكم من إذاعة شباب، من برنامج العشوية. فريق اليوم نزار، أميمة، محمد ياسين، سندا، إسلام ونسرين. حتى لستة بصفة استثنائية سيوعة من زمان، رافقوكم برشا موزيكا والأخبار الآنية. خليكم برانشي سيغ نوزونت. يلا خليكم معنا، تبعدوا شو بعيد، هنرجعين.

0: الخمسة وثلاثة دقيقة على موجات إذاعة شباب، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في العشوية حتى للستة بصفة استثنائية مع نسرين، نزار، محمد ياسين، سندة، أميمة أكيد، وإسلام، تحية للجميع. إذن اللي في الاستوديو واللي في الاستماع، في ترند العشوية اليوم على شنو باش نحكي زعما؟
1: ترند العشوية.
0: اليوم الأربعاء 23 سبتمبر نحكيه على اليوم العالمي للغة الإشارة، اليوم هذايا اللي يحتفلوا به العالم الكل بلغة غير منطوقة ولكنها تتسمع وتتحكي تتشاف، خلينا نقوله، وتحكي برشة كلام وتوصل برشة رسائل. اليوم في اليوم العالمي للغة الإشارة العالم الكل يحتفل بالمترجمين، يحتفل بالناس اللي تمن بالاختلاف، اللي تقدر الاختلاف. نتذكروا أنه التواصل حق على الجميع، وأنه الاختلاف في طريقة التعبير لا يعني أبدا الاختلاف في القدرة على المشاركة والحضور وصناعة الأثر، وأيضا في خلق حلقة متاع تواصل تكون إيجابية جدا. إذن لغة الإشارة الحقيقة ما هيش مجرد حركات نشوفوهم ولا نتسائلوا على المغزى متاعهم، بقدر ما هي لغة كاملة تفتح الحقيقة باب الحوار وأبواب التعليم والعمل والعلاقات والثقافة والمشاركة للجميع الحقيقة، وأيضا تيسر سبل التواصل بين خلينا نقول نحن الناس اللي تعاني من نقص في السمع، وإلا اللي هما جاءوا مختلفين وفقدين ملكة السمع، والناس اللي هما يحبوا يتواصلوا مع الجميع. وهذه الطبيعي إنه الإنسان يكون عنده فكرة ودراية على لغة الإشارة الحقيقة، لأنه المجتمع في الأمان للأمانة هو ما يطلبش من الناس الكل إنهم يحكيوا بنفس الطريقة، ولكن الجميع يحاول نفهموا بعضنا، نسمعوا بعضنا. أهم حاجة إنه نصغيوا لبعضنا، على خاطر كلمة الصغي بالنسبة لينا تشمل برشة حاجات. الاستماع مش فقط مع بالأذن، ولكن إنه نسمعوك بالمخ، بالقلب، نسمعوك بعينينا. يعني الحقيقة لهنا كل الحواس تتحد مع بعضها، ومش بضرورة نحن كي نفقدوا حاسة نفقدوا التواصل مع العالم. نحكيه على مترجم لغة الإشارة، وتحية إلى كل مترجم مترجمي لغة الإشارة في هذا اليوم العالمي. المترجم صحيح هو يحاول أنه هو يفسر ويوضح، وأنه يكون كهمزة الوصل بين اللغة المنطوقة واللغة اللي نسمعها بقلوبنا. فهوني نحكيه على التطور أكيد التكنولوجي، ونحكيه على منصات حاولت تلقى حلول بالذكاء الاصطناعي، نحكيه على منصة إدماج مثلا اللي تقدم حلول ترجمة فورية للغة الإشارة العربية بالذكاء الاصطناعي عبر شخصيات رقمية اللي هي يعني كما نقوله الأفاتار، وبأداء واقعي يدعم اللهجات المختلفة، وهذه حاجة الحقيقة نثمنوها برشا. فما زاد تطبيق تمكين اللي هو يوفر تجربة لتعلم لغة الإشارة وترجمة المقاطع والملفات عبر مترجمين افتراضيين، لكن هذا لا يعني إنه الدور اللي قدمه مترجم لغة الإشارة هو دور محوري ونثمنوه، على خاطر أنا شخصيا من تيم إنه نحب توصل لي تولز، ولكن مش ديما فما حاجات نحب فيها وجود الإنسان، نحب فيها التاتش الإنسانية الحقيقة. وأنا ديما نقول هو الذكاء الاصطناعي من البشر ومن الإنسان وإليه ينتهي. إذن اليوم ترند العشوية حبينا نسلط الضوء على اليوم الدولي واليوم العالمي للغة الإشارة اللي يحتفل به العالم الكل نهار 23 سبتمبر. إن شاء الله كل عام وأحنا أقرب لبعضنا، كل عام وأحنا فاهمين مفاتيح التواصل الحقيقي، لأنه إذا نملكوا مفاتيح التواصل الصحيح والمفاتيح التواصل الحقيقية، فهوني تنجح عملية التواصل ونفهم بعضنا أكثر ويكون الحوار صحي. لأنه غياب المعلومة يؤدي ديما إلى انتشار، وخلينا نقوله نحن إلى سوء الفهم، وبهكية يعني الحقيقة تتقطع برشا علاقات وقت اللي مجرد خلينا نقوله نحن حوار بسيط نجم الأمور تتفض، على خاطر برشا ما نعرفوش كيفاش نصغيو لبعضنا الحقيقة ونفهموا بعضنا. خليكم معنا متبعدوش بعيد، توقيتنا على موجات إذاعة شباب 5:18 دقيقة، مواصلين في العشرية، مواصلين بالجو، مواصلين بالموسيقى.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس.
1: عبد المجدل تسمع صوت
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلنا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح مناظرة خارجية لانتداب 75 منشط رياض أطفال لفائدة وزارة الداخلية، وتفتح هذه المناظرة يوم 30 من أكتوبر المقبل والأيام الموالية له، فيما ينطلق تسجيل الترشحات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة من fama-concours.gov.tn، وذلك بداية من يوم 25 من سبتمبر الجاري. وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل، الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل التماسك الاجتماعي المستدام في تونس. وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل. مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة ينظم النسخة الثانية من جولته الجهوية لسنة 26 و2000، والتي تشمل أربع محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرزيس، للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تشارك يوم 25 من سبتمبر الجاري من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في مبادرة دولية في دورتها 25، تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي. بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي وافق 23 من سبتمبر من كل سنة وتحت شعار عالم واحد إنسانية مشتركة، تم اليوم إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج فعالية دولية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. وأكدت الوكالة أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية. في أخبار العالم، موقع أكسيوس ذكر أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع لأعضائه اليوم خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد 6 أشهر بتكلفة تبلغ 2.45 مليار دولار. وختاما، استشهد 4 فلسطينيين اليوم بنيران القوات الإسرائيلية وقصفها وسط قطاع غزة وجنوبها. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.

الخمسة واربع واربعين دقيقة على موجة إذاعة الشباب، مساء الأنوار، مساء النجاح والفلاح للجميع. مكملين معكم حتى لستة نتاع العشية في توقيت استثنائي جدا للعشوية. إذن فسح المجال للأخبار الرياضية وللمواعيد الرياضية على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب الستة. عندكم موعد مع البوديو مع زياد الخياري، وفيه نصف نهائي البطولة الإفريقية لكرة الطائرة بتعليق من زميل محمد الهدي إجبنياني. إذا نحن مكملين معكم في العشوية نحكيه على الكتب والفقرة اللي تعودتوا بها، فقرة بوك تايم. دونك في بوك تايم اليوم باش نحكيه على كتاب اللي هو تحول السيري تلفزي. الكتاب هذية اسمه We Were Liars. دونك الكتاب هذية لوكارت اللي هو رواية فيها برشة تشويق اللي هي تخوض في خلينا نقوله نحن في المجال النفسي، تخوض في العالم النفسي. لماذا؟ لأنه للناس اللي مغرومة بالتحديات هذية، بالناس اللي تحب الغموض، اللي تحب زادة منحبش نقول المشاكل النفسية، ولا خلينا نقول التحديات النفسية اللي يعيشوا على وقعها بعض الشباب. ونعرفوا الشباب خاصة في مرحلة المراهقة إذن يعيشوا بعض خلينا نقولوا نحن ممكن التغييرات، ممكن الحوادث الفجائية اللي تخليهم يتغيروا. دونك الرواية هذية تدور أحداث حول عائلة ثرية جدا، تعاني البطلة من فقدان الذاكرة بعد تعرضها لحادث غامض خاصة في وقت اللي عمرها 14 سنة، وتحاول ترجع للمكان اللي تعرضت فيه للحادث باش تحاول تفهم شنو اللي صار. وهنا تكشف برشة أسرار تتعلق بعائلتها بالماضي، وباش تكتشف الحقيقة برشة حكايات صادمة تكون لها هي. دونك للناس اللي مغرومين بالتشويق نقولهم يقرأوا الكتاب هذي We Were Liars. دونك ينجموا يقرأوها على Goodreads or Spark Note. دونك ينجموا يقرأوها على هوني ويأخذوا ملخص أو بيان يتفرجوا في السيري تلفزي. الكتاب هو تكتب في 2014 وتحط أونلاين في 18 جوان 2025. دونك هذا هو، برشا ناس تابعوه الحقيقة ويشكروه، وندعوكم زادة للناس اللي يحبوا زادة دونك يطوروا من مهاراتهم اللغوية خاصة في يتعلق باللغة الإنجليزية، خاطره باللغة الإنجليزية نقولهم أقرأوا الكتاب على خاطر أنا الحقيقة بديت نقرأ فيه دونك تفرجت على خاطر فيه. دونك وتوا نقرأ في النسخة الورقية. النسخة الورقية بهي برشا للناس اللي تحب تزيد تطور، وخلينا نقولوا نحن تحاول انها تتعلم اللغة الانجليزية ويحكيوا بطلاقة اكثر واليو اكثر فلوينت. دونك خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، ال 45 دقيقة موصلين معاكم حتى للستة. ريستي برونشي سور نو زوند، راجعين بعد شوية.

53 دقيقة على موجات إذاعة شباب هكا، وصلنا نهاية حصتنا اليوم اللي هي استثنائية جدا. العشوية جاتكم من 5 إلى 6 مع نسرين حشانة والفريق. نسلموا برشا على أميمة، محمد ياسين، سندا إسلام ونزار الورتاني. نخليكم مع البوديوم، زياد الخياري موجود حاضر إذا في متابعة لنصف النهائي البطولة الإفريقية لكرة الطائرة، وأكيد بصوت المعلق زميلنا تحية لي الهادي بنياني. يلا نخليكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. سيسر ويحكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعت
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: بوديوم. شحوالكم، طريق السلامة للجميع. أكيد الحركة متاع عودة إلى البيت من المدرسة من الجامعة، عودة إلى قاعة الرياضة، فيه ناس أكيد عندها تدريب، عندها ساعات دراسة، فما يوم عمل. أكيد صحة لكم توانسة، كل سيس رواحكم، تقصي عمل كيف أكيد إذاعة شباب كالعادة، يعني ببصمة الزمن الجميل قاعدة تعيشكم في أحداث رياضية مهمة جدا. كي نقول البطولة الإفريقية لكرة الطائرة بقصر رياضة بالمنزه، نحكيه على منتخبنا الوطني يلعب مع المغرب، شوي آخر يكون الماتش بدا في القبة، وواحدة واحدة الفينال. مازال بكري، ما نحكيوش على الولايات المتحدة الأمريكية والألعاب الأولمبية الاي 28 توقيتنا في تونس 6 ودقيقة، 10 ودقيقة في أمريكا في لوس أنجلوس. هادي جبنياني، شكري جويني، تحية لكم، وينكم في القبة؟
1: أهلا وسهلا بك زياد، مساء الخير، مرحبا بك. شكري جويني، مرحبا أخويا، مساء الخير.
2: مرحبا أخويا، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة الشباب.
1: انطلقت المباراة زياد، انطلقت دورة نصف النهائي نقطة بنقطة بين تونس والمغرب.
0: صح عليكم الأمبيونس، احكيوا لي على الجو، على التشكيلة، الجمهور رجع. القبة ذي شكري متاع الزمن الجميل، ذكرني في سنوات 2001 في الثمانينات، لأنها استضافت حدث متوسطي كبير جدا في 2001، وفي غير نحضر على الألعاب المتوسطية في تونس 67 بها تبنيت القبة. هيا دخلونا في الجو في الماتش، عملونا ملخص لأنه إذاعة شباب حصريا هذه كنت حاضر منذ بداية البطولة إلى هذا الموعد. نعم. إن شاء الله فاينل نهار الجمعة.
1: نعم، ومستوى فني كان حقيقة محترم ومتميز في عديد المقابلات طيلة بطولة إفريقيا هذه. أعتقد أهم المقابلات دارت في الدور الربع النهائي، على خاطر تقريبا 3 على 4 الكلهم عشنا فيهم 5 أشواط. مستوى فني حماس، كرينتا قريب، ماتش زير ومصر ما يتنساش، مصر الكاميرون وغانا، مصر المغرب ونيجيريا. منتخبنا الوطني التونسي بكل هدوء، وذكر ربح غانا وربح كينيا في الدور الأول ب3 أشواط مقابل 0، ثم دخل الربع النهائي ربح رواندا 3 أشواط مقابل 0، واليوم إذن يصطدم في دربي عربي مغاربي مع المنتخب المغربي 3-2 لتونس أمام المغرب. المنتخب المغربي اللي كان فاز بصعوبة على المنتخب النيجيري استنزف طاقة كبيرة وربح ماتش يعني كان غير عادي 3 أشواط مقابل 2، أزاح المنتخب النيجيري. المنتخب المغربي حتى على مستوى الترتيب الاتحاد الدولي وحسب تحيين اليوم هذا الصباح عمل قفزة كبيرة على مستوى الترتيب ب24 مقعد، أصبح يحتل المرتبة 102 عالميا. المغرب بعيدة في الفوليبول، ولكن بالانتصار هذايا قرب على الأقل للتوبسون متاع الكلاسمون متاع الاتحاد الدولي. منتخبنا الوطني التونسي ما تحركش مكانه في المركز 32 عالميا، ولو كان يفوز بالدورة هذايا أكيد باش يربح نقاط ويقدم على مستوى الترتيب. نذكر المنتخب الإفريقي على المستوى العالمي وفي مرتبة الأولى هو المنتخب المصري، ومن بعد احنا نجيو مصر الثانيين، ومن بعد فما الكاميرون وفما نيجيريا، ومن بعد نلقاو الجزائر في المركز 91 عالميا، غانا في المرتبة 105، والمغرب في المرتبة 102. قاعدين نمشيو نقطة بنقطة مع انطلاق المباراة 4-3 لتونس أمام المغرب. خلينا نبدا الساعة بأهم معطى اللي استنيناه منذ مباراة الأولى، هو الحضور الجمهوري، والجمهور اليوم حاضر في قصر الرياضة بالمنزل. ولو تنقول لكم علاش ولو، على خاطر التذاكر كلها تباعت سولد اوت، التذاكر موجودة على الانترنت اونلاين بأسعار رمزية 5 دنانير، اللي يدخل يلقى سوم التذكرة ويلقى الباب اللي يدخل منه، التذاكر الكل تبيعه. مازالوا التذاكر نتاع الدورة النصف النهائي الثاني بعد 9 بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري، التذاكر كالعادة 5 دنانير، واللي يحب حتى توا يسبق ويقص للفينال ينجم يدخل على الانترنت ويلقى التذاكر ب 15 دينار باش يقص يتفرج في الدور النهائي. وقتاش الفينال؟ نهار الجمعة 6 متاع العشية. اليوم قدامي 407 محب، حسبتهم عدد التذاكر سولد اوت، لكن القبة تبقى فارغة شكري، توا تقريب يعني قوس من القبة، خاطر القبة كانت تتعبى اعتقد تولي ما أزين برشا، لكن يعطيهم الصحة اللي جاوا ال 400 هذوما، لكن خسارة، وانه كان ربما اكيد ثم هناك اعتبارات أمنية اكيد واعتبارات اخرى خارجة على نطاقنا، لكن حتى القبة كي تتعبى تظهر زين زيت.
2: صحيح هذه تعطي أجواء خير. القبة راهي عندها تاريخ في المسابقات الأفريقية وفي حتى في البطولة التونسية. يعني كيشوفوا القبة كيفاش كانت كومبلي قبل القبة في الأدوار النهائية وحتى في نهائيات بطولة أفريقيا في الكرة الطائرة، كانت يعني تخلق جو كبير برشا. يعطيهم صح الجمهور، خير من البارح معناتها النسبة اللي جات. إن شاء الله في النهائي إن شاء الله نلقاوها معبية، وإن شاء الله يكون عرس كروي على أحسن وجه.
1: نعم، وصوتهم مسموع وصوتهم قوي، جمهور المنتخب الوطني التونسي اللي حاضرين قاعد راف في كبار صغار عائلات. وأيضا من جانب الشخصيات الرسمية، فما أعضاء الاتحاد العربي اليوم خلتوا رئيس الاتحاد الافريقي وهي رئيس الجامعه المغربيه للكره الطايره مدام بشرى حجيج، الى جانب رئيس الجامعه نتاعنا سي عبد النجيد جراد، وبرشا ملاعبيه قدامه. راه في القوه الضاربه محمد البغديدي، راه في هشام بن رمضان اكيد نجم سابق في الكره الطايره، ولده اسامه يلعب حاليا، نور الدين حفيظ ولده حمزه ايضا موجود على بنك البودالي، حمزه حفيظ، راه في ادم النيلي، سميل شكري،
2: محمد البغدادي هو موجود،
1: اي محمد البغدادي، حمزه الرزقي من القربي زاد ريتو اعتقد، دونك برشا وجوه، سي نجيب العميري زاد مدربنا القدير او حاضر بحثنا، دونك تلمت نوع ما عائله الكره الطايره وجيت تتبع في ماتش اليوم. يلا ندخلوا في الماتش. 8-6 بال دو بوان ماركيناها، عملنا البريك 8-6 لتونس امام المغرب. كاميليو بياتشي المدرب الايطالي نتاعنا مع هانور تورغي ومحمد شلاسي ما بدلوش السوديسي الاساسي اللي بدا به ماتش رواندا، ينطلق كالعاده خالد بن سليمان قائد المنتخب كمعد اساسي، يقابله كمهاجم مموه علي بانجي لوبوزي، مركز رقم 4 اسامه بن رمضان وليس القرابوسلي، وثنائي الشبكه احمد القاضي وسليم المباركي وليدولي بيرو قاعدين يلعبوا، طيب القربوسلي ومحمد ريدان وضعيه بوضعيه. على بنك البدلاء نلقاو علي الاشعل كمعد ثاني، معاه مهدي بن طاهر، معاه وجدي البارودي، حمزه حفيظ ايضا موجود. هذا فيما يخص المنتخب الوطني التونسي، مسينا حد
2: محمد ريدان
1: ومحمد ريدان سميناه اكيد ليبيرو الثاني. المنتخب المغربي يدرب فيها الايطالي ساندرو باسارو، نعطيكم التشكيله، كاليبيرو رقم 3، طه كباش معاه، سعد مرشود رقم 4، خادي فريق اسماعيل ابو دكا، مراد بهيد رقم 6، 7 محمد النخاي، 8 ابراهيم عامر، 9 عصام البخير، 10 محمد الزنيتي، 11 محمد اجاشكيل، 14 حمزه وعيشي، 15 الليبيرو الاول امينه يتعلي، 18 معد المنتخب المغربي امين الزيني، هذا امين قرو من نعرفه حتى من 2015، رقم 20 خاطر عدنان، و23 اسامه الازاري، كما قلت ساندرو باسارو هو ايطالي في مواجهه اكيد زميله ايطالي اخر كاميليو بياتشي مدرب المنتخب الوطني التونسي. 7-9 الى حاليا السباقيه مع 2 شكري، مع بداية المباراة مشينا نقطة بنقطة والفارق مازال قريب البعض.
2: صحيح توا هذايا بداية مباراة، يعني قاعدين نمشيو نقطة بنقطة، أخذنا الفارق نقطتين وعادوا رجعوا علينا مرة أخرى. هذايا معناتها كبداية عادي، إن شاء الله معناتها من ديما نقول انا ما يلزمناش نفوتوا النقطة 16 ونبداو ماخذين ليكار، باش نبداو نلعبوا مرتاحين ما ندخلوش في الحسابات، نشوفوا في تركيز لنا في اللاعبين، فما تلقى باساج جديد يصير بعدك نعاودوا نرجعوا فيه كيما توا هذايا مرة ثانية، توا يعاودوا يرجعوا لنا نقطة فارق وعدلوا في 6-3، عدلوا 6-6 وبعد من 9-7 9-6 يعاودوا يرجعوا 9-8، يعني فما اوقات نتعداو بهم صحابي لازم نعرفوا كيفاش نخرجوا منهم لي بوزيسيون هذوما.
1: واحمد القاضي عملية اسقاط ودفاع المنتخب المغربي لكن سوء تفاهم ونسجلوا النقطة العاشرة. 10-8 لحد الآن، زوز نقاط لعلي بنكي، زوز لأسامة برمضان، نقطة لخالد بن سليمان بإرسال ناجح، ونقطة للياس القرامسلي، ونقطة لأحمد القاضي سجلها الآن. يمشي للإرسال الياس القرامسلي لاعب المنتخب الوطني التونسي، الياس السيسي منذ انطلاق الدورة في بعض النقاط يخرج ويدخل يعوضه ديما حمزة حفيظ، تقريبا التغييرات تعودنا بها نتاع كاميليو بياتشي في الدوره هذه. زاد مهدي بن طاهر لاعب الشبكه يدخل ساعات يعمل بعض النقاط كيما هادي الخازر يدخل في الارسال ليس القرمصلي ارسال اوت خارج الميدان خطا مباشر. والنقطه التاسعه للمنتخب المغربي يمشي الارسال اللاعب رقم 7 محمد النخاي عنده ارسال موجه استقبال من القرمصلي مش خالد برشا باستيمان في الاعداد واحمد القاضي يصلح بكل قوه رغم انه ضرب الكره شكري مش لاصقه للشبكه ريسبسيون ما خطتش لكن اكيد بالخبره نتاع القاضي الكره داخل الميدان
2: صحيح. تو نشوفوا نحن في تو سكور 11-9 المنتخب التونسي. المنتخب التونسي تو من 11-9 عادي 4 نقاط كادو للمنتخب المغربي
1: برشا يتسميو برشا
2: من معناتها في شوط مازال ما كملش 11-9 نعطيو 4 اخطاء فرديه
1: وهذه كره ناجحه لاسامه برمضان ينوع في الاعداد خالد بستيمان في المركز رقم 4 لاسامه برمضان والنقطة رقم 12 للمنتخب الوطني التونسي 12-9 قاعد يتزيد عدد الجماهير اعتقد
2: قاعدين يزيدوا بشوي بشوي قاعدين
1: يزيدوا بشوي
0: وقراية شكري ليه ما فماش جامعة وقراية ودنيا وحركة وشارع تونسي وتقسي هبل برافو
2: حتى ان شاء الله غدوه يكون القبه مليانه اكثر ويكون نهار الجمعه النهائي ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله تكون القبه مليانه
0: الله يخليك برافو هيت يعطيك الصحه شكري بحلي الفيدباك معاكم نسلموا على التوانسه كل طريق السلامه الجميع هذه باش تعطيك خبر يفرح برشا ابناء المؤسسه الاذاعه التونسيه العريقه اكيد انت ولدها وانا ولدها واحنا اكيد ندافعوا عليها ونفرحوا برشا كي تنجح تعطيني مستوى نتيجه في القبه
1: 13-9 لتونس أمام المغرب في هذا الشوط الأول. دائما نذكر مباراة الدور النصف النهائي لبطولة أفريقيا الأمم للكرة الطائرة أكيد
0: مزينها القبة هادي مزينها القبة شفت رقم لحمي قشعر 1967 الإذاعة التونسية هادي من زمان قاعدة تنجح في مهرجان أكيد قاعدين نتبعوا فيه من أيام مهرجان العربي الاتحاد إذاعة الدول العربية وجوائز للإذاعة التونسية لإذاعة شباب معنا الزميلة ذكريات بن حمادة ذكريات
3: مرحبا بك زياد انا فرحانه برشا اللي اول ما كنت جاي تعديت معاك
0: والقلب على القلب برافو للاذاعه التونسيه مشرفتنا اكيد ومبروك لاذاعه الشباب شنو الجائزه احكي لي هاي على حرارتها هذيا
3: على حرارتها زياد هذيا للاشاره الجائزه الثانيه على التوالي في نفس المسابقه مسابقه التبادل الاذاعي عن برنامج بعيون عربيه ضمن المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون الدوره 26 فما زوز أنواع من الجوائز جوائز المسابقة الرسمية اللي إن شاء الله بتكون غدوة واليوم جوائز التبادل الإذاعي بالنسبة لجوائز التبادل الإذاعي فزوز فئات وزوز إذا التبادل خذت زوز جوائز الأولى رمزي المنصوري زاد الصحية الكبيرة ليه على الزهو
0: ميركول الأولى تنكلموه حلو
3: أكيد دونك البرنامج هذي هو برنامج وثائقي إذاعي عن مدينة تونس وبرنامجنا اللي هو مدينة تونس مدينة الزيتونة تونس المدينة هو اللي يتحصل على الجائزة الأولى والحمد لله
0: مبروك للإذاعة التونسية
3: وإذاعة الشباب لأنه إذاعة الشباب هي اللي مشاركة
0: أكيد في المؤسسة العريقة ذكريات اللي هي الإذاعة التونسية برافو يعطيك الصحة خبر يفرح برشا وهذايا يعني مع رسالة لكل الزملاء باش يفرحوا ويبادلوك نفس الشعور ذكريات برافو هذه نقشة من نزار الورتاني أوكي باش نخلي لك القفلة شوية آخر ذكريات ما نعرفش تخدم بعض ولا ما تخدمش لأني قابلك ديما
3: ندخل معاك من بعد
0: مرحبا بك هو بوديوم دونك انت اليوم متوجة
3: يعيشك زياد
0: برافو ذكريات شكرا يعطيك الف صحة باش نرجع للكرة الطائرة ان شاء الله نكونوا في امريكا الاي 28 ونكونوا في بولونيا 27 مع هادي جبنياني وماتش تونس المغرب ما هو ساهل ماتش شفنا شو اللي صار للجزائر شفنا شو اللي صار لمصر مع الجزائر ومصر اوت دونك شوي اخر نكلموا رمزي المنصوري كذلك متوج في هذا المهرجان الكبير الجائزه الاولى في مسابقه التبادل الاذاعي عن برنامج اعلام العرب نبض الهويه محمود المسعدي محمود برشا تاريخ اكيد في الكتابه وفي الادب هادي نرجع لك مع شكري جويني في القبه وشويه اخر تو ناخذ اتصال من رمزي المنصوري
1: وانتي ما ألف مبروك ساعة لمؤسستنا الإذاعة التونسية وذكريات ورمزي وإذاعة الشباب. ونحب نقول لك زيادة وأنه الإذاعة التونسية أكيد عندها اتفاقية مع الجامعة التونسية لكرة الطائرة وهي شريك فاعل شريك إعلامي فاعل هنا في بطولة إفريقيا للأمم
0: برافو.
1: للكرة الطائرة. نرجع للمباراة مع ستة الشكري 17-11 لتونس أمام المغرب، تقريب نفس الكلام اللي قلته أنت من نقطة 16 نحاولوا نطلعوا في الفارق، ولو أن المنتخب المغربي قاعد يقوم ببرشا أخطاء على مستوى الهجوم.
2: صحيح هذه قاعد منتخب المغرب يقوم ببرشا أخطاء على مستوى الهجوم على مستوى الاستقبال، حتى في الإرسال ما كانش إرسالته قوية، كان يضيع إرسال يعدي إرسال سهل. يعني نعود نرجع نفس الكلام مع فرق كما معناتها مع كل احتراماتنا لأي منتخب، نحاولوا نلعبوا بقلي فور باش نكونوا حاضرين ان شاء الله جاهزين للنهائي ان شاء الله.
1: وليسر قرمصلي يصلح الكره تعود مغربيه باش ترجع سهله بدورها، استقبال من علي بنجي بن سليمان اختار مركز رقم 4 ليسر قرمصلي قدم وسط ثنائي تلمس الكره وما تطيحش، هجمه مغربيه من جديد ومحمد ريدان برافو في الدفاع مع تفاعل الجمهور من جديد ليسر قرمصلي يسجل ليس تقريب ثلاث كرات على تويدي يقوم عند خالد بن سليمان كان يبيه خالد مصر باش الياسي ماركي النقطة 19
2: الياسي ماركي ويعود يرجع يدخل في الطرح من الأول جديد. وقاعدين الحاجة الباهية أنه كل كرة في الدفاع نهزوها قاعدين نستغلوا فيها، وذاك هو اللي مسهلنا اللعبة ومخلينا ناخذوا الفارق.
1: 19-11 لتونس أمام المغرب وإرسالي أسامة بن رمضان استقبال من المنتخب المغربي وكرة تلمس في جدار الصد ويسجلها المنتخب المغربي. كانت هجمة من اللاعب رقم 13 محمد أججقال في الكرة الأخيرة هو اللي سجل النقطة لصالح المنتخب المغربي ويمشي الإرسال من جنب المنتخب المغربي. قبل ذلك هناك حوار بين حكم المباراة والحكم
2: على الجمهور
1: على التصفير نتاع الجمهور يعني ممنوع في الكرة الطائرة مع الإرسال ممنوع
2: جمهور بالنسبة ما نعرفش
1: أنا في سمعوا شو تقول
2: واحد عنده زفارة
1: واحد عنده زفارة كتسمع فيه زياد نتفاعلوا فما شكون من الجمهور عنده زفارة أكيد تجب الصوت زفارة الحكم متغلط فهوني الحكم اللي عنده زفارة ناحيها بصريحة العبارة هوني في القاعة هذه رسالة المسؤولة في الإعلام والمسؤولة هوني في الإعلام في القاعة بعد ما شاورت مع الحكم الأول هو حكم بولونيا ما نسيوش جاي من بولونيا اليوم قال لها نبه على الجمهور اللي عنده زفارة ما عادش يزفر. نرجعوا نلعبوا في المباراة إذا البريك الصغير هذا خاطر منتخبنا ميخو ليكار مع 28-12 إرسال لسليم المباركي سليم المباركي كرة تعود مغربية عملية اسقاط يتفطن الجدار ترجع أحمد القاضي بن سليمان البايب وسامة برمضان هل هي خارج الميدان أم لمست في الأخير؟ خارج الميدان ونقطة ضد المنتخب التونسي خطأ من وسامة برمضان النقطة رقم 13
2: لا
1: فيديو تشيك أم لا؟ لا بتبيع وذكر السادة المستمعين المشاهدين نتاعنا على صفحتنا غاديو جون باجو في سلعة فيسبوك وأنه منذ دور الربع النهائي يمكن الاعتماد على تقنية الفيديو تشيك كما الفار في كرة القدم تقريبا عندنا 18 هاتف ايفون موزعين في مختلف القاعة بأرضية القاعة حتى بحذية في المدارج ال 18 تليفون هذوما كل بتطبيقات ومواصفات عالمية تم يعني تركيبهم من جانب أعضاء من الفريق التقني للاتحاد الدولي وأكيد كل منتخب عنده الحق يثبت مرتين في الشوط
0: قديش من ايفون
1: 18
0: الواحد ب 18% يعني
1: انت ما عرفتش قديش البرو ماكس ولا قديش وين خلطنا
0: اوكي
2: هذا الديسيت برو ماكس
0: اوكي
1: برو ماكس
0: وانت يحسب شكرا اوكي واضح
1: دونك نذكر كل منتخب عنده الحق في الشوط مرتين يعتمد ويمشي للتقنية هذه وكان بطبيعة الحال تمشي يكون يعني يكون الصعب في التشالنج نتاعو يربح التشالنج ويستحفظ عليه كيما توا المنتخب المغربي هو باش يعتمد التشالنج على الكرة الأخيرة نذكر بالنتيجة 22 تونس 13
0: نكمل معك هذه الشوط الأول وناخذ زميلنا رمزي المنصور يا فرحة في الإذاعة التونسية جوائز يعني أكيد تتوج بها الإذاعة التونسية سمعنا ذكريات باش نسمعوا زميلنا رمزي المنصور تفضل هاتي
1: ارسالي خالد بسليمان في الشبكة ما تعديش الكو النقطة رقم 14 للمنتخب المغربي. 14-22 وتغيير من جانب المنتخب المغربي, يدخل لاعب رقم 20 خاطر عدنان ويخرج رقم 5 القائد اسماعيل ابو دكة. الارسال للمنتخب المغربي, محمد اجشقال في الارسال. وذكر النتيجة 14-22 تونس في هذا الشوط الاول. ارسال هجومي يخر مجاسفة, استقبال ويس, استقبال من ياسر قراموسي خارج الميدان, ونقطة مغربية ويس ومجاسفة كانت في بلاصتها. شكرا خليني اقولها
2: صحيح, قلت ما عنده ما يخسر, هو ديجا 22-15 خاسر شوط, يعني مش كامل يلعب برسال ساهل معناتها بالنسبة لي, هو حكاية زيادة يجازف في الارسال ونجح في الارسال الاولاني بشو قاعد يجازف لين يتكسر الكرة وإلا هو يضيع.
1: نعم, هاو من جديد الإرسال الثاني على التوالي من جانب المنتخب المغربي. قبل ذلك الحديث بين الحكم البولوني وطاولة التحكيم, يزفر يعطي الإشارة بالتنفيذ. محمد قشقيل في تنفيذ الإرسال, يراوغ استقبل صعب القربوسي بسي من علي بنجي تقريبا من جدار الصد, ترجع كرة مغربية الاعداد البايب, عملية اسقاط ويسجل المنتخب المغربي. ذكي برشا, ذكي الازهاري اللاعب الاخير, نعم هو اللي سجل النقطة. مش ديما القوة في الكرة الطايرة, ذكي والغزرة والقفزة واللوب والاسقاط نجح به ووقت مستقطع. يطلبوا مدرب المنتخب التونسي كاميلو بياتشي نذكرك بنتيجة زياد 22 تونس 16 المغرب.
0: خلينا رمزي المنصور يستنى الجائزة الأولى. رمزي مبروك لإذاعة تونسية, وينك شحوالك؟
4: أهلا بك زياد, تحية ليك وكل مستمعي إذاعة الشباب والإذاعة التونسية, مبروك علينا الكل.
0: برافو,
4: مبروك على إذاعة الشباب, مبروك على الإذاعة التونسية. الحقيقة معناها أنا فرحان
0: والكلام ما تلقاهش رمزي, نعرفها الشعور هذاك
4: بالضبط, لأنه أنك تكون في منافسة مع الهيئات العربية الكل يا زياد راهو مش سهل, ريان وكل ما يقرب وقت الإعلان على الجوائز يبدا القلب يدق برشا كوره خليني ننسى
0: وانت رمزي اي وانت في مراحل حياتك نجحت في الآداب في البكالوريا في الأستاذية في الدنيا برشا مراحل, ساعات يجيك هكا مرحلة تقول ايش مدخلني في الشعور هذا الغريب.
4: الحمد لله
0: الحمد لله
4: زياد, طبعا هذا رهان لإذاعة تونسية والحمد لله كتبنا الرهان لأنه الجائزة الذهبية الجائزة الأولى عربيا شيء مهم ياسر.
0: ألف مبروك خويا,
4: يشرفنا ويشرف إذاعتنا إذاعة الشباب. طبعا معناها تعرف أنه الموضوع كان أيضا معناها الحقيقة الموضوع اللي اشتغلنا عليه برنامج أعلام العرب أعلام حماية اللغة العربية.
0: برافو,
4: وهو يتناول سير رواد عرب ساهموا في حماية اللغة العربية ونشرها عبر التعليم والإعلام والترجمة. أنك تاخو شخصية تونسية بجدحم بها شخصيات عربية على امتداد التاريخ ما هوش سهل.
0: سي محمود المسعدي
4: بالضبط, وكان عنوان الفصل فارق نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي, والحقيقة كان اشتغال معناها معناها تركيز كبير, تركيز كبير لأنه زاد هذا رهان لأنك قبلت أنك تكون في المسابقة لازمك
0: أكيد قدها وقدود. هاي جيب لي المبروك مع ذكريات خوي هاني في الإذاعة.
4: طبعا
0: جيب لي المبروك, ألف مبروك, برافو. شكرا رمزي, إلى اللقاء, باي باي. إن شاء الله المبروك هذه نسموها نهار الجمعة, تونس تكون في العالية دي بتمشي لأمريكا لوس أنجلوس إلي 28. يعطيك صحة رزال ورتاني خويا الغالي. هيا هادي وينك؟
1: كرة الشوط لصالح المنتخب الوطني التونسي, قاعدة نستناو فيك كما حبش يكمل الشوط الأول. المنتخب الوطني التونسي نشاهد في حمزة نقا أيضا يلتحق هنا في قصر رياضة بالمنزة 24-17, الفرق مازال بفرق 7 نقاط براحة منتخبنا الوطني التونسي, لكن إلى حد الآن المنتخب المغربي قاعد يسجل في بعض النقاط تبقى تحفيزية أعتقد. وهو تغيير الآن من جانب المنتخب المغربي, يدخل قشقيل هو باش ينفذ الإرسال رقم 13, إرسال موجه, استقبال من القربوسلي بن سليمان القاضي ينهيها في المركز رقم 3 بقوة، يضرب على جدار الصد ويسجل نقطة 25 لينتهي الشوط الأول 25-17. إذن شكري جويني، شاهدوا في بعض الإحصائيات، تونس خير في الاستقبال 50%، 29 المغرب سجلنا 14 نقطة، المغرب سجلت 11. على مستوى الأخطاء، أخطاء من الجانبين، 7 المنتخب التونسي قام بسبع أخطاء لازم ينقص منها، والمنتخب المغربي سجل 5 أو قام بخمسة أخطاء مباشرة.
5: صحيح، هذه كما قلت لك من الأول في 9-7 كنا عاطين 4 أخطاء من عنا، توصلنا 7 أخطاء. ما لازمناش نخمو في مباراة كما هذه، توا لازم نخمو في النهائي، يعني في دور نهائي مهما يكون المنتخب يقعد دور نهائي، يعني يتلعب في التيران، ما فماش شكون سير بابي شكون يربح. 7 أخطاء هذيا برشا في شوط، برشا
1: 7 أخطاء، يعني يعطينا 7 نقاط للمغرب،
5: يعني يعطينا 7 نقاط
0: باش تفسرها شكري
5: صاعد كادو.
0: باش تفسرها شكري؟
5: تنجم تكون قلة التركيز،
0: واضح
5: فسرها بقلة التركيز، فما دي باساج فيت قاعدين نتعداو بهم في كل نعملوا 3-4 بوان، بلاش نعاودوا نرجعوا باساج فيت تاع 2 بوان ومن بعد نعاودوا نرجعوا مره اخرى، وهذا هو اللي ما يلزمش. يعني 7 اخطاء في شوط برشا
0: مع المغرب، وكالسيناريو هذاك اللي انا ما حبش نحكي عليه اللي صار لمصر، دونك فوكس، ركزوا مش مازال فينال، ركزوا اليوم الساعه، ما خموش على الجمعه شكري، هذيك تدخل في المونتال
5: بطبيعة، تدخل في المونتال خاطر عندك انت مباراه اليوم باش انت تمشي بها للفينال، ما تنجمش تخم على فينال وانت الماتش تاع اليوم زي ما كملش.
0: صحيح، برافو شكري.
5: وقاعدين نشوفوا في فما دي كونسنتراسيون، انا كي نشوف 7 اخطاء في شوط، يعني
0: قل التركيز
1: برشا، معدل مرتفع.
0: يعطيكم الصحة،
1: الشوط الثاني في قصر رياضة بالمنزه، اكيد عندك موجز اخبار السادسة ونص، ثم نعود اذا مع بعضنا من قصر رياضة بالمنزه، في امبيونس كبيرة برشا مزيانة، القبة حية، والمنتخب التونسي متقدم شوط مقابل صفر امام المغرب في الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للامم الكرة الطائرة. اكيد
0: بالله هادي فما قوس باش نحلو قبل الاخبار، خاطر ما شبه القبة، قالها شكري، قال قبة زمن جميل، والقبة جيل ورا جيل، ميم حتى جاو اليوم يتفرجوا، ولا ريتك الرقم محلاه 1967، لانه الالعاب المتوسطة اللي صارت في تونس كانت تاريخية، 1967 كملنا الملحمة تاع 2001 هادي، نتذكروها التوانسة الكل حتى اللي ما خلطش قرا الكتب وشاف، دونك ما شبه القبة وعلم تونس محلاه، وكيفاش صحيح حق الدربوكة واللي صار والموزيكا والنوبة باهي اللي صار باهي، كيما كل البخور شوية باش بعدنا العين وصار اللي صار على مصر، وتو لازمنا نقعدوا فوكس مركزين على ماتش الدربي المغرب. نحب تحية خاصة هادي، نحب تحية خاصة للناس اللي زينت وتلهات أعوان القبة والحي الوطني الرياضي بين المنزه ورادس وبن عروس، الكلهم يخدموا في خدمة كبيرة، يعني بين الإطارات والأعوان ومن الصباح لليل، خاطر تقول لي كوب دافريك كان كاملة في بلاصة واحدة، مين نجم يقد حد في الأفريق؟ شكري تشاطرني الرأي، يعني كان كاملة من الصباح لليل وناس تخدم وفي القبة في العاصمة والعودة المدرسية والجامعية، حد مين نجم يقدها؟ معناتها حتى اللي صار على حكاية النوبة جات محلاها مزيانة، ما يسالش نساوها، خلينا مركزين على ماتش المغرب وإن شاء الله فينال يا إما مع الجزائر وإلا الكاميرون. مسك الختام معاكم، أكيد تعطيني قفلة هادي، ناخذ الأخبار ثم نرجع لكم، تفضل هادي.
1: أكيد القبة حية، القبة مزيانة منذ المباراة الأولى،
0: نعم،
1: يعني منذ حفل الافتتاح باللي صار هذاك الكل حقيقة مثل كل
0: قاعدة طيرنا العين، ما يسالش حلو
1: نسق عالي هو راه حتى يتسمى بلغة يعني الماركتينغ، يتسمى الباد بوز، خاطر التوانسة ولو بالطريقة هذيك
0: فركسناها. صحيح،
1: ثم بطولة افريقيا نتاع الكرة الطائرة،
0: برافو،
1: باد بوز يتسمى.
0: شكرا، وكي نوهو احنا إذاعة تونسية إعلام عمومي، نوهو باللي صاير 25-17 لتونس أمام المغرب، نرجع لكم بعد الأخبار.

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. تحصلت الإذاعة التونسية وخاصة إذاعة الشباب من خلال الإعلامية ذكريات بن حمادة على الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي في إطار مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث عن مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة. في حين تحصل الإعلامي محمد رمزي المنصوري من إذاعة الشباب بالجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج أعلام العرب نبض الهوية محمود المسعدي. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أعطى اليوم إشارة إطلاق منصة إدارة العمل لفائدة متفقدي الشغل والتي تم إنجازها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. دار بن عاشور مكتبة مدينة تونس تحتضن يوم 25 من سبتمبر الجاري ورشتين حول العلامة التجارية الإقليمية والحوكمة، وذلك في إطار مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري وتعزيز السياحة الإبداعية والتنمية المحلية من خلال مقاربات تشاركية تجمع مختلف الفاعلين المحليين. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. الإدارة الجهوية للصحة بالمنسيرة تنظم غدا بمركز التكوين المستمر لمهنية الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي ونظيره البلجيكي أكد عن أهمية إعادة تفعيل برنامج التنقل للتعلم لفائدة الشباب بما يتيح لهم فرصا للتكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. في أخبار العالم قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق ترفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: بوديوم. أكيد بوديوم سبيسيال باش يكونوا معنا ضيوفنا إن شاء الله بعد نشرة أخبار الساعة 7:30. سبيسيال يوم الإرجيكان نقول أنا البطولة الإفريقية لكرة الطائرة بذكريات قصر هذا بالمنظمة شبه القبة، أكيد باللوك الجديد والديزاين والهاي تيك والتكنولوجيا والايفونات اللي في الصالة، اللي فان الجمهور جاء وهذا مهم جدا خل ترجع حرارة القبة وذكريات الزمن الجميل في قصر هذا بالمنظمة من 67 إلى 2001 إلى 2026. جبناها الكان يعني اكسبريس على على عجل مسال، كان في الكونغو الديمقراطيه بدينا حفل افتتاح ستيب باي ستيب. اذاعه شباب كانت حاضره منذ اليوم الاول. معك هديش بنياني، مساء الخير، معك المحلل الفني شكري الجويني. نذكر الشوط الاول منتخبنا ربح المغرب 25-17، حتى اذاعه شباب بالبصمه نتاعها من 95 يعني ما غابت ولا على كان، يعني سواء في الطائره في السله في كره القدم في كره اليد. نحيو زميلنا فوزي بسالم، عملت ثلاثة جماعات على مستوى عالي جدا في إرجيكان هوندبال في أبيجون في الكوت ديفوار. خسارة معناتها خسرنا فينال الكادي البارح وخسرنا فينال الأواسط. ما نحشموش، نخدموا ونجموا بالجيل هذايا نقدموا في الأعوام القادمة. يوينكم هادي شكري.
1: أهلا وسهلا بك زياد. انطلق الشوط الثاني هنا دائما من قصر رياضة بالمنزة 7-6 للمنتخب المغربي على عكس التوقعات. يتقدم المنتخب المغربي بنقطة أمام المنتخب التونسي. ومرة أخرى شكري نحكيو في الأوف مع وقت الأخبار، مازلنا ما بعدناش من الأخطار المباشرة. السبعة هذوما نقاط متاع المنتخب المغربي، فما ثلاثة أو أربعة نقاط احنا عطيناهم بأخطاء مباشرة،
2: عطين منهم ثلاثة نقاط أخطاء مباشرة. هذي هو التركيز نحكيو عليه. تحس اللاعبين كأنهم ولاو يزربوا على باش يجيبوا النقطة باش يكملوا الماتش في ساعة، وذي هو اللي ما يلزمناش ندخلوا فيه، خاطر كان دخلنا في الحكاية هذية تولي يدخل الشك، نوليو دي كونسنتري، نوليو على أعصابنا، دونك نوليو نصعبوا على روحنا الماتش.
1: والكرة الأخرى ما تهزتش، كان سوء تفاهم من جدار سد ودفاع المنتخب الوطني التونسي. 8-6 يمشي للإرسال لاعب رقم 12 لزهيري من جانب المنتخب المغربي. أكيد إرسال هجومي مقبليك سجل لنا إيس مع نهاية الشوط الأول. إرسال سهل استقبال من بن رمضان مركز رقم 3 قوي جدا سليم المباركي، وسجل في زاوية تقريب جانبية داخل ميدان النقطة 7 للمنتخب التونسي. 7-8 7-8 ويمشي الإرسال نفس اللاعب اللي سجل النقطة ولد السيوكا ولاعب الترجي الرياضي التونسي سليم المباركي. عنده إرسال هجومي استقبال من اي تعليق، كرة ليبرو مركز رقم 3 بيدوروا كرة ما تعدش يلا الولاد وتتهز الكرة. دفاع تونسي باستماته هجمة مغربية خارج من داخل ميدان تاتش ماست في جدار الصد، رغم انه قبل ما تتسجل يعني علي بنك عمل مجهود كبير، وايضا الدفاع كرة من القاعة تهزت الحقيقة، ثم منتخب المغربي رجعت له وسجل بها النقطة 9-7. يمشي للإرسال محمد النخاي رقم 7 عنده 3 نقاط في رصيده مع انطلاق المباراة. محمد النخاي يتم مسح أرضية القاعة كملنا وسنف اللاعب. إرسال موجه استقبال من أسامة برمضان بالأصابع بن سليمان ترجع من القاضي ودفاع القرموسلي بن سليمان إلياس القرموسلي ويسجل إلياس القرموسلي من المركز رقم 4. منتخب المغربي نعطيه حقه في هذا الشوط الثاني، تحسن مردودو هكا ولا شكري؟
2: صحيح مردودو، هو مش مردودو تحسن، نحن كثرنا من الاخطاء اللي خليناه هو ياخذ ثقه في روحه، خلينا منتخب المغربي ياخذ ثقه في روحه، يعني شفنا في الفرديات يعني منتخب المغرب يغلط برشا.
1: هاو رسل ناجح ايس من خالد بن سليمان نعدلوا به ونتنفسوا به. نعم
2: ان شاء الله ان شاء الله منا النقطه 16 ان شاء الله نعاودوا ناخذوا الفارق ونرجعوا للتركيز نتاعنا ونقللوا من الاخطاء. الفرق هذوما اللي يغلطوا برشا ماذا بينا نلعبوا معاهم السهل، يعني اعطيه تو هو يغلط وحده بلغه الكره.
1: نعم تو هو يغلط وحده. ونذكر كاميلو بياتشي كان خذيه وقت مسقطه تقريب منذ 4 نقاط رجع فيها الامور مدرب المنتخب الوطني التونسي. كره تونسيه بن سليمان لعلي بانجي باليسار يسجل علي بمساعدة جدار ستة تشاوت ونقطة لصالح المنتخب التونسي. هام جدا نسترجعوا الأسبقية، كنا متأخرين بزوز نقاط عدلنا ورجعنا وتوا نتيجة 10-9.

0: 10 9 لتونس امام المغرب، واكيد وقت مستقطع هنا ما ينجم يكون كين مغربي مع المدرب الايطالي ساندرو باسارو. كيفاش قاعده تراخص في خلينا نبداو ساعه بالاستقبال والدفاع شكري، خاطر الفولي يبدا من الاستقبال والنقاط ايضا تتسجل من الدفاع.
1: بالنسبه للاستقبال، الاستقبال كله وصل عن الخالد بن سليمان للموزع، يعني الاستقبال نجم نقولوا البورسونتاج اللي شيت نتاعو في 80% 85% الكلهم يعني في الشبكه. قعدنا ماناش قاعدين نسجلوا في الاتاك، خاصة كتبدا الاستقبال اللي واصل ماناش قاعدين نسجلوا في الاتاك. بالنسبة للدفاع في التمركز الدفاع قاعدين نماركيو في لي با دو بوان تاعنا، هذيك أهم حاجة، أنا نماركيو في لي با دو بوان تاعنا وهذاك هو اللي باش يخليك تاخذ الفارق.
0: نعم، إذا نهاية الوقت المستقطع الفني الأولي طلبوا المنتخب المغربي يدرب فيه إيطالي ساندرو باسارو، عودة اللعب وإرسال من خالد بن سليمان خارج الميدان. رجع بعد التمور خالد بكل قوة حبيبي غد، ولكن الصورة واضحة عنا هوني شاشة ونجم نشوفوا الحقيقة الإعادة البالاوت، الكرة خارج الميدان، إرسال خاطئ ضد خالد بن سليمان.
1: يعني نشوفوا لنا هذه المنتخب التونسي يعني نجم يسهل على روحه المباراة باش بالبلوك. نشوفوا المنتخب المغربي من الشوط الأول لحد 10-10 ممكن أعطي كورتين في وسط الشبكة،
0: يلعب على
1: جنيب، قاعد يلعب على اطراف، يعني مش قاعد يستغل في وسط الشبكه، وهذا ينجم يسهل لنا نحن انه اللاعبين وسط الشبكه بتاعنا يمشيوا يا مركز اربعه يا مركز اثنين، يعني مش قاعدين يلعبوا في الوسط. حاجه نجم نقولوها انه الوسط الشبكه باش ياخذ كره يماركيها خلي يماركي على روحه، على خاطر من الشوط الاول توا ماخذ ممكن كورتين ولا ثلاثه في وسط الشبكه. أكاهو.
0: وارسال ناجح للمنتخب المغربي يسترجع الأسبقية من جديد، ارسال ناجح كان من اللاعب رقم 6 مولاد بهيد مع 2 المنتخب المغربي. نعم يرجع المغرب في المباراة وفي هذا الشوط الثاني، وذكر دائما لكل من التحق بنا في الاستماع على موجات إذاعة الشباب وأن المنتخب التونسي متقدم شوط مقابل 0 أمام المغرب 25-17 وحاليا يتأخر بثلاث نقاط أمام المنتخب المغربي. أكيد 13-10 المنتخب المغربي يأخذ السباقية بفضل لاعب وحيد اللي هو مراد بهيد بفضل زوز إرسالات ناجحة، وكاميليو بياتشي المدرب الإيطالي مدرب تونس يأخذ وقت مستقطع فني وهو الأخير. شكري هوك على بكري كملهم كاميليو بياتشي حتى قبل ما ينتصف هذا الشوط.
1: صحيح، كمل زوزة الأوقات المسقطة على بكري حتى النقطة 16 مازلنا ما وصلنا لهاش. ذا اللي حكينا عليه أنه الاستسلام، ما ندخلوش في الاستسلام، ما ندخلوش أنه نخموا في الفينال ونسينا الماتش اللي هو اللي باش يرشحنا فينال. نحاولوا نرجعوا كونسونتري مرة أخرى. الباساج فيدا ذايا من أول ما بدأت المباراة نحن قاعدين نتعداو به، أما المشكل توا زاد الباساج فيد، يعني تحبوا ولا تكره هذه راهو في الكورة وذايا عن تجربة. الكورة كان أنت ما تكونش معاها كونسونتري راهي كي تدور عليك تولي حتى الكرة تدور عليك. هاو شفنا الإرسال الأخرين يعني كيفاش ضرب في الشبكة وهبط ديريكت في الملعب.
0: هو من جديد كرة التونسية ياسر قراموسلي يسجل، هام جدا نكسر النقطة هذية ونبدل شوية من الريتم اللي دخلنا فيه بعد رسيل من مراد بهيد. ياسر قراموسلي ياخذ الكرة في المركز رقم 4 ويسجل النقطة رقم 11 للمنتخب التونسي والنقطة السادسة لياسر قراموسلي منذ طريق المقابل.
1: 13-11 عاطين 6 نقاط من عنا نحن للمنتخب المغربي.
0: نعم،
1: يعني الشوط الأول عاملين 7، الشوط الثاني مازال 13-11 وعاطين 6 نقاط
2: برشا.
0: وكره نعم وكره لصالح المنتخب التونسي، وسام برمضان ترجع مغربيه الاعداد بهيد صد ثنائي ويسجل بالاعتماد على علي بنقي في جدار الصد، تلمس في اصابع علي والكره تخرج خارج الميدان ونقطه مغربيه زياده 14-11 المغرب امام 11 في هذا الشوط الثاني. والتغيير يقوم به الان مدرب المنتخب كاميلو بياتشي، يخرج ياسر قراموسلي ويعوض بحمزه حفيظ.
2: تفضل هادي تفضل.
0: نعم يظل التغيير هذا تعودنا به شكري، يحب يبدل كاميلو بياتشي يدخل حمزه حفيظ يرتاح الياس، كيفاش تفكيره؟
1: الياس من اول مباراه يعني ما كانش في المستوى نتاعو، هذا معناتها عادي تنجم تصير لاي لاعب معناتها ما يدخلش في المباراه من الاول. يعني خليه يكمل الشوط وكمل الشوط الثاني على اساس انه الياس ينجم يرجع في المباراه، فمن المستحسن انه يرتاح وممكن يعاود يرجع خير من اللي كان قبل. ان شاء الله حمزه حفيظ يكون احسن تعويض ويكمل هو المباراة.
0: نعم، وهجوم مغربي قوي جدا، دفاع من خالد بن سليمان
1: هذا
0: للأسف
1: هو قلة التركيز نحكيو عليه، قلة التركيز
0: للأسف. يعني جبنا كرة صعيبة بعد ضربة ساحقة من مراد بهيد أحسن لاعب في المنتخب المغربي رقم 12 ودفاع خالد بن سليمان، لكن الحكم يقول الثاني، هناك لمس الشبكة وهنا المنتخب التونسي أكيد هذا حقه يطالب بتقنية الفيديو تشيك.
1: يعني نزلنا نحن في الريتم تاعنا، نحن هبطنا في الريتم اللي كنا نلعبه به، هبطنا في الريتم تاع المنتخب المغربي اللي هو يلعب به الريتم هذاك، دونك هو اللي خلى المنتخب المغربي عاود يرجع في عاود يرجع يفيق مرة أخرى.
0: نعم،
1: هبطنا في الريتم تاع المنتخب المغربي كيفاش هو يلعب، نحن هبطنا للريتم تاعو
2: وين يلعبوا. نعم، شكري المراركة يعني المغرب وين يلعبوا الملعبيه
0: المنتخب
1: كلهم في المغرب
0: او عندي القائمه يعني
2: محلي.
0: في الفتح في الفيوس في الفار في الفتح الرباطي كلهم يعني يلعبوا في البطوله المغربيه، ما عندهم ولا لاعب يلعب خارج تونس. كان عندهم قبل شكري وانت تعرفوا الحشديد يلعب البرة، المهاجم الحشديد تو مازال يلعب هو في المغرب، كبر في العمر لكن من اقوى الملاعبيه ومن اقوى الضاربين. الحشديد يلعب ضده، يظل انت
1: يلعب ضده من احسن اللاعبين اللي تعداو بالمنتخب المغربي.
0: اما طبيعته صعيبه شكري، حتى ديجا هو اليوم ما جاش للكندي، عنده مشاكل مع الجامعه المغربيه
1: وهو كان في استاجات معاهم، المشاكل صارت مع الجامعه المغربيه قبل ما يجيو تونس على ما اظن، هذا اللي في بالي به، قبل ما يجيو تونس بشويه معناها.
0: وتغيير جديد، دخول محمد بن يوسف مكان علي بنجي، محمد ارساله في اسفل الشبكه، دخل على نقطه وخرج، لازم ينسافيس على الارسال اللي دخله محمد بن يوسف. نحكي كره طار، الامور ماهيش هي للمنتخب التونسي حاليا 16-13. المنتخب المغربي بذكاء قاعد يلعب على امكانياته، يساعده لحد الان، يدزنا نوعا ما، نمشيو نقطه بنقطه حتى لنقطه 20. اعتقد هذه الخطه نتاعو المنتخب المغربي. كره بسليمان والبلوك، وفي الاخير نقطه تونسيه لصالح المنتخب المغربي او مغربيه.
1: مس الشبكه ضرب الكره ومس الشبكه.
0: شوف يعني ذي خطا نتاع يعني التركيز، مش حتى في البلوك، انت في الهجوم.
1: هذا هو الريتم اللي نحكيه عليه، اللي نحن نزلنا للريتم تاعهم ولا هما يلعبوا.
0: انت قاعد ترشم في الاخطاء قديم
1: الاخطاء
0: قديم الخطا مباشر هذوما
1: 9 أخطاء مباشرة 17-13.
0: يعني شوف
1: يعني حكينا على الأخطاء في الشوط الأول، قلنا برشا 7 أخطاء في الشوط، تو نوصلوا 9 أخطاء والشوط مازال ما كملش.
0: الإرسال من معدل المنتخب المغربي رقم 10 محمد الزناتي، ترجع كرة تونسية في الأخير وهجوم ونقطة لتونس 14-17. يلا الأولاد، حتى الجمهور ينجم يدس الموسيقى دي جي بنك البدلاء في اللحظات هذه، خاطر هوني مشيت لعب الشوط في النقاط هذه، باش تلعب هذا باش تلعب مصير الشوط الثاني. يمشي الارسال، اسامه برمضان محترف البطوله الفرنسيه، بو يتفرج فيه هشام برمضان، كره قويه تتعدى بمساعده الشبكه، زنيتي في الاعداد، عمليه اسقاط، ترجع من بن سليمان لمباركي، يلا برمضان قدامه صد ثلاثي وحفيظ والقربوسلي، وفي الاخير مغربيه البلوك ناجح رغم محاوله محمد ريدان ان الكره خارج الميدان.
1: يعني هذا اللي كنا حكينا عليه، انه يدخل الشك في الفريق، يولي نحن نحاولوا نعديوا الكره باش ما نغلطوش، نوليو خايفين من الاخطاء، يعني مانيش نلعبوا مرتاحين.
2: اللي يتفرج المغرب بالابيض هي كانها تونس، تونس بالاحمر كانها المغرب.
0: اي المنتخب المغربي باللون الابيض وتونس باللون الاحمر، ارسال قوي مغربي الحقيقه، وسامة برمضان يتولى الاعداد، وحمزه حفايظ عمليه اسقاط، شوف يعني كرة تيح بين 4 ملاعبيه
1: يعني
0: بن سليمان وبنجي والقربوسلي والمباركي وما تتهزش بعد فتره فراغ. 19-14 المغرب
2: طول
0: امام
2: برشا
0: تونس.
2: شكري.
1: أول برشا
2: طول الباساج فيد طول برشا
1: طول برشا وخلى اللاعبين ماهمش مركزين يحبوا يخرجوا من النقطة يحبوا يخرجوا يكسروا الإرسال وماهمش عارفين طريقة حتى ولينا الاستقبال قوتنا
0: وإرسال ناجح سامحني شكري تأكيدا لكلامك ونعطيك الكلمة مرة أخرى أحسن لاعب في تشكيلة المنتخب المغربي مراد بهيد يقوم بإرسال ناجح وقوي ويسترجع ليس القارة مصري مكانه ويخرج حمزة حفيف
2: 2014 شكري 2014. أنت كنت دولي يعني على مستوى عالي فالإمامو هذوما شكون يتكلم
1: أهم حاجة ما مش برشا كلام كيفاش نخرجوا من السيتواسيون اللي نحن فيها الكلام ما ينفعش
2: واضح
1: يلزمها ساعة أول حاجة ساعة لازم الإرسال يتكسر هذه أهم حاجة باش فوالا هاو تكسر الحمد لله
0: خارج الميدان
1: اللاعب ما يخش الريتم في الإرسال ويكمل ياخذ ثقة في روحه ويكمل يقوي أكثر الإرسال
2: واضح
1: يعني كانت نقطة قوتنا هي الاستقبال توا قاعدين نخطو برشا في الاستقبال
0: ونذكر منتخب المغربي مخسر منتخب التونسي مخسر حتى شوت في الكان إلى حدرين علاش ليه ما نكملوش بالإحصائية المتميزة هذه والمنتخب المغربي هاو يجيو بالآن يعتمد على لاعب الشبكة رقم 7 محمد النخاي توزيع كيف المركز رقم 3 من المعد محمد الزنيتي والنقطة 21 21 15 يقترب المنتخب المغربي
2: للمغرب
0: من النقطة 25 نعم للمغرب أكيد إرسال من النخاي استقبال من برمضان بسليمية مركز رقم 3 القاضي ترجع كرة مغربية الزنيتي لبهيد الدفاع من القربوسلي بسيمية مركز رقم 4 قرموسلي والدفاع مغربي كرة ما تعدش مع تبيت المثير بس ترجع سالم الزناتي كرة تونسية قربوسلي بسيمية شكون يختار خلفية علي باكي ويسجل عليه
1: يعني شو كيفاش
0: 16 21
1: رجعت فيه الروح رجعت فيه الثقة ولا يجيب في الكرات في الدفاع رجعنا نحن المنتخب المغربي انه باش يلعب يعني كيفاش في الشوط الاول كنا مركزين واللي عملنا معناتها برشا اخطاء فيه وكنا مركزين وخلينا المنتخب المغربي يعني كما نقولوا راقد
0: اي
1: نحن اللي فيقنا المنتخب المغربي
0: دخلنا في الترح بلغه الكوره وتصفيق جمهور قصر الرياضه بالمنزه دعم ومسانده لعناصرنا الوطنيه دائما النتيجه نعس عليها 16 تونس 21 المغرب بن سليمان في الارسال استقبال اعداد مركز رقم 4 ودفاع تونسي يلا من ريدان بن سليمان علي باكي خارج الميدان اعتقد نعم او التركيز او التركيز
1: هذايا نزربوا على النقطه نزربوا على النقطه هذايا اللي يخلي الاخطاء انه نزربوا على النقطه نحبوا نماركيو النقطه
0: رغم انه كان في وضعيه باهيه عليه خاطر فما تقريبا جدار صد فردي كان قدامه والدياغونال محلولة بون لعب بقوة والزرب وتسرع نقطة مغربية استقبال من القرموسلي بن سليمان البايب وسمى برمضان بلوك المغربي رجع الكورة بن سليمان من جديد علي باكي سجل عليه بمساعدة جدار الصد النقطة 17 22 اعتقد قد شكري قديش من نقطة لازم نجيبوها بالبلوك اذا نحبوا نربحوا الشوط هذا
1: لازم نخدموا الدفاع وبلوك ما فيهش اذا دفاع وبلوك باش نجموا نجيو معاهم لازم الارسالات زاد نصعبوا شويه في الارسالات نخذوا الثقه في رواحهم في الاستقبال ولا يوصلوا في الكره
0: هاي الكره واصله من الزناتي ودفاع من ريدان يلا شباب سليمان عمليه اسقاط ترجع قرموسلي برمضان كره ما تعدش لكن باش ترجع سير المغرب استقبال الزناتي في الاعداد مركز رقم 3 هز الكره يلا تبقى مغربيه بعيد هجوم ودفاع من القرموسلي وعلي باكي ودفاع مغربي عليه يلا انسجل اليوم النقطة 18
2: برافو
0: ان شاء الله كامباك ان شاء الله ريمونتادا وعودة في النقاط علي بانكي غلط حتى البرا قاعد يصلح قام يرد بيه ويركز عليه
1: اهم شيء توا الارسال ما يزموش يضيع نستغلوا خاصة توا البلوك والدفاع خاصة نستغلوا البلوك والدفاع توا
0: 18 22 الارسال الثاني على التوالي للياسر قرموسلي ارسال هجومي جازف ام يامن ما تعديش الكره في الشبكه اللي عملناه الكل طح في الماء للاسف الياس حط الكره في الشبكه النقطه الحماسيه اللي جبناها خاصه خلت حتى الجمهور يتفاعل نتاع لي بانجي الاخيره جات وارسال ضايع من الياسر قرموسلي 23 18 للمغرب امام تونس الارسال لقائد المنتخب المغربي اسماعيل ودكا لاعب الشبكه عنده ارسال موجه اعتقد نعم بالفعل استقبال من القرب مسلم هيش خاطر الكرة بسليمان مسامة برومفان يسجل على البلوك. معد المنتخب المغربي قصير قاعدين يضربوا عليه الولاد يمسوا عليه في الكرة والكرة خارج الميدان والنقطة 19. الإرسال الآن لأحمد القاضي صحيح عنده إرسال هجومي لكن مش قوي برشا يحكي معاه كاميليو بياتشي نعرش على الأقل أحمد لازم يبعد على الليبيرو أموا هكا تبدأ حضورنا ويفرة إرسال موجه يبدل إرساله استقبال زنيتي في الأعداد مركز رقم 4 والبلوك خارج الميدان خارج الميدان من علي بنكي وسليم نمباركي وكرة الشوط للمنتخب المغربي حقيقة المنتخب المغربي نعطيوه الاستحقاق متاعه وجه مغاير تماما استفاد من الأخطاء متاعنا ولكن كان حاضر في كل الكرات إرسال ما تعديش الكرة لا الحكم ما زفرش الحكم ما زفرش باش نعاودوا الإرسال ومرة أخرى للأسف الرجاء من جمهورنا العزيز الانضباط باش تقوم مرة أخرى إعلامية أو المكلفة بالتنشيط في القاعة باش ننبهوا على الشخص اللي قاعد يزفر كرة تتعدى إرسال خالد بن سليمان أسامة برمضان ترجع كرة مغربية زناتي في الأعداد خلفية لباهيد البلوك والبلوك من سليم المباركي مانستر بلوك محبس الكرة هبطت ما تتهزش والنقطة 20
2: مازال
0: مازال ما تلعبش شيء نجمو نرجعو 20-24 يمشي الإرسال علي بنجي علي لازم يأمن إرساله علي بالفعل استقبال إعداد وقوية جدا وما تعداش والكرة مغربية والنقطة 25 إذا 25 للمغرب 20 لتونس شوط مقابل شوط
1: شوط للنسيان هذا
0: اكيد شكري باش نسالك انا
2: هدية.
0: شو نجم يكون حديث الاطار الفني الان مع الملاعبيه قبل انطلاق الشوط الثالث
1: شوط للنسيان نجم تصير جيك في شوط ما يمشي لك حتى شيء ما تنجم تلعب حتى شيء وتعمل الاخطاء الكل تعملهم يعني نشوفوا نحن في الشوط هذا عاملين 12 خطا فردي ما نحكيوش على الكرات اللي رجعت لنا بلوكره نحكيوا على اخطاء فرديه 12 خطا
0: اشتر شوط
1: هذا وانا متاكد تو باش نشوفوا وجه اخر للمنتخب التونسي باش يرجع نفس التركيز بتاعه ويرجع اجريسيف اكثر من الشوط اللي قبله
0: نعم ونذكر منتخبنا يخسر اولى اشواطه في الكان هذه لاول مره يخسر شوط اذا التعادل زياد شوط مقابل شوط لحظات وانطلاق هذا الشوط الثالث دائما نذكر نعيشوا مع بعضنا حصريا على موجات اذاعه الشباب في الدور النصف النهائي لبطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة كبر بقصر الرياضة بالمنزل.
2: وهادي شكري انتم عندكم خبرة بالكرة الطائرة الافريقية والعربية والعالمية ما نحبوش السيناريو ماتش تزاير مصر معناتها شكلها بشي طول هكا وعندنا فينال نهار الجمعة دوك لازمنا نركزوا اليوم على مباراتنا امام المغرب ونتعداو هالمرحلة الخايبة اللي تعدينا بها شوط اول كان لمنتخبنا 25-17 والشوط الثاني هدية يسير هذا في الكرة الطائرة في المستوى العالي للمغرب اشقائنا 25-20 قيمة الجمهور هذه قيمة الجمهور وحتى اللمة متاع العائلة متاع الكرة الطائرة شفناها في القبة ما شاء الله عندنا مدة باش نشوف شكل عائلة تونسية في الكرة الطائرة القبة تعبيت ما شاء الله اي فقط هذه ملاحظة
0: الجمهور والجمهور طلع شكون باش يفيق توا صديقك انيس المبروك
2: انيس شي بحلينا بعد
0: انيس جيب
2: انيس انا كارت
0: تجي بحذيكم بعد
2: اي انا كارت خليه ساعة كامل ينجم سهرية مطولة عندك ما تعرفش اوكي فقط اللي قص تذكرته واللي دخل ولا جاته دعوة باش يتفرج ماتش توصل المغرب دخل معاه زفارة والله إلا فهمتها هيدي والله إلا فهمتها يا شكر ما تجي والقبة ويقرأ كان وإلا كان يخدم من عرش عمره ودخل القبة ودخل مع زفارة باش يشوش على الحفلة هذه ما فهمتهاش والله إلا فهمت نعدي وهيلو
1: مش مفهوم نعدي وهيلو
2: نعدي وهيلو
1: وحب في باله هو تشجيع نرجع المباراة
2: أوكي
1: خويا زياد
2: تفضل
1: بالنسبة لي أنا ماهوش ما ينجمش يصير السيناريو تاع منتخب الجزائر ومصر
2: واضح
1: ما ينجمش يصير السيناريو علاش؟ لأنه فريق عنده شخصية نحكيو على شخصية فريق يعني وقت اللي وقت الغسره تلقاه موجود
2: ولادنا رجالنا
1: صحيح رجالنا متعودين بالغسرات متعودين ببعضهم يعني سنوات يلعبوا مع بعضهم
2: ما تفجعوناش هاد يعني شكري
1: فما شخصيه تاع
2: ما تفجعوناش
0: لا لاباس لاباس
1: اوكي
2: شوت مقابل شوت بيرتحوا شويه سي المغسيب نرحبوا بك شويه موسيقى لايت سوفت نسلموا على التوانسه الكل ونرجعوا لكم في القبه

0: برشا موسيقى أكيد. بوديوم سبيسيال خاص بنقل مباشر لماتش تونس المغرب في نصف نهائي الكرة الطائرة الكان اللي بيجتهزنا إن شاء الله لمونديال بولونيا لأولمبياد أمريكا LA 28. محللنا الفني على مستوى عالي جدا شكري جويني في القبة، معلقنا تبع في الكان من أول ماتش هادي جبنياني. نرجع في الشوط الثالث هادي نذكر شوط مقابل شوط بين تونس المغرب ماتش دربي يقعد زادة عنده الشارم متاعو.
1: نعم أكيد دربي الحقيقة ونحبوهم احنا المقابلات هذوما ديما يكون فيهم فما حماس فما إثارة الحقيقة. ولو نتمنى أنا المنتخب المغربي حتى المنتخب الجزائري خطر بعاد على مستوى ترتيب العالمي وبعاد على منصات التتويج، يعني يأخذوا أكثر مكانة في القارة الإفريقية ولا حتى في بطولة العالم. راهم خرجوا أساطير، نذكروا حتى يعني المحجوبي مع المنتخب الجزائري لعب في تونس وبرشا ملعبية أخرين. توا لوك جديد الزير، لوك جديد هذا المنتخب المغربي. المنتخب المصري قاعد يبدل، احنا قاعدين نبدلوا تدريجيا. شكري أنا نتصور ساحة نعطي نتيجة 4-0 لتونس أمام المغرب، وغنتبعوا النقطة هذية. علي بنجي والبلوك والدفاع من ليس قراموس، تبقى علي بنجي من جديد، ترجع كورة من الياس نسجل الياس في مواجهة زوز ملعبية، يسجل النقطة الخامسة. 5-0 لتونس أمام المغرب، دخلة قوية والمنتخب يستعيد أنفسه بعد مردود كان دون المأمول في الشوط الفارط اللي خسره 25-20. شكري الكان هذية مع الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس 2028 أو بطولة العالم قد تكون الأخيرة لعديد اللاعبين هنا.
2: صحيح هو هذه تجب تكون الأخيرة ذي فما لاعبين تجب تكون الأخيرة مثلا كما أحمد القاضي كما الياس القراموصلي يكمل يعني يكمل كاريرو بالعاب أولمبية، معناها
0: حاجة تاريخية
2: أحسن حاجة
0: سوريزة سوريزة على الجاتو كارير
2: بالنسبة الجور يكمل كاريرو بالعاب أولمبية، معناها وصل كامل كل شيء يعني يلعب كل شيء.
1: انت وهي فرد جنيراسيون شكري من وقتاش تلعبوا في المنتخب كبر قد يعمرها
2: من 2007
1: من 2007 يعني تو لسه قراموسي ولا حتى انت بين 19 و20 سنه
2: منتخب كبر
1: في قميص المنتخب وانا ليس نعرفه من مواليد 89 يعني تو ليس قد 37 سنه ما شاء الله، يعني اكيد يحب يكمل امبوتي كيما هو كيما احمد القاضي زيد.
2: هو احمد القاضي زيد كنا نفس جينيراسيون
1: كمال زيد محمد علي بن عثمان ولو مش حاضر
2: محمد علي بن عثمان اصغر منا فار جينيراسيون هو وخالد بن سليمان وفما اللاعبين زيد الشبان كيما برمضان كيما حفيظ كيما بن طاهر
1: البارودي
2: البارودي
1: لشعل،
2: يعني فما فريق يعني مازلنا فريق مازال متواصل
0: فما مشعل
2: يعني هذيك اهم حاجه
0: فما ترش فما جيل ورا جيل وهذيك الكره التونسيه.
1: عندي سؤال محير
0: ديما ذكرني بالسكور هذيا
1: 7-2 لتونس امام المغرب، نسكر معك القوس المهم هذيا
0: اوكي.
1: الجينيراسيون هذيلي باش توفى وباش تبدا جينيراسيون جديده باش نبعدوا شويه على التتويجات نصبروا عليها شويه ولا نجموا نكملوا بنفس الوتيره والمنتخب التونسي ديما تبدا حظوظه كبيره باش يلعب البطولات الافريقيه. شكرا.
2: شوف هذه نحكي حتى في عبر التاريخ حتى تونس ماهيش متجمش تكون مؤهله انها باش تسبق بطوله افريقيا، ديما يقعد اسم المنتخب التونسي في الكره الطائره مؤثر مؤثر على عديد المنتخبات حتى كان مش فريق مش تاع باش يهز الالقاب راهو باش تبدل من جيل لجيل راهو يلزمك تصبر عليه، يعني مش انت بدل توا باش تحب ديريكت باش تهز البطوله الافريقيه بشويه وقت، يعني الجيل هذايا خدم يعني بدا يخدم مع فتحي المكور دكتور فتحي المكور قدم له تحيه
0: سلم عليه
1: مدرب كبير اسطوره سي فتحي
2: بدا يخدم مع الدكتور فتحي المكور، يعني الجيل هذايا بدا من 2010 الجيل هذايا قاعد يخدم خدم مع بعضه فما لاعبين تزادوا صغار يعني وصبرنا عليه يعني
0: وغيرنا غيرنا برشا مدربين زاد
2: وهذاك وهذاك اللي خلى تو تونس هي اللي مسيطره في السنوات الاخيره في البطوله الافريقيه.
1: احنا ومصر قاعدين نمشيو مع بعضنا، ما احنا خير من مصر عنا على مستوى الرقم القياسي.
2: احنا هزينا 2017 و2019 يعني بدينا نحضروا في فريق من 2010 باش وصلنا هزينا 2017 و2019 وذي راهي مهمة جدا يعني مش فريق باش بدلوا ديريكت في يزلك الألقاب.
1: شكرا شكرا جويني قوس وحليني وأكيد المنتخب التونسي والكرة الطائرة التونسية بمكانتها بتقاليدها بعلاقتها بتتويجاتها في القارة الإفريقية وأيضا بمكانة كبيرة على مستوى البطولات العالمية. يعرفون العالم كي مشينا اليابان 2019 ولا مشينا للفلبين آخر بطولة عالم، الناس كل تعرف المنتخب التونسي وتعرف الأساطير الحقيقة. وإذا نسمي نضيع ونغلط منين نبدأ؟ نبدأ بغازي قدارة، نبدأ بخالد برعيد، نبدأ بشكر غزيل، نبدأ بالبريري، برشا من لعبية الحقيقة أساطير
0: واللي قبلهم هيد.
1: نبدأ بسي سعاد فلوكين ما ننسيهش زيدا
0: تسعينات
2: راهو أكثر أكثر
1: تسعينات سي حمادي القرقني
0: سبعينات
2: أكثر فريق راهو في المنتخب في المنتخبات اللي مشارك في البطولات العالم وكأس العالم
0: تونس
2: هو لا في الطائرة في الكرة الطائرة نحكي منتخبات يعني نحكي هنا هوند
0: وفولي سبوركو أي سبوركو أي واضح أوكي به
2: اكثر اكثر في اكثر منتخب
0: وهي جات فرصه يعني باش نعملوا اوماج للاساطير هذه برافو اللي صنعوا التاريخ من 67 من جمال 67 في القبه اوكي
1: نعم اذا 10-4 لتونس امام المنتخب المغربي. المنتخب التونسي صلح الامور الكل في ظرف قياسي خاطر ما نجم يعمل كان هكا لازم يستعيد نفسه لازم ينقص من الاخطاء المباشره يركز اكثر ويلعب قدام منافس كسب ثقه كبيره في الشوط الثاني. لكن كما قال شكري هذه كرة مع احترامنا لأي منتخب لأي منافس لكن هذا المنافس يتحط في إطاره والمنتخب يلعب على إمكانياته الحقيقية. هذا صاير إلى حد الآن 10-4 منتخبنا قاعد يهز على مستوى الدفاع وقاعد يسجل على مستوى الهجوم.
2: قعدنا مركزين قعدنا مركزين هذه على كل نقطة. أول ما دخلنا المباراة أول ما دخلنا الشوط الثالث دخلنا ديريكت مو ديريكت مركزين على من النقطة الأولى مركزين وكنا أجريسيف في كل كرة وذاك اللي خلى الفارق ونقصنا من الأخطاء. كي نقصنا من الأخطاء هنا شفنا قديش ولينا سكور توا 10-4
1: وكرة تعود التونسية من جديد. ريدين في الاستقبال بن سليمان سليم المبارك اللي بلوك يرجع وريدين يطلع الكرة بن سليمان ياسر القرموسي يسجل الياس بمساعدة جدار الصد النقطة 11 والثامنة أو النقطة التاسعة لليس قرى مسلي 11-4
2: هذا اللي حكيت لك عليه هذه قلت لك أنا ما نخافش خاطر قوة شخصية الفريق أنا نعرفها مليح وذي أهم حاجة راهو تخليك أنت ديما تقدم أنه فريق عنده شخصية
1: 11-4 لتونس ورسل ضايع تصبح النتيجة 5-11 بعد رسل خاطئ من أسامة بن رمضان وتغيير لصالح المنتخب المغربي يدخل اللاعب خاطر على مستوى الشبكة والإرسال لمراد بهيد رقم 12 اللاعب ذي عنده 3 إرسالات ناجحة في رصيده مراد بهيد عنده إرسال هجومي خارج الميدان يأثر عليه الجمهور يربكو والكرة خارج الميدان والنقطة رقم 13 او 12-5 لتونس يمشي الارسال سليم المباركي كالعادة يقرب له المدرب الوطني كاميليو بياتشي يحكي معه سليم المباركي استقبال من يتعليل ليبرو سناتي في الاعداد لخاطر مع صد ثلاثي البلوك ما دخلش يديه
2: مش داخل
1: الكرة مغربية
2: جات بين مش لاصق بعضه البلوك مش لاصق بعضه بين خالد واحمد احمد القاضي بين خالد بن سليمان
0: مش لاحم شكري نعم. يا مش كومباكت
2: اي مش لاحم في بعضه بعد شويه على بعضهم سكور توا 12-6 ان شاء الله ما نعاودوش نتيحوا في نفس الاخطاء نتعاودوا نتيحوا في
0: الشوط الثاني
2: في الريتم نتاعهم
0: ونرقدوا ونرقدوا ونقيلوا هذا كان مشكل
2: ونقعدوا نستناو. فان شاء الله الباساج هفيد ما عادش يطول بينا
0: ان شاء الله.
2: نقطه اثنين وماذا بينا يعني توفى الباساج هفيد
0: والجمهور وينه
1: الاعداد يا احمد القاضي. ليه الجمهور موجود الحقيقه
0: أوكي.
1: قاعد يتفاعل وقاعد يصفق والموسيقى موجوده الامبيونس كبيره الحقيقه نتاع كان نتاع كان فولي بول. النقطه 13 بعد كوره احمد القاضي 13-6 لتونس أمام المغرب. برشا تغييرات قام بها المدرب الإيطالي باسارو. دخل اللاعب أجاجال دخل في تشكيلة المنتخب المغربي وأيضا دخل خاطر العاشوري أو الأزهاري مازال موجود والليبيرون ذكر مش مقصري الحضرين الحقيقة الزناتي هو ذي الليبيرو الثاني خاطر أمين الزيني على بنك البدلاء. إرسل تونسي بأصابع خالد بن سليمان استقبال اعداد مركز رقم 3 تلمس البلوك باهي ريدين في الديفانس بن سليمان يسقر موسلي والدفاع مغربي كره ما تعادش ترجع لمراد باهي والبلوك ولكن كره مغربيه استيمات كبيره للاعبي ذي يضرب بقوه على البلوك ويسجل المنتخب المغربي النقطه السابعه.
2: اللاعب ذي قصير القامه هو وبما انه البلوك عالي قدامه قاعد يلوج على الاصابع يعني باش تضرب الكره تاتش اوت يعني كان شويه يسيبوه اللاعبين في البلوك يسيبوه الكرات الكل بتاعو كل في اللاوت يعني قاعد يضرب في الاصابع الفوق.
1: علي بانجي سجل علي وهناك لمس شبكه قبل نقطه علي بانجي ارسال كان قوي الحقيقه من اللاعب رقم 9 عصام البخير والمنتخب التونسي صلاح القرموصلي في الاعداد وعلي بانجي طلع وضرب كره قطريه داخل ميدان 14-7 يمشي الإرسال إلياس القرموسلي. إلياس ياخذ وقته يزفروا الحكم إرسال قوي خارج الميدان خارج الميدان ماهيش الكرة في داخل الميدان واضحة الرؤية أوت ونقطة مجانية للمنتخب المغربي 9-14 يتم مسح أرضية القاعة والإرسال سيكون لعدنان خاطر رقم 20 عدنان خاطر إرسال سهل استقبال من القرب وصلي بن سليمان مركز رقم 3 القاضي ترجع كرة تونسية بن سليمان علي بانكي ويسجل علي يسجل علي كان فما ارتباك صغير من أحمد القاضي مع كرة خالد
2: اي صحيح كان فما ارتباك قاعدين تبعوا برشا فما استيماته في الكوفرتور بتاع كي يجي باش يضرب كوره سواء باش يضرب الياس سواء باش يضرب احمد القاضي ولا علي بانجي شوفوا في الكوفرتور باهيه قاعده تصير قاعدين تبعوا في الكوره قداش من كوره ترجع لنا ونعاودوا نهزوها
1: صحيح وهذه كوره للمنتخب المغربي ترجع كوره سهله استقبال من بن سليمان اعداد ليس القرموس علي باقي يقدمه صد ثنائي والجدار صد مانستر بلوك يدين كانوا عالية شكر يا يدين عالية وداخلين وعلي بانجي يرخى قدامه بلوك متماسك نقطة هامة المنتخب المغربي 9-15
2: كان نجم يدور بها لل
1: هو لعب قطري
2: اي كان نجم يدور بها شوية الليني بما انه السنترال يعني طويل القامة وكرة واضحة فين وانه خلط السنترال وقطري
1: ونقطة لصالح المنتخب التونسي 16-9 يعني كان يبيه سيناريو الشوط الأول نلعب مرتاحين قاعدين نسجلوا في نقاط على مستوى الهجوم يمشي الإرسال علي بانجي علي أفضل مسجل النقاط في المباراة من الجانب التونسي 13 نقطة وراه القرموصلي 10 نقاط إرسال علي بانجي استقبال زناتي في الأعداد مركز رقم 4 خارج الميدان هم لمسة أم لا خارج الميدان اعتقد اوت الكره الاخيره كانت من اللاعب رقم 12 لازهيري
0: اوت
2: طلب الفيديو تشالنج
1: اي او يطلب التشالنج نعم 17-9 ولكن زيد المنتخب المغربي يطلب التشالنج الان
0: اوكي حقو
1: ثبت هل هناك لمست في جدار الصد ام لا ولو انه احنا بحذينها عن الايفون عنا الحكم الحكم الإلهي بالفار زيد هو من بريطانيا من بريطانيا هو بحذينا هو قاعد
0: يعني يجيبوهم من أوروبا في الكان من أوروبا يجيو يزفروا حاجة حلوة هذوما اتحاد دولي
1: ولا يزيد فيها وعليها خاطر
0: يخلصوا يقعدوا
2: في البطولات الافريقيه يقول لك نجيبوا
1: ليه وعليش احنا الحكام الفرقه نتاعنا ما يمشيوش زاد في البطولات الاوروبيه انا والله عندي برشا حكام فرقه نحكي معاهم يقول لك كي تجيني نمشي كي تجيني ما نمشي انا اما هو ما يمشي
0: انا ذكرني بهم هذه منين جاوا جنسياتهم حكم الشبكه هاو كونيكتي بالوريات بالكيت
1: ليه لا هو هو الحكم البريطاني بحذنا في الطاوله احنا
0: اوكي هذاك بريطاني بحذاك اي
1: اي وبولونيا الحكم الاول والحكم الثاني الحكم الثاني من كينيا
0: كينيا اي من القاره السمراء
1: الحكم الثاني من من كينيا اي المنتخب المغربي لمست ام ليه شكري ترى تاتش نعم ليه موجود التاتش
0: لمست
1: لمست الكرة هنا عام
0: فيديو
1: يعني المنتخب المغربي يربح النقطة ويربح التشالنج نتاعو يستحفظ عليه
0: قداش عنده حق
2: بالنسبة للحكام زياد راهم بداوا بالنسبة للحكام خويا زياد راهو بدات من 2015 في نهائي بطولة افريقيا تونس ومصر
0: يجيبوا لجانب
2: يعني يجيبوا لجانب يجيبوا لجانب من وقتها ولات يجيبوهم في النصف النهائي
0: يقول لك اختاني من مشاكل القاره السمراء وتحكيم ومحايد ومصر وتونس اوكي
1: يقول لك الحياه
0: اي وين الماتش وذكروني بعد احنا زاد عندنا خبراء في التحكيم في الاتحاد الدولي زاد مشاو زفروا في المونديال في الاولمبياد تذكرهم
1: موجودين ليه
0: اسامي كبيره
1: بعدنا تو مثلا بحثنا رئيس الجامعه سي عبد السلام جراد يعني عبد المجيد جراد سامحني سي عبد المجيد بالكليني جراد يعني اللي هو كان رئيس لجنه الاحتكام وعضو في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي وعندنا حكام مشاو زفروا يعني
0: اولمبياد بوديا اسم كبير
1: سي توفيق بوديا اسم كبير
2: يعني زفر في الاولمبياد في بطوله العالم زفر في الفي ان ال اللي هي اقوى من بطوله العالم الفي ان ال
1: صحيح النيشن ليج
2: دوره اللي هي اقوى من بطوله العالم
1: الامم الاوروبيه
2: دوره الامم الاوروبيه فما هاني كوكي زاد مشى زفر
1: عندنا زيد معز البوي
2: وعندنا معز البوي زاد زفر يعني عندنا حكام دوليين قاعدين يزفروا في بطوله العالم
1: وعندنا نعطيو الكلمه للنسيم تاعنا
0: هيفا
1: الويفي زاده هيفا الويفي برافو هيفا عنا عايده حليله اللي هي الكتبه العامه وايضا تتحكم في المستوى العالي في الاتحاد الدولي في البيتش فولي
0: سلموا عليهم الكل برافو
1: كره طايره شاطئيه عن ريم شبيل عنا برشا حكامات وحكام حقيقه قاعدين
0: اكيد ربي ينجحهم
1: في البصمه امين نرجع الماتش
0: اكيد
1: 18 تونس 11 المغرب هجمه مغربيه خاطر ترجع وكره عاليه ونقطه لصالح المنتخب المغربي لمست في جدار الصد 12 18
2: لصالح المنتخب التونسي احنا قاعدين نرجعوا بشويه بشويه للريتم انه نعاودوا نرجعوا ننزلوا في الريتم نتاعنا قاعدين نتبعوا في المنتخب الريتم في المنتخب المغربي عاودنا رجعنا نتبعوا في الريتم تاع المنتخب المغربي
1: اذا يتم مسح ارضيه القاعه ونعود من جديد الى المباراه الإرسال سيكون عند محمد النخاي الحكم البولوني زفر له محمد النخاي في الإرسال عنده إرسال موجه أو هجومي استقبل صعب القرمصري كرة خاطئة بسليمان مونشيت يعمل إعداد ليس القرمصري بذكية ترجع كرة تونسية بسليمان كرة ثانية سجل خالد كرة ثانية سجل خالد بسليمان برافو بذكاء والنقطة رقم 19 والنقطة السادسة لخالد بسليمان شرى لباس راه في شي تسيق وليسار يمشي له الطاقم الطبي هل اصطدم باحد لاعبي المنتخب المغربي وربما ما نعرفش لابوي لباس يمشي له الطبيب كريم جراندي وخصائص طبيعي يوسف لباس ويمشي خالد للاعداد للارسال سامحوني للارسال
0: وفرصه هذه يعني معناتها منتخب ستاف اوكي ما فما ناس تخدم في خدمه مش عاديه من الصباح لليل الكيني طب حافظ الاثاث المعد البدني المساعد الفيديو
1: من سائق الحافله
0: سائق الحافله اي المطبخ أي كل شيء كل شيء ناس خدمت
1: كلهم هو منتخبنا خير وانه الاقامه نتاعه تكون في تونس العاصمه
0: أحسن.
1: عكس الوفود الكل
0: خطوه على القبه
1: الوفود الكل اي الوفود الكل يعني اكيد مع تنسيق مع الاتحاد الافريقي والجامعه التونسيه الكل يسكنوا في نزل في ضحيه قمرت
0: لا احسن حاجه خطوه على القبه مقر الاقامه لمنتخبنا الوطني مبروك
1: ان شاء الله ونزل اللي من السنه ياخذوا المنتخب التونسي ديما ياخذوا في كل تربص كي يعمل استاج نتاعو في تونس العاصمه
0: ورح.
1: يعني حتى الملاعبيه استنسوا بالغرف
0: والله اعطينا حاجه مزيانه للقبه ما نعرفش كان فهمتوني يعطينا برشا روح للقبه بالايفينمون هذايا
1: صحيح والمقابلتهم نذكر من البدايه كانوا باش يلعبوا بين سيدي بوسعيد والقبه ومن بعد يعني الامر يعني
2: الاتحاد الافريقي
1: تقرر
0: قال خلينا نسكن في القبه صح القبة. احسن نعم. اوكي
1: النقطة 20 شكري 20-13 لتونس أمام المغرب. متخب تونسي بيك يمشي تو يلعب نقطة بنقطة يربح الشوط بكل راحة.
2: وأهم حاجة هذه أنه عملنا كان زوز أخطاء فردية 20-13 عاملين زوز أخطاء فردية قللنا برشا من الأخطاء وهذا المفروض المستوى اللي نبداو نلعبوا به في الأشواط الكل والتركيز لازمنا نكونوا عليه.
1: استقبال من أسامة برمضان بن سليمان البايب بن رمضان على البلوك ويسجل. كان متفطن جدار الصد كان متفطن لكن قوية جدا كرة أسامة بن رمضان البايب يصعد من مركز رقم 6 ويسجل النقطة 21-13. بنك البودالي واقف يشجع في الأولاد أكيد هم جدا معنوية تكون موجودة مرتفعة والرسالة من خالد بن سليمان أو ليس القرى مسلم
0: أرسال
1: هجومي استقبال موش خالد زنيتي في العداد لخاطر اوبا البلوك البلوك موجود مانستر بلوك اكيد الموسيقى لازمها تتحط المانستر بلوك جدار صد
0: ناجح شكون فيه
2: برمضان
1: برمضان وسامة برمضان كان موجود قراءة سليمة قوة والنقطة 22 هامة جدا خارج الميدان من الياس القرموسلي مش مرة ضيع رسالة الياس في هذا الشوط حتى في الشوط الفارط وهوش في افضل حالاته خاطر نعرفه مخير انا الياس
2: اكيد مستوى الياس حد ما يشك فيه ويعاون برشا في المنتخب والخبره نتاعو كافيه في الملعب يعرف كيفاش حتى ماهوش في الفورمه نتاعو يعرف كيفاش بالخبره يعرف كيفاش يجري المباراه
1: واسامه برمضان ينجم يعول عليه خالد بن سليمان وقاف الكره الاخيره ناجح برافو لي اسامه يسجل النقطه 23-14 بكل راحة 9 نقاط فارق نلعبوا مرتاحين وأكيد نتجهوا نحو الظفر بنقاط هذا الشوط الثالث. أحمد القاضي يمشي في الإرسال وأحمد القاضي ولد زمور ورئيس جمعية زمور كان مانيش غلط شكرا
2: رئيس
1: إرسال في الشبكة زمور. رئيس جمعية مازال يلعب ما شاء الله ولاعب دولي أكيد
0: قصة هادية تجربة كبيرة يعني يلعب في النادي الكبرى
1: حتى الوزن نتاعو ما كانش هكا أحمد يعني شيح الماس مسكولير وحتى إرساله ما كانش هجومي كان يلعب المواجهة قفزته كانت ثقيلة شوية صلح كل شيء في سن متقدمة برشا أحمد القاضي
0: قاعد يعاون برشا بالخبرة برافو
1: يعاون نعم
0: لعب في الإتوال لعب في الترجي لعب في الأندية الكبرى في تونس برشا أخلاق برشا تربية برشا قيم
1: برافو هذا هو وكرة الشوط للمنتخب الوطني التونسي ودخول محمد بن يوسف مكان علي بنكي في الإرسال محمد كانت خلف الشوط الفارط وضيعوا الإرسال توا على راحته يعاود يجدد فيه الثقة المدرب ويدخل لما لا يحسمها بإرسال قوي عنده إرسال قوي في بطولة العاب المتوسطية في تورنتو كمل ضمن التوب 5 من أفضل مسجلين نقاط مستواه كان متميز محمد بن رمضان ولد السيو كارو نبي القليبي والكرة ما تعديش تلمس في الشبكة في الجانب الأفقي وما تعديش ورسل ضايع ايش مشي معاه محمد ها يعاود يخرج ويدخل مكانه علي بنجي 16 المغرب 24 تونس يمشي الإرسال محمد الزناتي معد المنتخب المغربي إرساله كيف سيكون إرسال موجه خارج الميدان خارج الميدان ونقطة تونسية منتخبنا إذن يحسم نقاط هذا الشوط الثالث بكل راحة بكل هدوء 25-16 إذن شوطين مقابل شوط لتونس أمام المغرب شكري الشوط الثالث يتلخص في تقليل الأخطاء المباشرة تركيز استفاقة وخاصة هم جدا نرجعوا في الوقت ذي من الماتش
2: صحيح استفاقة هي وتركيز كنا مركزين من أول شوط ونقصنا برشا من الأخطاء يعني وصلنا للنقطة 20 عامين كان زوز أخطاء باركة باش تعرف أنت كيفاش دي كونسنتراسيون بعد نقطة 20 خاطر هاربين في سكور من نقطة 20 لنقطة 25 عملنا 3 أخطاء يعني ديما نعاودوا نرجعوا على التركيز
0: واحد.
2: على التركيز اللي هو اهم حاجه اللي ماناش قاعدين مركزين من اللي يبدا الشوط لاخر شوط مهما كان سكور مهما كان شكون المنافس قدامي. نحترم المنافس باش نحترم المنافس. يسحق 25-2 نعطيه 25-2
1: الواقعية. تقصد شكري الواقعية. نعم. إذا شوطاني مقابلة شوط لتونس أمام المغرب. شكرا لك. شكري يا جويني. القبة الآن بأنغام يا بلحسن يا شادلي. أكيد الغنية هذه رفقتنا في مونديال 2005
0: في كرة اليد
1: تونس الكل ما شاء الله في كرة اليد بطبيعة تونس
0: بقاعة رادس والقبة. أوكي برافو يعطيكم الصحة هادي.
1: تفضل
0: نرجع لكم خوي الغالي إن شاء الله مع بداية المباراة في الشوط الرابع 2-1 لتونس أمام المغرب. نذكر التفاصيل 25-17 لتونس 1-0 ثم 1-1 شوط مقابل شوط 25-20 للمغرب ثم شوط ثالث مهم جدا لمنتخبنا 25-16 نشرة الأخبار ثم بوديوم سبيسيال بماتش تونس المغرب كرة طائرة وأكيد في استقبلوا ضيوفنا بعد الأخبار.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة شباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: جولة جهوية ثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في الجهات. تونس تشارك في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواسة من مختلف دول العالم يجتمعون في ملتقى دولي بالحمامات تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسمياً المنصة الرقمية إدارة العمل الموجهة أساساً إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. المنصة تتكون من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل. وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن أحدث منصة إدارة العمل يمثل خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة وتطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمة الإدارية.
3: أداة تقنية جديدة لعمل إدارة تفقدية الشغل بكافة مكوناتها تسمح بالتحول من العمل الورقي والدفاتر الورقية إلى منظومات ممكن تنتج أرقام وإحصائيات دقيقة، وتمكن ذلك من اختزال الوقت. بالمنصة هذه يصبح المتفقد مكتب متنقل ينجم يتحول إلى المؤسسة ويقوم بكل الأعمال والأشغال ويساعد المؤسسة على تطبيق القانون ويضمن الحقوق لكافة الأطراف في نفس الزيارة. ثم أنه توفر لنا معلومات مشتركة بين وزارة الاجتماعية وغيرها من الوزارات، لأنه هذا باش يسمح لنا في إجراء التقاطعات مع الإدارات الأخرى. هما يحيلوا من جهة وإحنا من جهة، فيصبح الواقع مطابق للملفات اللي عندنا معروضة. المسألة الثانية، اليوم أصبحنا نتحدث على مؤسسة افتراضية، بمعنى أنه يمكن من خلال منظومات من خلال منصات أنه يصير تشغيل مؤسسات تعد.
2: ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة النسخة الثانية من جولته الجهوية لسنة 26 و2000 التي تشمل 4 محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرجيس للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة من الكاف يوم 28 من سبتمبر الجاري لتتواصل إلى يوم 6 من أكتوبر المقبل بالمنستير، ويوم 22 من أكتوبر بقفصة، وتختتم يوم 23 من أكتوبر بجرسيس. ويهدف المشروع إلى دعم نفاذ المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة التونسية إلى مصادر التمويل والمساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال على المستوى الجهوي مع مراعاة خصوصيات كل جهة وإمكاناتها الاقتصادية. تشارك الجمعية التونسية للمبادرات التربوية يوم 25 من سبتمبر الجاري في مبادرة دولية تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي أفادت أن الجمعية ستقدم بالمناسبة أعمالها المتعلقة بالتمكين الرقمي للمدرسين وتعزيز قدرات التلاميذ والشباب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا.
4: مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية سنسجل مشاركتنا في الحدث العالمي 25 ساعة بدون توقف التواصل عن بعد اللي تنظمه المنظمة العالمية من أمريكا Connected Nation في محاولة للدخول في موسوعة جينيس بمناسبة احتفالهم بتأسيسهم ل 25 سنة. احنا الجمعية الوحيدة من تونس

0: ساهمت في تجميل عدد من المدارس العمومية إلى جانب مسابقة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة للمدرسين والتلاميذ من تونس والدول العربية. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي:
1: بدأت نتكون اليوم ونزين مدرسة غدوة، هي تقدم تدريبات للمدرسين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. المبادرة هذه قد نجاح في أول تجربة لها، حيث تمكننا من توفير الدهن بثلاث مندوبيات نابل وبيجة والكيف، وإن شاء الله سنواصل فيها التجربة هذه لأنها لقات استحسان من المدرسين أنهم انخرطوا فيها بفيسة كبيرة. إن شاء الله نوصل إلى توفير الدهن لتزيين مدارس في مختلف المندوبيات اللي هي 26. وبالطبيعة أطلقنا الأسبوع العربي للبرمجة اللي نظموه مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبمناسبة تونس عاصمة السياحة العربية، هذه السنة الموضوع هو الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة العربية، وباش نبدأ في الفعاليات وفي التدريبات وفي استقبال الأعمال من طرف التلامذة والمعلمين من مختلف الدول العربية.
0: تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من 26 وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السويس من مختلف دول العالم. ويتضمن البرنامج جلسات عامة ونقاشات وورشات عمل متخصصة، بما يتيح للمشاركين تبادل التجارب والممارسات والخروج بتوجهات مشتركة وبرامج تعاون وشراكة لفائدة الطفولة المهددة. رئيسة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس محمد مقديش:
2: المنطقة الدولي قرى الأطفال أسويس يجمع حوالي 28 دولة من مختلف دول العالم، منهم البلدان العربية سوريا ومصر وفلسطين، إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاعهم لأول مرة خارج قارة أوروبا بتونس، فهذا فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام، مش يكون أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم، مش يقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية، كذلك مش يتلقاوا مع طلبة السفراء، مش يزوروا القرى متاعنا. اختيار تونس هو اختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية، لأن منصة نحو دعم الجمعيات الإفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهددة في إفريقيا، أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة، فيما يخص تطوير المفاهيم. مهم جدا لهذا الملتقى لأول مرة في تونس منذ تأسيس الجمعية التونسية لقراءة فلسوات.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. ووضعت الوكالة 3 قنوات مباشرة لتلقي الإخطارات والبلاغات، منها المنصة الرقمية على الموقع الرسمي للوكالة أو عبر البريد الإلكتروني dpm@ns.tn أو عبر البريد بإيداع ملف البلاغ رسميا لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة. واستعرضت أبرز المؤشرات التي تستوجب الإبلاغ، مثل وجود تغليف غير طبيعي أو مظهر غير مألوف للمنتج أو ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج، فضلا عن رصد حالات بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة أو عرض المنتجات بأسعار منخفضة تثير الريبة. تتواصل نجاحات الإذاعة التونسية وإذاعة الشباب خاصة في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتتويجين جديدين في مسابقة التبادل الإذاعي، حيث تحصل الإعلامي محمد رمزي المنصوري على الجائزة الأولى عن برنامجه أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية محمود المسعدي. الزميل محمد رمزي المنصوري يتحدث عن هذا التتويج.
3: الحمد لله، الجائزة الذهبية عن برنامج أعلام العرب اللي نحكي فيه على أعلام اللغة العربية، وأنا اخترت أني نحكي على محمود المسعدي. المسعدي وعنوان الحصة بنبذ الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، لأنه علامة من علامات الدفاع عن اللغة العربية. كلنا قرينا مسرحيات وروايات محمود المسعدي.

0: شفنا المستوى العالي للغة العربية فما لقيتش أفضل من تتويج للإذاعة التونسية الإذاعة الشباب. أنا في شخصي بعد مسيرة إذاعية طويلة الجائزة الذهبية الجائزة الأولى المشاركين هما من كل الهيئات الإذاعية العربية، فأنه تكون الإذاعة التونسية من ضمن المتوجين وأن يكون برنامجي من ضمن البرامج اللي تم تتويجها فهذا فخر يسعدني وهنيئا لمؤسسة الإذاعة التونسية والإذاعة الشباب.
1: في حين تحصلت الإعلامية ذكريات بن حمادة على الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي في إطار مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث عن حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة ذكريات بن حمادة.
2: أنا فرحانة برشا أنه تحصلت على الجائزة هذه الجائزة الأولى في فئة التبادل الإذاعي من برنامج بعيون عربية اللي كنت زادة شاركت فيه عم ناول، وكنت زادة تحصلت على الجائزة الأولى سنة موضوع مدن تتحدث. خدمت برنامج على مدينة تونس مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة، وكانت بمحبة كبيرة يعني خدمت البرنامج هذايا، وكانت منافسة كبيرة بين الدول العربية. مهم جدا أنه الإذاعة التونسية تحصلت على الجائزة الأولى، ومهم جدا انه زادة اذاعة الشباب تكون موجودة في كل المحافل كما هكايا. الف مبروك للاذاعة التونسية، زادة كيف لتونس بما انها جائزة لبلادنا تونس.
1: هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا الى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جولة جهوية ثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بهدف تطوير منظومة ريادة الاعمال في الجهات. تونس تشارك في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواسة من مختلف دول العالم يجتمعون في ملتقى دولي بالحمامات تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

0: برافو سليم القصيبي، يعطيك الصحة أخوي الغالي، فنان مخرج البرنامج تقنيا مسهرنا برشا فرحة في إذاعة وصية اليوم. فرحنا برشا لزملائنا ذكريات بن حمادة ورمزي المنصوري، أكيد باش يجيبونا الجو التونسي والحلو وكل شيء. قبل ما ندخل في بوديوم، منورينا جماعة الكاراتيه، بنياتنا ما شاء الله، بنات زغوان، بنات الفحص، ولد قرومباليا، أمين الحسناوي شحوالك، الله يخليك أمين، لافيرون خديجة الكريمي شحوالك ما شاء الله. عندنا تونس المغرب، أنيس المبروك يخلى الصالة وجاي بحذانا اللي عنده بوديوم، أنيس مش عادي الماتش. دونك دكتورنا محمد علي سباعي زاد بحذانا، نرجع للقبة نشوف هديج بنياني وشكري جويني، الماتش مازال.
1: مرحبا بك زياد، تحية كبيرة لضيوفك بحذاك، السلام على أنيس كان بحذانا في القبة والتحق بك أكيد في بوديوم. 29 لتونس أمام المغرب، أعتقد الأمور حسمت للمنتخب التونسي يتجه نحو النهائي. والمنتخب المغربي سجل الآن النقطة 10 بإرسال مباشر، 10-20. شكري اللي كان يسمع فينا توا وكان حاطط الأخبار وراح نحكي له على الفولي بول، علاش الفارق 10 نقاط في هذا الشوط الرابع لتونس؟
2: أول حاجة هذه الأخطاء قلوا، نقصنا برشا أخطاء، استغلينا القوة بتاعنا اللي هي الإرسال، خذينا مجازفة في الإرسال ومشيت معنا المجازفة اللي هي سهلة المأمورية بتاع الجدار الصد بتاع الدفاع، هذيك اللي خلينا ناخذ سكور توا 21-10. إن شاء الله مازالوا 4 نقاط يفصلونا على النهائي. بالنسبة لي أنا ما نحكي عن نهائي حتى ب 21-10، كان ما يوفى توفى المباراة 25 إن شاء الله.
1: نعم، وهذه كرة تونسية متفطن مهدي بن طاهر، تخلى منذ لحظات مهدي ويسجل منتخب التونسي فورمة كبيرة ما شاء الله عليه، وسام برمضان اليوم لاعبنا الوطني ومحترف البطولة الفرنسية. مهدي بن طاهر تخلى لاعب الشبكة ياخو نصيبه من المباراة، دخل مكان سني من مباركي، ايضا حمزه حفيظ دخل في هذا الشوط الثالث مكان الياس القرموسلي. 22-10 ارسال احمد القاضي، استقبال من نايت علي ليبروز، ناتي في الاعداد، كره صعيبه وترجع من نادي بن طاهر في البلوك ويسجل النقطه 23 مع حضور قوي لجمهورنا هنا في قصر الرياضه بالمنزه. نذكر اللي يحب يقص توا اونلاين ويحجز مكانه في الدور النهائي، الفينال وقتاش؟ نهار الجمعة 6 متاع العشية، غدوة رزدي نهار الجمعة 6 متاع العشية، وقبلها من 3 مباراة الدوري النهائي الصغير من أجل المرتبة الثالثة هنا في الحي الأولمبي بالمنزة في العاصمة وقصر رياضة بالمنزة. الإرسال الثاني على توري لأحمد القاضي، يعني على سكور 23-10، استقبال متواضع مغربي زنتي في الإعداد، مركز رقم 4 علي بهيد يسجل، يسجل تلمس الكرة في علي بنكي في جدار الصد، والنقطة 11-23. يمشي للإرسال لاعب الشبكة مرشود، من أقدم الملاعبية نعرف هنا في المنتخب المغربي، لاعب بديل دخل في هذا الشوط الثالث، إرسال موجه، استقبال من حمزة حفيظ، خطاف الاستقبال ويسجل المنتخب المغربي، إرسال كان مباغت، استقبال خاطئ من حفيظ، ونقطة مغربية 12-23. لازالت الأسبقية التونسية بكل راحة مع 11 النقطة في الأثنية، يدخلوا من لاعبية الكاميرون، يدخلوا من لاعبية الكاميرون أكيد بعد قليل مع 9. بالتوفيق لمنتخب الجزائر الشقيق في موجات المنتخب المغربي.
2: كرة الشوط
1: الدور النصف النهائي الثاني، كرة المباراة، كرة الشوط الرابع والمباراة لتونس 24-12. الجمهور الكل يقف ولا واحد قاعد، علي باقي قدونيا بيرسال، اعداد من المنتخب المغربي، هجوم والبلوك يرجع، لكن كرة ما طاحتش، تبقى مغربية، ماتي بنطار ما طاحتش زناتي، هي تعريف الاعداد، هجوم مغربي عملية اسقاط، بنكي يهز بسليمان البايب، عفايض عفايض عفايض عفايض، ينهي المباراة، ينهي المباراة، وفرحة لعناصرنا الوطنية بهذا الترشح، ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التونسي، يفوز بنقاط الشوط الرابع 25-12، ومنتخبنا يترشح الى الدور النهائي. شكري جويني في كلمه خويا، نسمع التحيه من سيرش من مخرجنا سليم القصيبي ثم نرجع لك في كلمه.

0: نعود الى قصر رياضه بالمنزه. شكري خنقولها بلغه الكره الطايره تتقال كف به اليوم، كي خسرنا شوط ربما عملنا برشا اخطاء ما صلحنا توتار باش نتقلقوا شويه. اليوم جاتنا هالتفرعيسه هذه الصغيره لكن منتخبنا رجع وفاز بالمباراه. كلمه الاخيره عندك شكري جويلي.
1: صحيح هو مش كيما الكف، ما نقولوا كبسه باهيه باش نعرفوا اش معناها، يلزمنا نكونوا مركزين من اول مباراه لاخر المباراه. ما نقولوا كملت المباراه من بداوا ربحين المباراه كما يظفر الحكم، هذا اهم شيء، هذا اللي خلى اللاعبين كما قلت لك هذه قلت لك نعرف اللاعبين عنده قوه شخصيه يرجعوا، فريق عنده شخصيه ينجم يرجع في اي وقت. هذا كل توا ننساوه، عندنا مباراه نهائي، المباراه النهائي مهما كان المنتخب باش نلعبوا ضده قدامنا هدف واحد هو الفوز بالبطوله الافريقيه والترشح للالعاب الاولمبيه.
0: برافو. بطوله العالم ايضا. شكر جميلي، بارك الله فيك خويا،
1: يعطيك الصحه.
0: نعود نتقابلوا نهار الجمعه في الفينال. شكرا امورنا مريقله خمسه على خمسه. تحيه كبيره هنا من الجمهور،
2: عندي جمهور
0: الوطني التونسي،
2: عندي جمهور عندي نيس المبروك تقول لي جمهور، وعندي ابطال من الفحص من الزغواد من فوشانه محليه تونس.
0: برافو
2: والله يا هادي.
0: في الاخير نسلم برشا على لحنا مخرجنا حسين الكريمي.
2: لحظة ولا قعدت في قلبي، وسليم ديما يفهمني في التاتش في اللحن في الموسيقى، وانيس يعرفني، ودكتور محمد السباعي، ولا تونس ولا رجعتوا فيها الروح بالقبة 67 وب 2001، ولا تونس برحلة طرنتو خديجة الكريمي برحلة طرنتو بدمها ما زلت، ولا تونس اليوم ب 2026 دكتور انيس مبروك، تونس اليوم تنجم تنظم كل الالعاب، فقط تقفلها الرجال والعالم بيرفرف ومحليها وشبابها منورينا، ولا تونس تجيب بطولة عالم وتجيب بطولة إفريقية والعاب متوسطية وشاطئية كذا، فقط حكايتك الديكليك هذاك، ناخذوا ثقة في رواحنا ونرجعوا ننظموا وكدربوكا محليها والله محليها.
3: لا مش نورمال.
2: كدربوكا
3: هذيك. كدربوكا مش نورمال والجو مش نورمال، لكن حاجة
2: نحب بسرعة نيس خلينا نرجع نسكر معها هادي.
3: راهي القبة إذا كانت تتعبى نهار الجمعة جمهور تونس علامة تونس
2: ليلة تسكر
3: كبار وصغار نساء ورجال قسما بالله البطولة الإفريقية تقعد تونسية
2: ونمشيو لبولونيا ونمشيو ألاي إن شاء الله أشقائنا
3: لوس أنجلوس 28
2: إن شاء الله.

0: زيد.
1: اه هيدي خويا الغني سكر معك. اوكي
0: باش نلتحق بالملاعبيه في التصريحات اكيد. السلام عليكم الكل، برافو يعطيكم الصحه. حسين الكريمي شكرا ليك
1: خويا
0: على مستوى الاخراج، نتقابل نهار الجمعه ان شاء الله في الفينال.
1: اوكي ترجع لي في الافتر ماتش بيسيش عنه نقشه مع الملاعبيه، خاطر يعرفوا انه الاذاعه التونسيه اذاعه شباب شريك في الحدث الكبير هذا، بطوله افريقيه جات يعني اكسبريس لتونس من الكونغو الديمقراطيه، نظمناها وحطينا الناس الكل في القبه محليها. اوكي ضيوفنا محليكم منورينا بالاستوديو. نبدا بالكاراتيه وبعد تجديف، خاطر عندي حكايه مع التجديف يلزمها ترقد بالوقت وبالمونجيلا وبالكرونو وبالدنيا. بطلتنا العالميه خديجه كريمي، تحيه لخويا الغالي سي بقسيبي اكيد في الاخراج التقني، يعني يعاوني في كل شيء في المحتوى. تحيه لاصدقائنا في الاخراج الرقمي. امين الحسناوي كاراتيه، شحوالك مديرنا الفني؟
2: الحمد لله زياد.
1: متغشش ولا
2: شوي شوي؟
1: عندك حق،
2: ديما نطمع في مخير انا.
1: نعرف عندك حق، لانه عشنا العاب متوسطيه كنا نستنى وذهب من وفاة محجوب بطلت العالمية. الرياضة ذيك بوديوم تنزل تطلع درجات، بتعرفش نجم تكون توب فايف، بتعرفش الرياضة تشكو بطل عالمي، ما تعرفش كيفاش. أوكي إن شاء الله ترجع وفاة محجوب، إن شاء الله ترجع إسراء بالطيب، شاهين نازل جامي نورات بحذانا. متبهتوش عمي زياد، متبهتوش فيا، هذيك هي اللمة باش ترجعوا لي غدوة، باش ترجعوا لي غدوة أبطال عالم إن شاء الله. ها أوكي أمين، شو جبت لي؟
2: جبت لك
1: نورات
2: فاتومه
1: ميكرو امين
2: جونيور، وواحده بنيه جونيور وبنيه مو 21،
1: يعني لحظه هذوما خوات. خلينا من الوليد تو، انا جاي محليها ما شبو
2: خوات ودو شامبيون دافريك في الجزائر.
1: اي كرافو الميدالية الذهبية هكا، بنية الفحص ولاية زغوان ما شاء الله، ويقراو في قصر الصعيد وفي كوبرتان، بلا كونيكسيون تاع قيم واخلاق ورياضه ودوبل بروجي.
2: واحده مشات لقصر سعيد والاخرى في كوبرتان بزاف.
1: باهي باهي، لو نطلب منك بكل لطف امين الحسناوي نعطيهم المكان، خليه يقدموا رواحهم. اوكي عسلامه، اقرب ميكرو.
3: فاطمه شنوفي، اسيت مدينه زغوان، مدينه ولايه زغوان، مدينه الفحص.
1: الفحص
3: الفحص شوي
1: فحص
3: الفحص
1: تسمع الفحص، خاطر محليها، خاطر خرجت برشا يعني ابطال ومدينه مزيانه برشا من ولايه زغوان ومدينه شو اسمك المندره والمطموره والكيش تونس، القمح والفليحه والجو. نسلموا على ناسنا في الفحص، شو تعمل؟
3: نقرا بريمير اني فاكولتي قصر سعيد.
1: اوكي
3: عمري 19 سنه
1: ما شاء الله. هاي بطلت افريقيا،
3: بطلت افريقيا 2026، اقل من 21 سنه،
1: في الجزائر.
3: في الجزائر
1: من ايام قليله. وينك الميدايه ترى بشبها؟ اي يظل لي ماشي تونس الجزائر نهار الجمعه في الفولي جونيور
3: اول عام
1: قراي صفا قصر سعيد العوده، رجعت جاتك مع الجزائر والذهب والدنيا.
3: الحمد لله
1: برافو. اختك ها اوكي ساس على الميكرو، على السلامة
4: مريم شنوفي.
1: اهلا مريومة،
4: مدينة زغوان فحص.
1: عندكم اهبط على الميكرو شوية، ايش نقول لك؟ انا في الجغرافيا ملك، في التاريخ حضارة، في الارشيف اللي تحب انت به. انا من منزل بورقيبة ولاية بنزرت، فخور اني انا من منزل بورقيبة ولاية بنزرت، انت من مدينة الفحص المزيانة ولاية زغوان. الله يخليك جماعة، فيش كل كان بحضينا من زغوان. بطلنا هيك الاسبوعي ما شاء الله، مربي من زغوان زريبة عداء ماستير. اوكي شو تقرا؟
4: 18 سنة نقرا باك سنة
1: باك. يزم الحسي بيت تو الباك سنة باك. اختك نجزتها ان شاء الله ربي ينجح. كوبرتان
4: عملت دوزيام افريك 2024 في تونس، عملت دوزيام جمال افريقيا في مصر
1: الزوانة ذيك. ارجون ارجون
4: عملت سنة ميدالية ذهبية في
1: يزي من الفضة، عملت الذهب برافو في
4: الجزائر.
1: اكيد حس قصة متاع نجاح انت واختك بنات الفحص، نحكيو القصة كيفاش بدات في الرياضة وبحذاكم بطل عالمية مقابلتكم خديجة الكريمي في التجديف. مش بنطولوا عليها برشا الوقت مع رئيس الجامعة، دونك تنحكيو جينا من ولاية نابل من مدينة جرومبيليا الحريقة. نيانو في جرومبيليا نيانو. شحويل قدم روحك.
5: محمد حبيب الحمامي.
1: اوكي بطل
5: بطل افريقي
1: في صنف الاصغر.
5: اصغر
1: اوكي جبت لنا ذهب بتزير كاراتيه.
5: كاراتيه
1: برافو. دونك انت من مدينه نيانو برقنيان وعندهم جمعية اي في قرنبالي قريبة ما شاء الله عليكم ولاية نابل. شو تقرأ شو تعمل؟
5: بريمير ليني سكوندير نقرأ في قرنبالي
1: سنة أولى في قرنبالي قريبا يانو قرنبالي قريبا المسافة. والنادي متاعك هو الحرس
5: الوطني.
1: الوطني ما شاء الله العالم تونس وكل الميدالية ما شابه يعني يسمح لهم صغيرات بنيتنا تونس ولادة يعني البذرة متاع الأبطال ما هيش مقتصرة على العاصمة. الأبطال كل أبطال أولمبيين العالمين جاونا من داخل مدن الجمهورية. هاي اسمعوا قصة خديجة الكريمي مش خليوها مركزة على الإيفينمون اللي عندها في الويكاند. خدوج في الأفيران شو أحوالك خدوج بطلة عالمية؟
6: الحمد لله لاباس عايشك. مبروك استوديو جديد
1: برشا مبروك اليوم مبروك كاراتيه
6: مبروك لكم الكل
1: مبروك تونس المغرب
6: بيان سور. كنت فرج أنا في الآخر بلايستيشن كارزاك طلعت ولحم قشعر
1: في ساعة عملتهم الكل؟
6: سي بون بيان سور بيان سور. أنا نذكر كي روحت من باري يلعبوا جماعة تيكواندو نمشي في الشارع ونتفرج في اللايف وبساقي نعمل هكا ويدي نحب نعاونهم معنا
1: باريس 2024 يجي بحدنا رئيس الجامعة سي مهدي شحوالك
7: نقول بسم الله الرحمن الرحيم مبروك
1: للأبطال
7: الصغار نقول توا بولا مامون للكاراتيه
1: برافو
7: مبروك لتونس الترشح هذايا ان شاء الله ديما الراية التونسية مرفوعة. نشكركم على الإضافة على الاستضافة اللي استدعيتونا.
1: هو بيني وبينك رئيس أنت رئيس الجامعة التونسية متاع التجديد سي مهدي حفصة الإضافة والاستضافة
7: الاثنين
1: خاطر إيش أقول لك مش شكار روحه أما إذا شباب هكا معناتها تسمع الكرة الطائرة تسمع الكاراتيه تسمع خديجة الكريمي تسمع كل الألعاب يعني هذيك هي البصمة متاع إذاعة شباب مش من اليوم 26 ليه من 95 نحكيو لو قعدنا في نفس الطريق وربي يعاوننا باش نوصلوا صوت الأبطال الشباب جيل ورا جيل خاطر أنا من جيل 2001 مثلا دخلت لي 95 تذكرني أنا خلطت على أمين الحسناوي بطل عائلة الحسناوي في الكاراتيه أبطال ما شاء الله محليها الدخلة نتاعك رئيس
7: دونك هي استضافة باش نعرفوا بالتظاهرات اللي عنا وإضافة على خاطر احنا نأمنوا اللي راهو بدون اعلام ما نجموش نعملوا حاجات كبيره ياسر
1: برافو
7: ودايور انا كي نبدا راه لو سبور انديفيديوال معناتها راهو بلاش اعلام غير موجود انا اقول وانتوما يعطيك الصحه خويا زياد
1: اذاعه الشباب
7: اذاعه الشباب بون اللي تمثلها
1: اكيد كمان. اكيد
7: دونك هذه فرصه باش نقفزوا بالرياضه الفرديه
1: اللي هي معناتها شانتي شانتي خطر في التاريخ الألعاب الفردية أعطت برشا أبطال أولمبيين برغم الظروف الصعبة لكن ماشي صعبة على شبابنا أما احنا ديما نعطيهم موجات إيجابية يعني شو ما شاء الله بحلي شو كل وقفة شو كل وهرة شو كل ضخامة شو كل تربية شو كل قيم ولدنا أمين حبيب الحمام
2: حبيب سيف كامل سيف كامل
1: ميكرو أمين
2: يعمل ينافي من دارهم من الكابون من يانو بالضبط من يانو يجي يترينا ويروح
1: هكا
2: يعاود غدوة الصباح يجي ويروح
1: شكون وراه سي مهدي شكون وراه خدوش
6: عائلة
1: العائلة سلموا على
6: العائلة
1: بوه بناتنا من الفحص نسلموا على العائلة
2: كيف
1: مش سهل انتوما فقط تحضنوهم كجامعة كإدارة فنية كاراتيه باش تستحفظوا عليهم وتتبعوهم في قرايتهم مش خاطر خرجت من كوبرتان مشيت قصر سعيد تنساها خاطر هيك ناسيونال تبعها وتشوفها كيف بنوتة سنة بكالوريا تبعها وتشوفها ولدنا يقرا في قرنبالي تشوف قرايته خاطر اختصاص رياضة ويعمل نافيت وكذا ما هي سهلة الحياة ونعرفوها خدوا جاي ندخلوا في لافيرون شوي نرجع الكاراتيه خاطر خدوجة قالت لي حكايه مهمه بالنسبه للرياضي يعني اسمه مبروك ما تقلقش خويا الغالي دكتور محمد السباعي بحذايا الله يخليك انتم معناتها الشعله نتاع البرنامج بوديوم فقط باش نخليه خديجه تخو سبيتش وبعد تروح علاش بتروح ترقد بكري
6: خاطر عنا ان شاء الله شامبيونات افريك ان شاء الله نتفائلوا بهم
2: ان شاء الله ان شاء الله
6: ونعملوا كيفكم ان شاء الله عنا الريغات انترناسيونال دو تونس اللي هي باش ترجع نشرنا نهار الاحد في المجرى الدولي في البحيره تونس ومن بعدها نهار 3 ولا 4 عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله
1: واحده واحده اي دونك انت منظمه برنامجك في لي كومبليمون في التدريب يعني باش تتكيف مع الاجواء قبل ليفينمون تاع نهار الاحد وقبل ليفينمون تاع بدايه الاسبوع القادم
6: اي
1: عندها قيمه
6: بيان سور ما تنجم تترين عام كامل وتخسر كومبيتيسيون على خاطر الجين دو في فخر وقت ما كانتش كوميلفو خاطر ما شربتش ما كيف ما يلزم ولا ما رقدتش كيف ما يلزم ولا خاطرك قعدت كونيكتي ولا حكيت مع عبيد ولا معناها بعثولك دي زوند نيجاتيف حتى انكونسيامون معناها
1: هكا
6: دونك لازم واحد يدخل في البول نتاعه ومش لازم نوصلوا لين انترينور يفك لك التليفون ويقول لك برا ارقد ولا ما تاكلش حلو خاطر ديشي وكل بروبرمون انا واحد انا نعرف انه فينالمون ميرسي للناس الكل لي بارون ستاف تكنيك ستاف ميديكال الناس الكل اما كي تطلع البوديوم راك تطلع وحدك دونك فما دي بيتي ديتاي راهو باش تخلص فاتورتها وحدك دونك يفو فو ميو تحسب حساب كل شيء
1: برافو خديجه في المونتال قداش عامله من الالعاب الاولمبيه
6: ثلاثه
1: اناهم
6: ريو طوكيو باريس
1: ما شاء الله
6: بور لو مومون ان شاء الله
1: في العالم درتها شليله ومليله بحورات ومجاري ما شاء الله احسن ايفنمون قعد لك في الكارير نتاعك
6: ريو دي جانيرو على خاطر ملي انا صغيره بابا ما خلاني نفلت حتى اوفرتور ولا جو نتفرج حتى في دي سبور ما نعرفهمش رولان غاروس ديما مع بعضنا معناها زرع فيا حب الرياضة ككل ونقدر أي سبور معناها بالنسبة لي أنا فمش سبور خير من سبور ولفيت اللي أنا كنت فرش سيريموني دوفيرتور ونستنى اللي نخلطوا الحرف التي تونس نبدأ نبايبي لهم من الكرون أنا ما نعرف حد كدخلت تيران مراكانا وغزرت لذيك كل وفي لحظتها استوعبت أنه لعبت تتفرش فيا في تونس وبتتر عبد صغير كيف ما أنا كنت صغيرة يشوفني غادي كواقفة تزرع فيه طموح انه يلعب للجوز الاولمبيك وليت نبكي الحق تاع ربي
1: هذا ريو
6: واحسن سوفينير عندي في قلبي
1: وعاودتها طوكيو وعاودتها باريس برافو خدوش حاجه مزيانه وانهم يسمعوا فيك بانتباه كبير ابطالنا في الكاراتيه لانك بطله عالميه شرفتنا في كل المحافل الدوليه اخرها ما كانت سهله في الجنوب الايطالي في تارانتو الميداليه البرونزيه مع خوك قصه ومع سالمه قصه ولا كونيكسيون
6: اخر هو ان فيت لو فيت اللي في جمعه ونص نعملوا 3 ميداي واحده في شامبيون دو موند لو 27
1: هولندا
6: لو 28 نتعدوا ديريكتومون تورونتو لو 31 نبداو نلعبوا لو بروميير نهز انا وخويا اول ميداي للتجديف في العاب البحر الابيض المتوسط لو 2 نعاودوا نلعبوا مره اخرى انا وسالم نعاودوا نهزوا ميداي
1: برافو
6: بيان سور حبينا الميداي الكولور نتاعها يكون خير ومازالوا جايين دي جو ماد ومازالوا جايين دي كومبيتيسيون ومازالت الخدمه
1: رئيسي شطرني الراي بالنسبه للالعاب المتوسطيه تجديف مستوى اولمبي وعالمي شفناها في تورنتو
8: اي توتراسا التجديف اول مره براتيكمون في لي جو ماد يهز حاجه دونك احنا فرحانين اول مره
1: اي
8: مع رغم اللي كما قالت لك لا كولور نتاعها مي كوميم سي ان افور انا بالنسبه لي انا اريد ولا اخويا زياد عندك خديجه وعندك سلمى انا بالنسبه لينا مثل نتاع ديزاتليت بالحق
1: وداير
8: اي انديبات خدمه كل شيء انا تو كي نقول خديجه نراوها بحذينا سلمى ما نراوهاش معناتها انا برشا ناس ساعات يتسائلوا يقول لك شكون قال قاعده تترينا دونك انا ندور شنو نقول له لي ريزولتا
1: تحكي عليها
8: يجيو شو حدا
1: وكي تشوفها في البوديوم انا شفتها في باريس وشفتها في تورنتو في الديكلاراسيون افتر كومبيت تشوف النخوه هي بنت غرومبيليا في الاصل بنت الوطن تشوف النخوه انها تحب تجدف بعالم تونس وعايشه ظروف ونعرف خاطر مش سهل تعيش في فرنسا وباش تسافر وتذاكر سفر وكومبيت وستريس وظروفها ولي كومبليمون والدنيا مي قابله بالجو التونسي ومحلاها وسلموا عليها عملنا لها اوماج خديجه
8: انا باش نقول جوست حاجه اخرى نتذكر وقتها كي مشينا عمناول في الشامبيون دافريك دونك عملنا وقت الجنوب افريقيا عملنا اسكال في الدوحه اي با كل احنا تو جماعه الكل قاعدين يا فطور الصباح وقت احنا صرنا في الصباح للدوحه
1: اوكي
8: دونك هي قالت لي انا مش نقعد معاكم مش نهز قهوتي وباش نمشي فين نلقاوها قاعده فين لا كونيكسيون الانترنت وقاعده تخدم
1: فوكس مركز خدمتها في فرنسا برافو دوك رئيس يعطيك صحه خدوش خليك مسك الختام خاطر عندك وقت النوم
6: اي
8: بربي يا ماما سمح لي
1: قبل سمحتي
8: انا جوست فرصه هذه اللي اعطيته لنا
1: اوكي
8: نقول انا استدعاء انا نقول راي للشعب التونسي الكل انا راي رياضه التجديف معناتها رياضه كامله فيها كل شيء عندنا انا توا نقول ان الحمد لله توا ولات فما اون كومونيكاسيون معناتها نقول استدعاء للعائلات
7: اللي نشكرهم زاد هنا توا مثال خديجة وكل أنا الأول إنسان اللي باش نشكر نشكر العائلة نتاعها اللي وراها
1: صح
7: عندك من بعد نجي وإحنا ال الديركسيون تكنيك الجامعة يعني بي والإطار نتاعها الكل معناتها إحنا توا كي نقول إحنا مكتب جامعي جديد
1: نعرف ربعيكم
7: أنا وحدة أنا أكتيف وأنا قلت لهم تعرف حتى وقتها كي بديت نحكي قالوا لي جاي تعمل قلت لهم أنا حاجة الوحيدة اللي إحنا أنا دي زون دي تيران إحنا ما جيناش على البيروات ما جيناش سامعين على حد شيء
1: ولم الشمل
7: ولا
1: لم الشمل مصلحة تونس
7: أي. نحب الراية الوطنية ديما مرفوعة
1: برافو
7: نحب التجديف يولي رياضة معروفة بالكدا
1: شعبية خديجة الكريمي
7: خديجة الكريمي
1: رياضة شعبية بخديجة الكريمي خاطر غربتنا بالتجديف وحاجات
7: دونك أنا شنو نقول جوست خويا زياد
1: تفضل سي مات
7: دونك نهار لحد عندنا الدورة 17 نتاع الريغاد انترناسيونال نتاع التجديف نتاعنا
1: في اللاك الابواب مفتوحه دخول مجاني
7: الاولى الابواب للشعب الكل
1: واضح
7: عندك نهار الثلاثه والاربعه هما 29 و30 سبتمبر البطوله الافريقيه دونك باش يشاركوا فيها 13 بلد
1: ما شاء الله
7: الريغاد هي 13 على خاطر فيها الامارات اخواننا جايين عندك البطوله الافريقيه الامارات باش تبدا حاضره معنا وكها
1: واضح دونك انا
7: هذا اي هذا استدعاء للشعب التونسي كما قلت
1: برافو حاجه مزيانه اي باش تروح ترقد خديجه
7: باش نوصلها
9: نوصلها عندي انت ميساج
1: تفضل خدوجه
9: قال لي ميساج من عندك صاحبي الخرداني يشكر فيه الرياضيين الكل ان شاء الله باش يلعبوا في الغيقات وفي البطوله الافريقيه حتى نشكرهم ونقول لهم ان شاء الله ربي معنا الناس الكل ومن بعد يشكر عائلات الرياضيين عائلته اللي الفني والجامعة
1: برافو وانت زادة ما شاء الله
2: سلم عليه برشا صحيح كنا مبعادنا
1: خدوج يعطيك الصحة شرفتا بالحضور ما نخوش برشا من وقتك باش الاعلامي زادة يبني حاجة مزيانة ما يدخلش يشوش في البيول متاع الاتلات مش خاطر جات بحذانا اوكي وانا فرحان والإذاعة مستمع لا تستحفظ على البطلة نهار آخر تقدرك في جو في باريس في تورنتو تقابلنا خدوج نحترمك برشا بطلة الله يخليك شكرا سي مهدي تفضل
7: مبروك مرة أخرى
1: كاراتيه
7: الأبطال الصغار
1: يعطيكم الصحة
7: إن شاء الله مبروك لتونس إن شاء الله نقول نهار الجمعة إن شاء الله نكملوا البطولة الإفريقية وإن شاء الله أحلى إن شاء الله نهار 30 سبتمبر إن شاء الله إحنا عملنا ولا راهو بأنك بنومبر كي ريدوي 10 إحنا بشيلة الجنوب افريقيا
1: وهزينا
7: اونيتي لي دوزيام
1: والعالم مرفرف وتبعنا يعطيك صحه سي مهدي برافو شكرا
7: انيس شكرا لك
1: على الجهه اليمين دكتور تاخذ مكانك يعطيك صحه سي مهدي شكرا خديجه باي باي اوكي هاي سليم نسمع اغنيه قصيره اخوي الغالي موزيكا بنينه وبعد ندخلوا في بوديوم شكرا

0: هذايا بالراي. اوكي دونك هذايا جو الراي. ممكن ماتش ديربي نهار الجمعه يعني ساهل مبروكي تونس الجزائر تونس كامرون نستناو ما نعرفوش احنا عطينا فينال تو اوكي مؤكد تسكر كيفاش والجو القبه ما شاء الله.
1: انا باش نقول لك حاجه ما بين الست الثانيه اللي ظهروا برشا اخطاء معناها اخطاء عملوهم جوارتنا الست الثالثه الحقيقه الفائز الاول هو الجمهور
0: هو اللي
1: راهو جمهور عمل
0: سخن الجو
1: معناها سخن الجو
0: جمهور محلي عائلات
1: عائلات وعلم تونس في كل بقعه
0: برافو
1: معناها انا شنو نحب نقول لك نهار الجمعه كوسوا باش نتيحوا مع الجزائر والا مع الكاميرون
0: يبدا تسعه
1: القاعه لازم تكون معبيه صغار وكبار وهزين علم تونس وجايين يشجعوا
0: برافو.
1: تونس
0: عندنا مده
1: راه محلاها محلاها
0: محلاها بلينا اوكي هما منورين ابطالنا وبطلات تونس هزوا ميداليات ذهبيه في الكاراتيه في البطوله الافريقيه الاخيره امين باش نحيو شويه غشطه وفي البدايه تدخل الميكرو لانه في بوديوم حاجه مزيانه دكتورنا محمد السباعي البرنامج مسموع انت قلتها اسمعونا في القروان في نابل في كل مدن الجمهوريه في الخليج في اوروبا ناس تحبنا ويعرفوا انه القصه المزيانه والحكايه المزيانه تبدا هنا مع ابطالنا. حكينا على الكاراتيه عملنا تقييم الاسبوع الفارط في الجومات شقلنا قلنا فما خيبه امل في التايكوندو فما خيبه امل في السباحه فما خيبه امل في الكاراتيه فما خيبه امل. تكلمنا امين ونعرفك نوبل برشا قلت لي زياد ماخو في خاطري من البرنامج وهذه الفرصه باش نعطيك توضح الكلام اللي تقال بالاستوديو الاسبوع الفارط.
2: شوف زياد لي جو ميتيرانيان نعرفوا الكاراتيه رائد معناتها في الالعاب البحر الابيض المتوسط الكاراتيه قله نادره وين تصير حاجه ولا كونتر بيرفورمانس بالطريقه هذيا. البنات اللي كنت انا معمل عليهم اللي هما اسراء ووفاء فهمتني البنات هذوما عملناو في لي جو اسلاميك جابوا عملوا دو فينال
0: بوديوم.
2: اللي هو اول مره معتها
0: مستوى
2: في الكاراتي التونسي
0: مستوى
2: عملنا دو ميداي دو برونز في بونيا وانا جيتي انترونور وفاء وشاهيناز عملناو عملنا دو فينال عملنا ميداي دور وميداي دارجون اللي هي لي جو اسلاميك
0: عملنا ارجون
2: ارجون
0: وبرونز
2: لا في لي جو اسلاميك عملنا ارجون وذهب عملناو لي جو اسلاميك اسراء عن ذهب
0: اسراء ذهب
2: اي ووفاء عم ترجم
0: مانيش غلط انا خاطر انا كنت موجود
2: اي
1: اي
0: اي كان لا نصلحوا المعلومه لو غلطنا نجمو نصلحوا
2: دو فينال كنا نجمو نعملوا دو ميداي دور
0: في الرياض اي
1: تحضروا عليها
2: في الرياض فوالا
0: يعني ووفاء محجوب نتذكرها الدمعه خسرت فينال خذت ارجون
2: فينال
0: بالنسبه لاسراء
2: بالطيب اسراء كونتر تركيا فينالها وعملت ميداي دور
0: اوكي
2: فهمت هذوما دو فينال اول مره ونعرفوا انه لي جو اسلاميك ما تقلش حده على لي جو ميتيرانيان
0: عباره بطوله عالم
2: نجم تكون اقوى منها
0: واضح
2: فهمتني
0: بيه؟
2: وبالنسبه للاولاد عندي تروا غارسون اللي هما معدل اعمارهم 18 عام
0: صغار
2: واحد منهم باكستان
0: ربي ينجحهم
2: والاولاد قاعدين نقحموا فيهم في الانترناسيونال في السينيور
0: باش ياخذوا الخبره
2: باش ياخذوا الخبره معناتها وعملوا معناتها الكل بريسك عملوا كومبيتيشن باهيه وعرفوا مليح كان انس كان رابح التركي 4-1
0: تحكي على جومات تو
2: ترانتو جومات قبل ب 30 سكوند تونس وخبره
0: تونس تراك وكومبيت وستريس
2: مازالوا كيعملوا
0: شجعوهم برافو اوكي
2: فوالا نحبوا نعملوا ايكيب في الاولاد
0: دونك فما مستقبل
2: فما مستقبل بيان سور ونحب ناكد انه رانا السنه رانا ركزنا على الشباب اكثر دونك هما عامهم وراك تشوف الريزلتا
0: هاني باش نسمعهم برافو
2: اقحام ثامر سليماني كمدرب للاصغر
0: اللي هو بطل عالمي مع الحمامي مدربك بطل عالمي تعرف وين هذا بطل العالم هاي نعملوا كويز في الشيلي
2: حاف
0: دكتورنا واش على الليل ولا
1: لا لا
0: ثامر السليماني وين هزها في الشيلي برافو حاف درسوا نيس يعرف مدرب واش عنده
1: اون بلوس ما قالش شيلي شيلي
0: برافو اوكي
2: حتى في الكومبا في الكومبوات نتاعو رابيد راهو
0: وعنده المورفولوجيا والبروفيل نتاع مدربه البطل العالمي
2: ما شاء الله 79 57 كيلو
0: 57 كيلو اوكي
2: هذايا دوزيام اني مينيم
0: دونك فما شباب فما مستقبل.
2: زيام اني منيم انا لعبت سنة الكوب في الكادي باش يسيليكسيون يروحوا في الكادي.
0: برافو.
2: عم جيبشي مزال يلعب كادي بريمير.
0: شنو جاب لك في الكادي في الافريك؟ عمل ميداي دور. نبداو قصته هو. اي خلينا نحكيو معاه وبعد نعطيو البنات الميكرو. امين عاوني.
2: حبيت نقول زياد بركه بجست باش نكمل شويه على الـ الـ
0: الـ الـ على الحكايه اللي حكيناها.
2: لي زونترور نتاعنا عندهم
0: الخبره والكفاءه والبرامج
2: الخبره. صابر كريو
0: اسم كبير شامبيون
2: دو موند بار ايكيب في البنات.
0: محمد جمعه
2: 2007. محمد جمعه عمل برشا.
0: ما تخوش في خاطر كمي خاطر قلبك طيب. نعرف نعرف عندك حق خاطر انت ولدي كاراتيه
2: خدمنا الكل مع بعضنا. انا راني ما نحبش نذكر الاسامي ما عندناش مشكله.
0: واضح.
2: مي فما
0: معينة لازمنا تعدل الموجه معينة. ما عندكش مشكله؟
2: لا ما عندي حتى مشكله.
0: واضح. ربي يفضلك. اي شامبيون. وبعد نسمع البنات دكتور نعاوني. يا انيس مبروكي من نيانو ولايه نابل قريبه لمدينه غرومبيليا. ذكرني بالاسم واللقب.
3: محمد حبيب الحمام.
0: كيفاش ديت الكاراتيه يا حبيب؟ باي ولد الحرس الوطني جمعيه ما شاء الله. اقرب ميكرو بابا.
3: 2017 كنت قبل اكتيف ياسر مي حبت دخلني السبور اخر سبور معناها
0: كاراتيه. اوكي دونك ايبر دكتور ايبر اكتيف.
4: دونك ناشط ناشط برشا.
0: قداش عمرك دخلت الكاراتيه؟
3: ست سنين.
0: والدراسه شحواله متفوق فيها من اللي صغير.
3: هكاك.
0: وكيفاش عدلت هالبدايه؟ شو الحلمه نتاعك؟ شو سمعت على الكاراتيه؟ وين تفرجت على الكاراتيه؟ كما كانت تحكي البطله العالميه خديجه الكريمي مغرومه برشا بالالعاب وتشوف معناتها لوفرتور في ريو في طوكيو. اني هو الايفينمون اللي خلى لك حاجه في مخك في الكاراتيه؟
3: اولمبياد طوكيو.
0: انيس شفت الاسبيراسيون يعني اولمبياد طوكيو الكاراتيه وقت الفرنساوي اللي هز ميداي دور نتذكر وبعد تنحى في باريس لي جو.
4: اكزاكتومون.
0: برافو. هكا قعدت لك طوكيو في الدار تتفرج؟ اش قعدت لك الحكايه؟ ترى احكي لي عليها. شكون البطل اللي هكا عجبك الامبيونس الساله؟
3: البطل اللي عجبني ستيفن داكوستا هذاك
0: الفرنساوي. زلنا نحكيو عليه دكتور. فرنساوي. اي تحرم منها الميداي دور هذه كان بلاده في الكاراتيه كانت العاب اولمبيه باريس والكاراتيه قعد راهو هز لهم ميداي دور هما قعد بوليميك وقعدوا باهتين كيفاش نحى الكاراتيه. هذه صراعات امين تفهمها انت لوبيات الفوق يعني الاتحادات الدوليه
4: حاجه قويه حاجه قويه
0: في بعضهم يدخلوا ويخرجوا منه ومنه. اوكي دونك داكوستا قعد لك في بالك ليجوند هذا الفرنساوي. قلت شنو نعمل كاراتيه ونقعد كيفه؟
3: حبيت نوصل كيف هو مخي منه علاش ليه
0: القرايه سافا عبد المدرسه اسنا رجعت سافا.
3: اي سافا.
0: كيفاش تعدي يومك؟ ترى خلينا نتبع معك النافات والدخول والخروج والكيب ناسيونال والحرس الوطني. ترى تقوم الصباح في نيانو العائله نسلموا عليها شنو تعمل الصباح؟
3: قوم الصباح نمشي ناخذ كار نمشي نقرا.
0: نقرا غرومبيليا.
3: غرومبيليا
0: قداش المسافه تقريبا؟
3: 10 كيلومتر.
0: برافو. شوف قصه البطل. ميمه لميمه اش تعمل لميمه؟ أمك شو تحضر الصباح كي تقوم؟
4: وقتاش تقوم؟
3: ستة ونص كيفاش؟
0: إي الصباح. أوكي؟
3: من بعد ندخل نقرا عادي.
0: شوية عاد العائلة شو تحضر؟ أمك شو تحضر لك في الساك؟ والدنيا والماكلة وقهوتك وتخاف عليك وتحميك والبرد. احكي لي على العائلة. تحضر لك حاجات؟
3: تحضر مثال نار ما نروحش في الدار تحضر لي حاجه ناكلها غادي.
0: برافو ربي يفضلها يستعرف قيمتها العائله. اوكي دونك تمشي تقرا وصلت للمدرسه للكوليج ليسي
3: ندخل نقرا. كان نكمل 11 نروح في كار 11 نص نهار نروح في كار نص نهار. في الوقت نروح في
0: والتدريب وقتاش؟
3: بعد القراءة.
0: وين؟
3: في عندنا صاله في نيانو.
0: في نيانو عندكم صالة في نيانو. أوكي قريبة المدفع جمعيته. سلموا عليهم. شكون المدرب اللي عاونك برشا باش وصلت الكاريير هذايا؟
3: كوتش عزيز زيدي.
0: سلموا عليه. أوكي كوتش عزيز هو مأترك ويعاون فيك باش تنجح. برافو. معناتها أحسن ميدالية هذايا في يعني الكاريير اللي وصلته تو كادي مازال قدامك ما شاء الله. إن شاء الله الكاراتيه يرجع لنا.
2: أول كومبيتيسيون انترناسيونال.
0: أول كومبيتيسيون يعني دولية. هزك الميداي خلينا نشوفها محلاها ما شاء الله.
4: هو في نيانو معروف في نيانو.
0: ستار هو بيدو. خليه دوك اختنا من تيك توك ولا واحد دنيس. ليه خاطر البروفيل فهمتك دكتور ما شاء الله. في نيانو وليد ستار معروف يعرفوك.
2: تعرف زياد سبحان الله. أمين. بسرعة. الوليد هذا كاد انا نعرفه من الاشبال والمدارس.
0: اي شفتوا عينين انت.
2: انا ريتو
0: ميكرو امين ميكرو
2: ريتو وانا
0: قلت, قلت هذا
2: قلت الطفل هذا راهو شوف نحن نمشيو بالمورفولوجي بتول اليدين
4: والانضباط
2: يقف يديه توصل للنقط.
0: خدتو سي جندوبي تيكواندو وثامر سليماني كاراتي باش الجمهور اللي سمعنا يعرف تيكواندو كاراتي دوك عنده المهارات كل والمورفولوجيا كل. برافو. شكون تهداها الميداليه هذيك؟
3: دارنا و وستاف وكل شيء.
0: اول ميداليه ذهبيه كمشاركه دوليه. اول مره تجي الاذاعه؟
3: اول مره.
0: اوكي برافو. برافو برافو. طيب السادس ها ويرجع لي. اوكي
4: باش يرجعونا اولاد يرجعونا
0: هكا سي محمد علي انيس.
1: انا جوست نحب نقول فما في العائلات نلقاو اولاد وبنيات يسون ايبر اكتيف لكن فما عائلات وولدي ايبر اكتيف وبالدنيا كسرها ولا
0: فما
1: فما عائلات يقول لك جو كاناليز لانرجي اللي لازم يخرجها. فما انرجي اكثر من القيمه لازم يخرجها حتى في الرياضه ورياضه كاراتيه. على ذاك هو انا تفرجت فيه لكن اول مره نقعد بحذاه تفرجت فيه معناها كي يعمل المواشيقرين تاعو معناها اصلا ما تشوفيه سقيه معناها الي تيلمون غابيد والغابيديتي هذيك الى كاناليزي الانرجي هذيك خرجت ومن بعد توا في حياته الي تروكال متربي ومعروف برشا تبارك الله. دونك لقى وين يسيب الانرجي.
0: برافو سي بيان. يعطيكم الصحه. كملنا الجزء الاول دكتورنا محمد علي السباعي اكيد مع ابطالنا. مازال عندنا نصف ساعه باش نخصوه للبنات. البنات ما شاء الله اخوات من عائله الشنوفي في الفحص. طفله تقرا في قصر الصعيد سنه اولى جامعه تظهر صغرونه كانها سنه اولى كوليج.
1: اوكي
0: وطفله سنه بكالوريا.
1: امين ربي ينجحهم
0: ربي ينجحهم ربي يعطيهم على قد قلوبهم. ما شاء الله منورينا بالاستوديو ثلاثه ميداليات ذهبيه ذوق 26 هذوما. انيس المبروكي محمد السباعي سليم القصيبي اخوي الغالي كلمه عندك. الاخبار موزيكا بنينه ديديكاس الابطالنا ثم نرجعوا في بوديوم.
5: شباب من تونس
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عدل مجدك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب
5: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. يا شباب عدل مجدك تسمع صوتك.
9: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
10: موجز الأخبار 8:30 على موجة إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج اليوم بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعية في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وجاء تتويج الإذاعة التونسية عبر برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة للإعلامية بإذاعة الشباب ذكريات بن حمادة. وبرنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية محمود المسعدي للإعلام محمد رمزي المنصوري. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت أن المنافسة كانت شرسة جدا خاصة وأن العديد من قامات الإنتاج العربي كانت حاضرة في المسابقة.
11: الجائزة الثالثة في التبادل احنا في إطار اتحاد تم معناها واحدة نتاع تبادل البرامج بين كافة الهيئات هما يقولوا الدول العربية الهيئات الإذاعية والتلفزيونية. كانت منافسة شرسة جدا وقت اللي يقول انا بحضور يعني دول الخليج والعربية والعراق وعودة سوريا الى التبادل وعودتها الى المنافسة رغم هما دول ولت الانتاج وقت اللي انت تشتك منهم المكان الاول هذا في حد ذاته انت انتصار، انتصار عظيم اني نفتك الجوائز الاولى، هذوما يسميوهم معناها جوائز التبادل، مسابقه رسميه غدا في شهره مدينه الثقافه شادي القليبي غدوه، ومرحبا بك ويقع سيليكسيون الاذاعات كلها تشارك، كل المسابقات في كل انماط، عندنا لجنه وتاع سيليكسيون تاع اعمال حد ما يعرف حد وعن بعد، يعطيو لكل عمل عدد العمل الفائز هذاك هو اللي احنا نشاركوا به. هون ياتي دور المخرج انور العايشي، يعطي الصحه وبارك الله فيك.
10: عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليب يؤثث غدا حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان. بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، دعت ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس لتعزيز إدماج الصم وضعاف السمع. دولياً، المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن يقول إن الصواريخ والمسيرات تهدد الملاحة في البحر الأسود وتشكل تهديداً للأمن الغذائي العالمي. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد استعداد موسكو لمفاوضات تهدف إلى سلام عادل في أوكرانيا. والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يقول إن روسيا أخفقت على حد تعبيره وأن الحرب على أوكرانيا يجب أن تنتهي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
13: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ، دفئ الكلمة والنغمة.

0: الاختبار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا أحلى الليالي ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل الموجة اللي ما معهاش تبديل عد الموجتك تسمع صوتك

0: محليها اللمة ومحليها معناتها القاعدة كي تبدأ فيها النخوة متاع حب بتونس. معناتها حتى الجيل هذا جديد دكتورنا يلزمنا نعديوله معناتها محبتنا لبلادنا
1: برغم قاعدة بوديوم وانتصارات ونورتنا مدام ذكريات
0: صفقوا عليها ذكريات ذكريات
1: مبروك.

0: شنو اخي هي الفرحه انا فيها ولا هكيك ركبت؟
1: لا هي الحقيقه اليوم نهير فرحه زدت ديزيمون حاجه تجلب
0: موجات
1: الايجابيه
0: والقلوب انيسه. ذكرت لك كلمه كلمه على الطاير في بوديوم خاطر ذكرت تحب برشا بوديوم. اي ذكرت مبروك
2: يعيشك
0: للاذاعه التونسيه بنت اذاعه الشباب.
2: هذه ميداليه ذهبيه للاذاعه التونسيه. هذه ميداليه ثانيه راهو على التوالي الحمد لله. يعني وثائقي كيما عملنا ولزدا وثائقي المره هذه يحكي على مدينه تونس اللي يسمعوا بالحق كي تسمع هي منافسة عربية. كل واحد يحكي على بلاده. أنا حكيت على مدينتي على مدينة تونس على بلادي تونس. حكيت لها على تاريخ على كل شيء كل شيء في تونس.
0: تونس الحضارة ثقافة تاريخ
2: واللي تحب تجيل تونس.
0: برافو محلاها التصوير اللي سوقتها وروجتها بالوثائقي هذا. برافو ذكريات
2: يعيشك.
0: ومبروك الرمزي المنصوري
2: زادا رمزي المنصوري زادا عن فئة أعلام العرب. حكي على محمود المسعدي سيرة ذاتية لمحمود المسعدي كيف كيف كي تسمعها بالحق.
0: برافو رمز
2: يعني برافو. وتسمع محمود المسعدي من جهة
0: أخرى العرب عندهم يسر أساطير في اللغة والأداب والحضارة والعربية وكذا. برافو ذكريات. هاي تخذنا صور بوديوم وانتي فرحانة. بناتنا كاراتيل حب نسمعهم وينهم خوات قصة نجاح في العائلة التونسية في مدينة الفحص. تقرب الميكرو بنات. نبدأ بيك فاطمة شنوفي. انتي الكبيرة في العائلة فاطمة. ايش تقرأ؟
3: بريمير اني فاكولتي انيبس قصر سعيد.
0: كيفاش بدات القصه مع الكاراتيه في الفحص؟
3: كنا باقيين في دار ميمه. خالي كان حكم في الكاراتيه ديجا وكان يمشي راني في الكلوب في الفحص. مشينا معاه.
0: قداش عمرك؟
3: 9 سنين.
0: وقتها كنا صغيرين. قلت لك كنا دار ميمه ريتك الفحص والجو التونسي محلى. اي برافو هكا تبدا
3: كهو من غادي بدات الحكايه
0: في النادي. اي في الفحص وكبرت الحلمه. تغرمت بالكاراتيه. بالنسبه لبنيه كنت نجم تختار مثلا هوندبال في الفحص موجود في زغوان.
3: جربت برشا سبور. جربت جيمناستيك جربت تيكواندو ما كملت مع الكاراتيه.
0: حبيتها الرياضه هذه الكاراتيه. حلمتك كبرت. شنو جبت لنا من الجزائر؟
3: بريمير بلاس
0: بطوله افريقيه.
3: بطوله افريقيه
0: علي صوتك فاطمه. علي
3: بريمير بلاس 250 21
0: مازلت إليت نخبة يعني. ميدالية ذهبية. وين ياك الميدالية الذهبية ما شاء الله؟ ومعدل الموجة بين العودة الجامعية ما عادش أنت عودة مدرسية دونك عودة جامعية. معدل الموجة مع قصر الصعيد مع تربصات مع الكومبيت في الجزائر. اوكي شنو الحلم نتاعك نهار آخر؟ الكاراتيه ماهوش أولمبيا متى يرجع ما تعرفش وقتاش.
3: إن شاء الله يرجع.
0: إن شاء الله يرجع. أوكي شنو الحلم نتاعك فاطمة؟
3: ان شاء الله علاش لي مونديال.
0: اي
3: ان شاء الله الكاراتيه يرجع الاولمبياد وان شاء الله النجم تكون لي الفرصه باش نشارك فيه.
0: برافو دونك شكون الفرصه اللي اتيحت لك انت بديت من النادي نتاعك ودخلت المنتخب الوطني؟ شكون اللي كان الاسطوره في الكاراتيه في تونس تحب توصل كيفه في المستوى؟
3: والله فما برشا
0: اسامي.
3: برشا اسامي
0: من عيد الحسناوي يا حسره.
3: بوثينه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه كمان دونك كيفهم وخير منهم.
0: وخير منهم. برافو يعطيك الصحه. انت هزيتها للصاله معك. مريم
3: مشينا مع بعضنا.
0: مشيتوا مع بعضكم.
4: انا حبيت قبلها ما حبيتش من
0: الاول. انت تغرمت تقبلها. كيفاش بدات القصه انت مريم شنوفي؟
4: كيما حكيت هي شفنا خالي كل
0: شيء. هي الحكايه.
4: ترينا في الفحص.
0: علي صوتك مريم. علي صوتك.
4: ترينا في الفحص بعدها ولينا في جمعية في زغوان وقف معنا سي شكري شرابي
0: مدرب
4: يعطيه الصحة.
0: سلموا عليه.
4: قدم له تحية كبيرة برشا.
0: برافو. والعائلة.
4: والعائلة قبل الحاجة.
0: بالطبيعة.
3: أول
4: بعدها نقلنا الجمعية الأمن الرئاسي.
0: وقفوا معنا. حرس وأمن رئاسي.
4: أمن رئاسي.
0: بشوية عليا. بشوية عندها قيمة.

0: بيك يا مبروك ليه بشوي عليا خاطر
1: عندهم فرق عندهم فرق قويه برشا الحرس الوطني والامن الرئاسي
0: سلم عليهم الكل
1: بالطبيعه
0: والقيادات والكوادر والدنيا الكل خاطر خرجوا لنا في الابطال وجيشنا الوطني يعني هذوما اللي عطاونا
1: الجمعيه العسكريه بجمعيه تونس
0: هذوما اللي عطاونا الجمهوريه
1: الاتحاد الاتحاد الرياضي للشرطه والسلاح عندهم زاد فرق كبيره
0: سجون الاسلحه سجون الاسلحه حمايه هذوما محليهم خدموا الابطال وقاعدين يخدموا اي دونك سلموا عليهم
2: نحب نشكر سي طاهر احمد الأمين المال
0: نسلموا عليه
2: نسلموا عليه وسي لطفي بتشيشي
0: مسؤولي في النادي رئيس الجمعية
2: وسي خالد يحيوي
0: اي سي خالد اي فرحوا بكم عملكم تكريم
2: مدير العام اي بتبيع
0: اي سي خالد يحيوي مدير العام
2: باش يعملوا لنا نشكر لي كوتش مسيو خليل ومسيو
0: الجامعة والكل
2: اي ومسيو الإمام محمد الإمام بتبيع نشكرهم الكل وفيدراسيون الكل نشكرهم
0: الحلمة نتاعك في الكاراتيه أختك قالت علاش لا يرجع الكاراتيه اولمبي تكون بطله اولمبيه بطوله العالم موجوده تو المصارو قاعدين ينازعوا فينا وفي لي بوديوم في الافريك في العالم انت شنو الحلم نتاعك مريم
2: ان شاء الله الشهر الجاي في بطوله العالم
0: وين ان شاء الله
2: في بولندا
0: في بولونيا في الصنف نتاعك
2: جونيور
0: وسطيات مازلت امين وزاد اختها يو 21 نخبه مازالت بطوله العالم في بولونيا تجيبوا لنا حاجه ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله بقدر ربي
0: جبتوا لنا ذهب من الجزائر برافو فرحانين بكم قصه نجاح واعتقد انيس تشاطرني الراي محضر سباعي اكثر واحد فرحان بهم هي العائله علاش ما شاء الله خذيت بكالوريا مشيت لقصر الصعيد باش تعمل اختصاص كاراتيه تاريخ تكون مربيه وتكون مدرب علاش لا وسنا مريومه كوبرتان باك هكا
3: مريقله اللمجه في كوبرتان
0: مريقله الدنيا والاقامه زاده كامله عندك يعني تبات في في في المبيت
1: معناها نحن عندنا رونديفو الشهر الجاي انكم مش تجيبوا لنا الميداليات الذهبيه
0: تعملش عليهم ستريس
1: ان شاء الله بحول الله لكن الستريس مش في الميداليات الستريس مش تجيبوا لنا الكعك بالنسري
0: فحص لا ما يجيبولكش النسري هما من الفحص
1: اي ما لعبوا في النسري الرياضي هكا ولا لا
4: نسرين
1: نسرين نسرين
0: في ولايه زغوان برافو
1: يجيبوا لنا الكعك
0: هما الفحص صابه سنة
3: دكتور ان شاء الله سنة برشا مطر في الفحص
0: ما شاء الله تونس كامله اي برشا اي برشا مطر دكتورنا بالله توا وقت باش ندخلوا للتيم نتاع الشغف بالجري خاطر الركن هذا ما يلزمناش كيفاش هك الدوز البرنامج هذا لازم دوزة الجريه
3: اكيد اكيد
0: عملت جريه اليوم
3: اكيد كلمتك زياد وقلت لك راه قول لي وقتاش البرنامج
0: خاطر عندك تونس المغرب اي
3: قلت لي خاطر عندي جري قبل ما فيهاش لعب
0: عملت 10 كيلومتر ما شاء الله
3: وبارك الله محفلها نيس كل جمعه كجرياتك اللي من اجل بورين كوز يعاونوا وليدات صغار يعاونوا مرضى يعاونوا جمعيات اللي تخدم قيمة. انسانيا معناها وتراك العائلات الكل تجري وانا انيس بحذايا لهنا مش نقول له برافو خاطر
1: ربي يفضلك
3: حببنا برشا عباد اكيد
0: يعني هو انت انا الاعلام
3: الخدمه اللي خدمها خدمتها اذاعه الشباب في الكورونا وقت اللي خرجت الناس الكل تجري واحنا لهنا
0: في الدار تونس تجري واني سمعنا وقت
1: اي تونس تجري دكتور سبيعر نقولوا نادي عدى اي تونس
0: اي جبرج تونس قداش وراه
1: معناها في الجمهوريه التونسيه كل في 24 ولايه
0: ما شاء الله هاي
1: معناها
0: وانيس عندهم الاخلاق والقيم ما يجريش باش يجي الاول والثاني
1: يستقطبوا في الناس باش يجري يدوش ويروح
3: كل الاعمال انيس شو نقول لك حاجه تو النوادي نتاع العدائيه اللي رانا كلوب ولي جوكرز كلوب كلهم ولاد جوكرز دي تونس
0: سلموا عليهم الكل
3: يعني الكل يكبر بشويه بشويه واللي يعمل نادي في اي بلاصه زاده في قابس في
0: قداش عندك الاعمار دوك
3: من اللي يحبو حتى اللي يطيح ما عادش فيه
0: وما يطيحش بالسبور يقعد في يقعد فقط شو كمل القفله مع ابطالنا وامين الحسناوي ونجي كنيس خاطر دخلنا في الرمان والدقله والسسمك الاخر فمك العناب ونكتشف في غله نتاع صغرنا قالت دار ميمتي كيما التوت كيما فما غله توا الزعرور شو فيك دكتور؟
3: الزعرور
0: اي والعناب عندنا طقس وبلاد والله ما شاء الله محليها تونس انا جايك
1: تونس
0: اي محليها تونس
1: من اجمل البلدان
0: محليها تونس والله بطلتنا نورتونا بالاستوديو الميكرو ليبر ريتوها الانبوبه الحمراء يعني شو معنى يعني في استراليا يسمعوا فيكم في امريكا يسمعوا فيكم في الفحص يسمعوا فيكم في زغوان في تونس كامل الجمهوريه نعرفها اول مره في الاذاعه أول مرة فما شوية تراك أما باش ترجعونا إن شاء الله بعد بولونيا كما قال أنيس بالذهب في بطولة العالم. باي باي بنات باي باي عملوا لك القلب باي وعالم تونس محليه المريول الشباب كما وطننا الحمامي نورنا. إيش تحبوا تقولوا باي مريم فاطمة؟
2: طبيعة النتيجة هذه ما كانش سهلة تعبنا برشا والحمد لله يا ربي.
0: شكون ربحت فينال؟
2: مصرية.
0: مصرية في الكاراتية بطل عالم بطلة عالم.
2: ما كانش سهلة الفينال لما
0: أقعد أتذكر اسمها المصرية.
2: أنا وقف معايا كوتش صبر صبر كريو وقف معايا بالكدا
0: ما شاء الله سي صبر أوكي
2: الحمد لله
0: فرحانة بكاريرك والميدالية شكون تهديها هذيك هزها الفوق مع العالم
2: هذيها لأمي وبابا اللي تعبوا معايا برشا.
0: شكون جابك اليوم؟
3: في الفحص يسمعوا فيك توا.
0: شكون جابك من الفحص؟
2: أنا كنت في تونس.
0: في تونس وأمك وبوك يسمعوا فينا إن شاء الله نسلموا عليهم
2: دونك
0: يستناوا فيكم ما يضحيوا الأولياء يعطيك صحة. مريومة برافو فاطومة مريومة فاطومة شنوكي أي شقول كلمة ختام؟
5: التيتر هذا ما جاش بالسهل ما كان وراه تضحية برشا.
0: شكون ربحت فينال؟
5: كاميرونية.
0: كاميرونية هاي باهي
5: ما جاش بالسهل وكان وراه برشا تضحيات كسوا من العائلة من
0: ستاف الجامعة
5: كل شيء الحمد لله.
0: شكون تهديها الميداي؟
5: الناس الكل اللي وقفوا معايا
0: العائلة اوكي
5: كل
0: ما شاء الله زوز ذهب في عائلة واحدة دار شلوفي شيخة ذبحتوا علوش سمحوني في الكلمة تتقال في الفحصة صحيحة نيس دكتور صحيحة سيلتوا الدم ليه محليها برافو إن شاء الله ديما فرحانين بنياتنا ودكتورنا باش يقول لكم ميساج مهم جدا في برنامج بوديوم هي القراية
3: الدبل بروجي القراية القراية مع الرياضة هما تهنى عليهم راو اللي متألق في الرياضة باش قام متألق في الرياضة
0: بكالوريا سناء مريم شنو تحب تعمل نهار آخر؟
2: ان شاء الله ندخل في سنتي ان شاء الله
0: في الصحة ربي. عندك مع الصحة اختك دخلت قصر سعيد
2: هي.
0: اما انت عندك شغف بالصحة واي نوت دكتورنا
3: دكتور
0: دكتور محمد السبي اوكي يعطيكم الصحة بنات برافو فاطمة مريم شامبيون اقر ميكرو اوكي ايش تحب تقول الكلمة الأخيرة؟
6: الرسالة هذه ما كانش
0: سهلة زيد انزل على الميكرو بتلوتا اوكي
6: باش تعب
0: رزينا الميداي يعني اسمح لي
7: والله رزينا
0: اسمح لي الميداي اوكي دونك شكون تهديها الميداليه العائله العائله الكل برافو اي صفقوا عليهم الكل برافو امين حسنوي كلمه ختام خويا الغالي
8: شكرا
0: المدير الفني جامعة تونسية للكاراتيه دردار خويا الغالي وهذه دار العرس شوما اكيد تقال دار العرس دكتور يعني ستقاله
7: دار
0: العرس دار الفرح اليوم كان يوم حافل بالفرحه دار الكبيره العريقه لاذاعه تونسيه ذات شباب امين شرفتنا بالحضور
8: عايشك هاك تشوف طاقات شابة
0: والمستقبل هذا مستحفظ عليهم تبعهم امين
8: نعاود نقول راه بطوله افريقيا ونيتي كلاسي كاتريام
0: اوكي
8: في الكلاسمون جينيرال
0: في الجزائر
8: احنا في تونس 2024 ونيتي كلاسي ال 50 ولا
0: اوكي
8: حاجه هكا
0: دونك فما مستقبل في الكاراتيه فما مشعل جديد فما طاقات شابه
8: بنيات جدد وفما وليدات جدد
0: ربي ينجحهم
8: نحب نقول لك زياد ما تخافش على الكاراتيه التونسي خاطر نحن نخدموا فيه من
0: قبل بالقلب انتم اسامي كبيره تخدموا فيه نسلموا على محمد جماعه
8: نسلموا
0: على صابر كري وسلموا على المدربين الكل في الفحص في زغوان في كل رئيس الجامعه
8: الاداريين نتاع الجامعه المكتب الجامعي
0: ما تاخذوش في خاطركم ما تاخذوش في خاطركم
8: قلب لا نعم. ما ناخذوش في خاطركم
0: الله يخليك امين لانه قلبك
8: ان شاء الله بالخدمه
0: اكيد جاوبوا بالخدمه بالذهب بالابطال
3: فما بروجرام تو انا نسمع أكيد. فيه
0: أي.
3: فما أمين. بروجرام نتاع خدمه معناها فما مستقبل الكاراتيه في تونس دونك بو امبورت الريزلتا تو ما تمشيش في السينيور لظروف معينه
0: أي.
3: اما تتهنى على المستقبل
0: كثير من الصغار اي تفرح هاي اكيد
3: والبرنامج نتاع الاداره الفنيه زي
0: اكيد ما اكيد هو ساهر عليه امين يعطيك صحه امين حسناوي ان شاء الله مربوحه برافو اوكي دكتور عمل جريتك اليوم
3: اكيد الحمد لله مريقل
0: دوزا الهرمون شو هذاك
3: الهرمون اللوندرفين السعاده
0: السعاده انت شيخ يعني فما واحد اخر ما يجريش اما يجري موف انسبيري حركه ما شاء الله كان في القبة نيس المبروك يا ربي
3: ما يجريش ما يجري
0: جريت وجريت نيس ما شاء الله عليك خويا الغالي حفلة مع العودة المدرسية كملنا الكانيكول ونقص الماء ولباس وركحت الدنيا ولادنا رجعوا ونعرفها حركة وجرية زادة بالنسبة للتلاميذ والطلبة والعائلات ويجريوا على الخبزة على ولدهم شينجح مريم فاطمة حمامي ما هي سهلة الجري حتى في وسط العاصمة حتى داخل الجمهورية باش يخلي اللي ولدوا شيخ رياضه وشيخ قرايه، وذايا مهمه العائله التونسيه. اني سنتي قاعد تغرب في الناس بالجري بشغف مش عادي. سبتمبر حافله باش تدخلوا توا في اكتوبر الاخضر الوردي.
1: قبل
0: كل علاش تضحكوا؟ لحظه
1: شيخين على الفرحه اليوم. اسمع اليوم استديو فرحه الحقيقه.
0: شيخين. اوكي شيخين.
1: انا حاجه وحيده ساعه نبدا بها، القائمين على اذاعه الشباب يوخي زياد ربي يبارك لكم، اعملوا لنا استوديو فيه 18 ولا 19 ميكرو مادام راهو الفرحه. الناس الكل يحب يجيو لهنا.
0: سي بيجاوبك. انا ما جاوبش.
1: علاش؟ على خاطر هذا البرنامج برشا رياضات اللي قاعده تجيب في ميداليات كبيره وما يظهرش في حتى مكان كان في اذاعه شباب. على ذلك نقول لكم ربي يبارك لكم اللي تعملوا.
0: الله يخليك.
1: الوغ باش نحكيو على فرحه ونحكيو على شهر سبتمبر. نحب نزف لكم فرحه كبيره على خاطر اليوم الاول في سبتمبر لحد الاول نحن عندنا اربع حدات. لحد الاول وكجريه نتاع جمعيه لاتيمال هي ضد، مش ضد، هي لمجابهه مرض اسمه من نوع من انواع سرطان الدم، سرطان الغدد اللمفاويه. واللي الحقيقه جري الكل الفلوس نتاع الكل باش يمشيو يعملوا به دي فوتوي نتاع شيميو في عزيز عثمان.
0: عزيز عثمان.
1: المكان الوحيد اللي يداو فيه. انا نحب نزف لكم
0: ربي يشفيهم المرضى نتاعنا. بشرى كبير.
1: الفوتوي ب 10,000 دينار. 10 ملايين.
0: 10 ملايين.
1: دونك انا قلت يا ربي زعما
0: جري جابت
1: وهذه فرحه لنا 12 فوتوي 120,000 دينار
0: في الهبه دكتور.
1: هذوما بعد 40 يوم باش يكونوا موجودين في سبيطار عزيز عثمان.
0: حاجه باهيه،
1: حاجه كبيره.
0: بالجاريه هذيا
1: بالجاريه هذي فقط
0: ونجحت. اوكي
1: 40 يوم نلقاو غادي. الجاريه اللي من بعدها وكانت لفوليد الكليبر وكانت حاجه كبيره برشا في نابل. والاطباء نتاع الاذن والانف والحنجره اللي عدوا على الناس وكانت قافله صحيه متعدده الاختصاصات في نابل.
0: الخبراء في العالم نوهوا بالجاريه في نابل بالعالم. برافو.
1: حاجه كبيره برشا.
0: اوكي
1: بعد الجمعه الثالثه اللي هي ثلاث ايام التالي واللي هي الجاريه الحقيقه مرسى. ما هيش صح، ما فيش، هي صحيه تربويه، هو عرس كبير لكن الجاريه كل عام كل عام الفلوس نتاع الكل تمشي لمدرسه ابتدائيه عموميه. العام الاول مشى عملنا به قسم مسمينه قسم ذكي على خاطر حطينا فيه الحواسيب وما الى ذلك. العام اللي بعده فما مدارس ما يمارسوش التربيه البدنية، النشاط البدني. عملنا لهم تيرا
0: متعدد
1: الاختصاصات في مدرسة ابتدائية عمومية اللي عندهم 10 سنين ما عملوش سبور.
0: فين؟ في العاصمة ابن خلدون.
1: في تونس في ابن خلدون.
0: واضح.
1: معناها والحقيقة راهي حاجة كبيرة وفرحة كبيرة. عم ناول لمدنا فلوس. الناس فهمت والناس حبت المواضيع اللي جايه في سران ضد الانقطاع المبكر على الدراسه ولمينا 50 مليون 25 مليون حطيناهم في دار فاطمه المدرسه الابتدائيه العموميه في معتمديه عين دراهم ولايه جندوبه.
0: دار فاطمه شوف
1: وال 25 مليون الاخرى حطيناهم في مركز تكوين ذوي اعاقه عميقه موجودين في دار فاطمه في عين دراهم. وتوا قاعدين نزربوا الايام هذيا على خاطر البرد قرب وتعرفوا التدفئه والشباب
0: تنقص شويه.
1: قاعدين توا مازالوا 10 ايام اشغال
0: باهيه. سلموا عليهم في دار فاطمه ناسنا في ولايه جندوبه في عند راهم الشمال الغربي الكل ناسنا واحبابنا.
1: الجاريه لحد هذيا كانت نجاح كبير. صحة على
9: صحة
1: جميل جدا في كورنيش المرس. بعد ثلاث ايام نحن بحول الله باش نكونوا في
0: مدينه نهار الجمعه
1: مدينه جميله.
0: لا نهار الجمعه.
1: لا لا
0: يبدا لي بالقبه نهار الجمعه.
1: غدوه عندنا فوتو بعد غدوه عندنا الفينال. فينال فينال كوب دافريك. التوانسه الكل لازم نراكم في قبه المنزه. ايجا هز علم تونس ادخل. ايجا انت وامك وانت صغار.
0: سته الماتش مع الزحمه وخروج من المكتب.
1: انا اذكركم انه باش تلقاو جو معايا غادي في قبه المنزه من ما 3
0: ونص. فما ايفونات
1: جو كبير جو والله. حتى فما هدايا تنعطيو هدايا مش هذيك. المهم المهم تكون
9: تونس العالم.
1: علم تونس
0: تمشي لبولونيا وتمشي الالي 28 منتخبنا ان شاء الله.
1: علم تونس.
0: الجاريه نهار الاحد وين؟
1: الجاريه نهار الاحد في المهديه. الجاريه في المهديه وين نحكيه على اكثر من 2500 عداء وعداء من كامل تراب الجمهوريه وخاصه زاد عندنا ضيوف من الجزائر من المغرب من فرنسا من ايطاليا.
0: مهديه مزيانه المدينه الولايه. الكوت نتاعها
1: حاجه
0: سلموا على الناس في المهديه.
9: فاطميني
0: حضاره. اوكي
1: علما وانه بربي نحب نوصل تحيه
0: كملنا نيس
1: سي محمد صالح فراد اللي هو اللي عمل الجاريه هذه. ولد المهديه.
0: رئيس المهديه
1: والحقيقه. والله ونحب نوصل له تحيه على خاطر اللي عملوا حاجه كبيره. دونك الناس الكل ملتقانا في في المهديه راهو الحركات الحمائيه تبدا من 7 نتاع الصباح باش نعملوا جو كبير والانطلاقه
0: قداش 10 5
1: الانطلاق نتاع لي دو كورس مع الثامنه صباحا.
0: الدوزه قداش كيلومتر؟
1: والله فما دوزتين مزيانين
0: 10
1: بور لي بروفيسيونيل
0: 10
1: ودوزه
3: للعائلات
1: وللجو. دونك شيخه كبيره
0: صح عليكم
1: هذايا لحد هذايا لحد اللي من بعده لحد اللي من بعده
0: بين تاريخ 27
1: نحكيو ليه 27 هو الحد
0: اللي بعده
1: نحكيو على نهار 4
0: اكتوبر
1: تونس الكل وضيوف تونس من فرنسا من ايطاليا من اسبانيا من امريكا من العالم الكل ماشيين لقرطاج.
0: اوكي
1: كارتاج
0: حضاره
1: كارتاج ران 18.6 كيلومتر في مقابل فيستيفال كارتاج وين الناس الكل باش يلبسوا لبسه حنبعل يلبسوا عليسه يلبسوا
0: حضاره. اوكي يعطيك الصحه جات بحذانا عليسه ذكرت بن حميد لانه حكيت على هالمدينه تونس وتسوقت حاجه مزيانه برشا تاخذنا تصور. كابيتن شباب يعطيكم الصحه ليس مبروك دكتور محمد السبيعي يعطيكم الصحه شرفت بالحضور
3: مبروك مره اخرى
0: مبروك لتونس مبروك للاذاعه التونسيه مبروك ذكريات مبروك رمزي المنصوري مبروك تونس فينال ان شاء الله نهار الجمعه مع الجزائر والا الكاميرون مبروك لبناتنا من الفحص مريم فاطمه شنوفي بطلنا من نيانو حبيب الحمامي امين حسني يعطيك الصحه غلايه ليكم انتم من سيم القصيبي نتقابلوا ان شاء الله تحياتي لكل الفريق تصبح على خير الناس الكل تحيه تونس.

مبروك سيد. مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنية، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

النار. عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، سهريتكم عيش الموسيقى من توا حتى نص الليل. مرحبا بالناس الكل في كل مكان، وين ما اختاروا يسمعنا ويتبعنا ويسهر معنا أكيد حتى نص الليل مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. الموسيقى 100% موجودة في عيش الموسيقى، بين الموسيقى الجديدة، بين فلاش باك، بين اختياراتكم انتوما. زادة مرحبا بكم ديما سهرين معنا وديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب. اليوم معكم سليم القصيبي، معكم ذكريات بن حمادة. كالعادة تلقاو بعد شوية الترند ميوزك والإزارات الجديدة للأسبوع هذايا، نجاحات زاد الأسبوع هذايا. تلقاو معنا فقرة كيبوب، فقرة فلاش باك، نيوز ويك، والفقرات كلها اللي كلها موزيكا أكيد تلقاوها معنا. ستار ليست ديما فما زوز ليستات في السباق، ديما المستمعين يختاروا ويحبوا، معناها يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيشة الموزيكا. احنا بدنا نستمتعوا بالاختيارات اللي يحددها أكيد المستمع. ليلى ليست رقم واحد، شنو فيها؟ ستار ليست

تحبوا تسمعها كاملة الليستة هذه فيها سعودة أبو سلطان في سر العذاب فيها رغب علامة مغرم يا ليل جورج صوف سلمتك بيدالله تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم واحد سينوفم الليستة رقم اثنين ستار ليست

وهذه اللي استرق مثنين الليلة فيها نانسي عجرم مستنياك، فيها جورج الراسي زي الهواء، ووائل جسار أوعدك. كانت تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم اثنين. مرحبا بكم سهرين معانا حتى نص الليل في عيش الموسيقى.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى حتى لنص الليل ومع الفقرات اللي تلقاوها بعد شوية بعد موجز أخبار للتسعة ونص. الموعد يكون مع الترند ميوزك. تكملوا معنا سهريتنا كالعادة حتى نص الليل.

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم في إطار فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم اليوم بمدينة الحمامات الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. ومؤسسة الإذاعة التونسية توج بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعية. في الرياضة، تأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة إلى الدور النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره المغربي بثلاثة أشواط مقابل واحد مساء اليوم بقصر الرياضة بالمنزة في الدور نصف النهائي. في أريانا، إخلالات ونقاص بعدد من المنشآت الرياضية ينبغي تداركها مع انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 وفق المندوب الجهوي للرياضة مراد الملولي. على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وزير الخارجية يتحدث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعملية السلام، ويؤكد بالمناسبة تمسك تونس الثابتة بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على مواصلة إسهامها في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين. إصابة نجدي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة بجروح خطيرة في هجوم بالضفة الغربية. الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إضافية للبنان تتعلق بالهجرة، ووزير الخارجية الفرنسي يحذر من اتساع نطاق العدوان والتهديدات الروسية على حد تعبيره. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

ومرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب سهرية موزيكا 100% عيش الموزيكا حتى النص الليل مع الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما في الجزء الأول. تلقوه معنا الترند ميوزيك، نحكيه على الإصدارات الجديدة، على كل ما قاعد يتسمع يعني بعدد كبير، وفي الجزء الثاني تلقوه معنا فلاش باك وكيف كيف تلقوه فقرة كيب أوب ونيوز ويك. وما تنسوش تختاروا بين ليستة رقم واحد وليستة رقم اثنين، واللي تختاروها انتوما هي اللي تسمعوها في آخر جزء من عيش الموزيكا. ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. في الوقت هذا نمشيو مع تريند ميوزيك. تريند ميوزيك في فقرة التريند ميوزيك الأسبوع هذايا في الشرق أكثر موزيكا تسمعت وإلا إصدارات جديدة نلقوها فيسع نلقوها في التريند الأسبوع هذايا في الشرق أكثر. غنية تسمعت هي غنية أصالة طولوا كيف كيف آدم مازال يوصل في النجاح بغنية جمال وائل كفوري للأسبوع الثالث في ربط الشتوية. حسام جنيد الأسبوع الأول نلقاه في غنية ما أطيب قلبك، وفايا يونان ترجع بموزيكا جديدة روحي روحك في الأسبوع الثاني مازالت موجودة في الترند ميوزيك. دانا حراني الأسبوع هذايا نلقاو زادا في الترند بغنية باتكون شي، ونلقاو نصيف زيتون مازال يواصل في النجاح بغنية يا غرامي نانسي عجرم في إشهاد يا دني، حتى لتو مازالت موجودة تقريبا الأسبوع الثالث. راغب علامة الأسبوع الأول في الترند بغنية جنون، ومازالت حتى لتو للأسبوع الثالث موجودة في الترند غنية نجوى كرام اشتقتلك. هذية بالنسبة للشرق. في مصر، مصر حاجة أخرى، مصر تلقى موزيكا المصرية أكثر حاجة، ولا وساعات راهو نلقاو اللي مش مصري وناجح برشا في مصر كما هيفا وهبي ولا كما إليانا نلقاوها موجودة في الترند. عمرو دياب بغناية لولا البنات مازال حتى التوا يلقى في نجاح كبير، لكن نمبر وان في مصر هو حودة بغناية حيرجعلي.

ونلقاو هيفا وهبي موجودة في الترند كيف كيف ديانا موجودة، نلقاو فريد بعد ما تعرف برشا بغنية بأمارة إيه يرجع بغنية جديدة اسمها ترجع إيه، الغنية هذية اللي نلقاوها موجودة في الترند. زياد زازا حتى التوا بغنية حياتي حياتي، وعنده زغنية وحياة عيون وحياتي حياتي، زوز موجودين في الترند ميوزك توليت من غير كلام. كايروكي بغنية وحدي، ونلقاو الأسبوع هذية محمد منير يسألوا عنك، هذية الموسيقى تراند الأسبوع هذية في مصر في العالم العربي بصفة عامة. أكثر غنية سمعت الأسبوع هذية هي غنية عمرو دياب حبيتك، ونلقاو زادا وائل كفوري بغنية أربة الشتوية كأكثر غنية سمعت في العالم العربي. نلقاو توليت مع إليانا في غنية حنعيش، مازلت حتى التوا تلقى فيه نجاح كبير. نصيف زيتون زادا موجود في الترند العربي بما أنه يعني مسموع بعدد كبير الغنية هذية. والشامي حتى التوا يوصل في النجاح بغنية بيبي، أصالة بغنية طولو، سالفو مع محمد عاسف في ماسكارا، وهيفا وهبي سيبو سيبو مازال زادا هي موجودة في الترند. كايروكي في العالم العربي موجود بغنية أخرى، موجود بغنية تاتا، ومازال يوصل في النجاح بالغنية هذه. من الموسيقى ترند الأسبوع هذه خلينا نسمع مع بعضنا عمرو دياب.

وهذا كايروكي سمعناه في تاتا، هذه الاغنيه اللي نلقاوها في الترند العربي. دونك مرحبا بكم ساعه الليله في عيش الموسيقى، صارين مع بعضنا. نسلم برشا على الناس الكل اللي تسمع فينا في كل مكان، وين ما اخترتوا تسمعوا اذاعه الشباب. موصي معاكم حتى النص الليل مع الموسيقى الترند في الجزء هذايا، ومازلنا بعد شويه باش نسمعوا نصيف زيتون، باش نسمعوا زاده جديد ادم، باش نسمعوا زاده جديد اصاله بما انها نمبر 1 اصاله في الشرق بغنيه طولوا. نسلم برشا على المستمعين اللي سهرين معنا واللي قاعدين يتواصلوا معنا كما يقين، سلم عليها برشا. مرحبا بيك محمد من المستمعين الأوفياء، اليوم يختار لي سرق محدى الخطر فيها راغب علامة. يسلم برشا على سليم القصيبي معنا في الجانب التقني، ويسلم زاد على أوفياء إذاعة الشباب كما حدامي كما هنيدة رجاء دليلة، ناس الكل اللي سهرة معنا واللي تسمع فينا نسلم عليها برشا. فكرية كالعادة مرحبا بيك، ده معروفين نسلموا عليها برشا سهرة معانا، شكرا ليك يعطيك الصحة. زادة ودوع الجاسمي نسلموا عليها برشا، اليوم تختار لي رقم واحد. حذامي شكرا ليك، زادة كيف نسلموا عليك برشا، اليوم تختار لي رقم واحد. شكرا ليكم الناس كل اللي تمنيت لي معناها النجاح، ويعطيك الصحة. شكرا ليكم زادة، في ديما نحبوكم مستمعين أوفياء وديما تتابعونا وتسمعونا وتابعونا في كل برامجنا اكيد. دونك باش نكملوا احنا مع الموسيقى الترند كما قلنا، باش نسمعوا نصيف زيتون في يا غرامي للاسبوع الثالث، موجوده في الترند العربي، نسمعوها الليله في عيش الموسيقى.

أصالة سمعناها في طول ومازالت برشا موسيقى تلقاوها معنا حتى نوصل لي سهلين مع بعضنا في الابليكيشن تاع الموسيقى. اخترت من أنغامي في تونس أكثر أغنيات مسموعين ومن أغنية توليت أكثر واحدة مسموعة هي أغنية قريئة قوي. من بعدها نلقاو نانو, نلقاو زادة أغنية من غير كلام, هذو ما أكثر أغنيات مسموعين بالنسبة لتوليت. بالنسبة لعمرو دياب نلقاو لولا البنات وحبيتك كأكثر أغاني مسموعة, وتامر حسني زادة موجود في القلب أنت وعايزك توعديني, هذه أكثر موسيقى يعني في التوينسا شنو يحبوا في الموسيقى الشرقية. بصفة عامة أكثر أغنية مسموعة نلقاو توليت قريئة قوي, حتى يعني أكثر واحدة وكيف كيف توليت يعني كان تحسوا هكا مسيطر شوية على الأنغامي كأكثر فنان مسموع برشا في العالم العربي, وهو وتامر حسني وعمرو دياب. مرحبا بكم سهرين معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. ديما نذكركم اللي ساقم واحد الليلة فيها رغب علامة مغرم يا ليل جرج وصوف سلامتك بدلة سعود أبو سلطان في سر العذاب, وإلا اللي استرق مثلين كلها إعادات فيها وائل جسار أوعدك جورج الراسي زي الهوى ونانسي عجرم في مستنياك. شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا انتم اللي تختاروا. ومرحبا بكم ديما مستمعين لعيش الموزيكا. بعد شوية باش نسمعوا ترند باش نلقاو نجوى كراو, ما تنسيوا زادة من بعد باش نلقاو فقرة الكيبوب مع أجمل موزيكا الكيبوب تلقاوها معنا ديما في عيش الموزيكا.

هذه لطيفة في شبه بالملي، هذه الأغنية اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير من إصداراتها الجديدة. سمعنا محمد عاسف مع سان لوفون، سمعنا زيدا شامي، سمعنا نجوى كرم. هذه الموسيقى ترند للأسبوع، هذه سمعتوها معنا بعد شوي بعد نشرة الأخبار. تقوا جزء آخر فيه فلاش باك من اختياراتكم انتوما، وزاد احنا نقترحوا عليكم الـ يعني شنو تحبوا تسمعوا من الأغاني اللي كانت ناجحة قبل في سنوات اللي تعدت. ديما نذكر انه كان قبل فما سباق أغاني، وكانت يعني المستمعين يختاروا، ولا حتى زاد كان النجاح متاع الأغنيات كان يقاس بعدد الألبومات اللي كان يتباع كما توا بعدد الاستماع. نمشيو توا مع فقرة كيبوب، وش نبدو يعني الريتم متاع الموزيكا وحاجة أخرى من الموزيكا، موزيكا الكيبوب، بما أنه يعني من أكثر الموزيكا اللي مسموعة زادة ولت في العالم. فما كيبوب، فما جي بوب، وفما زادة تي بوب. هذا جديد تي بوب نلقاو زادة حتى من الأتراك، ولت عندهم مجموعات كما المجموعات نتاع الكيبوب هكاكا يغنيو. مرجيت ونسمعكم تي بوب، حاجه جديده تي بوب. جي بوب، جي بوب يعني من اليابان، لكن ديما يقعد الكيبوب هو اكثر موسيقى مسموعه في العالم، عنده الجمهور نتاعو مش كان بي تي اس وبلاك بينك، فما برشا برشا برشا مجموعات توا ولت في العالم من انجح ومن اكثر يعني المجموعات اغانيها من اروع ما تسمعوا، على خاطر ولاو فرضين نفسهم بالموسيقى اللي يقدموها. احنا باش نمشيو توا مع فقره كي بوب، مرحبا بكم.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها، الإذاعة التونسية تحصد الجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. جولة جهوية ثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في الجهات. تونس تشارك في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم اليوم بمدينة الحمامات الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. مؤسسة الإذاعة التونسية توجت بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعية عبر برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة الإعلامية بإذاعة الشباب ذكريات بن حمادة، وبرنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصوري. وبخصوص مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 25 و2000، آلت الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية المخصص لها مكافأة مالية إلى الإذاعة التونسية. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن علي الغريبي أكدت أن المنافسة كانت شرسة جدا، خاصة وأن العديد من قامات الإنتاج العربية كانت حاضرة في المسابقة.
8: كانت منافسة شرسة جدا، سنقول أنا بحضور يعني دول الخليج والعربية والعراق وعودة سوريا للتبادل، هما دول ولت الإنتاج وقت اللي أنت تشتك منهم المكان الأول، هذا في حد ذاته انتصار، انتصار عظيم أني نفتك الجوائز الأولى، أدوم يسميوهم معناه جوائز التبادل. مسابقة رسمية غدا في شهرة في مدينة الثقافة شادي القليبي، غدوة ومرحبا بكم. ويقع سيليكسيون الإذاعات كلها تشارك كل المسابقات في كل أنماط، عنا لجنة وتاع سيليكسيون تاع عمل حد ما يعرف حد عن بعد، كل عمل أعداد العمل الفائز ذيك هو اللي احنا نشاركوا به. هون يأتي دور المخرج أنور العايشي يعطي الصحة وبارك الله فيه.
7: وعن هذا التتويج يتحدث للأخبار رئيس مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية أنور العايشي.
9: ألف مبروك، تتويج كبير لمؤسسة الإذاعة التونسية، المؤسسة الأم لبلادنا لتونس. مبروك للسيدة هند بن علي الغريبي رئيسة المؤسسة، اللي هي قائدة الفريق متاعنا هذايا اللي مشارك بسبع أعمال إن شاء الله سنة. هذه الزوز وثائقيات هذوما تحصلوا على الجائزة الذهبية الأولى. الوثائق الأول هو في صنف أعلام العرب بالتبادل، نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، أداء أمال الكتاري، نص محمد رمزي المنصوري، إخراج نور العياشي، هندسة الصوت والتسجيل أنيس بللونة. المسابقة الثانية والجائزة الذهبية كيف كيف مسابقة بعيون عربية التبادل العربي الثاني، تونس المدينة درة العلم والحضارة، نص ذكريات بن حمادة، هندسة صوت وتسجيل أنيس بللونة، إخراج نور العياشي، أداء صوتي أمال الكتاري طبعا بمشاركة عناصر من مصلحة الدراما، وأيضا جائزة أخرى في التبادل العربي لقسم التبادل بمؤسسة الإذاعة التونسية. نحب نهني كل زملائي في مؤسسة الإذاعة التونسية، إن شاء الله مازالوا جوائز أخرى بإذن الله غدوة في الاختتام.
7: وفي المسابقات البرامجية التلفزيونية لسنة 26 و2000 فاز في صنف ربوع الوطن العربية الأسواق العربية بالجائزة الأولى برنامج خيوط الذاكرة سوق القماش من إنتاج التلفزة التونسية. البرنامج من أعداد وتقديم الهام الكتاني وإخراج فادية بن هندة. كما أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي في جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك الصيغة الثامنة بعنوان التطوع إلى فيلم تحية العلم، فكرة وسيناريو وأعداد الصحفية خديجة صوة وإنتاج التلفزة التونسية. وفي الصيغة التاسعة من جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك بعنوان المسرح قوة للتغيير والتأثير، حصل فيلم ملاذ للمنتجة هادية حسين على تنويه خاص وهو من إنتاج التلفزة التونسية. كما شهد الحفل تكريم عدد من أعضاء لجان التحكيم الإذاعية والتلفزيونية. هذا ويؤثث غدا حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم مثليبي في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي. وفي إطار فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون انتظمت اليوم بالحمامات ندوة حول الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة. المكلف بتسيير ديوان وزير السياحة وجيه خليفة أكد في تصريح للزميل ضياء الدين الكريفي أن اللقاء مع ممثلي اتحاد إذاعات الدول العربية مثل فرصة لتبادل التجارب حول دور الإعلام في خدمة السياحة، وأوضح أن هذا اللقاء يندرج أيضا ضمن الاستعدادات لاحتفالية تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 27 و2000.
10: فرصة لتقديم التجربة التونسية منذ 6 عقود، تجربة عريقة، وتطور التجربة هذه لمواكبة خاصة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة من جهة، ولكن لمواكبة البحوث والتقنيات الاتصال والتواصل من جهة ثانية. بالنسبة لنا احنا كانت إفادة واضحة في إطار الإعداد كذلك للاحتفالات بتونس كما تعرفوا عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. هذا من بين الجهود التحضيرية اللي قاعدة تقوم بها وزارة السياحة والمؤسسات اللي خاضعة لإشرافها، وكذلك كل الإدارات والهيكل الإدارية للدولة التونسية. إن شاء الله في القريب العاجل يتم الإعلان على البرنامج هذا، وإن شاء الله يكون ثراء مشترك ما بيننا وما بين مختلف الدول العربية وتفاعل كبير مع وسائل الاتصال والإعلام.
7: وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق رسميا المنصة الرقمية إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل. المنصة تتكون من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل. وفي كلمة بالمناسبة قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن أحداث منصة إدارة العمل يمثل خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة وتطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية.
11: أداة تقنية جديدة لعمل إدارة تفقدية الشغل بكافة مكوناتها تسمح بالتحول من العمل الورقي والدفاتر الورقية إلى منظومات ممكن تنتج أرقام وإحصائيات دقيقة، وتمكن ذلك من اختزال الوقت. بالمنصة هذه يصبح المتفقد مكتب متنقل ينجم يتحول إلى المؤسسة ويقوم بكل الأعمال والأشغال ويساعد المؤسسة على تطبيق القانون ويضمن الحقوق لكافة الأطراف في نفس الزيارة. ثم أنه توفر لنا معلومات مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، لأنه هذا بشيء سبحانه في الإجراءات.

0: من أكتوبر بجرجيس. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تشارك يوم 25 سبتمبر الجاري في مبادرة دولية تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي:
1: مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية سنسجل مشاركتنا في الحدث العالمي 25 ساعة بدون توقف التواصل عن بعد اللي تنظمه المنظمة العالمية من أمريكا Connected Nation في محاولة للدخول في موسوعة جينيس بمناسبة احتفالهم بتأسيسهم ل 25 سنة. احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بالشركة الحدث هذايا. المشاركة متاعنا بشكون ساعة بش نقدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين أو تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات وكيف أنه أصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. شكون عنا حصة تدريبية مباشرة حول تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والكلام ده في التعليم.
0: تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأوي تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري بالحمامات الملتقى الدولية لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف دول العالم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش:
2: المنطقة الدولي قرى أطفال أسواس يجمع حوالي 28 دولة من مختلف دول العالم منهم بلدان عربية سوريا ومصر وفلسطين إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاحهم لأول مرة خارج قارة أوروبا بتونس فهذا فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام مش يكون أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم ماشي نقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية. كذلك مش تلقاوا مع طلب السفراء مش يزور القرى متاعهم. اختيار تونس هو اختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية لأن منصة نحو دعم الجمعيات الأفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهدة في إفريقيا أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة فيما يخص تطوير المفاهيم مهم جدا لهذا المنطقة لأول مرة في تونس منذ تأسيس الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس.
0: انتهت النشرة وهذا تذكير بعناوينها. الإذاعة التونسية تحصد الجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. جولة جهوية ثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في الجهات. وتونس تشارك في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتي.
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب. عد الموجتك تسمع صوتي.

0: مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم سهرين حتى النص الليل. سلام عليكم برشا فين ما كنتوا في تسمعوا فينا في إذاعة الشباب. وديما سهرين معنا ديما هذه سهرية عيش الموسيقى كل نهار أربعة من التسعة حتى النص الليل. الجزء الأول كان مع الترند ميوزك وسمعنا جديد الموسيقى في العالم العربي. أكيد إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها الموسيقى هذه. في الجزء هذا باش تلقاو معنا فقرة نيوز ويك باش تلقاو معنا زادة فقرة فلاش باك. ديما نذكركم فما زوج ليستات في السباق المستمعين شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. الليله الليست رقم واحد فيها سعود ابو سلطان سر العذاب، فيها رغب علامه مغرم يا ليل، فيها جورج وسوف سلامتك بيد الله. والا كنت تحبوا تسمعوا الليست رقم اثنين الليله فيها نانسي عجره مستنياك، جورج الراسي في زي الهوى، وائل جسار في اوعدك. تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك اذا الشباب راديو جون تونيزي، تحطوا لي كومونتير تختاروا الليست رقم واحد والا الليست رقم اثنين، وزادة تقترحوا علينا كان عندكم موسيقى تحبوا تسمعوها في فلاش باك. مرحبا بكم كالعادة ديما سهرين معنا. نمشيو توا مع فقرة نيوز ويك. نيوز ويك. في نيوز ويك كالعادة باش نحكيو على أخبار المشاهير. الأسبوع هذايا الحقيقة كان هو يعني حدث في تركيا، هو صلاح محمد صلاح وهاتريك محمد صلاح، يعني خلى الناس الكل يعني احتفالات كبيرة في الشوارع واللي يحبوا طرابزون الكل. شنو احنا علاش باش نحكيو بخلاف الهدف الأهداف اللي حققها محمد صلاح؟ فما بعض المشاهير مشاهير اللي كانوا حاضرين في المباراة وكانوا يهتفوا زادة باسم محمد صلاح، منهم ابنة الرئيس التركي إسراء أردوغان، وكانت هي موجودة في المدرجات في المباراة اللي جمعت بين طرابزون وغلاطا سراي. أيضا الممثل بوراك يوريك كان موجود، هذا هو من مشجعي طرابزون، وكانوا كلهم يغنيوا على محمد صلاح. يعني حاجة من وراء الخيال بالنسبة لي محمد صلاح، على خاطر صحيح تجربته في في في في بريطانيا ما هيش كما تجربته في تركيا، حاجة أخرى نوع آخر من التجارب. المهم إنه كان حديث الناس الكل الأسبوع اللي فات. باش نحكيه زادة على الممثل التركي كيفان شتاتليتونك اللي هو عرفناه بدور مهند معروف برشا، المهند في المسلسلات التركية. شنو اللي خلاه معناه حديث السوشيال ميديا الأسبوع هذايا؟ انه فاجأ الجميع بحذف كل حساباته على السوشيال ميديا، مع انه عنده ملايين المتابعين لكنه حب يمكن يتفرغ للحياة. ولا هو هذا هو سؤال الناس كل تتسائل علاش حب يبعد على كل ما هو رقمي، ويقولوا انه عنده شغف برشا بالطبخ باش يتفرغ للطبخ. معناها مهند هذاك اللي عرفتوه في المسلسلات باش يتفرغ للطبخ وما عادش عنده حتى علاقه بالسوشيال ميديا. باش نمشيو الى اخبار اخرى الاسبوع هذايا ولليوم، هو الحقيقه حديث الناس الكل، هو الممثل المصري احمد العوضي. وقت اللي حكى على ياسمين عبد العزيز اللي هي طليقته كان حكى عليها لكن بطريقه، هو حكى موضوع قارنها بسياره، هي سياره ميتسوبيشي وزوجته الحاليه معناها بسياره مرسيدس. فكان المقارنه هذه خلت العبيد الكل تحكي عليه، العبيد الكل كانت انتقدته، هذا اللي خلاه ساعة نسكل كما قلنا انتقدته، بما أنه معناها معروف عليه أنه ما يحبش يحكي على المرأة بالطريقة هذه، لكن المرة هذه بالحكي عليها بطريقة نسكل قالت أنها طريقة مهينة وخايبة، معناها ما يحكيش عليها، ما يحكيش على ياسمين عبد العزيز اللي هي قدمته للجمهور، اللي هي وقفت معاه واللي هي عاونته، وهو يعرف الحكاية هذه وديما يقول أنه ياسمين عبد العزيز اللي كانت وقفة معاه في مسيرته فنية. اليوم أحمد العوضي عاود يخرج في فيديو يعتذر على الكلام اللي قاله ويقول انه هو ما حبش مش اساءة لياسمين عبد العزيز لكنه يعتذر انه خانته الكلمات ما عرفش كيفاش يحكي. فهذاك علاش معناها كي قال انتقادات كبيره عليه فخرج للجمهور وكان اعتذر على الكلمات اللي بدرت منه. في الوقت هذايا ياسمين عبد العزيز موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، هي متوجة ومحاصلة على العديد من الجوائز، فهذه أول مرة تجيها تكريم من خارج معناها مصر، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحكاية صايرة في مصر والدنيا كما يقولوا الناس كل تحكي على أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في مصر، لكنها هي في بلاد أخرى، يعني في تتويج، في تجارب أخرى كما قالت ياسمين عبد العزيز. المهم أنه هذه كانت أخبارنا لليوم في نيوزويك. من نيوزويك كالعادة ديركتومون نمشيو مع فلاش باك مع أجمل أغاني سنوات اللي تعادت. نبدأ مع موجو.
1: فلاش باك. فلاش باك.

0: فلاش باك أندرو دونالدز ميشيل بيتر أندري في ميستيريوس جيرل وموجو ليدي. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مع الموسيقى الفلاش باك، الموسيقى اللي كانت يعني قبل من يعني كانت من أنجح الموسيقى هذيك، علاش فرصة أنه نرجع لها في فلاش باك. نسلم عليكم برشا صهرين معنا. طلال ترابلسي وينك هالغيبة، نسلم عليك برشا، شكرا ليك على كل الكلام الحلو. وأيضا يختار الليستة رقم واحد ونيوم محمد في فلاش باك يرجع يحطنا، يحب يسمع مجد القاسم مش راتقها معنا بعد شوية. كمال وينك شنحوالك، نسلم عليك برشا، يسلم على المستمعين الكل. يوم يختار الليستة رقم اثنين على خاطر فيها مستنياك. معز نسلم عليه زادة صهر معنا، اليوم يختار الليستة رقم اثنين ويحب يسمع شاب عمرو نسمعه في فلاش باك.
1: Présente.

هذه فلاش باك كانت مع الشاب حسني، سمعنا زيدا الشاب عمرو من الفنانين اللي طلبتهم الليلة في فلاش باك. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية بعد موجز أخبار لحدش ونص المواد يكون مع واحدة من الستات اللي اخترتها مجد القاسم، نسمعوا في فلاش باك أسوة قلبك. بعد شوية تقعد ديانا حداد.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. يا شباب عبد المجدك تسمع صوتك. العائلة
5: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. الإذاعة التونسية تحصد الجائزتين الأولين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. التلفزة التونسية بدورها تفوز بالجائزة الأولى في المسابقات البرامجية التلفزيونية لسنة 26 و2000، وبجائزة أفضل فيلم وثائقي في جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم مثلي بيؤثث غدا حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذي الإقليبي. وزارة التربية تنشر رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات والمعاهد. جولة جهوية ثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في الجهات. تونس تشارك في 25 من سبتمبر الجاري في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل للتواصل والتكوين الرقمي في مجال التربية والتعليم. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري بالحمامات الملتقى الدولي جمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف دول العالم. الداخلية المغربية تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 38.02%. مجلس السلام في غزة يقترح خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لمدة 6 أشهر لبدء إعادة أعمار غزة. في اليمن معارك متواصلة في تعز وغارات تستهدف مواقع حوثية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يقول أن روسيا أخفقت وأن الحرب التي تشنها على أوكرانيا يجب أن تنتهي، مضيفا أن قوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة وفق تعبيره. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
8: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
3: وما تتحكيش.
0: يا شباب عد المجدك تسمع

هذه اللي سنة رقم 2 اللي استمتعنا بها، هذا جورج الراسي زي الهوى. سمعنا زادة في أوعدك وائل الجسار، ومازلنا باش نسمعوا نانسي عجرم مستنياك. شكرا لكم الناس كل اللي سهرتوا معنا في عيشة لموزيكا. نتقابلوا الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهرياتنا. اليوم كان معكم سليم القصيبي وذكريات من حمد. نقول لكم باي باي.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.